0: الإنسان يعني هناك أشياء يشعر كأنه لا يستطيع أن يحركها، لكن ركز هنا العلماء على اللسان والشفتين، لأن هذا التحريك اللسان والشفتين هذا ممكن. يعني أدنى سر أن يحرك لسانه وشفتيه،
1: نعم.
0: وأعلى السر وأقصى السر أن يسمع نفسه،
1: واضح.
0: يعني يقرأ بشكل. وبالنسبة للجهر، أقل الجهر أن يسمع من بجانبه، وأعلى الجهر لا حد له، يعني يرفع صوته كما يرفع الإمام صوته باش يسمع المصلين، إذا كان خاصة إذا كان ما فماش هناك مدخن صوت، يرفع صوته، يحاول يجتهد يرفع ما استطاع باش المصلين يسمعوا القراءة.
1: نعم.
0: يعني هذا تقريبا
1: التعريف نعم.
0: الذي يكاد يجمع عليه العلماء والمذاهب الأربعة مع بعض الاختلافات الطفيفة.
1: نعم.
0: بالطبع
1: أكيد.
0: نعم. ثم الأخ يسأل، يقول هو خضر زيتون وخذاه مقابل بطبيعة الحال، والزكاة يعني ربما سنحافظ على مفهوم السؤال، لكن باش نسألوه بطريقة أخرى، على من تجب الزكاة؟
1: بالضبط.
0: الزكاة تجب على من عفوا، على من مارس العمل الفلاحي، وهو السيد اللي خضر الزيتون. خضر الزيتون باش يخرج الزكاة على يعني يخرجوا زيتا أو زيتونا،
1: زيتون.
0: والأفضل زيتا
1: زيت.
0: حسب يعني مثلا الملكية.
1: نعم.
0: وبالنسبة للسيد اللي خضر اللي خذ المال، هذا كمال جاه يزمو باش يولي زكاة مال، ما عادش زكاة ثمار، باش يولي زكاة الثمار والحبوب هي معروفة 10%، يعني شكارة العشرة، في حين العشر يعني، في حين أنه بالنسبة لزكاة الأموال هي 2.5%. هو أكل مال ذاك بشي، إذا كان عنده مال أخر يضمه البعض، وإذا كان بلغ النصاب باش يخرج عليه يعني الزكاة. بطبيعة الحال من حقه باش يحسب ليه حول خاص به،
1: يعني من نهار قبضه، بس استنى بشوي،
0: يعني هو قبضه نهار 6 جوان،
1: أي.
0: ولا نقوله في الزيتون في الخريف،
1: أي.
0: قبضه مثلا نهار 6 أكتوبر، يعني أو نقوله نحن 30 ربيع الثاني أو 29 ربيع الثاني، ينتظر حتى يجي ربيع 30 ربيع الثاني القادم في السنة القادمة، ويخرج عليه يعني يخرج عليه يخرج 2.5%. وإذا كان يحب هو بطبيعة الحال، إذا كان عنده أموال أخرى كيضمها لبعضها تبلغ النصاب، اللي هو النصاب يدور لي واش 30 مليون حاجة كيمكة بالنسبة لزكاة الأموال، ويستطيع أن ربما يدخله في النصاب متاع الأموال القديمة اللي عنده ويخرج يعني زكاة الأموال، لكن من حقه أن يحسب له أن يحسبه نصاب وحده خاص به. هل مفهوم؟
1: ظهر لي معناها فيها شوية تفاصيل الحكاية، أكثر تبسيط،
0: نرجع من له. أولا السيد اللي يخضر مقبض فلوس ما خرجش هو الزكاة، الزيت السيد اللي استغل الزيتون وجناه ومن بعد باش يمشي يبيعه ولا باش يحول ولا
1: هذاك هو اللي باش يخرج الزكاة،
0: هذاك اللي يخرج الزكاة يعني بنسبة 10%
1: العشر شكار العاشر.
0: السيد اللي قبض المال معليش وزكاة الزيتون، ولا عنده مال باش
1: يخرج عليه
0: زكاة زكاة المال إذا كان توفر فيه الشروط، وهي شنية؟ بلوغ النصاب يدور عليه عام، يقولوا الفقهاء حوالان الحول يدور عليه عام، يدور على مفهوم
1: ولا واضح هكا واضح. السؤال الموالي أستاذ رضا.
0: نعم. فما سؤال تو نرجعوا له إن شاء الله. تو صاحبه يعرفوا كي ما نجمش باش نجاوبوا عليه تو. في التشهد الأخت الكريمة تقول، ما كانش تقول هي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر والدعاء هذاك، يعني هذايا لا تتوقف عليه صحة الصلاة، الصلاة صحيحة بحول الله، يعني يكفينا التشهد. واختلفوا في الصلاة الإبراهيمية أو الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقا. بالنسبة للملكية إذا كان ما يجيبهاش الصلاة صحيح، لكن فما في بعض المذاهب يقول يعني هي واجبة وتتطلب، إذا كان تعمدها تبطل الصلاة، وإذا كان اسهى عليها يعني يزم يتداركها بالسجود القبلي. ولو أن يقول على الأقل.

0: قال اللهم صل على محمد. لكن المعروف في المذهب المالكي وربما في مذاهب أخرى هو أنه يكفي التشهد فقط وصلاة
1: نعم
0: صحيحة،
1: به.
0: والإنسان يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ناحية يربح أجر على أجر
1: صلاة
0: الصلاة
1: على
0: على
1: الرسول،
0: الرسول، ومن ناحية أخرى يعني يبعد عن شبهة بطلان الصلاة.
1: نعم به. سؤال عن طريق الهاتف في المكالمة الموالية. ألو ألو، صاحبة وصاحبة المكالمة انقطعت المكالمة هذه، إذا أنا مكالمة أخرى. ألو
2: ألو، السلام أخوي.
1: مرحبا،
2: صباحك يا دكتور.
0: السلام عليكم، مرحبا بك.
2: وعليكم السلام، الله يعينكم سيدي.
0: الله يبارك
2: بالله سيدي.
1: ألو، تفضل نسمعوا فيك خويا.
2: بالله سيدي، أنا نبدأ نصلي، عندي وليداتي صغيرين يدخلوا واكي يصلوا معايا فوق السجادة.
1: إي
2: هل صحيحة صلاتي ولا لا؟
0: باه نجاوبوك
1: تو، تسمع الاجابه باذن الله. مرحبا بك،
2: شكرا.
1: عندنا مكالمه مواليه، باه نواصلوا في السؤال اللي قبله استاذ رضا.
0: نعم،
1: نواصلوا في الاجابه.
0: نعم، السؤال الموالي الاخ الكريم هو يقول، ما عرفش هو ولا شكون، مريض بامراض تمنعه من الصيام، ربي يشفيه ان شاء الله ويشفي جميع مرضى المسلمين.
1: امين.
0: ويقول يحب يمشي يعمل عمرة في رمضان، يقول هل عندهم نفس الأجر أم لا؟ نحن ما نطرحوش السؤال بالطريقة ذي.
1: نعم.
0: الأجر ما يعلم كان ربي سبحانه وتعالى
1: أكيد.
0: يعني أجر الصيام عظيم، والصوم كل عمل ابن آدم كما جاء في الحديث القدسي له.
1: نعم.
0: إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، لا يعلم مدى الأجر الصلاة إلا الصوم إلا الله سبحانه وتعالى. ثم رب سبحانه وتعالى أعطانا كيفاش يعني نتداركوا الوضعيات اللي نعجزوا فيها.
1: نعم بالضبط.
0: إذا كان ما نجمش نصوم خاطر مريض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي الجميع.
1: أمين.
0: فربي يجعل لنا باش نفدو
1: أسباب.
0: إذا كان المرض ماهوش مزمن، يولي وقت واحد يرتاح يقضي الأيامات اللي افترها ولو حتى شهر كامل.
1: نعم.
0: إذا كان لا قدر الله يعني المرض نتاعو متواصل ويصعب أنه مستقبلا باش يعني يرجع أو يقضي هاك الأيامات اللي عليه، فيولي يفدي عن كل يوم إطعام
1: مسكين.
0: فهمت العملية
1: واضحة.
0: بالنسبة للعمرة لها أجر.
1: نعم.
0: أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لكنها لا تعوض الصيام فقها.
1: نعم.
0: الصيام إما أنه نقضوه، ولا إذا كان عاجزنا عن ذلك فنخرجوا نطعموا مسكين عن كل يوم، تسمى الفدية. وما نقوموش بالمقارنة ذي. أحيانا سي كمال ساعات.
1: نعم. بالضبط.
0: يجيني واحد يقول لي واحد مشى الجنازة. مشى الجنازة.
1: ايه؟
0: وواحد قاعد يسبح، وانا هو الأجر أكثر.
1: ايه هم أفضل. ايه.
0: لا، من قول الرسول عليه الصلاة والسلام عملهم كل.
1: نعم.
0: أنت حاول أنك تنوع وخلي الأمر عند ربي
1: بالضبط.
0: سبحانه وتعالى ربي ما يطلبش منا باش نختاروا الأعمال اللي
1: بالضبط.
0: يعني اللي كان يعمل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: نعملوه، وكل إنسان يعمل حسب طاقته، حسب
1: فعلا.
0: يعني قدرته.
1: نعم.
0: إذا كانت نجم تعمل أكثر فهذا أفضل.
1: نعم.
0: ما نجمتش أعمل اللي تنجم. والآية العظيمة.
1: نعم.
0: ديما نذكروا فيها ويذكروا فيها العلماء.
1: نعم.
0: فاتقوا الله ما استطعتم. والآية الأخرى لا يكلف الله نفسا
1: إلا
0: وسعها.
1: نعم.
0: أنت اتق الله سبحانه وتعالى وأطيع الله سبحانه وتعالى قدر ما تستطيع.
1: نعم.
0: ولك بذلك
1: أجر.
0: أجر والأجر دعه على الله سبحانه وتعالى، والله كريم.
1: نعم.
0: وأكرم من أنه يعني باش يجزيك بأجر محدود
1: فعلا.
0: يعني الله سبحانه وتعالى يعطي الأجر.
1: نعم. لغير حساب
0: الكبير والعظيم.
1: نعم.
0: ولا محدود على
1: محدود.
0: عمل أحيانا.
1: نعم.
0: يعني بسيط جدا ومحدود جدا.
1: نعم. أكيد. عن سؤال آخر سيد رضا.
0: نعم.
1: نعم.
0: السؤال الأخير.
1: نعم.
0: الأخ يقول وقت يبدأ هو يصلي عنده وليداته صغار يجوا يعني للسجادة ويصلوا. كان يصلوا راه ما فهمش إشكال.
1: نعم.
0: أما إذا كان يصلوا قدامه في السجادة يعني هو واقف يصلي هما يعني يصلوا أمامه، هي هذه حاجة باهية أنا من قلده في ولدهم، يعني بشرط أنهم ما يشغلوش على صلاته. إذا كان ما يشغلوش على صلاته.
1: نعم.
0: فلا، وإن كان الأفضل أنه يعلمهم كيفاش أنهم إذا كان يحبوا يصلوا يفرش لهم ويوقفوا راه. ويصطفوا من وأنهم يتعلموا يعني كيفاش أنهم يصلوا صلاة الجماعة وراء إمام.
1: نعم.
0: ومنه أنه أيضا هو يصلي صلاة أقل ما يقال فيها عادية ما نعم. وما يشغلوش
1: نعم.
0: عن صلاته عن
1: واضح باهي أستاذ رضا. بعد هذا الابتهال بإذن الله نواصلوا في مشوارنا مع أسئلة السادة المستمعين اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700.

0: الشمال الغربي في جندوبة على الذبذبة 102.2.
1: تحية لكل مستمعينا أينما كانوا وأينما تصلهم ذبذباتنا، وكذلك لتابعوا فينا على المحامل الرقمية الجديدة واللي على صفحة الفيسبوك، كذلك على صفحة فيسبوك إذاعة الكيف. أعود معك أستاذ رضا. إذن من الأسئلة ما يطرح علينا أنه الأبناء إذا يتوفى والدهم في أحياء جدهم، معناها هل أنه وقت اللي يتوفى جدهم معناها يورثوا يكون لهم نصيب وإلا لا في مناب والدهم لو كان حي؟ كيفاش نجاوب على السؤال هذا يا أستاذ رضا؟ يتعلق بالميراث المسألة.
2: الورث
1: نعم
2: يلزموا الهالك يسموه في المصطلح الفقهي،
1: نعم
2: يعني يموت ولا يعني يموت قبل المورث الأصلي، يعني ما دام هو مات قبل ولاده،
1: نعم
2: ولاده ما يورثوش. هنا يقع اللجوء، فما شكون يلجأ من الفقهاء، منهم ربما أبو حنيفة من قال بالوصية الواجبة، ومنهم من قال ما يورثوش أصلا. وهنا المسألة تولي جانب إنساني اللي أكد عليه الشرع، هو أنه الجد اللي هو جدهم والدهم توفى، الجد يراعي ولاد ولده، فهمت، حاول في مدام هو مازال حي
1: يورثهم، يملكهم، يملكهم
2: يعني يعطيهم، يمنحهم، فهمت، يمنحهم مش يمنعهم،
1: يمنحهم
2: بالحق، نعم.
1: وهذا
2: هو أحسن حل في اعتقادي، باش نبعدوا حتى على الاختلافات بين الفقهاء في مسألتها الوصية الواجبة، وإن كان نحن بحولها الأسبوع القادم بطلب من بعض السادة المستمعين إن شاء الله باش نخصوا 10 ولا 15 دقيقة للحديث فيها على مسألة الوصية الواجبة وما وبعض مسائل يعني شائكة في مسألة الميراث.
1: نعم. إذا أنا مكالمة هاتفية ولا لا، معناش مكالمات هاتفية. ما تعلق كذلك بالزكاة أستاذ رضا، وبطبيعة الحال الذهب، المرأة تقول معناها أنه عندها ذهب خبيته، معناها تتزين به، تجبده في كل مرة معناها فما مناسبة تتزين به وترجع تخمله، هل على ذلك معناها زكاة وإلا لا؟ وهو ذهب تقول أنه معتبر.
2: نعم، القاعدة العامة أن الذهب المستعمل للزينة ليس فيه زكاة،
1: نعم،
2: ولكن رغم أن هناك بعض الآراء الفقهية اللي تقول فيه زكاة، لكن القاعدة المعروفة هو أنه لا زكاة فيه. ونور فيه زكاة اللي يبدأ الإنسان مخمله لنائبات الدهر، نجم ربما تستعمله للزينة، لكن مخملينه أصلا أساسا مش نهار
1: الوقت الحاجة،
2: وقت الحاجة يولوا يبيعوه ويعني يوظفوا الثمن متاعه. يبقى اللي يحب يحتاط، نظرا لأنه قيل فما زوز نساء جو للرسول عليه الصلاة والسلام في السنة، مذكور هذا ومعروف جوه، فهمت، وكانوا عليهم أسورة من ذهب، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أتؤدياني زكاة هذا، وكانوا يعني لبسينهم يعني متزينين بهم، قالوا له لا، قال لهم أتحباني أو تريداني أن يسوركم الله تعالى بأسورة من النار والعياذ بالله يوم القيامة؟ وبناء على هذا على هذا هذه الحادثة على السنة هذه، قال بعض العلماء بضرورة إخراج الزكاة على الذهب الذي يستعمل للزينة. لكن فما مسألة أخرى أستاذ كمال تتعلق بالذهب أيضا، هو أنه يبدأ المرأة مخملته للزينة، لكن ما عندهاش نية أنها تبيعه يوما ما لنوائب الدهر، لكن صادف أنه مرة اضطرت وقلت روحها في حاجة باش تبيعك الذهب نتاعها، فقال بعض العلماء تخرج الزكاة نتاعك العام ذاك، تخرجوا مرة واحدة، ما تخرجوش يعني تا ترجعش
3: يعني.
2: ملك ملكة تذهب وسط النساء بتولي تخرج تخرج. والأقوال كثيرة. المفيد أن القاعدة العامة الذهب المجعول للزينة لا زكاة فيه، واللي تخرج الزكاة فهذا أحوط وأكثر يعني اتقاء،
3: نعم، درءا للشبهة،
2: درءا للشبهة. وبطبع الحال الزكاة اللي الذهب اللي نخملوه لنوائب الدهر ولا الأوقات الشديدة باش نحتاجوه نولو نرجعوا ليه، كما نخملوا فلوس كما نخملوا فلوس
3: أي بالضبط
2: ما نصرفوش منها، لكن نهار اللي نحتاجوها باش نولوا نجبدوا منها. كذلك بالنسبة للذهب والله أعلم.
3: الفلوس هذيك عليها زكاة أستاذ رضا؟
2: اه بطبيعة الحال
3: أه؟
2: الفلوس عليها زكاة.
3: أي هاي معناها النية معناها من خزنك الفلوس هذيك هو أو ادخارها هو معناها على ميتك منقول
2: بطبيعة الحال. فهو فماش إنسان يدخر أموال دون أن يقول ربما
3: على يسحقها.
2: شوف أي مال مدخر حتى إذا كان مال مخمله باش يمشي به للحج قاعد يجمل، ولا باش يشتري دار، ولا باش يشتري قطعة نتاع أرض، ولا باش يزوج ولده، ولا يزوج بنته، ولا أي حاجة، ولا باش يشتري سيارة. ما دام بلغ النصاب ودار عليه الحول فعليه أن يخرج الزكاة. يعني الزكاة ما فماش يعني زوج شروط، إذا كان توفروا إذا ما تخرج اللي هي بلوغ النصاب ويدور عليها العام القمري.
3: نعم به نستقبل مكالمة هاتفية أم واليا. ألو ألو ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بربي استاذ استاذ ربي عندي سؤال محيرني شوية.
3: تفضل. أي
4: ولك الفضل. بربي تو نحن في وقت المصيف تو
3: أي،
4: وكل مره واحد يقول لي الحكايه دي، ثم الناس تصطاد في الليل مثلا الحجل وقت يجي المسجد ما ينجمش يصطاد في النهار، دوك في الليل يعس عليه ولا يدور بلا بطريق، هل نظر هذا حليل ولا لا؟ يقرا حجل يقتل ولا حليل ولا لا؟
3: واضح السؤال سيد رضا. باهي تسمع تسمع الاجابه باذن الله. مرحبا بك سيدي.
4: بارك الله فيك.
3: شكرا لك، يومك سعيد.
4: باهي
3: نواصل في الاجابه سيد رضا.
2: نعم سؤال الاخ يقول هل بالنسبه للحكم صلاة المسافر والإقامة أيام الإقامة، يقول هل يوم الذهاب ويوم العودة يدخل في السفر أم لا؟ هنا اختلف العلماء. المالكية والشافعية قالوا يعني هذه الأيام يعني تحتسب في يعني لا تحتسب في الإقامة، يعني يمشي مثلا نهار اثنين، نهار اثنين ما يحسبوش، يحسب الثلاث والاربعة والخميس والجمعة، هذوما أربع أيام، والسبت باش يروح فيه ما يحسبوش، ما يدخلش في الأربع أيام. يعني بحيث إذا كان هو مشى قعد ثلاث أيام ما يحسبش النهار اللي سافر فيه والنهار اللي يروح فيه يولو خمس أيام. فهمتني؟ ولا مشى قعد نهارين، إذا كان مش يحسب الأيام اليوم شافيه واليوم اللي روح فيه بشوال واربع ايام، لا ما يحسبهمش، قعد نهارين يحسب نهارين اللي اقامه فقط.
3: نعم.
2: بالنسبة للحنابلة يقولون يدخلوا اذا كان هو سافر نهار الاثنين وقعد الثلاث والاربع وروح نهار الخميس يعتبروا اربع ايام. وبالنسبة للحنابلة مشوا بعيد قالوا ايام الاقامة هي 15 يوم بالاعتماد على ماذا؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة مكث فيها 15 يوما وهو يقصر في الصلاة، فاعتمدوا على ذلك. وعلى أي حال الأمر واسع، كلما اختلف العلماء كلما كان ذلك فيه وسع ورحمة لنا نحن.
3: أي نحن كيفاش نجاوبوا تقول الأخ معناها نعطوه إجابة مريحة.
2: هو كلها مريحة، كان حسب حب يدخلهم في أيام الإقامة يدخلهم، كان حب ما يدخلهمش ما يدخلهمش.
3: كي يقول نحب نعتمد 15 يوم
2: يعتمد على 15 يوم باعتبار الإمام أبو حنيفة كان يلقب بالإمام الأعظم وهو من أئمة أهل السنة ومعترف به كإمام جليل صاحب مذهب، وقوله يعني يعتبر له ذلك.
3: السؤال اللي جاءنا توما معنا أستاذ رضا
2: هو بالنسبة للاصطياد المفيد ما يصطادهاش على حين غفله، سواء كان في الليل ولا في النهار، وما يفزعهاش، يعني ما يخوفهاش، ما يفزعهاش، وما يفز ما يصطادهاش على حين غفلة.
3: يعني كيفاش باش يعمل؟
2: مثلا فهمت هي تبدا مقابلاته ولا اذا لزم يطيرها ولا شيء يعني يخليها تطير يعمل يرمي بحجر حتى ثم يصطادها. يعني لا يصطادها على حين غفله ولا يفزعها. فهمت؟ لا يرهبها. ما يقدرهاش كما نقولوا احنا.
3: اي اي ويصطاد على روحه.
2: يصطاد على روحه سواء كان في الليل او في النهار والله اعلم.
3: هذا ابتهال وبعده نواصله ان شاء الله.

0: الكاف.
1: إذن نواصل في ما تبقى من الوقت. إن كان لدينا بعض الأسئلة عن طريق الهاتف، إذن على رقمنا 78-227-700، أو كذلك بعض ما يطرح علينا خلال الأسبوع من جملة أسئلة. في الحقيقة معناها الإمام أستاذ رضا ينتقل من ركن إلى آخر إلا بعد أن يكبر، والمأموم لا يجب عليه أن يسبق الإمام، وما على الإمام إلا أنه معناها ينبه المصلين خلفه إلى أنه معناها قد انتقل من ركن إلى آخر ومن حركة إلى أخرى، ولا يطيل في التكبير مثلا أو كذا حتى لا يجعل المأموم يسرع معناها أو يسبقه في المسألة هذه.
2: نعم، الإمام يعني لا يعرف جميع المصلين ولا يعرف أحوالهم،
1: نعم،
2: فبالتالي ديما يتصرف بحذر ويأخذ بعين الاعتبار، نعم، أنه فما مش حتى ما يعرفوش، فما حتى اللي يلقى كبير في السن ولا مريض ولا كذا، يعني ولا ما يعرفش، فهمت، يولي يكبر قبل الإمام، ولا هو حتى يكبر معاه يبدأ معاه وينتهي معاه،
1: نعم،
2: فالتكبيرة غير صحيح، وخاصة المشكلة في تكبير الإحرام يعني وقتها تبطل للصلاة، فالإمام ما يطولش في النطق بالتكبير
1: بالضبط،
2: حتى ما يعطيش فرصة للمصلي باش يسبقه، خاطر إذا كان يسبقه تولي فيها إشكال. فبالتالي هو السنة أن واحد النطق بالتكبيرة يستغرق كامل الحركة، هذا السنة، لكن يبدأ وحده ولا يبدأ متأكدا وراه مجموعة محدودة
1: تفهم وتعرفه بالضبط،
2: إذا كان يبدأ جامعة كبير وعموم وصلين فيولي يرد باله، فما حتى من الأيام مشكون، خاطر هو المفروض النطق بالتكبيرة، علاش نقول له التكبيرة لأنه أغلبها التكبيرات، لأنه فما كان في الرفع
1: فما الرفع من الركوع كذلك
2: سمع الله لحمد، كلها تكبيرات. يعني أحيانا هو في الأصل كي يجي مثلا يكبر باش يركع يبدأ في أول الحركة يقول الله أكبر وينهاها في آخر الحركة، لكن ذاك يبدأ وحده، ولا وراه كما قلنا مجموعة من المصلين يعرفوا الأمور هذه
1: مستنسين بالإمام ذاك،
2: نعم،
1: يعني يعرفوا.
2: أما فما من المصلين شكون من المأمومين من الأئمة شكون يهوي إلى السجود مثلا وما يكبر كان كي يوصل للسجود باش ما يعطيش فرصة للمصلي يكبر قبله، يكون خالف الأفضل، لكن هناك عذر، هناك ما يدعو إلى ذلك، وإلا يكبر للركوع ما يكبرش في أول النزول للركوع، وإنما وقت يوصل محسوب ركعة باش يكبر باش أنه ما يعطيش فرصة للمأمون باش ما يكبرش،
1: وخاصة في الرفع من الركوع أستاذ رضا وباش يهوي للسجود، فما معناها شكون يبقى لحظات معناه بعد الرفع من الركوع بعد ما يقول سمع الله لمن حمده يبقى مشوار، فما شكون يسبق معناها للسجود، ولهنا مفروض انه كذلك اذا يعرفوا الامام معناها ومستنسين به، اما اذا كان جامع معناها معبي بالمصلين ومصلين معناها فما شكون زوار وعابر سبيل وغيره يهوي للسجود قبل الإمام.
2: الإمام يجب أن ينتبه لها الأمور هذه.
1: أي بالضبط.
2: وحتى المأمومين أيضا هم مطالبون باش ينتبهوا، لكن الإمام أكثر لأنه يعني يتحمل المسؤولية وهو يعرف. فالإمام يراعي الجوانب هذه كل مثلا يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. فيها باس يزيد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا، ما يطولش يسر،
1: اي بالضبط، اي
2: وما يعملهاش باقتضاب يعني سمع الله لمن حمده الله اكبر،
1: اي بالضبط،
2: ما يعطي الفرصه، والا في الرفع من السجود الاول من السجده الاولى هكا الجلسه بين سجدتين فانا ياخذ وقته نسبيا، خاطر فما ناس مرضى وناس كبار مرفع من السجود،
1: اي بالضبط،
2: الامام مشى للسجده الثانيه، فما مره شكون قال لي يعني وقت الامام فز من السجده الثانيه، انا ما زلت ما عملتش ما عملتهاش السجده،
1: ما كملش السجده
2: فز الركعه اللي بعدها.
1: بالضبط،
2: مازال ما كملش السجده.
1: نحاولوا ناخذوا بعض المكالمات التي فيها وين بشكل برقي باش تكون معناها الاجابات، وان كان تعذر علينا خلوا الاجابات للاسبوع القادم ان شاء الله. المكالمه المواليه. الو،
0: سي كمال صباح الخير.
1: مرحبا سيدي، نهارك طيب. مرحبا بك، تفضل.
0: صباح الخير استاذ رضا.
2: مرحبا بك، السلام عليكم ورحمه الله.
0: صلى على الجميع وتحيه للفريق التقني.
1: شكرا شكرا، مرحبا بك سيدي، تفضل.
0: بالله مش نستشير سي رضا في صلاه السفر هذه،
1: هو
0: قبل استاذ كمال الناس تمشي على الدبات وعلى خيول وعلى على جمال وكذا، وماك تعرف وتتطلب وقت. لكن نحن في عصرنا توا
1: بالسياره،
0: يعني ليه
1: ساعة
0: ثم ساعة ثم نصف ساعة ثم، وينجم التونسي ينجم يمشي كيف نحن في جندوبة، ينجم يخرج الست نتاع الصباح الماضي ساعة ساعتين يبدأ في دار.
1: واضح
0: كيف فهمتي؟ ماذا بين مثال شيء يفسر لنا حتى الأسبوع المقبل مثال
1: إن شاء الله. إن شاء الله،
0: الله بيه. وربي معاكم
1: بيه. شكرا لك يا سيدي على الاتصال وعلى التواصل معنا. المكلمة الموالية. ألو
3: ألو،
1: مرحبا.
3: السلام عليكم. بلين نسألك، انا كل بعد كل ما نصلي ندعي دعاء اللغه العاديه نتاعنا بسيطه، يعني هل صحيح ولا غلط؟
1: بالدارجه معناه؟
3: اي بالدارجه. نعم ندعي معناها كلمات معناها لغه عربيه فصحى ولا حاجه، هل يقبل لي دعائي؟
1: نعم به. ناخذ سؤال اخر ان امكن، واذا نجم نجاوبه نرجو ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: السلام عليكم.
1: مرحبا بك سيدي، تفضل.
0: يرحم والديك حبيت نفسك على الصدقة نتاع الماء، تصدق الماء به في الصدقة ولا لا؟
1: كيفاش؟
2: صدقة الماء.
0: الماء
2: هاي هاي.
1: به واضح، شكرا لك على الاتصال، نجاوبوك إن شاء الله. تفضل أستاذ رضا. إن أمكن لنا.
2: نعم، هو يبدو أن الأخ كان لديه سؤال آخر. إن شاء الله يسألوا لنا
1: الأسبوع القادم
2: بإذن. نستطيع أن نجيب بكل بسرعة. الفقهاء عالجوها مسألة السفر في الوقت الحاضر في وسائل يعني نقل مترفهة وكذا وسريعة. المبدأ نتاع القصر هو ليست وسيلة السفر ولا مدة، المدة الزمنية
1: هو السفر في حد ذاته،
2: هو السفر والمسافة. إذا كان توفروا هذوما، ولو يسافر في طائرة من أعلى طراز ولا إذا كان توفر شروط السفر المعروفة فيقصر. ثم الأخت تقول بعد الصلاة أدعو بالدارجة، لا حرج في ذلك،
1: لما
2: نقوله الأفضل ندعو باللغة العربية هذا، لكن إذا كان هي تدعو باللغة الدارجة وهذا تحس روحها
1: مرتاحة فيها وصادقة أكثر، نعم،
2: فلها ذلك.
1: نعم،
2: صداقة الماء أجرها عظيم وعظيم جدا.
1: نعم فقط. شكرا لك يا أستاذ رضا على ما قدمت لنا في حصة هذا الأسبوع. نلقاك وسادة المستمعين بإذن الله الأسبوع القادم في مثل توقيت هذا اليوم. شكرا للجميع، نلتقي بإذن الله، إلى اللقاء.

موسيقى من العالم مع إلنا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل عبر موجات راديو الكيف موسيقى من العالم. يتجدد معكم المواد من توا حتى للأحداش سفيعتين كما العادة، برشا موسيقى برشا فن مروحة بين جديد بين القديم بين الأغاني الشرقية التونسية الغربية المغاربية الترابية زي ده. هاكا نحاولوا لبي ورذيو كل أذواق مستمعينا اللي تبعوا فينا سواء عبر موجاتنا وإلا على صفحتنا الرسمية والوحيدة راديو الكيف. تحية لكل الناس اللي تخدم تويكا برونشي معنا، للطلبة اللي راو حلين الراديو سلموا عليكم وقولوا ان شاء الله ربي ينجحكم وكذلك يوفقكم. ليكيب اللي معايا زاده كيف نسلم عليه، كل من سليم الرزقي في الجانب التقني، محمد امين بوبكري على الكونسوليت، وانا الخليفي من امام الميكروفون. نحييكم. باش نبداو مع امير الترب هني شاكر في احلى مغنى لو يعني لسه بتسالي، ورجعين معاكم بطبيعه مع كوكتيل من الاغاني الشرقيه اللي عندنا لليله.

معكم مواصلين مشوارنا في منوعاتنا موسيقى من العالم. نذكركم باللي قاعدين سهرين معنا عبر موجات راديو الكيف الأجواء الشرقية. نبدأ بها مشوارنا برشا أصوات الليلة باش نبدأ بها كما آدم في أحساسي والكفوري في جديده سارق لي عمري أسرة محنوف زادة في ملكة جمال الكون هيفا وهبي وسان لفان اللي مش أول تعامل بيناتهم في بحبك. نختموا كوكتيلنا الشرقي بعمرو جابر في أحلى قرار ونرجع معكم شوية آخر فيما يخص أغانينا واختياراتنا التونسية لليلة.

0: صوت الشمال الغربي في فرنانا على الذبذبة 90.3.
1: هذه دونك أجواءنا عبر موجات راديو الكيف، برشا فن برشا موزيكا كما عودناكم كل أربعة في الليلة هكا نحفلوها برشا موزيكا وبرشا فن بعد نهير نتاع خدمة نهير نتاع قراية نتاع تعب. نقولوا السويعتين هذوما هكا عبد يبدل فيهم شوية الجو معنا اللي يسمع بيان سور في الراديو الكل، نحييكم ونسلموا عليكم. نمشيوا مع أجواءنا التونسية زادة اللي حاضرة معنا بامتياز الليلة، كوكتيل من الأصوات. عندنا ديو جديد جمع كل من مرتضى الفتيتي مع وليد التونسي في أمين عليك علي غربي باش نسموه في اللي تحبونا نسموه زادة، رؤوف ماهر في سيد الكل، أكرم جينجوم نوردو باش يكون حاضر معنا في غنية مكيدني، ونختموا بطبيعة أجواءنا التونسية مع مايا في أولية، وبعد بيان سور نكملوا مع بقية اختياراتنا الغنائية اللي عنا لليوم.

رجعت معاكم، هذه أجواءنا الغربية. سمعنا سيتي اون سبتمبر بصوت جيلبير بيكو، سمعنا داليدا في فوالا بوركوا جو شانت. باش نبقاو مع الأجواء الغربية باش نسمعوا مايكل جاكسون في بيت إيت، باش نسمعوا زادا شاكيرا في أولغوتي، باش نسمعوا بيلي إيليش في بيردز أوف فايذر، باش نسمعوا زادا كيف كيف جيزي رايس، عندنا زادا ميشيل فوغان في شانت، ونختموا جيرار الليمون في ميشيل. ونرجع معكم بطبيعة الأجواءنا المغاربية اللي برشا يسمو فينا ويستنيو في أجواء الرائعة عبر موجات راديو الكيف.

نكملوا معكم ونختموا معكم مشوارنا مع زوز أغاني من أغاني الرعب، باش نسمو شاب ريان وريما في دانا دانا، باش نسمو زيدا حميد البارودي في تلمي. هكا احنا نكونوا وصلنا للختام مشوارنا من صهريتنا ومنوعتنا موسيقى من العالم. نحب نسلم على الناس كلها اللي بقاو في الاستماع وتابعونا، ونقول لكم انا والكيب اللي كان معايا كل مسلم الرزقي محمد امين بوبكري، ليلتكم زينه الناس الكل، ملتقانا ان شاء الله باذن الله نهار السبت الصبح في الماتينال. باي باي.

0: أهلا وسهلا بكم، حديثكم كبير في هذا التوقيت الخريف الشتوي لما حال الأيامات الأخرانيين صيف، هذاك هو صيف، والصيف الضيف ساعات تحس الضيف طول شوية، ولكن مهما يطول الضيف راهو أكيد عنده قيد وديما يبقى ضيف في كل الحالات. أهلا وسهلا بكم، حديثكم كبير. نذكر التحقوا بنا في الاستماع، سويعة من زمان فيها الكثير من الإيقاعات، إن شاء الله تكون في مستوى انتظاراتكم، من تراثنا المادي، وبالإضافة إلى ذلك من غير ما ننسوا اليوم باش نحكوا في موضوع يمس كل واحد فينا. الموضوع هذا اللي هو العمر. عمر يقول لك العمر، العمر يجري، إيه هذي الكل حافظين، والعمر في كل الحالات ثم كلمة باهية يقول لك إن شاء الله قد الصحة قد العمر، خاصة أبائنا أمهاتنا البعض عندهم دعوة، وذي كنت نسمعها حتى من يما الله يرحمها، تقول لك وليدي إن شاء الله نموت نمشي على رجلي، ربي يبقى ستر على الناس كل أكيد، ولكن في كل الحالات العمر هو رقم متفاهمين عند البعض، ولكن عند البعض الآخر مش هو رقم، أكثر من كلمة رقم، باعتبار العمر بقدر هالرقم ذا ما يكبر بقدر ما البعض يمكن يظهر على ملامحه وعلى وجهه وعلى تفاصيله وعلى حياته اليومية وعلى تصرفاته وعلى مزاجه وعلى نفسيته، ثم البعض بركة ربي لما حاله وجهه ملامحه حياته اليومية يقول لك ديما يبان صغير. واحد من الناس نحكي على مستوى شخصي، ثم بعض الناس نعرفهم اللي كنت صغير نعرفهم ما شاء الله، نعرفهم كبار، للي كبرت وصلت قدم في العمر وهم ما شاء الله ديما في نفس الملامح، ربي بقى عليهم الستر. في كل الحالات اليوم باش نحكوا على العمر، كل واحد كيفاش يخسر له، كل واحد كيفاش يحسبوا، نحكي على مستوى اكيد التجارب الشخصيه. يقول لك العمر يقاس بالتجارب، هذه فيما يتعلق بالخلطه او بالشخصيه او بغيره، ولكن العمر ثم العمر البيولوجي بطبيعته، ثم العمر في علاقة بالخبرة، في علاقة بالخبرة الحياتية وتجربتنا في الحياة. باختصار هذا هو الموضوع، نجمو نحكو فيه حديثكم الكبير. أهل وسهلا بكم، بعد شوية راجعين أحسن ما نبدو، ناخذوا أكيد من أجمل القصائد التي قيلت، وأكيد تداخل بين الشعر، بين الكلمة وبين المغنى، ثم لنا عودة، هذه خاص كل يسمعوا فينا رجين.
1: علي شوشان، الشاعر علي شوشان، الشاعر علي شوشان.
2: شرفني أني ألقي إلى جانب الأستاذ العظيم الفنان العظيم محمد حسن، وهذا شرف بكل صراحة. سوى تصلي وتحج وتزكي ملايين بالأرضاية والدين، تعدي حياتك خاسرة وخاسر في الدين. تعبدش كان الصوم ولا الحج، وتصرف على القليل والمحتاج، وعندك الفعل الخير برش حجج، وتقول فيك الناس دار الحاج، بخصايلك وفعايلك تخرج يوم اللي تكون أفواج عقب أفواج. إذا تقول ما عنديش حد عوج، مولاك وحدة يدلع ويجاج، كل شي في لزمات يلقى فرج، إذا دخلت ملاحة فراج، الوجه ما يبقاش رطبي لش، يرطاب بالمسخوق والمكياج، الصدام الصبات كان قدم والتمرج، تقدر ترد جديد بالسيراج، وسيارتك ميطور هات قرش، تقوام بالصلاح والقراج، لكن بنادم حالته فحرج، إذا كان عند الله حال عواج. لو كان كل فعايلة تحتج عالقد عد الحوت في الأمواج، بالأرضاية الوالدين ما يخرج، ويذوق نار صعيرها وهاج، مهما فعل الخير ولا نسج، بالأرضاية الوالدين دي ما يراجي، في جواب البسطاجي ويقعد ناقص تمبري يا طم هراجي. ومش طابع 200 المعنى عندي واضحة، رضايت والدين سوى تصلي وتحج وتزكي ملايين. لو كان تلبس من الحرير أصناف في كل يوم تحط ثوب رهيف وترقد على الياقوت والنشاف، ولا تخاف لا في ربيع لا في صيف، واموال بها حال تقطع عراف وقصور وسط الحاضرة والريف، بلا رضاية الوالدين ما تعراف لو كان تكري، بلا رضاية الوالدين ما تنظاف لو كان تكري معامل التنظيف. في يوم غدوة يحصلك من داف، لا تشابه زراديب لا مناديف، وملاك تقرا كتاب بالاصناف حسب الاعمال اللي درتها تصنيف، ويقول لك مولاك يا عكلاف شن درت في والديك يا عريف، وتشوف شي صعيب ما ينشاف، اطلب الستر وقول يا لطيف، اطلب الستر وقول يا لطيف، اذا كان تبغي تكون من الاشراف محبوب عند الله عبد نظيف، اللي يبغي حمولة سهلة وخفاف برضاية الوالدين يبدأ خفيف. راهي الدنيا شورها خطاف، غرارة المغرور والمخبول اللي تعدى موحول وفات ركب الآخرة ملقاش وصول، ويا حليلة مسكين تعدى حزين وفي الدنيا وفي الآخرة خاسر الاثنين، سوى تصلي وتحش وتزكي ملايين، بلرضاية والدين تعدي حياتك خاسرة وخاسر في الدين. أنا ننصحك ما تكون شي شرير، راهو رضا والديك عز فار، ربوك يا إنسان وانت صغير ضاقوا عليك الهم والدمار، عليك يصرفوا في مال شي كثير حتى الفنت في ربايتك لعمار، هم يتعبوا وتعيش انت بخير وفي الماك لا يعطوك ما تختار، واذا مرضت الوالدة اللي تحير لا تنام لا في ليل لا في نهار، وتقول يا مولاي واش ندير احميه من الادراك ولا اختار، قداش شافت خوف كان عسير وقتلوا لادة ذوقت مرار، للريق هاي ابيض كيف الجير من اوجاعها وليعاتها تصفار، هي الدابة اذا كان بيك تصير تشكر فظل الدابة وجهار، كيفاش تنكر تو وانت كبير برعاية الوالدين يا نكار، هذا يدين عليك في التقارير ومسجلات املاك في الاسطار، يا تدفع وتكون انت طهير ويا تخلص في الاخرة في النار، في نهار محشر شين فيه تحير في محكمة رئيسها مولاك اللي خلقك وانشاك، اعطى قيمة لوالديك اللي عليهم وصاك بآيات التبيين القرآن المبين اللي فيه وصايا واضحة، البر الوالدين سوى تصلي وتحج وتزكي ملايين، بلرضاية والدين تعدي حياتك خاسرة وخاسر في الدين، تعدي حياتك خاسرة وخاسر في الدين. شكرا،
3: بارك الله فيك.
0: شكرا الشاعر علي شوشان. رضاية الوالدين، رضاية الوالدين في علاقة بالعمر وغيره. حبيت فقط من الله قبل ما نمشوا السي عماد حاضر معنا، ثم مقولة رائعة، كلام رائع، هي تنطلق من تجربة، يقول لك نحس رواحنا كبرنا وقت اللي يموت الوالدين، يبداش الواحد عمره 100 سنة والديه حيين دي يحس روحه صغير، نهارة اللي هو ما يتفكرهم ربي، ربي يرضيهم علينا أكيد، وربي يطول في عمار اللي يسمعوا فينا وربي يشفي وغيره، حس الإنسان روحه كبر. سي عماد أهلا وسهلا، مرحبا بيك. يا اهلا
4: وتحيه لكل مستمعي اذا كيف،
0: تحيه كبيره ليك سي عماد،
4: الفريق التقني لراسك في هذا المساء.
0: اي سي فيصل والفا،
4: تحياتك ديما، هاي الاستاذه الفا وسي فيصل، معناتها تحيه ليهم من الاعماق،
0: تحيه كبيره ليك.
4: عايش والله، موضوعك سي فتحي على غايه من الاهميه.
0: اي
4: والله نحب نبدا بطرفه ولا نبدا بتحليل
0: طرفة.
4: موضوع
0: خلينا في الطرف، نبدأ بالطرفة، ساعات تلخص كل شيء الطرفة.
4: يا حمدي أي هذا مفهم واحد
0: أي
4: ضاقت به الدنيا،
0: أيوة.
4: ما يجيش حظه في حتى بلاصة،
0: أي
4: إذا سيجي لو الخدمة ما يجيش يكسب ما يلقى شيء الدنيا،
0: أي
4: يكا هو عاد مشي قال لك هذه وأنا ما يجيش حظي مع الحيين خل نمشي في الموت ما يجيش معاهم، عاد مشي
0: أيوة.
4: حياكم عاد يسمع مقبرة
0: اي
4: تك الأكبر.
0: أي.
4: الأكبر لولي نلقاه سيدي القفلان الفلاني ولد كذا عاش كذا يعني ما يلقاش عمره فات 5 سنين 6 سنين.
0: أيوة.
4: دار هالكل. لا الرحمن الرحيم كيفاش خذي كل ما شفتش خلاص مشي ياسر قالوا له ليه ليه ليه ذكروا العمر الحقيقي اللي عاشوا بالضبط يعني اللي عاشوا سعيد نقولوا نحن في اللحظه ذيك عاد 5 سنين سعاده
0: ايوه
4: نحطوا له ثم ولد عام 50 مات 56 ست سنين ذيك اللي يسمى كانه عايشهم معناتها كانوا مع العباد
0: هاي هاي
4: اللي هما لا تعرفوا كيفاش قال مرته قال اش معي بنت الناس نهار نموت
0: هاي
4: حطي بوشبر من كرش امه للكبر ما عايش حتى لحظه انا بيت لخمسين نحن
0: هاي
4: العمر العمر البيولوجي
0: اي
4: والعمر نحن نحب نقولوا الواقعي
0: اي
4: الريال معناتها الفيليتيك نقولوا
0: اي
4: لا تختلف راي الوضعيات والعمر البيولوجي ترى تنعكس عليه بارسة اوضاع
0: اي
4: اوضاع اجتماعيه
0: اي
4: الاوضاع الاقتصاديه الاوضاع الحياتيه بصفه عامه اذا كان تلقى انسان يفطر ما يتعشاش
0: اي
4: تلقى مشاكل الدنيا كلها هازها في مخه بار
0: ديما يخمم
4: ولد لا عاش طفولة به هي الشيء اسمه ماء
0: ايوة
4: هذي يا سيدي مش مشتلقى حياته سامحني
0: هذايا
4: ما هوش متغذي بيقدا
0: اي
4: ما هوش متمتع بيقدا
0: ايوة
4: هذا باش تجد وين الفيتامين باش يساعدين في البدن كان الهرمونات نتاعو تطلع تلقاه شايب عمره 20 سنة أعطيه 70 بالراحة
0: أيوة
4: أي أي أي ملامحو وجهه داخل فمه طايح العيوب السبعة تلقاه
0: أيوة
4: كان مش يمشي يعوج ولا الله أعلم به يعني الرجل تلقيه ميزر على
0: الخير
4: ايوه يعني الاوضاع هذي
0: اي
4: وش مش نقوله نحن ضايع عايش ضايع عايش بالضايع حياء موت بالحياء معناتها
0: اي
4: عايش اضاء ميت بطبيعته هو لكنه خير السور المقابر
0: اشتعمل البر
4: معناتها اي جسد نتاعه البر
0: أي.
4: مع امه محمد أي.
0: اي اي
4: اي انا معاكم لا تنسوني
0: ايوه
4: لكن هو بلايسته مع الجماعه يعني هنا المشكل وتجي تلقى العمليه عكسيه تلقى واحد عمره نحن لموياناج عندنا
0: في
4: تونس 75 سنه
0: 75
4: اي تلقاه عمره 90 ولا مكهب على 90 يتسمع ويتحدث صوته تقول الضايع ما يفوتش 30 بتخزر له
0: اي
4: تلقى وجهه احمر
0: ايوه
4: حتى كان عنده شيب بذكة بتبيع بتاع هرمونات بتاع كبر تلقاه بتاع الوقار
0: اي
4: كنت تلقاه لابس حاجه تلقاها معناتها دوليكس
0: اي
4: تلقى السياره تلقى كونفور تلقى الدار معناتها راجل ان بون فيفون
0: اي
4: ايه اللي شتينا ما بين الثراء والثريا
0: بعيد برشا
4: اخي هذايا يتقارن
0: ما يتقارنش ما يتقارنش
4: ايوا
0: بالضاد يا تعرفوا الاشياء هذا العكس تماما
4: بيع
0: اي
4: هذايا
0: اي
4: يعني راهي الدنيا لنا وعظهم نحن نقولوا الدنيا مع الغنيه
0: اي
4: اما اللي قليل وتحت السفل ومشي يعيش كوم ديجي سكلاف معناتها ذوما فهمتني وهذا الموجود نحن عندنا زوز اقسام اجتماعيه راهو صفات راهو
0: اي
4: نحن حتى المتوسط راهو شاف العفس راهو
0: اي يا الفوق يا لوطه من الاخر
4: اي نحن يا الفوق يا لوطه حتى المتوسط مشى مع اللوطه راهو
0: اي
4: على خاطر لا يكشف قوت عامه يعني مو تعبة وكن اللي تحت منه هذاك هذاك لا يكسب قوت يومه يعني تلموا للزوز في موقع واحدة
0: أيوة
4: وعندنا شكون يستثمر عبر القارات.
0: اي
4: كيفاش هذا مش يتناغوا اخوي هنا مازلنا نحكوا على العمر نحن
0: ما عادش فيها ما عادش فيها
4: ايوه
0: ما عادش فيها
4: هذا اخوي باش نظهرك المثل
0: اي
4: القائد
0: اي
4: يعني قد العمر
0: اي قد الصحة قد
4: الصحة هي نحن اولناها قد الصحة
0: اي
4: اما قولوا قد العمر قد نضر
0: اي قد بالضبط اي اي
4: اي لكن شي فتحي
0: اي
4: ديروا كلام اسمع اما نحن كنرجع ونحن كمسلمين وكمؤمنين اكثر من المسلمين المؤمن اكثر من المسلمين
0: اي
4: اي نقولوا اخويا راهو الانسان راهو يعيش المبتلى
0: اي
4: المبتلى هذاك راهو باش يتساب عليه
0: ماجور عليه اي
4: يعطيه ربي مرض باش يجيبو
0: اي ماهو
4: باش يشوف الاختبار نتاعو مدى الصبر نتاعو
0: اي
4: ان الله مع الصابرين وبشر الصابرين يعني الحكاية هنا راهي مشكلة ابتلاء والابتلاء اختبار في الحياة يعني رمش وإنسان ضيق به الدنيا ما يصبرش يولي نوع من الجهل ضرب من ضرب الجهل يعني يكفي أني نلتحق بالمقام لا,
0: أيوة.
4: لا لا لا يصبر الإنسان ويعيش مبتلاه هذاك ينفرج عليه ربي يفرج كان ما فرجش الله على كل شيء قدير الله يعني المثل ذاك يبقى
0: نسبي اي اي اي
4: نحن هنا الانسان القنوع الانسان اللي يؤمن بالموجود ويأسس للمنشود هو الانسان اللي يشوف الامثله في الحياه قديش من واحد كان تحت الصفر
0: اي
4: بطلب ربي مشمر على سواعد الجد
0: اي
4: وخدم ناب عليه رب
0: اي
4: امثلة عديدة ويضرب الله الامثال
0: اي
4: راي موجود راه مش وما عطانيش ربي نا ولا صابني ربي بحاجة نحبس في بلاصة اللي ما نحبسوش نحن في نقطة واحدة نحن نعرف ان الله على كل شيء قدير هذه الآية 33 من سورة البقرة يعني راهو كلام ربي صالح لكل زمان ومكان وفينا يصبر الانسان ويخدم ويجد وراهو يعوض عليه ربي حتى في الذريه نتاعو يعوض عليه ربي قداش من واحد تعب وشقى في الحياه وما تمتعش لكن تمتع بك بالوليدات والبنيات اللي حقولهم بعد حتى في نهايه عمره اما يهزوها من الحجه عمل العمره اللي تحرم منه حقه
0: حقه
4: هذيك رب مشيئة ربي سبحانه وتعالى يعطي ذرية صالحة فهمتني حتى يتوفى ابن صالح يدعو له يعني بديش كون يدعي له بالخير مش ويدعى عليه لا
0: اي يدعي
4: له فرق ما بين دعا له ودعا عليه
0: ودعا عليه بيت
4: دعا عليه والعياذ بالله هذيك ضرب من ضروب العقوقي
0: ربي
4: نحن مش موضوعنا زي العمر لا نحن
0: بالعكس.
4: دعا له يدعي له بالخير كما ندعو بالصلاح لوليداتنا كل وندعو بالخير لأمة محمد ومستمعين إذاعة كيف صالة ديما في خير ونعمة هذا ما نقوله نحن فهمتني هذا هو نحن موضوعنا اليوم كما يقولوا فيها والحديث قياس
0: يعطيك الصحة
4: بش وحشيرة قلت كذا للناس قلت ربوا عليه
0: اي اي
4: وشكرا لك
0: شكرا يعطيك الصحة يبارك لك
4: ومعذرة
0: بالعكس بالعكس يفيدة وحوصلت ولا خصت
4: وقيانا يحبوا الدخل ونحن نحيوهم وكل كل نقول لي مشيتي نعتذر بكم
0: شكرا سي عميد يبارك لك عايشك يعطيك الصحة شكرا جزيلا أهل وسهلا مكالمة أخرى به في انتظار مرحبا ذاك التعقبين في الاستماع يطلبونا مرحبا بكم ذكر معنا برشا أصوات يمكن تغير عليهم الوقت سي جلول الغزواني عم عثمان سي الواعر سي بخونا عذرة فايت لبنى الأسبوع الفات مرحبا بكم ديما الكل اليوم موضوعنا هو نحكو على العمر أهلا وسهلا

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، حديثكم كبير، مكالمة هاتفية. أهلا
1: أهلا عسيمو.
0: أوه مازيل شحوينك
1: عايش وليدي، ربي يخليك. ربي
0: يا للا رو توحشنا السويت، صح لاباس؟
1: عايش وليدي والله، راني تعبت ما تحصلت. نعم. وكي ضاع الوقت بدل الوقت ما سمعته.
0: المهم سمعنا السويت وصحتك لاباس. يا للا مرحبا.
1: يا عايش وليدي، ربي يخليك، ربي ينورك، نحييك ونحيي المرافقين معاك وأسرة الإذاعي كله مستمعين ذكي.
0: عايش كل اللي مرحبا.
1: عايش وليدي ما شاء الله، كل سي عماد كل شيء ما شاء الله.
0: ما ثم حاجة هي ما زينة، ما احنا رو انسان عمرنا ما نسنوه مع العمر، ما ذاك من تحصيل الحاصل، ولكن في كل الحالات ثم انسان عنده القبول وديما محبوب وغيره. وشنو هو السر في هذا؟ انت ما شاء الله عندك القبول من النوع هذا، يا ربي باقي عليك ستر.
1: عايش وليدي، الله يرحم الويل.
0: عايشك وربي يخليك.
1: عايش وليدي،
0: عايشك
1: والله وليدي.
0: من عند ربي
1: الاخلاق. ليه الاخلاق يعني وليدي تو نقول لك وليدي وانت تقول لي وينتي
0: وشي
1: من اكل وليدي. الكلام الباهي هو كل شيء، هو اللي يخلي العبد يتحب ويخلي العبد اللطف. وليدي ديما واحد يتقي الله، يعني يقول كان الكلمة الباهية ويجامل حتى كي واحد يغلطك ولا حاجة تقنعه بكلمة باهية. حتى كلمة الخيبة ما تقنعوش، تقول لي كلمة خيبة ما تقنعنيش، نزيد نتغشش وندني وما تقنعني. لما كي تقول لي مينتي راي ليا ذي مشي باهي، نزيد نعزك ونبقى ندعي عليك، نبقى نشوف لا تاكسي كي نقول له مثلا وصلني المحطة بتاع الوجد ودخلني الداخل، نبقى نهار كي ندعي نقول الله يستر ووصلني، الله يهزرش والله ينور والله، نبقى ندعي له وحدي في قلبي كل ما نذكر وندعي الحوجة الباهي. وليدي تخلف تخلي العبد يتحب وتخلي لو نحن إذاعتنا وعليش حبينا تقبلوا فينا بالباهي، تقبلوا فينا بالباهي، نعم الواحد يترجيكم فينا دا ولا حاجة يعني ما شاء الله.
0: هذا
1: الوقت الله يبارك ليكم والله ينوركم. وليدي
0: تو مازين الوالد
1: أحسن حاجة حتى ليموت يخلي حاجة باهية وراه، إنسان طيب إنسان الله يرحمه ويبدا الناس كل ترحم عليه اللي هو خلى كان كلام الباهي وكلام هذا هو يحس.
0: تو الوالد الوالد أم زينة الله يرحمه، قد وقت الميت قداش عمره بربي؟
1: والله بابا الله يرحمه مات في 93، مات كبير ما يحضروا تريت هو أسيان كومباتا بفرنس. يعني مات جابوه من فرنسا، مات مروض ومات مات كبير والله ما شاء الله، مات كبير وكي تشوفه يعني مازال صغير وكل شيء وخطر حارب وعاش الهرم وكل شيء ما شاء الله. ربي بياك مات مات تبارك الله عليه.
0: كان صبور هكا وديما يضحك وبشوش، خاطر انا حاسه ذن اخذتهم على الوالد والوالده. اي
1: ما شاء الله، خاصه بابا يعني خالص برشا وامي مسكينه ريفيه والكل ما بابا خالص برشا والكل ما شاء الله على بيبي يعني. وربي يبارك الاولياء كل يعني اللي متخلق ومتربي وكل يقبل كل شيء، يعني حتى ادنى حاجه تقولها لي واقبلها ديما بفضل يقبلها. وخالص يعني في فرنسا ناس يعني باهين وخيبين وخذاه برشا خبرة. يعني ما شاء الله يأكلي ما شاء الله نعنها ماخذ حاجات باهين وحاجات
0: الا ربي يرحمهم. اي ربي يرحمهم، خليك
1: الكل يرحم انت والديك ويرحم والدين كل مستمع وكل مؤمن، الله يرحمهم وينعمهم ويعيش وليدي منورنا وما شاء الله.
0: منور بوجودك،
1: ربي يبارك لك، ربي يبارك لك، ربي يومك
0: لك عايشك. عايشك شكرا جزيلا، يعطيك الصحة مزيلا، عايشك ربي يخليك. أهلا وسهلا، وكلمة أخرى. يا أهلا.
2: ألو.
0: يا مرحبا.
2: السلام أخويا فاتي،
0: إيش أحوالك؟
2: وينك أنت؟ لاباس
0: صحة؟ لاباس الأمور، لاباس
2: الحمد
0: لله والشكر لله.
2: صحيح تعرف حليت الراديو الترجار نسيت البرنامج نتاعك.
0: إيه التوقيت تغيري ولا بالخميس؟
2: تحية ليك لليكيب معك كله،
0: شكرا عليك. اي فيصل والف شكرا، والله الحمد لله والشكر لله، ربي يبقي ستر.
2: ومونيست نسلم نسلم وقع كله عبد الحكيم الحكيمي، امي زينة كانت تتكلم. وعلى الواح على المانع وعلى الكل الكل الكل وعلى أخواتي الكل وعلى عائلتي.
0: ان شاء الله ان شاء الله الكل نحكوا على العمر. العمر كل واحد كيفاش انطلاقا من تجربته الشخصيه. خلينا من العمر البيولوجي، هذا كل انسان عنده عمر مكتوب في بطاقه التعريف، ولكن العمر ساعات يتقاس بالتجارب، ساعات يتقاس. فما شكون اللي يرمي ورا ظهره يبدا ديما صغير، فما شكون اللي يخمم ياسر يظهر على وجهه. هل العمر في التفاصيل هذيكم كيفاش تشوفيه؟
2: ثم اللي يرمي وراه كما تقول انت، ديما صغير، ثم ما يخممش يقعد ديما صغير، ثم اللي دزها للترش ما يهموش يبقى ديما صغير. انت خويا
0: هو روع عز حاجه ما تخممش ياسر، خلي على الله، خلي حسبة ربي تمشي
2: عادي. ما انا نطلب منك

0: سهل به قص التليفون مش مشكل. مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكم. نذكر تعقوا بينا في الاستماع، مازلنا مواصلين معاكم به على الله بالقاسم وقلنا ان شاء الله باذن الله تكون موجوده به في انتظار عن سعاد الموجود. اهلا
1: يا سي فتحي،
0: لا الصوت يغيب ويحضر ظاهر فيه،
1: لبات عليك
0: ان شاء الله ديما حاضر يا اخويا، والصوت ديما حاضر يا اخويا. ربي يسر، تفضل سعاد. الاهل وسهلا
1: وبيك اخوي، ديما راني معاك البرنامج
0: اخوي،
1: ديما نتمنى ديما الاذاعه دائما وابدا.
0: عايشك صديقي
1: اخوي، وتحيه ليك.
0: مرحبا
1: اخوي، وتحيه للوالده.
0: اي ربي يخليه،
1: تحيه لامنا زينه.
0: اي ساعه اي انا قلت لها راه برشا مسلمين عليك
1: البرنامج نتاعك اخونا الواعر وجيلان وعم عثمان.
0: اي
1: أيه.
0: يعني انا برشا مسمع لصواتهم، ان شاء الله كل من على محل التوقيت الجديد ضيعهم شوي. اي ان شاء الله يكون خير باذن الله، خير ان شاء الله
1: بخير ونسمعوها.
0: اي اي
1: اي
0: اي
1: كل عاملين معك انت من البوابه للاطار الاخبار، كل عاملين معك والمخرج وكل.
0: اي شكرا
1: اخويا، راني تحيه ليهم وديما نافع في البرنامج اخويا، و وبرنامجك باهي.
0: ربي يسر
1: ديما انت، والله يقول انسان نقول له قتاش يجي الوقت باش
0: نبداو ربي يسر.
1: تو البرنامج هذاك الوحيد اللي ديما ندخلوا به
0: اخويا. عايشك
1: عبر الهاتف.
0: عايشك صديقي. العمر شنو رايك في الكلمه ذي؟ كلمه العمر اش تعني لك سعاد؟
1: هذا كون ماكو البرنامج في فتح العمر ويقول لك حد العمر واحد الواحد، وكما حكيت ديما شوية قالت يلزم واحد ما يخمم اللي يخمم ذاك ديما. والله استفدت، سمعتك انت قبيل في البرنامج قلت انا كنت صغير.
0: اي
1: وعندي جماعة عرفتهم كبار وكبرنا معايا قاعدين وهم صغار. استفدت كان نقول لك كلمة والله ما تصدقنيش.
0: اي صدقك ليه نعرف؟
1: انا كنت نقرا في المكتب.
0: اي
1: في التسعينات 93.
0: اي
1: في 93 كنت نقرا في المكتب.
0: اي
1: معلم.
0: اي
1: تواني والله قابل فيه المعلم تونا عمر توا قريب 50 سنة
0: ما شاء الله.
1: هاي والمعلم كي قابل فيها والله قراني تبل قابلوا معناها
0: الصوت ضاع شوية سياد.
1: فهمت ولا؟
0: الصوت ضاع شوية، عاود لي الكلمة. المعلم شبيه بالضبط في ملامحه في وجهه، هو
1: في ملامحه وجهه. شوف تقول انا محسوب ندير هنا في العمر وانا ما
0: نخدموش
1: على بعض.
0: عاد وليت انت اكبر منه ما دام تلميذه وليت.
1: شوف تقول العمر ما هو اللي يخمم واحد تلقاه ولا عنده مثلا عائلة في صرف ولا يخمم على ذيك. نخمم ياسر معناها عندي خيتي عندي زوج كبار ديما نخمم نعطيهم هم نخمم عليهم هم اكثر مني. لا تجي تشوف انت عندي خويا اكبر مني، تجي تشوف انت تقول اش بيك انت اصغر منه هو اكبر مني.
0: تظهر انت اكبر مني
1: قسما بالله. سي والله فكره باهي سي فتحي، كل مره تجيب لي من برنامج
0: كذا. اخويا عايشك يعطيك الصحة سياد، عايشك اخوي يبارك لك.
1: زعما مش زعما رقمك انت، زعما تخليك رقمك.
0: اي
1: نشاور ونشوفوا كيفاش
0: ان شاء الله. باهي خلينا رقمك سياد. حاضر
1: كواليس كذا.
0: اي اكيد مرحبا، خلينا رقمك ومرحبا بخوي. مرحبا مرحبا شكرا يعطيك الصحة. مكالمة أخرى ثم باهي ثم. أهلا وسهلا يا مرحبا. باهي مش مشكلة، نمشوا فيصل نسمعوا بالقاسم بوغانا. هذا خاص كل يسمعوا فينا والكل مستمعينا راجعين. اهلا وسهلا.

0: أهلا وسهلا بكم. نذكر التحقوا بينا في الاستماع. حديثكم الكبير اليوم كان حديث فيه الكثير من الإفادة والكثير من التفاصيل اللي تأكد كونه الموضوع متاعنا اللي هو في علاقة بالعمر. الموضوع ذي خاصة اللي كيفش نفهموها، كيفاش الكلمة ذي في حد ذاتها فسرناها، وكيفاش حاولنا كل واحد انطلاقا من تجربته، كل واحد انطلاقا من موقعه ومن غيره، حاولنا بصفة عامة نبسطوها وفي نفس الوقت نعبر عليها كما هي، كما عايشينها. خاطر تفرق كما كنا نحكو بين العمر البيولوجي وبين العمر اللي يتقاس بالتجارب ويتقاس بالشيء اللي نشوف فيه. إن شاء الله يكون سوى حديثنا الكبير، سوى إيقاعاتنا، أغانينا ارتقت إلى مستوى انتظاراتكم اللي توعناها أكيد في علاقة بالموضوع. مازلت عندكم أغنية رائعة، تداخل بين الشعر، بين الكلمة وبين الأغنية. عبد الباسط الكتار يتخص كل يسمع فينا، ثم إن شاء الله نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة بإذن الله. في الأمان.
1: صبح التراب يغسل أسير، صبح التراب يغسل أسير.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم مثلما أضأت الكون بنور شمس هذا اليوم، أضئ قلوبنا بنور حبك ضياء لا ينطفئ، وارزقنا رزقا دائما لا ينقطع. أحدثكم اليوم أحبتي في الله عن الخشوع في الصلاة. الخشوع هو تحقق خشوع القلب وانكساره لله سبحانه، ومن ذلك قوله تعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. والخشوع في الصلاة أن يتفاعل المصلي مع ما يقرأه ويتلوه ويؤديه في الصلاة، فيشعر أنه في صلة مع الله عز وجل أثناء صلاته. والخشوع أيضا قبول القلب للحق والانقياد إليه والخضوع له وإن خالف هواه. وبخشوع القلب يتحقق خشوع الأعضاء والجوارح، إذ أنها تتبع القلب. والقلب محل الخشوع مع ظهور آثاره وعلاماته على الجوارح، ولا يتحقق الخشوع إن لم يكن في القلب. وقد وردت لفظة الخشوع في القرآن الكريم مرتبطة بالصلاة كما وردت مطلقة. واتفق جمهور أهل العلم على أن الخشوع سنة من سنن الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. وقال أيضا صلوات ربي وسلامه عليه: إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له نصفها ولا ثلثها ولا ربعها ولا خمسها ولا سدسها ولا عشرها. ويتحقق الخشوع في الصلاة بتجنب حديث النفس والتفكير في أمور الدنيا وتركيز معاني آيات القرآن الكريم واستحضار القرب من الله تعالى في الصلاة، وخاصة في السجود الذي يعد موضع استجابة الدعاء ورفع الدرجات.

ومما يدفع المؤمن للحرص على الخشوع في صلاته معرفة عظيم أجر هذا الخشوع، وذلك الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة، وذلك الدهر كلها. وتترتب على الخشوع العديد من الثمرات والآثار الحسنة، ومنها تكفير صغائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. والخشوع سبب لاستجابة الدعاء في الصلاة وقبول الطاعات وسائر الأعمال، بالإضافة إلى نيل الثواب العظيم الذي أعده الله تعالى لعباده الطائعين وتحقيق صفة الفلاح، لقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع يحبب في الصلاة ويجعل المسلم يسارع إليها. اللهم اجعلنا من المصلين الخاشعين.

يا من أظهر الجميل وستر ما دونه، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالعطايا، يا سميع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مقيل العثرات، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها. اللهم اغفر لنا وارض عنا وتب علينا، ولا تحرمنا لذة النظر لوجهك الكريم يا الله. اللهم إنا نسألك بحق من حقه عليك عظيم أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، اللهم إنا نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله خلق اللوح والقلم، وخلق الخلق من عدم، ودبر الأرزاق والآجال بالمقادير والحكم، وجمل الليل بالنجوم في الظلم. الحمد لله رب العالمين، الذي علا فقهر، وملك فقدر، وعفا فغفر، وعلم وستر، وهزم ونصر، وخلق ونشر. الحمد لله رب العالمين، صاحب العظمة والكبرياء، يعلم ما في البطن والأحشاء، فرق بين العروق والأمعاء، أجرى فيهما الطعام والماء. فسبحانك يا رب الأرض والسماء، الحمد لله رب العالمين، يحب من دعاه خفيا، ويجيب من ناداه نجيا، ويزيد من كان منه حييا، ويكرم من كان له وفيا، ويهدي من كان صادق الوعد رضيا.

0: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2.
1: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وذاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قارنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب ولم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، فلولاك لم يصمد لإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدم؟ فيا ليت شعري هل أصير لجنة أهنى، وأما للسعير فأندما. فأن تنتقم مني فلست بآيس، ولو أدخلت روحي بجرمي جهنم. وإن تعفو عني تعفو عن متمرد ظلوما غشوم قاسي القلب مجرما. ويذكر أياما مضت من شبابه وما كان فيها بالجهالة أجرما، فصار قزرين الهم طول نهاره، أخى السهد والنجوى إذا الليل أظلما، يقيم إذا ما الليل مد ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأتما، يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي، كفى بك للراجين سؤلا ومغنما، ألست الذي غذيتني وهديتني ولا زلت منانا علي ومنعما؟ عسى من له الأحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدمَ.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، تحية وسلام.

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير.

والصبح إذا تنفس فيها إضاءة جمالية عظيمة تبعث في النفس السكينة والطمأنينة والتفاؤل. إذا أصبحت فقل: اللهم اجعلني من أعظم خلقك نصيبا في كل خير تقسمه، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه، وفي كل بلاء ترفعه. أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير.

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وترد بها الفتن عني وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزين بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهم بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وولدي. اللهم أستر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

لن ينسى الله خيراً قدمته، ولا همّاً فرّجته، ولا عيناً كادت أن تبكي فأسعدتها. عش حياتك على مبدأ كن محسناً حتى وإن لم تلق إحساناً، ليس لأجله بل لأن الله يحب المحسنين.

يسر الله لكم الخير والفلاح ورزقكم غاية السعادة والانشراح، فقد قولوا يا الله، قولوا يا رزاق، قولوا يا فتاح.

ويا رب كلما دعوناك افتح اللهم بابك ويسر اللهم أسبابك واصرف عنا عذابك واجزنا جنتك وثوابك واجمعنا مع نبيك في جناتك. اللهم اجعلنا ممن تقبل أعمالهم وتقبل دعاءهم وأنت القريب المجيب.

اجعل القرآن الكريم نورا في قلوبنا، واجعله لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، ومن النار سترا وحجاب، وإلى الجنة رفيقا وإماما. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، وألبسنا بحلة القرآن، وشرفنا بشرف القرآن، واشرح صدورنا بالقرآن، وارزقنا بركته ونوره وهديه وعلمه وسره ورحمته وشفاعته وحفظه وتلاوته.

اللهم انقلنا من الشقاوة إلى السعادة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الضيق إلى السعة، وانقلنا من الجور إلى العدل والرحمة، وانقلنا من السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى العبادة. اللهم أسألك قلبا يكظم الغيظ ويصبر على الأذى، قلبا لا يبالي بعابري السبيل لم يحسن العبور، قلبا سليما مطمئنا ليس فيه سواك،

ربي اجعلني من الميسرين القانعين المتوكلين، من أخذوا بالأسباب ثم سلموا أمرهم وأنفسهم إليك ثم رضوا بما قضيت.

ويعوضك الله ويعطيك الله ويغنيك عن كل العباد ويجبر قلبك الله ولا يفهمك ويفهم ضعفك وقلة حيلتك إلا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك رب العظيم.

دمعة من خشية الله كان ثمنها الجنة، وسجدة في جوف الليل كان ثمنها الجنة، وصدقة في السر كان ثمنها الجنة، آية قرأتها وارتجف لها قلبك كان ثمنها الجنة. ممكن جدا أن تدخل الجنة ومن أي باب، ويجب فقط أن تطرق الباب.

اللهم لك الحمد ربي، حمدا أبلغ به رضاك وأؤدي به شكرك على نعمك وأستوجب به المزيد من فضلك. اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على ما أنعمت به علينا بعد النعم نعمة. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد في العسر واليسر، لك الحمد في كل آن وحين ومع كل نفس ونبض قلب، لك الحمد يا قريب يا حميد يا مجيب.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا من القلب نابعا منذ بداية الخلق وإلى يوم القيامة.

اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لي ولوالديها ولمن ظلمت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أعزائي المستمعين، طاب يومكم جميعا بكل خير. إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. دمتم في حفظ الحفيظ الستار. إلى السلام.

0: الكاف.
1: السادسة صباحا مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. مثلت متابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى المنعقدة الخميس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري. تقدمت أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف ب بمعتمدية غردمة بنسبة تجاوزت 20% وبكلفة تبلغ حوالي 95 مليون دينار وطاقة استيعاب ب 105 سرير، وهو مشروع سيساهم في تقريب الخدمات الصحية من متساكني المنطقة والمناطق المجاورة. تستعد ولاية الكف لتنظيم أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص بمختلف معتمديات الجهة وضبط برنامج عمل ومساهمة كل الأطراف في تأثيث هذه الأيام خلال شهري نوفمبر وديسمبر لسنة 26 و2000. وستتمحور مختلف الأنشطة حول التعريف بفرص الاستثمار وسلاسل القيمة الممكن تركيزها محليا وجهويا والتعريف بالحوافز والامتيازات في قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات. تعهدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة في بلاغ أصدرته الخميس بتوفير مياه الري لمزارعي اللفت السكري الراغبين في تخصيص مساحات للموسم الفلاحي 26/2027، وذلك بهدف المحافظة على ديمومة هذه المنظومة الفلاحية لأهميتها في دعم قدرة التربة على الإنتاج وتوفير العلف وخلق مواطن شغل، إضافة إلى توفير جزء من الحاجية الوطنية للسكر. تنظم المندوبية الجهوية للتربية بالكافة تظاهرة ثقافية تربوية توعوية للتوقي من المخدرات والسلوكات المحفوفة بالمخاطر، وذلك اليوم الجمعة بفضاء المدرسة الإعدادية النموذجية بالكافة. قررت لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم برمجة جلسة استماع إلى ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للوقوف على مدى تقدم الاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل، وإلى ممثلي وزارة الإشراف على الموارد المائية للاطلاع على واقع التزود بمياه الري والماء الصالح للشرب وتدابير المتخذة لمعالجة الإشكاليات المطروحة. على خلفية تقلبات جوية منتظرة، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى توخي الحذر واليقظة خاصة أثناء التنقل وتفادي مجاري الأودية والمناطق المنخفضة مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والمحاصيل الفلاحية. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
2: صباح الخير.

نهاركم زين، نهاركم مبروك سعيد وين ما كنتم مستمعي إذاعة الكاف. إن شاء الله نهاركم دقلة وحليب. اليوم الجمعة 9 أكتوبر الميلادي، الفي الموافق ل 27 ربيع الثاني 1448 هجري. نذكركم مستمعينا الكرام أنكم تنجموا تستمعوا لإذاعة الكاف على موجة الأف أم وبحساب الميجا هرتز كالآتي: تستمعون على 96.8، على 88.2، على 90.3 و 102.2. بالنسبة لأوقات الصلاة، اليوم الجمعة 9 أكتوبر الفجر كان في 4:57 دقيقة، الظهر إن شاء الله بيشكون مع نص نهار و20 دقيقة، العصر مع 3:28 دقيقة، المغرب مع 6:04 دقائق، والعشاء في تمام 7:27 دقيقة. هذه أولى منوعاتنا الصباحية. أصبح الخير، نتواصل معكم حتى للتسعة في دروب الأخبار المتفرقة والأنغام الجميلة. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد وخير ما نبدو به. أصبحنا كما كل نهار جمعة هو الدعاء: اللهم في يوم الجمعة نسألك أن تغفر ذنوبنا جميعها، وأن تتقبل منا توبتنا، وأن تعفو عنا وترحمنا. اللهم اغفر ذنوبي واستر عيوبي واعفو عن خطاياي وتجاوز عن تقصيري وإسرافي في أمري. اللهم إن نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأكرمنا بمغفرتك وتفضل علينا بعفوك يا عفو يا غفور يا ذا الفضل والأحسان. اللهم أنت ملاذنا وأنت مولانا وأنت العليم بحالنا، إن لم ترحمنا يا رب فمن يرحمنا، وإن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا. جئناك يا ربي يا أرحم الراحمين، تائبين خاضعين نرجو مغفرتك ونخشى عذابك، ونسألك ألا تغيب شمس الجمعة إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا جميعها وتجاوزت عن صغيرها وكبيرها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، وارحمنا واغفر لنا، وجازنا بفضلك وجودك، ولا تجازنا بأعمالنا. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم إنا نسألك إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وأسألك برحمتك إن كان رزقي بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم يا رزاق السائلين ويا ذا القوة المتين، يا غياث المستغيثين، أسألك رزقا واسعا طيبا من رزقك. يا أرحم الراحمين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، ويا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا طيبا مباركا فيه. اللهم يا أرحم الراحمين، إن نسألك فرجا للمهمومين وراحة للمكروبين، وأن تصرف عنا وعنهم الأذى، وأن تريح عقولنا وعقولهم، وتسعد قلوبنا وقلوبهم، وتشرح صدورنا وصدورهم يا أرحم الراحمين.

نهاركم مبروك سعيد وين ما كنتم مستمعينا ومستمعاتنا تابعوا في إذاعة الكيف. إن شاء الله نهاركم كله خير وبركة وكله فرحة وكله أخبار سارة. نهار جديد نستقبلوه مع بعضنا، خلينا متفائلين وإن شاء الله ما ثم كان الخير، وإن شاء الله ربي يبارك في أعمالنا وأعمالكم الكل. وديما نقول طريق السلامة للناس اللي شادين الثنية، ديما نوصيكم واحدة واحدة حزام الأمان ومسافة الأمان وتوصلوا سالمين، وديما إذاعة الكيف تونسكم بطبيعة وين ما كنتم. حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي، تتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم الجمعة بين 20 و25 درجة بالشمال المرتفعات، ومن 26 و30 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 35 درجة بالجنوب الغربي. بالنسبة للسحب تكون أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر الوسط ومحليا الجنوب، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالوسط الشرقي مع تساقط محلي للبرد، وتكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدة ببقية الجهات. تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، ويكون البحر شديد الاضطراب إلى محليا هائج. هذه فكرة أولية، في انتظار يكونوا معنا أصدقائنا من المعهد الوطني للرصد الجوي بعد السبعة إن شاء الله باش يعطونا أكثر تفاصيل عن أحوال الطقس. وديما نقولوا إن شاء الله ربي ينعم علينا بالأمطار يا ربي، إن شاء الله ربي ينعم علينا بالغيث النافع إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله.

0: نهاركم مبروك سعيد وين ما كنتم مستمعينا مستمعاتنا تابعوا في إذاعة الكيف توقيت هذا 6:39 دقيقة. القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي أعلنت أن السلطات الإماراتية أقرت بموجب قرار مجلس الوزراء الإماراتي عدد 31 لسنة 2026 إلزامية تقديم شهادة في حسن السيرة والسلوك، يعني بطاقة عدد 3 صادرة عن الجهات المختصة ومصادقة عليها من قبل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس، وهذا عن تقديم طلبات الحصول على تأشيرات عمل جديدة لفائدة المواطنين التونسيين. وأوضحت القنصلية في بلاغ لها تم نشره أمس الخميس أن هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ بداية من نهار 26 أكتوبر الجاري، ويشمل العمال التونسيين المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وبالنسبة للمواطنين التونسيين الموجودين بدولة الإمارات بتأشيرات زيارة اللي يتحصلوا على فرص عمل ويرغبون في تسوية وضعيتهم القانونية واستكمال إجراءات الحصول على تأشيرات عمل، أفادت القنصلية بأنهم يتمتعوا بمهلة قدرها 45 يوم من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ.
1: نهاركم طيب، صباح الخير.
2: صباح الخير،
1: نهاركم مبروك سيدي، ان شاء الله نهاركم زي.

نهاركم مبروك سعيد، وين ما كنتم مستمعي إذاعة الكاف مرحبا بكم في صباح الخير لليوم. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم دقلة وحليب. نتواصل معكم حتى للتسعة إن شاء الله بإذنه تعالى في دروب الأخبار المتفرقة والأنغام الجميلة. مرحبا بكم وين ما كنتم. كما ذكرت نقول طريق سلامة للناس اللي شادين الثنية، إن شاء الله إذاعة الكيف تونسكم وين ما كنتم مستمعينا مستمعاتنا، أبقوا معنا ما تغيروش هذه الموجة، موجة إذاعة الكيف 7 غير درجين. توا نهاركم مبروك سعيد.

الكاف. السابعة صباحا موعد مجاز لأهم الأنباء. مستمعي الكرام، أسعد الله صباحكم. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه ظهر أمس بقصر قرطاج بكل من رئيس مجلس النواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهة والأقاليم عماد الدربيلي وعديد المشاريع والمقترحات المتعلقة خاصة بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين وبضرورة تكامل الأدوار بين مختلف وظائف الدولة كل في إطار الاختصاصات التي حددها الدستور. مثلت متابعة تقدم إنجاز عدد المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى المنعقد أمس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة. تقدمت أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف ب بمعتمدية غردمة بنسبة تجاوزت 20% وبكلفة تبلغ حوالي 95 مليون دينار وطاقة استيعاب ب 105 سرير، وهو مشروع سيساهم في تقريب الخدمات الصحية من متسكني المنطقة والمناطق المجاورة. تستعد ولاية الكاف لتنظيم أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص بمختلف معتمدية الجهة وضبط برنامج عمل ومساهمة كل الأطراف في تأثيث هذه الأيام خلال شهرين نوفمبر وديسمبر القادمين، وستتمحور مختلف الأنشطة حول التعريف بفرص الاستثمار وسلاسل القيمة ممكن تركيزها محليا وجهويا والتعريف بالحوافز والامتيازات في قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات. تعهدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة في بلاغ أصدرته أمس بتوفير مياه الري لمزارعي اللفت السكري الراغبين في تخصيص مساحات للموسم الفلاحي، وذلك بهدف المحافظة على ديمومة هذه المنظومة الفلاحية لأهميتها في دعم قدرة التربة على الإنتاج وتوفير العلف وخلق مواطن شغل، إضافة لتوفير جزء من الحاجيات الوطنية للسكر. تنظم اليوم المندوبية الجهوية للتربية بالكاف تظاهرات ثقافية تربوية توعوية للتوقي من المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وذلك بالمدرسة الإعدادية النموذجية بالكاف. على خلفية تقلبات جوية منتظرة، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى توخي الحذر واليقظة خاصة أثناء التنقل وتفادي مجاري الأودية والمناطق المنخفضة مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والمحاصيل الفلاحية. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في موعد أخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: نهاركم مبروك سعيد وين ما كنتم مسامعي إذاعة الكيف. مرحبا بكم في صباح الخير لليوم مباشرة لأن نمشيو إلى المعهد الوطني للرصد الجوي. صديقنا سي سليم بن ميلاد معنا باش يعطينا فكرة عن أحوال الطقس اليوم والأيام القادمة. سي سليم نهارك زين، أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: صباح الخير أمينة وصباح الخير كيف مستمعين ذات كيف.
0: أحوال الطقس إن شاء الله اليوم والأيام القادمة.
1: هو اليوم نحن تحت تأثير منخفض الضغط الجوي متمركز في خليج جنوة، باش يكون مصحوب أمطار متأقلة رعدية ومحليا غزيرة مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية. بدا تأثيره فجر اليوم على مناطق أقصى شمال، ثم باش يشمل بقية مناطق الشمال وتدريجيا بعد الظهر الوسط ومحليا الجنوب. الغزارة خاصة باش تكون في ولايات بنزرت، باجة، تونس الكبرى، جندوبة، الكيف، سليانة، زغوان، القروان، ودرجة أقل سيدي بوزيد والقصرين ونابل وجهة الساحل.
0: اليوم هذا سليم بعد الظهر؟
1: اي في ولايه الكيف قبل ان شاء الله قبل مع نص النهار كي كنشوفوا الامطار ان شاء الله نشوفوا الغيث النافع.
0: شنو امطار قويه؟

0: رخيص شنو بالضبط
1: ان شاء
0: تحسب
1: الله كميه شرب تكون طيبه.
0: شرب
1: ان شاء الله وين صوب تنفع، هذا ديما
0: ان
1: نقولوا
0: شاء الله
1: نقولوا
0: ان
1: ديما
0: شاء الله.
1: الابتعاد على مجاري الاوديه. ان شاء الله ولايه كيف معنيه بهذه الامطار الغزيره،
0: اها
1: ان شاء الله ربي يرحمنا بغيت النافعه وتكون
0: ان شاء الله ان شاء الله، امطار الخير والبركه سليم
1: ان شاء الله.
0: باهي. متواصل الامطار هذه الايام القادمه؟
1: بالنسبه للغدوه هو المنخفض الضغط الجوي ذي قاعد يتنقل تدريجيا نحو الشرق، بالتالي نهار السبت تقعد بعض الامطار ضعيفه خاصه بالمناطق الساحليه الشماليه وبقيه المناطق فيها سحب عابره. الانخفاض في درجات الحراره هو اللي بتكون ملحوظ اليوم. اليوم خاصه بمناطق الشمال اليوم باش تتراوح بين 19 و24 درجه بالشمال والمرتفعات، وبين 25 و30 درجه بقيه الجهات، مع وتوصل حتى 35 درجه باقصى الجنوب الشرقي. اليوم ان شاء الله في جهه كيف سجلوا 23 درجه كحراره قصوى، بعد البارح اللي سجلنا 32 درجه اليوم سجلوا 23 درجه، هذا الانخفاض الملحوظ. اليوم باش تكون اقل من المعدلات العاديه لهذه الفتره بقليل. جندوبه 24 درجه، باجه 24 درجه، سليان 25 درجه، بينما تبرقه 21 درجه.
0: المنخفض الجوي متواصل هذا ان شاء الله حتى بدايه الاسبوع؟
1: لا هو لا مشي كما قلت لك، نهار السبت يبدا تدريجيا يتنقل تدريجيا نحو الشرق. نهار الاحد ونهار الاثنين فما منخفض الضغط الجوي واحد اخر شو من مناطق الجنوب، تدريجيا مناطق الجنوب مناطق الوسط ويشمل بعض مناطق الشمال، ماهوش باش تكون كميه كبيره. ان شاء الله تكون امطار الخير على بلادنا، وان شاء الله وانتم في الصبح
0: ان شاء الله. سليم شكرا لك، نهارك زين والى اللقاء.

وزارة التربية تنظم غدوة السبت 10 أكتوبر يوم تحسيسي مشترك حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وهذا بتبيعة بمشاركة هيكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. الوزارة وزارة التربية أفادت في بلاغ لها أمس الخميس بأن المبادرة هذه اللي تحتضنها المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية تندرج في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها وترسيخ وعي الناشئة بتداعياتها على صحتهم النفسية والجسدية وعلى مسارهم الدراسي وعلاقتهم الأسرية والاجتماعية، إلى جانب دعم دور المؤسسة التربوية في الإصغاء والتوجيه والرصد المبكر والتدخل الوقائي. يحمل شعار التظاهرة أحياتك أغلى من مخاطرة رسالة مباشرة للتلميذ قوامها أن الوقاية تبدأ بالوعي وأن حماية الحياة والمستقبل تستوجب القدرة على التمييز والرفض وطلب المساعدة عند الحاجة. أيضا يعكس الشعار توجه يقوم على مخاطبة الناشئة بلغة تحسيسية قريبة منهم بعيدا عن الاقتصار على التحذير نحو بناء ثقافة سلوكية قادرة على الوقاية. يتميز البرنامج بمشاركة هياكل وطنية متعددة بما يعكس أن الوقاية من المخدرات في الوسط المدرسي قضية متشابكة الأبعاد لا يمكن تناولها من زاوية واحدة بالنظر إلى امتداداتها الصحية والنفسية والتربوية والاجتماعية والأمنية. وفي الإطار هذا يتضمن برنامج اليوم الدراسي تدخلات متخصصة في المجال الصحي للتعريف بالأضرار العضوية والعقلية والنفسية للمخدرات ومخاطر الإدمان وسبل العلاج والتدخل المبكر، إلى جانب مقاربة قانونية وأمنية تتناول الأبعاد القانونية لترويج واستهلاك المخدرات وآليات حماية محيط المؤسسات التربوية وسبل التبليغ عن المخاطر. أيضا يتناول البرنامج البعد الاجتماعي والأسري، وهذا من خلال إبراز أهمية الإحاطة العائلية والتواصل داخل الأسرة في الوقاية من الانسياق وراء الإدمان ودور مختلف آليات حماية الطفولة في التدخل المبكر وحماية الأطفال من المخاطر. أوضحت وتؤكد التظاهرة أنه مواجهة مخاطر المخدرات تبدأ قبل وقوع التلميذ في دائرة الإدمان وتبدأ بالمعرفة وبالقدرة على الإصغاء وبناء الثقة وتوفير الإحاطة وفتح مسارات بديلة أمام الناشئة. أكدت الوزارة وزارة التربية أن حياتك أغلى من مخاطرة ليست مجرد عبارة تحسيسية وإنما دعوة إلى اختيار الحياة وحماية المستقبل وتعزيز وعي التلميذ بأن الوقاية قرار وأن طلب المساعدة في الوقت المناسب يمكن أن يكون خطوة حاسمة في حماية مساره وحياته. هذا فيما يخص اليوم التحسيسي غدوة المشترك حول الوقاية من مخاطر المخدرات اللي تنظمه وزارة التربية.

0: بيعل بعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف
0: بعرف شو انك نسيتيني ورحتي معه
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك
0: لكنه ليه؟

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إشهار
3: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار اكاهو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي تي.
2: إشهار
4: السابعة والنصف موعد الأخبار وفيه عناوين النشرة. رئيس الجمهورية يشدد على أن العمل متواصل من أجل استجابة لمطالب الشعب التونسي وتحسين الأوضاع الاجتماعية. مندوبية التنمية الفلاحية بجندوبة تتعهد بتوفير مياه الري لزراعة اللفت السكري. بالكف تظاهرة ثقافية تربوية توعوية للتوقي من المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. كانت هذه عناوين النشرة تأتيكم مفصلة تمام الثامنة إن شاء الله، تابعونا.

0: פנייה זינה. מה? טוב יקשר לי.
1: مرحبا بكم الناس كلها وإن شاء الله ثنيتكم زينة. اليوم موضوعنا بش يكون الصيانة الدورية وإلا اليومية للعربات. يحضر معنا سي محمد حليمي مكون المكونين في مجال سياقة العربات ومختص في السلامة المرورية. مرحبا سي محمد.
2: شكرا سي توفيق على الاستضافة. اليوم باش نحكيوا على حاجة أساسية في السلامة المرورية اللي هي صيانة العربة. وبرشا سواق يعتقدوا أنه الصيانة معناها نمشيوا للميكانيسيان كان وقت يصير عطب، والحقيقة الصيانة راهي تبدأ قبل العطب ما يصير. معنا أو عنا أولا الصيانة اليومية، وهي مراقبة بسيطة ينجم يقوم بها أي سائق قبل الانطلاق وخاصة قبل القيام بالسفرات. هنا نعني نقوم مراقبة الإطارات وضغطها والحالة العامة نتاعها، نثبتوا في الأضواء، نثبتوا في المرايا العاكسة للرؤية للروتروفيزور والزجاج، ومن مساحات الزجاج خاصة اللي احنا خرجنا من صيف سخون ينجم يأثر على كل الجوان الموجود في مساحات الزجاج، يزمنا نبدلوها واحنا داخلين على فصل متاع الشتاء، ونشوفوا زادة إذا فما تسرب واضح تحت السيارة قبل الانطلاق. يزمنا نعملوا دورة تفقدية للعربة، هذا حاجة يومية نشوف فما تسرب متاع السائل من السوائل، يا ما يكون زيت ولا ماء. إذا فما سائل معناها راهو فما حاجة تستدعي التدخل. والمهم نراقب مستويات بعض السوائل خاصة زيت المحرك، مستوى زيت الفرامل، ومستوى سائل تبريد المحرك. هذو مع حاجات اللي الأعطاب متاعهم تكون عندها تكلفة كبيرة لمالك العربة، وبالقيام بالصيانة مراقبة فقط هي تكفي. نجموا نتفاديو حاجات نجم تكون أعمق وأخطر.
1: يعني إذا تصون سيارتك سي محمد تصونك وسلامتك تبدأ من فحص سيارتك.
2: هي الصيانة مش مصروف زيد، الصيانة استثمار في السلام.
1: نعم، شكرا لك سي محمد الحليمي، يعطيك الصحة وإن شاء الله فيها زينة لكم الكل. إلى اللقاء.
0: فنية زينة مع توفيق الشرقي.

هذه إذاعة الكيف 8 غير 4. توا مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع. تستعد ولاية الكيف لتنظيم أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص بمختلف معتمديات الجهة، باش يكون خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2026. وبالطبيعة في تشمل مختلف كما قلت ولايات الكيف. والهدف من هذه الأيام التحسيسية هو التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في الجهة، وضبط برنامج العمل ومشاركة الأطراف المتدخلة في تأسيس هذه الأيام، وتقريب آليات الدعم والتمويل من الباعثين الشبان وأصحاب المشاريع الخاصة. هذا في ما يخص استعداد ولاية الكيف لتنظيم أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص بمختلف معتمديات الجهة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2026.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
1: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokf.tn.
2: إشهار عيد ميلاد إمجيل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إمجي منشفة 50 في 90 سنتيمتر ب 8990 في عوض 12990.
3: إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: إشهار
4: آخر الأخبار الرياضية مع زميلي كريم العوادي في برقيات رياضية. نهارك زين كريم.
5: صباح خير يا مينا، صباح خير لكل السادة المستمعين والمستمعات. أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الجمعة 9 من أكتوبر 2026. بداية بالمنتخب التونسي لكرة قدم فتيات واللي انهزم البارح أمام المنتخب السنغالي في ملعب رادس بنتيجة هدف مقابل صفر في الدور التمهيدي الثاني من التصفية المؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028. منتخبنا كان سيطر على مجريات المقابلة في الشوط الأول وكذلك الشوط الثاني، وتحت له أكثر من 5 فرص لتسجيل هدف السبق، لكنه قبل هدف الشوط الثاني من كرة مرتدة ومن مخالفة للمنتخب السنغالي، وهزيمة هدف مقابل صفر. مطالب منتخبنا بالتعويض في لقاء الإياب مشكون يوم الثلاثاء المقبل 13 أكتوبر الساعة 6 مساء في ملعب ليوبول سيدار سينغور في العاصمة السنغالية داكار. التعيينات الخاصة بحكم مباريات الجولة الخامسة لبطولة رابطة الأولى لكرة القدم، غدا 4 مقابلات. الترجي الرياضي التونسي دون حضور جمهور ماضي ساعتين ونصف في رادس يستضيف الأولمبي البيجي. الحكم حسين بولعريس مع حسين بن سحاق في تقنية الفار. النادي البنزرتي مع الاتحاد المنستيري نضال الطايف وعامر شوشين. تقدم ساقيت الدير النادي السيخسي وليد المنصري حكم، واندري فيليب البرتغالي في الفار. واتحاد بنغردان يستضيف النادي الافريقي في بنغردان، الحكم باسم بالعيد وأمين الفقير في الفار. نادي افريقيا البارح بات في جربة تحديدا للاستعداد أكثر لهذه المقابلة اليوم وغدوة يلعب في بنغردان. هل لحد يكونوا 4 مقابلات أخرى؟ النجم الساحلي مع نادي حملان في حكم أحمد الذوادي وهيثم التربلسي في الفار. نجم تلوي الملعب التونسي فرج عبدالله وهيثم قيرات. شبيط العمران مع مستقبل مرسى محرز الميكي واندري فيليب البرتغالي في الفار. وترجي رجي ستضيف أمل حمسوسة بتحكيم لأمير عيادي ومحمد علي قروية في تقنية الفار. كذلك تم تعيين حكام مقابلات الجولة الثالثة للرابطة الثانية لكرة قدم اللي همنا فيها لقاءات فرق الشمال الغربي. أولمبيك كيف يستضيف قوة في قفصة في المجموعة الثانية نهار الأحد ماضي ساعتين ونص. ياسين لهماني هو الحكم، وجندوبة رياضية تتحول للقاء سبورتينغ المكنيب بتحكيم ليوسف التوتي. وزوز طواقم من رابطة الشمال الغربي بالكيف، الأول حمزة الوسليتي ساعد أيمن بوزرعة محز الفالح وأمان لهكوكي في لقاء غدوة بين مستقبل سليمان وجمعية المجرين. وأيضا وسيم بوسي في ثامر السوسي، أحمد بن يوسف وحمزة الورغي في لقاء مكارم المهدية وهلال مساكن، وزوز مقابلات عن المجموعة الأولى. بطولة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، مقابلة الأندية التونسية في لوبومباشي يوم السبت المقبل 17 أكتوبر ماضي ساعتين. مازمبي الكونغولي مع النادي الإفريقي. الإفريقي سافر الأربعاء الجاية إلى الكونغو الديمقراطية في رحلة عادية. نهار الأحد 18 أكتوبر في مصراتة في ليبيا 6 السويح لليبي مع الترجي الرياضي التونسي. كأس الكونفدرالية نهار السبت زوز مقابلات متاع الأندية التونسية، 3:30 في سوسة الترجي رجيس مع ريال باماكو المالي، والخمسة في أبيجون في كوت ديفوار أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري مع النادي الرياضي الصفاقسي. البارح في الرابطة الثالثة المستوى الثاني تم سحب قرعة الدور التمهيدي الأول لكأس تونس ورزنامة البطولة. بالنسبة لقرعة الكأس نهار 24 أو 25 أكتوبر، نجاح سبيبة مع شبيبة بوعرادة، سفيري ذي بكسور مع نجم الثلاثية، نادي روحية يستضيف وداد السرس، اتحاد شبيكة النجم العلوي، والمرجان الرياضي بيتبرقة معفى. بالنسبة للجولة الأولى للبطولة في مفتتح شهر نوفمبر، شبيبة بوعرادة مع وداد السرس في المجموعة الثانية، سفيري بكسور نجاح سبيبة النجم العلوي مع نادي روحية اتحاد شبيكة نجم الثلاثية، والمرجان الرياضي بتبرقة يستضيف المستقبل الرياضي كافي ببرنوسة. نذكر بقرعة الدور التمهيدي الأول لكأس تونس الخاصة بفرق الرابطة الثالثة المستوى الأول نهار السبت 17 أكتوبر مادي ساعة، أمل حفوز نادي المجازي، نجم فريان اتحاد سليانة، تالا رياضي مع اتحاد بوسالم، بير مشارقة رياضية مع اتحاد سبيتلا، نسر جلمة ونادي حاج بلايون معفيين في هذه المقابلات تاع الدور الأول. ودي النجم الثلاثية فاز البارح على اتحاد سليانة 3 أهداف مقابل هدف. غدا في مركز تربصات الدولي بعين دراهم ختام تربص فريق اتحاد بوسالم مضي ساعتين بلقاء ودي مع المرجان الرياضي بتبرقع. في رفع الأثقال وبطولة أفريقيا والبطولة العربية في مستغانمة الجزائرية، جملة من الميداليات الجديدة البارح لتونس، 24 ميدالية تحديدا، إدريس الورثي وزن أقل من 60 كيلوغرام، 3 ذهبيات في فئة الأواصف في البطولة الأفريقية، و6 ميداليات فضية في البطولة العربية، وياسمين الرضواني وزن أقل من 63 كيلوغرام، 15 ميدالية، 5 ذهبيات و9 فضيات وبرونزية في البطولة الأفريقية. ونذكر اللي في اليوم الأول خولة المجري وزن أقل من 49 كيلوغرام كانت أحرزت 15 ميدالية، 9 ذهبية و6 فضية. إدارة المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانية بالكاف تعلم عن بعث نادي كرة الريشة تحت إشراف الأستاذة نادية الوصيف، والراغبين في الانضمام إلى النادي الاتصال بالأستاذة المشرفة. على مستوى دولي وتحديدا عربيا، تواصلت البارح البطولات العربية أو عادت للنشاط. في البطولة القطرية الشمال بمشاركة محمد علي بن رمضان انهزم ضد تحيل 4-0، الوكرة بمشاركة العيدوني اللي سجل هدف لول في دقيقة 33 فاز على الغرافة 3-2، الفرجاني ساسي كذلك شارك مع الغرافة سجل هدف السابق في دقيقة 48، وقتها كان الغرافة متفوق 2-1. اليوم 3:45 دقيقة قطر مع الريان و6 سد مع العربي. البطولة المغربية، المغرب الفاسي والرجاء تعادل 0-0، اتحاد تويركا ونهضة بركان أيضا تعادل 0-0، والجيش الملكي فاز على وداد تمارا 1-0. البطولة الجزائرية، مستقبل الرويسات فاز على اتحاد العاصمة 1-0، مدي وهران وفاق السيف التعادل 0-0. اليوم في البطولة السعودية الجولة الثامنة، الستة أو الثلاثة غير درجين الخلود مع القادسية، الأربعة غير درجة الفتح مع الأهلي، والسبعة النصر مع الدرعية. نكمل بأوروبا وبطولة إسبانيا وكذلك فرنسا وألمانيا يرجعون للنشاط. إسبانيا جولة ثامنة 8 مالقا مع إسبانيول برشلونة، فرنسا الجولة السادسة 8 غير بو لونس مع ليون، وفي ألمانيا الجولة الخامسة 7:30 بوروسيا دورتموند يستضيف فيردر بريمن. هذه أخبار الرياض على موجاتنا، ملتقانا يتجدد إن شاء الله قبل الساعة 1 في أخبار أخرى. إلى اللقاء.

0: قديش من فرص ضاعت وعلاقة توترت بسبب دقائق ولحظات انتظار وتأخير؟ احترام الوقت والمواعيد بين ضغوط الحياة وثقافة الالتزام، وهل أصبحت المواعيد في مجتمعاتنا مجرد أرقام تقريبية؟ رأيكم يعنينا؟ من لما تتخلفوش على الموعد وتلبون على الرقم 78-227-700 كالعادة نهار الجمعة من ماضي 3 للخمسة بتاع العشية في وجهة نظر. الإمضاء سندس مسعاوي.
1: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
2: إشهار
3: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمره متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار اكاهو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمره متوفره في ليزي سباس تي دي.
2: اشهار
4: تمام. الثامنة مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وبرك يومكم. رئيس الجمهورية يشدد على أن العمل متواصل من أجل الاستجابة لمطالب الشعب التونسي وتحسين الأوضاع الاجتماعية. مندوبية التنمية الفلاحية بجندوبة تتعهد بتوفير مياه الري لزراعة اللفتة السكرية. بالكف تظاهرة ثقافية تربوية توعوية للتوقي من المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. تفاصيل الأنباء. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه ظهر أمس بقصر قرطاج بكل من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم درباب ودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، تناول عديد المشاريع والمقترحات المتعلقة خاصة بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين وبضرورة تكامل الأدوار بين مختلف وظائف الدولة، كل في إطار الاختصاصات التي حددها الدستور. هذا وذكر رئيس الدولة بأن العقبات كثيرة، الطبيعية منها والمفتعلة، ولكن الإرادات تجاوزها أكبر وأشد، موضحا أن العمل متواصل دون انقطاع من أجل الاستجابة لمطالب الشعب التونسي، ليس من خلال التشريعات فحسب، بل أيضا عبر فكر ثوري يقوم على مفاهيم جديدة. هذا وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة أحداث نواد ثقافية بمختلف المؤسسات التعليمية، إلى جانب توفير النقل والأكل والإقامة بالمبيتات واللباس والمستلزمات المدرسية، بما يضمن حق جميع التلاميذ في التعليم وظروفا ملائمة للتحصيل العلمي، وذلك بالتنسيق مع سائر الجهات المعنية. مثلت متابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة، أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى المنعقد أمس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني. هذا وتناول الاجتماع حسب بلاغ لمصالح الإعلام برئاسة الحكومة متابعة تقدم إنجاز 6 مشاريع كبرى تتعلق بإعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه، وتوسعة محطة توليد الكهرباء ببرج العمري، وحماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية. تعهدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في بلاغ أصدرته أمس بتوفير مياه الري لمزارعي اللفت السكرية للراغبين في تخصيص مساحات للموسم الفلاحي الحالي، وذلك بهدف المحافظة على ديمومة هذه المنظومة الفلاحية لأهميتها في دعم قدرة التربة على الإنتاج وتوفير العلف وخلق مواطن شغل، إضافة إلى توفير جزء من حاجيات تونس للسكر. تقدمت أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف باء بمعتمدية غرد ما بنسبة تجاوزت 20% وبكلفة تبلغ حوالي 95 مليون دينار وطاقة استيعاب ب 105 سريرا، وهو مشروع سيساهم في تقريب الخدمات الصحية من متساكني المنطقة والمناطق المجاورة. المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجاتي يضيف:
5: تقدم الأشغال فقط 20% هو في الشتاء كان موسم ممطر، شيء اللي تسبب في توقف الأشغال. خلال فترة الصيف شركة المقاولات المكلفة بإنجاز هذا المشروع تجاوز التأخر هذا، بحول الله الاستقبال متاع المشروع هذا يكون في جانف 2028، خاصة اللي وقع التجاوز التأخر اللي صار. عاونتنا بالقداء السلطات الجهوية في تجاوز الإشكاليات اللي وقعت للمقاول، بحول الله ما عادش يقع حتى تأخر وتجاوزنا معنا المشاكل الكل.
4: تعاني منطقة تزيرة من معتمدية بوسالم من تردي وضعية الطرقات والمسالك الريفية، خاصة خلال فصل الشتاء، حيث يواجه السكان وخاصة التلاميذ صعوبات كبيرة في التنقل، إضافة إلى إشكالية عدم الربط بشبكة التطهير، وفق ما تضيف عضو المجلس الجهوي بجندوبة أميرة الكلبوسية.
6: عمادة الزيرة تشكي برشا مشاكل، أبرز ما يعانوه المتساكنون بنية تحتية، غياب تعبيد الطرقات وهجاجة المسالك الترابية تتسبب في صعوبة كبيرة في التنقل، يزداد الأمر سوءا عند نزول الأمطار خاصة في فصل الشتاء، مما يعرق حركة التنقل الأهالي. عزلة تامة، طالب بالتدخل العاجل لصيانة وتعبيد الطرقات إلى جانب ربط المنطقة بشبكة التطهير، خاصة قرية الوسالتية الحقيقة فيها مشكل بيئي كبير، فضلات الحيوانات قديم ديارها شبكة التطهير في أقرب وقت، ونعملوا لهم تهي القرى هذه في منطقة الزيرة تعبيد الطريق متاحهم، الماء يوصل لهم خاطر هم جايين في منطقة مرتفعة ما نجمش يوصل لهم الماء. تصور أنت نحن في 2026 نحكوا على عباد تهز في الماء بالبهايم، كرو عدد السكان متاحها يقدر نحو 3000 شخص.
4: تعزز مركز حماية الغابات بغرد ما من ولاية جندوبة بقاعة قيادة للإنذار ومراقبة للحرائق من المقرر تدشينها يوم 13 من هذا الشهر، بالتزامن مع تنظيم دورة تكوينية ومحاكاة ميدانية حول تطبيق فوكس النظام الموحد للتحكم العملياتي في الحرائق يوم 13 و14 من أكتوبر بدعم من الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا. تستعد ولاية الكاف لتنظيم أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص بمختلف معتمديات الجهة وضبط برنامج العمل ومساهمة كل الأطراف في تأثيث هذه الأيام خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وستتمحور مختلف الأنشطة حول التعريف بفرص الاستثمار وسلاسل القيمة ممكن تركيزها محليا وجهويا والتعريف بالحواجز والامتيازات. توقيا من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية، تنظم اليوم المندوبية الجهوية للتربية بالكاف تظاهرة تربوية توعوية للتوقي من المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وذلك بالمدرسة الإعدادية النموذجية بالكاف. تنظم وزارة التربية غدا 10 أكتوبر يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وبمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. تتواصل لليوم الثاني بالعاصمة الدورة السادسة من أيام التشغيل تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني بمشاركة مؤسسات وهيئات وطنية وبحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية للتشغيل. تهدف هذه التظاهرة إلى فهم تأثير الذكاء الاصطناعي على المهن وفرص التنقل الدولية وإمكانية تحويله إلى رافعة للتقدم. منظم هذه التظاهرة ماهر بن سالم.
7: السلام عليكم. ونحطوا بين 40-42 مشغل من الشركات الكبار والسكتورات الكل عندهم بروغرام انتدابات كي نحسبوها. نحن نقولوا كل شركة عندها بين 25-30 انتداب على 3-6 شهور جايين، معناها نحكيو على بين 800-1200 انتدابات يصيروا عترافير الصالون هذا. هذا هو من الأوبجيكتيف الأولاني. يجي الصالون هذا نحن نعملوا موقع هو تسجيل فيه. للبارح الكونتور نتاعنا في تسجيل كانوا أكثر من 13,000 تسجلوا للموقع. كيف يجيونا بين 7,000 و8,000 20% منهم هما مازال كيخرج دي جون ديبلومي. فما زاد عباد عاتينين على العمل قاعدين يلوجوا، وعندنا 20% من العباد

0: نهائي الحرب، هذا وفقا لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية. تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. نهاية هذا الموعد الإخباري، وفيما يلي تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يشدد على أن العمل متواصل من أجل الاستجابة لمطالب الشعب التونسي وتحسين الأوضاع الاجتماعية. مندوبية التنمية الفلاحية بجندوبة تتعهد بتوفير مياه الري لزراعة اللفت السكري. بالكاف تظاهرة ثقافية تربوية توعوية حول التوقي من المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
1: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: يا أخي شبيك شفهم؟ ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفة كان نحكي نعمل له مشكلة.
4: أما زاده كان تحكي راك تنجم تعاونه.
3: شكون باش نحكي؟
4: نعرفش، انا احكي لامك لبوك، ولا احكي لعزيزك ماكم اصحاب انت وياه.
5: لا للمخدرات، نعم للحياه.

0: إشهار
1: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش. الجمعة هذه ام جي وفالواز يربحوكم 8 خوتينات الكتريك. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
2: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار

0: فيسبوك. تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف. إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: إشهار
2: مع لوفر أحلى بونوس نتاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
3: أريدو طور عالمك.
1: إشهار
4: هاي تك.
5: نهاركم زين. كشفت شركة جوجل عن وكيل ذكاء اصطناعي شامل من عائلة جيميني قادر على العمل عبر مختلف التطبيقات والأجهزة في الخلفية. ستتوفر هذه الأداة اللي أعلن عليها خلال فعالية جيميني أتورك أمس الخميس ضمن تطبيق جيميني أنتربريز، مما يتيح للمستخدمين الدردشة مع وكيل جيميني وتكليفه بمهام محددة من خلال واجهة واحدة، وإلى جانب إمكانية تشغيل جيميني مباشرة داخل تطبيقات وورك سبيس مثل جيميل وأيضا درايف وغيرها، باش يتمكن المستخدمون من التفاعل مع الوكيل عبر أجهزتهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والويب، وكذلك من خلال تطبيقات خارجية. وبالنظر إلى أنه يعمل عبر السحابة، سيحافظ وكيل جيميني على السياق نفسه عبر جميع الأجهزة المتصلة. وتقول جوجل أن وكيل جيميني يمكن أيضا العمل مع وكلاء فرعيين متخصصين في مهام وظيفية محددة لإنجاز المهام، فضلا عن العمل بصفته وكيلا زميلا في العمل. له هوية مخصصة وبريد إلكتروني خاص، وسينفذ جيميني المهام تلقائيا باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي يناسب المهمة على أفضل وجه. عفوا، يتوفر وكيل جيميني حاليا لعملاء المؤسسات فقط ضمن معاينة خاصة، لكنه قد يقدم لمحة عن رؤية جوجل أوسع للمساعد الذكي الذي يمكنه الإجابة عن الأسئلة وإنجاز المهام نيابة عن المستخدم من نافذة واحدة. وكانت جوجل قد أطلقت سابقا وكيل جيميني سبارك المخصص للمستهلكين، والذي يمكن للمشتركين استخدامه لتنفيذ المهام عبر وورك سبيس والويب، لكنه متاح من خلال واجهة منفصلة داخل تطبيق جيميني.
4: هاي تك.
1: إشهار
2: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
3: أريدو طور عالمك.
1: إشهار

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكيف من الاثنين للأحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كمال الزجيري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان المصفى.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفي.
1: وتسهروا في ليلة لحد مع برنامج المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: إشهار عيد ميلاد إمجيل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إمجي منشفة 50 في 90 سنتيمتر ب 8990 في عوض 12990.
3: إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: إشهار
4: نهاركم زين وين ما كنتم مستمعي إذاعة الكيف 8:30 توا نتواصل معكم حتى التسعة مباشرة. الآن نمشيو إلى باجة حيث زميلتي فاتن التوجاني في أسعار السوق لليوم. فاتن نهارك زينة، أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
5: نهارك فلو ياسمين يمينة أنت وكل المستمعين.
4: فاتن، الأسعار وأحوال الأسعار في باجة اليوم.
5: اليوم الحقيقة جينا من مجلس الباب، البارح كنا في باجة، فاتيكم الحركية والحجواء بين باب زنيز وبين السوق الجديد. اليوم في معتمدية مجلس الباب حبينا نشوفوا الأجواء الحركية. الحقيقة ما زالت الحركية يمكن توا في اللحظات هذه أديت هكيك بكري مع تفصيلي بديت الزولة ندور مرسي وحدي بفاتك من مرسي مجلس الباب اللي هو السوق البلدي موجود في قلب المدينة العتيقة. بعض الأسعار لأنه كما قلت لك معطى مازالت حتى البيعة قاعدين يراسوا خسي لعب يحوم برشحوين قاعدة تحل. هذا هو اليوم الجو في معتمدية مجلس الباب. نبدأ بالخضرة يمينة الفلفل من 16% للألفين للألفين ومئتين، الطماطم من 2800 ل 3200 نجم نقولوا تحت شوية. نهار السوق كانت ب 3800 لكن مقارنة بالباجة اللي لقينا فيها طماطم البارح بين 1800 ل 2000 نجم نقولوا طماطم ما طالعة شوية. أما الحاجة المؤكدة أنه النوعية تحسنت شوية مقارنة بالجمعتين اللي فاتوا اللي كانت فيها معطى وصلت فاتت ال 4000 خاصة في مجاز الباب فاتت 4000 وصلت حتى 5000 والنوعية كانت مش جيدة. البطاطا من 2200 2500، البصل من 1300 ل 1600، نلقاو القرع الأحمر ب 2000 الكيلو، المعدنوس والسلق والكلافس الخضر الورقية ب 800 و 700، الفقوس نلقاوها ب 2000 و 200 ل 2500، فنارية وكرزون ولفت كلهم على 2000 و 500. نمشي بيك للغلة، الغلة تبارك الله على كلون يا كريمة معناتها نفس الأجواء كما في باجة، نلقاو معناتها ملخوخ الأنزاط المدليلة العنب الدقلة أنواع وأشكال وكيف كيف معناتها الوفرة موجودة وحتى النوعيات معناتها عندك ما تختار يمينة فقط. العنب معناتها رجع طلع على يمتي دي 9500 9800 ثم ب 8000 معناتها اللي هو ومازال موجود معناتها مش الكمية نقصة زيادة ما تبارك الله معناتها برشا ناس صعبة 4 ولا 5 عرضوني معناتها حتى قبل السوق بشوية في نفس المحيط كلهم معناتها بين 8000 ل 9800 هذا هو ثوم العنب. التفاح كيف كيف موجود ب 4000 حتى ل 7000، الرمان 2500 2800، الدقلة من 7000 ل 8000، الخوخ ب 4000 حتى ل 6000، المدانينا 5000 والانزاس 9800. هذوما الغلال اللي موجودين اليوم كما قلت لك معناتها فما تنوع. نمشي بيك للدجاج واللحم. خلينا نبداو باللحم. العلوش اللي نلقاوه في بيجا معناتها بين 55 ل 60، احنا في المجاز نلقاوه من 55 حتى لل 65. كل بقع وكيفاش بالطبيعه. الصدرة 35، البقري هبرة 45 ل 48، البرشني ب 48، المرقاز من 25 حتى ال 45 الكيلو، الكتلات ب 48 والمفروم ب 48. هذه بالنسبة للحوم الحمراء. اللحوم البيضاء، الدجاج محافظ على الأسعار بتاعه في الدجاج وفي الاسكالوب، اللي هما الدجاج ب 8950 والاسكالوب ب 19 دينار و 800، معناتها بريسك نحكيو على 20 دينار الحقيقة. الاسكالوب قالوا لي توفرت الكميات شوي مقارنة بالمدة الفارقة اللي وصلوا، معناتها نهار يجيبوا لهم نهار ما يجيبوهمش، نهارين معناتها ولا ثلاثة ما يجيبوا لهمش وبعد يزودوهم بالكميات. الدجاج هذا كيف كيف، ثم أحجام مختلفة، ثم دجاجة معناتها أقل من 10,000، دجاجة بين 10 وال 15، وفما الدجاج اللي من الكاليبر بتاعه معناتها من 18 دينار حتى لل 25 دينار. كما قلت لك أحجام متنوعة في الدجاج، أما تحسنت الكميات مقارنة بالمدة الفارطة. هذا بطبيعة بتواصل مع عدد من نقاط البيع والبيع. الكبدة من 18 ل 21 بين كبدة دجاج وكبدة دان. الجوانح المطوخين ب 14 دينار. الكويس داند ب 15 دينار. الكركاس بلسين و 800. بخاذ الدجاج ب 13 دينار و 200. ونلقاو ستيك داند ب 19 دينار. نمشي بيك للحوت. الحقيقة مازالوا ما تطوى كيبداو يرسخوا، لكن اللي حطوهم القرنيت والكلامار، القرنيت من 28 ل 32 دينار، القرنيت من 32 دينار حتى ل 42 دينار، البوغا ب 8500، لوكرافيت ب 22 دينار حتى ل 25 دينار، النفلي فما الخشين ب 30 دينار، وفما اجود شويه 27 دينار، القربو ب 22 ل 23 دينار. كما قلت لك الحركية ما زالت يمينة،
4: ما زالت بطيئة شوية، 8.5
5: نعرف معناتها توا في قبل 8 بشوية، في حدود 8 أكثرية العائلات بدوا يوصلوا في صغيراتهم
4: للمدارس وللمعاهد،
5: هذا هو، والرياض الأطفال والمحافظ. ثم اللي قصد ربي يخدمه يخدم، واللي هابط باش يتسوق يتسوق. أما الأكثرية هنا ديما السوق البلدية يمينة تحفل، تبدأ من نهار السبت اللي هو برشا موصلين يبدأوا قاعدين، معناتها تكثر
4: في الحركية. ثم ناس يقضيوا بالجمعة، أي من السبت مثلا للسبت.
5: هذا هو السبت تكثر فيها الحركية. وما ننساوش أنه السوق الأسبوعية تبدأ من نهار لحد، نهار لحد والاثنين السوق الأسبوعية، ولو أنه الحقيقة في المدة الأخيرة كما قاعدين نسمع في الأسعار حسيت ما فماش فارق بين السوق الأسبوعية وإلا السوق اليومي السوق البلدي، وحتى النصب ولا الخضارة اللي متواجدين في الأحياء الأسعار متقاربة الحقيقة يمينة. احنا سواء على أبواب خاصة مهرجان الرمان قاعد يكثر، معناتها الرمان توا شوية شوية، لكن خلينا نقوله اللي هو مازال
4: الأسعار مرتفعة
5: حتى اللي حالين الكعبات معناتها مزينين بهم منصب مازالت بيضة. هذا هو المدلينة زادة هاي تحت ما الحقيقة من ما ذقتهاش، نتصور مازالت فيه نقول نتنيو شوية الفيل خلي نصبر عليهم شويه.
4: شكرا لك فاتن، شكرا لك، تحيه للمستمعين ومستمعاتنا في مجاز الباب، نهارك زين والى اللقاء.

نهاركم زين وين ما كنتم مستمعينا مستمعاتنا، نعطيكم فكرة عن الصيدليات المناوبة بربوع الشمال الغربي. اليوم نبدأ بولاية الكيف بالنسبة لدهميني، صيدلية عمار الجيزاني، السرس صيدلية محمد هاشم الشريشي، لكسور خالد تتيني، الكيف المدينة صيدلية ليلى بزياف، صيدلية ألفة العروسي، وصيدلية سمير اطبرسقي. بالنسبة للتاجرين صيدلية الأسعد محجوبي، سقيت سيدي يوسف، صيدلية أمير بوغانمي، قلعة سنين منصف عاشور، ونبر صيدلية عمر الحناشي. بالنسبة لولاية بيجا، بيجا المدينة صيدلية خديجة الشيخ، وصيدلية عبد اللطيف بوجناح، تبرسق صيدلية أيمن غديرة، تستور محمد رضا هرقلي، تيبار رفيق قزم، سيدي إسماعيل صيدلية فراس النصيري، مجاز الباب صيدلية منير الشاهد، نفزة منجي العباسي، وواد الزرقاء صيدلية نادية شلويتي. بالنسبة لولاية جندوبة بلاريجة صيدلية حسين غزواني، بوسالم صيدلية عبد الفتاح حسني، جندوبة الشمالية وجندوبة الجنوبية صيدلية بوثينة بوعاني، وصيدلية حذامي الزريدي. بالنسبة لتبرقة صيدلية بهاء سعودي، عند راهم صيدلية نادية مرزوقي، غار ديما محسن زقطني، وفرنانة صيدلية هاجر حمدي. ولاية سليانة الروحية صيدلية محمد هادي عرابي، الكريب صيدلية حسنين عيادي، برق وعصام بن عطية، بوعرادة محمد رجب صفار، سليانة المدينة أمل الحاجي، قعفور صيدلية توفيق الرياحي، كسرة يوسف مفداوي، مكثر صيدلية عصام بوزين.

هكا تقريبا نوصل مستمعينا مستمعاتنا نهاية لقانا هذا معكم اليوم من صباح الخير مع أجمل تحية الفريق العامل هذا الصباح، إصلاح الشيرني، سعاد عباس ويمين رزيق. نهاركم زين وإلى اللقاء.

قديش من فرص ضاعت وعلاقة توترت بسبب دقائق ولحظات انتظار وتأخير. احترام الوقت والمواعيد بين ضغوط الحياة وثقافة الالتزام، وهل أصبحت المواعيد في مجتمعاتنا مجرد أرقام تقريبية؟ رأيكم يعنينا؟ من لما تتخلفوش على الموعد وطلبونا على الرقم 78-227-700 كالعادة نهار الجمعة من ماضي 3 للخمسة بتاع العشية في وجهة نظر. الإمضاء سندس مسعاوي.

0: الكاف
1: تمام التاسعة. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه ظهر أمس بقصر قرطاج بكل من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي عديد المشاريع والمقترحات المتعلقة خاصة بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين وبضرورة تكامل الأدوار بين مختلف وظائف الدولة كل في إطار الاختصاصات التي حددها الدستور. مثلت متابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى المنعقد يوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة. تقدمت أشغال بناء المستشفى الجهوي سنباب بمعتمدية غردمة بنسبة تجاوزت 20% وبكلفة تبلغ حوالي 95 مليون دينار وطاقة استيعاب ب 105 سريرا، وهو مشروع سيساهم في تقريب الخدمات الصحية من متسكني المنطقة. تساعد ولاية الكاف لتنظيم أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص بمختلف معتمديات الجهة وضبط برنامج العمل ومساهمة كل الأطراف في تأثيث هذه الأيام خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2026. تنتظم اليوم الجمعة بالمندوبية الجهوية للتربية بالكاف تظاهرة ثقافية تنظمها المندوبية الجهوية للتربية للتوقي من المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وذلك بالمدرسة الإعدادية النموذجية بالكفة. على خلفية تقلبات جوية منتظرة دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى توخي الحذر واليقظة خاصة أثناء التنقل وتفادي مجاري الأوجية والمناطق المنخفضة مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والمحاصيل الفلاحية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم معنا إلى هذا العدد الجديد وهذا الموعد المتجدد من برنامج الدين القيم في هذا اليوم الذي نرجو أن يكون سعيد على الجميع بإذن الله تعالى. في هذا اليوم الذي نرجو فيه من المولى عز وجل أن يغيثنا غيثا طيبا مباركا فيه، يصيب البلاد والعبادة بكل خير، فيدر الزرع وينبت الزرع، إنه على كل شيء قدير. فانتظارنا للمطر وللماء بشوق، باعتبار أنه الأيام معناها الماضية كانت حارة وقد تواصل انحباس المطر إلى فترة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا غيثا طيبا مباركا فيه. وكالعادة إذن في برنامجنا وفي حصتنا يرافقنا الأستاذ رضا البستاتي في هذا المشوار، فأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ رضا.
1: كمال، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السادة المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطاب يومكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير وإلى كل بر وإلى كل صلاح. أمين. إنه مجيب الدعاء.
0: أمين رب العالمين. إذن أستاذ رضا، كالعادة في مشوارنا في جزئه الأول بركنيه، الركن الأول موضوع الحصة، ثم الركن الموالي قواعد التلاوة، وفي جزء البرنامج الثاني انطلاقا من الساعة 10 بإذن الله موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700. في بداية المشوار وحي كامل فريق العامل معنا هذا الصباح، تحية للجميع. ننطلق بإذن الله تعالى مع الدعاء والابتهال، ولنا عودة إن شاء الله.

0: الحمد في الليل إذا أدبر، ولك الحمد في الليل إذا أسفر، ولك الحمد حمداً يبلغ أوله شكرك وعاقبته رضوانك، ولك الحمد في السماوات محمودا وفي عبادك معبودا.
1: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على صفحك بعد إعذارك، ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي.

0: بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء
1: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء
0: وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء
1: أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء
0: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء
1: الحق عالي الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. نواصل مستمعينا الكرام في لقائنا، عود معك أستاذ رضا إلى موضوع حصتنا بالنسبة إلى هذا الأسبوع بإذن الله. النفس دائما تواقى إلى المزيد، ودائما تواقى إلى الأفضل، ودائما تواقى إلى تحسين الوضعية. يكون الإنسان على وضعية ما فيسعى إلى تحسين تلك الوضعية، وهذا قد يغفل أحيانا أنه لابد لنا أحيانا من الرضا بما قسم الله، بمعنى أنه لأنه السعي إلى كسب المزيد أو إلى تحسين المكانة أو الوضعية أو كذا، قد يجعل الإنسان يرتكب أخطاء، وقد يجعل الإنسان تزل به القدم لا قدر الله. وبالتالي في مناسبات عديدة الرضا بما قسم الله يجعل الإنسان إذن طيب النفس، هادئ السلوك، قويم السلوك، وبالتالي يكون يحقق نوع من الاعتدال النفسي والمادي، ويكون متوازن في علاقاته بالناس داخل أسرته وفي المجتمع. إذن الرضا بما قسم الله هو تقريبا موضوع الذي سيتمحور حوله هذا الجزء الأول من حصتنا أستاذ رضا.
1: نعم، القاعدة الذهبية أستاذ كمال ماذا تقول؟
0: نعم،
1: تقول، وهي قاعدة معروفة وكثيرا ما نرددها،
0: نعم،
1: القناعة كنز
0: كنز لا يفنى.
1: لا يفنى.
0: نعم. نعم،
1: لا شك في ذلك.
0: نعم.
1: ثم نتذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا حديث مؤسس وقاعدة في هذا الباب، في هذا،
0: نعم،
1: الموضوع. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن
0: ليصيبك. نعم.
1: لكن هذا لا يتعارض،
0: نعم،
1: ولا يتناقض،
0: نعم،
1: مع رغبة الإنسان في السعي،
0: نعم،
1: والكد والجد من أجل،
0: نعم،
1: أن يحسن، أن يطور،
0: أكيد،
1: أن يحقق الأفضل.
0: نعم.
1: ولا يتعارض أيضا مع، نعم، قول الشاعر الذي يقول أطلب ولا تضجر من مطلبي، فآفة،
0: نعم،
1: الطالب أن يضجر.
0: نعم، بالضبط.
1: ألم ترى أن، نعم، الحبل بتكراره في الصخرة الصماء،
0: نعم،
1: قد أثر.
0: بالضبط.
1: يعني،
0: نعم،
1: أنت من ناحية ترضى بما قسم الله لك،
0: نعم،
1: لكن نحن، نعم، من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن لطفه أيضا،
0: نعم،
1: أن أخفى عنا الغيب.
0: أكيد.
1: وبالتالي نحن لا نخالف قدر الله تعالى،
0: نعم،
1: ولا ما قسم الله تعالى لنا،
0: نعم،
1: عندما نسعى ونجتهد، لأننا نجهل،
0: نعم،
1: ما سيقع في المستقبل، وإن كان يمكن للإنسان،
0: نعم،
1: وفق التجربة وفي ضوء يعني قواعد معينة أن يتنبأ إلى حد ما،
0: نعم،
1: يعني ما يمكن أن سيقع. مثلا المعلم في أول السنة الدراسية،
0: نعم،
1: أمامه تلميذان، أحدهما يجتهد اجتهادا كبيرا،
0: نعم،
1: أو حتى في لنقل في مستوى السنة النهائية من،
0: نعم،
1: التعليم الثانوي في،
0: نعم،
1: البكالوري، أحدهما يجتهد اجتهادا كبيرا، فيقول له أنت ستنجح،
0: نعم،
1: إن شاء الله بطبيعة الحال،
0: نعم،
1: وستنجح بامتياز،
0: نعم،
1: والآخر متقاعس ويتغيب،
0: نعم،
1: ولا يعني يركز أثناء الدرس، فسيقول له أنت،
0: نعم،
1: كي نلطف العبارة،
0: نعم،
1: يصعب جدا،
0: نعم،
1: أن
0: تتميز مثلا،
1: وحتى وإن نجحت فستنجح بمعدل،
0: نعم،
1: ضعيف جدا بالإسعاف وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: هذا لا يعني أن المعلم يعني يعلم الغيب،
0: نعم،
1: وإنما هو بنى على معطيات الحاضر،
0: نعم،
1: وربما أحيانا نضيف إلى الحاضر،
0: نعم،
1: تجارب الماضي حتى يعني نخمن،
0: نعم،
1: كيف يمكن أن سيكون، كيف يمكن أن يكون، عفوا، أن يكون المستقبل.
0: نعم.
1: في غالب الأحيان بناء على هذه القاعدة،
0: نعم،
1: نوفق في أن يحقق ما توقعناه، وأحيانا قليلة ونادرة لا نحقق لا يتحقق ذلك.
0: نعم.
1: لماذا؟ لأنه في الأخير الذي يتصرف في الأمور حقيقة وواقعا والذي يعني هو وراء مجرى الأحداث هو الله سبحانه وتعالى بإرادته وفق حكمته، وهو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فبالتالي نحن نؤمن بأن ما قضى الله لنا لا يمكن أن نغيره، لكن نؤمن أيضا ما دمنا يعني منحنا الله سبحانه وتعالى وسائل وإمكانيات وأداة تفكير وجهد بدني وما إلى ذلك، علينا أن نستخدم ذلك كله، أن نوظف كل هذه الإمكانيات وهذه الوسائل من أجل أن نحقق ما نصب إليه. ويعني هذا لا يتعارض مع الإيمان بما كتبه الله لنا ومع القاعدة التي انطلقنا منها. القناعة كنز لا يفنى.
0: القناعة كنز لا يفنى، هذا لا يتعارض مع سعي الإنسان إذن إلى أن يطور، إلى أن يحسن، إلى أن يرتقي، إلى أن يزيد من كسبه، وهذا لا يتعارض كذلك مع مسألة القضاء والقدر. أستاذ رضا، لا يتعارض معناه. فكل ما سلمنا بمسألة أنه كل شيء من عند الله معناه، فكل سعينا، كل عملنا، كل معناها ما نتحرك فيه هو في ذلك المضمار، وبالتالي فكل ما نسمو إليه وما نصب إليه ويبقى دائما النجاح، النجاح في العمل، النجاح في الدراسة، النجاح في العلاقات، النجاح في كسب الرزق، في تطوير الذات وما إلى ذلك، يبقى دائما هو الهدف الأسمى. أستاذ رضا.
1: نعم أستاذ كمال، نحن دائما نتجنب الخوض في مسألة القضاء والقدر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، لكن هناك بعض المواضيع التي نتحاور فيها ونجد أنفسنا في قلب الحديث عن القضاء والقدر. وهنا تذكرني يعني تحضرني يعني الذاكرة بدأت يعني تتهرأ، يحضرني أو تحضرني تلك الحادثة المشهورة، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يعني خليفة وهو أمير المؤمنين، كان سينزل أرضا بالجيش وإذا بأحد الصحابة أيضا هذا من خيانة الذاكرة لا أستحضر اسمه الآن، يعني أخبر أنه في تلك الأرض وفي تلك المدينة عافانا وعافاكم الله جميعا هناك طاعون. فتراجع فقال له أفرارا من قدر الله يا ابن الخطاب؟ فقال له لو غيرك قالها يا فلان، لأنه يعني قالها أحد كبار الصحابة، لو قالها غيره لا ربما يعني كان له معه موقف آخر. ثم ضرب له مثالا، قام بعملية قياس، قال له أرأيت إن كانت لك، أكرمك الله وأكرم السادة المستمعين، إن كان لك أغنام وكانت هناك أرض خصبة وفيها مياه وفيها العشب والكلاء وما شاء الله وأخرى جدباء، قال لو رعيت بغنمك في الأرض الخصبة أليس ذلك بقدر الله؟ قال نعم. وإذا رعيت بغنمك في الأرض الجدباء أليس ذلك بقدر الله؟ قال له نعم. قالوا نحن، قال إذن نحن إن نزلنا فبقدر الله وإن تراجعنا فبقدر الله، بل نحن نوافق يعني توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني إذا كنتم معنى التوجيه والإرشاد، يعني إذا كان أرض كنتم ستنزلون بأرض وبها طاعون فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها حتى لا تنقلوا العدوى إلى غيركم، وهي قاعدة طبية نبوية ذهبية. وتذكر في أيام الحجر يعني كانت هذه القاعدة هي الأساس التي بقدر ما طبقت بقدر ما كنا يعني بخير بإذن الله تعالى
0: في مأمن،
1: وبقدر ما وضعنا حدا في زمن يعني معقول لانتشار تلك العدوى والقضاء على
0: نعم.
1: ذلك الطاعون وذلك المرض
0: نعم.
1: عافانا وعافاكم الله.
0: آمين. وهذا بطبيعة الحال مثل ما ذكرنا أستاذ رضا لا يتعارض أنه نرضى بما قسم الله. فأحيانا تكون اختياراتنا هي في الحياة معناها اختياراتنا في مسالك الدراسة، في المسالك المهنية، في اختيار العلاقات، في الزواج وغيره، وبالتالي قد يتراءى لنا فيما بعد أنه هناك بعض الأخطاء التي تم ارتكابها في أثناء معناها المسيرة المهنية والتعليمية وغيرها معناها. فالإنسان معناها عند ذلك معناها الموقف أو في تلك اللحظة يجد نفسه معناها كأنه نوعا ما معناها هناك نوع من الندم أنه سلك المسلك الشعبة العلمية مثلا أو اختار الوظيفة الفلانية وغيره، وبالتالي معناها يصير نوع من الكدر، يصير نوع من السخط وما إلى ذلك. وهنا يأتي أنه الرضا بما قسم الله معناها. فأحيانا معناها نردد تلك المقولة الخيرة فيما اختاره الله.
1: نعم. وطبعا هنا أستاذ كمال ندرك مدى أهمية التجربة والنضج.
0: نعم.
1: وأنا أعتقد أن النضج هي درجة يصلها الإنسان بعد تكديس كما يقال في علم النفس،
0: تكديس
1: تكديس
0: الخبرات
1: والخبرات
0: نعم.
1: وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: يعني الإنسان بقدر ما يكون صاحب تجربة وخبرة
0: نعم.
1: وخبر الحياة
0: نعم.
1: خبر بمعنى امتحن
0: نعم.
1: الحياة ووقع في أخطاء
0: نعم.
1: يعني رأيت الوقوع في الأخطاء إذا كان يعني
0: ظاهرة صحية
1: نعم هي قاعدة صحية بشرط أن تجعلنا أن نستفيد من أخطائنا
0: نعم.
1: يعني بقدر ما الإنسان ما يجرب ويقع في الأخطاء ويستفيد من ذلك بقدر ما يكون أقدر على مجابهة أو مواجهة ما هو مخفي عنا
0: بالضبط.
1: والمستقبل الغيب إلى غير ذلك ولذلك يعني الإنسان المجرب في أي مجال من مجالات الحياة أستاذ كمال
0: نعم.
1: في مجال التدريس مثلا يعني
0: نعم.
1: أكيد أن الأستاذ المبتدئ له علم
0: نعم.
1: وقد يكون له علم أكثر من أستاذ يعني أقدم منه
0: نعم. نعم.
1: لكن هناك جانب معين اللي هو جانب التجربة لا لا لا لا هذا نجده عند
0: نعم.
1: بقدر ما يكون أقدم بقدر ما يكون أكثر تجربة
0: نعم. نعم.
1: القاعدة العامة على الأقل الإنسان الذي يمارس الطب أو حتى الإنسان الذي يمارس السياسة
0: نعم.
1: ويعني يستفيد من الأخطاء التي ارتكبها في نشاطه السياسي أو
0: نعم.
1: الفكري أو
0: نعم.
1: أي نشاط
0: نعم.
1: فبالتالي التجربة تجعل الإنسان يعني يتعلم ويتعلم
0: نعم.
1: من
0: ونقول
1: الواقع.
0: محك التجربة
1: نعم.
0: نعم
1: يتعلم من الواقع
0: نعم.
1: وقص على ذلك كل مجالات الحياة
0: نعم.
1: أنا أذكر
0: نعم.
1: أن أحد الأصدقاء وهو طبيب
0: نعم.
1: يعني درس في بعض دول أوروبا وعندما يعني ناقش أطروحة الدكتوراه في الطب
0: نعم.
1: بطبيعة الحال أعطيت الكلمة للمشرف المؤطر
0: نعم.
1: وقال له لقد أعطيتك كل شيء
0: نعم.
1: من علمي ومن معرفتي إلى غير ذلك
0: نعم.
1: إلا شيئا واحدا
0: نعم.
1: ولم أعطيه إليك لا لأنني لا أريد أن أعطيه وإنما لا أستطيع أن
0: نعم.
1: أمنحك إياه
0: نعم.
1: قال له هذا الشيء هو التجربة تجربتي
0: نعم.
1: يعني لأن التجربة هي تراكمت وتنوعت
0: نعم.
1: وأصبحت غنية وثنية
0: نعم.
1: بعد يعني ما شاء الله
0: نعم.
1: من الـ
0: نواصل في الفكرة هذه بعد هذا الفاصل القصير.
2: إشهار.
3: ما تشكيش، أرجعي دارك، أصبري، ما تحكيش. نام انفعني السكات، انفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه، ما مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80-101-400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكيف.
2: إشهار.
0: نواصل فيما كنا بصدده أستاذ رضا، وأنت كنت تتحدث عن التجربة، والتجربة أكيد تكتسب بمسيرة طويلة أحيانا، بمسيرة طويلة أحيانا، وبمسيرة قد تكون قصيرة أحيانا أخرى، باعتبار معناها التواتر، معناها المكتسبات وتواتر العمل وتواتر اللقاءات وتواتر الاحتكاك بالناس وما إلى ذلك. لكن عندما نتحدث عن معناها الرضا بما قسم الله، هذا لا يتعارض مع العمل والسعي والأخذ بالأسباب. ودائما نذكر أنه الأخذ بالأسباب معناها من أكثر القواعد التي معناها تجنبنا الوقوع في الأخطاء، تجنبنا الأمراض، تجنبنا الفشل، لأنه الأخذ بالأسباب قاعدة مهمة جدا. وأنت ذكرت معناها الحادثة التي وقعت مع عمر بن الخطاب في عندما تجنب دخول بلاد بها طاعون، وقال هو فرار من قدر الله إلى قدر الله. نعم. وبالتالي المريض لا يقول هذا قدري ويكتفي بذلك ويجلس في ركن في المنزل وينتظر إما أن يشفى أو لا يشفى، إنما يذهب إلى الطبيب ويتداوى، وبالتالي يأخذ بالأسباب. إذن قدر الله سبحانه وتعالى هو أمر أكيد، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطانا الأسباب وأعطانا العقل وأعطانا الحكمة وأعطانا القدرة وأعطانا التفكير، وسخر لنا كل ما من شأنه أنه يسر لنا أمور حياتنا. الطبيب، المهندس، المعلم، الأستاذ، معناها كل المهن تقريبا وجدت لتيسير حياة الناس. أستاذ رضا.
1: نعم. وأستاذ كمال، نحن ركزنا تقريبا على التجربة.
0: نعم.
1: لكن لابد من التنبيه إلى أن التجربة، إذا كان اعتمدنا التجربة فقط،
0: نعم،
1: وأغفلنا عناصر أخرى لابد منها،
0: نعم،
1: فقد تصبح ضربا من الرعونة ومن الشعوذة وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: وإنما هناك عناصر أخرى لابد منها.
0: نعم.
1: وأساسا عنصر العلم والمعرفة.
0: أكيد.
1: العلم والمعرفة، وكذلك عنصر الذكاء، علما وأنو في نظريات التربية الحديثة ونظريات الذكاء الحديثة، حتى الذكاء ينحت ويصنع.
0: أكيد. نعم.
1: ويمكن أن نزيد من درجات الذكاء، يعني كنظريات الكلاسيكية التي تقول هو إنسان ذكي بطبيعته، يولد كذلك ويكون له معدل ذكاء أكثر من 100 كما هو الحال بالنسبة لإنشتاين أو غيره. هذا قد يكون صحيح إلى حد ما، لكن الآن يمكن للإنسان أن يزيد من منسوب ذكائه وأن يطوره بطبيعة الحال، وذلك عن طريق يعني العلم والمعرفة، وعن طريق التجربة أيضا.
0: نعم.
1: وعن طريق
0: التجربة
1: هنا يعني تكون التجربة مهمة وإيجابية، ويعني تمتزج بال يعني بالمعرفة وبالعلم، وتكون تحت مظلة الذكاء.
0: نعم.
1: فبإذن الله هكذا يعني ننتج أفرادا.
0: نعم.
1: يعني عباقرة بإذن الله.
0: نعم.
1: عباقرة.
0: نعم.
1: بكل
0: فعلا.
1: يعني معنى هذه.
0: نعم.
1: الكلمة.
0: نعم.
1: وبكل المقاييس. نعم.
0: نعم. الرزق بيد الله، النعم كثيرة من الله سبحانه وتعالى، والنظر ببعدين، معناها بمن هو أقل وبمن هو أكثر. ف عندما يرى الإنسان معناها من هو أكثر منه، ربما مال أو مكانة اجتماعية أو رفعة علمية وما إلى ذلك، فيسعى إلى تحقيق ذلك المبتغى. وعندما ينظر خلفه لمن هو أقل منه، فعليه كذلك أن يحمد الله على ما بلغه من مستوى ومن درجة، وبالتالي يسعى إلى أن يحافظ على ذلك المستوى وتلك النعم، لأنه شكر النعم لا بد منه أستاذ رضا حتى معناها يضمن تلك العلاقة الجميلة بينه وبين المولى عز وجل.
1: نعم، كما قلت أستاذ كمال، هو يرضى بما منحه الله تعالى إياه ويحمد الله تعالى حمدا كثيرا على ذلك، لكن لا يمنع ذلك من أن يسعى لأن يحسن وأن يطور كما سبق أن ذكرنا. وإذا رأى إنسانا أفضل منه وأراد أن يصبح مثله أو أفضل منه فله ذلك
0: أكيد.
1: يكفي فقط أن لا يقع على قدر الله في الحسد
0: مثلا،
1: لا يقع في الحسد، لكن يسعى ويجتهد ويحاكي لما لا. فالإنسان يعني طور كثير من الأشياء بالمحاكاة، يعني هو أوجد الطائرة، لماذا؟ لأنه رأى الطيور تطير، وإلى غير ذلك من الكائنات والمخلوقات الأخرى التي يعني الإنسان لاحظها ودرسها وتكون لديه طموح كي يفعل مثل ما تفعل تلك المخلوقات، السيارة مثلا والمحركات عموما، فيتشتغل تقريبا بالطريقة ذاتها التي يشتغل بها يعني جسم الإنسان. يعني هي تحتاج إلى تبريد، جسم الإنسان يحتاج إلى ماء أيضا، هي تحتاج إلى طاقة، جسم الإنسان يحتاج إلى طاقة، إلى غير ذلك. فالإنسان أكيد أن استفاد من يعني مقدراته الذاتية صح التعبير، حتى يعني يفكر في أن يوجد محركات وآلات ووسائل نقل وما إلى ذلك يستفيد منها، وتيسر عليه وتسهل عليه حياته بالمحاكات وبال يعني محاولة أن يفعل بالضبط ويخترع بالضبط أشياء هي مثل ما يراه يعني في المحيط وفي نفسه، وكما يقول الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
0: شكرا لك يا أستاذ رضا. نختم هذا الركن الأول موضوع الحصة في بعد هذا الابتهال، الركن الموالي في قواعد التلاوة بإذن الله. ابقوا معنا مستمعينا الكرام.

اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل على سيدنا محمد.

0: إلى ركن قواعد التلاوة الآن معك أستاذ رضا، نتعرف على قواعد التلاوة من خلال آيات القرآن الكريم. تفضل أستاذ رضا.
1: نعم، نقترح على السادة المستمعين في هذه الحصة المخصصة لتلاوة القرآن الكريم بقواعد التجويد.
0: نعم.
1: الآيات الأولى من سورة البينة.
0: نعم.
1: ويعني كثير من الناس وخاصة من الأطفال يحفظون الصورة ولا يعرفون اسمها.
0: أي بالضبط.
1: عندما تقول له ما اسم الصورة أو تقول له اقرأ سورة البينة أو اقرأ حتى سورة الإخلاص.
0: أي سورة الإخلاص.
1: يعني على قصرها وليس على معانيها، لأن معانيها هي من أعظم الصور وهي تساوي ثلث القرآن، فيعني لا يعرفونها، ولذلك حري بمعلمي القرآن أن يولوا هذا الجانب أهمية ويعلموا الأطفال اسم السورة، ثم بعد ذلك يعلمونهم يعني أو يحفظونهم السورة.
0: نعم.
1: سورة البينة هي التي تبدأ بقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة.
0: نعم.
1: يعني كان المدبية وقت نحن صغار يعلموا هذا يسموها سورة لم يكوني، مش حتى لم يكن.
0: لم يكوني
1: في الأصل، لم يكن فعل كان في المضارع مجزوم بلم، لكن لم يكوني حركت النون لالتقاء ساكنين. يعني أصلا لم يكن الذين، فالتقى الساكنان، حذفت همزة أو أسقطت همزة الوصل، وانتقلنا مباشرة من النون الساكنة التي حركت بالكسر إلى اللام الساكنة من لفظة الذين. إذن
0: هي من الصور رغ على قصرها أستاذ رضا تعتبر صعبة في حفظها، وخاصة معناها التعبد بها أو الصلاة بها، فالكثير يجد فيها صعوبة من السورة هذه.
1: نعم، لأن في بعض المتشابهات مثلا.
0: نعم.
1: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، ومن بعد من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم والعياذ بالله.
0: نعم.
1: يعني أحيانا حسب يعني التجربة وحسب يعني المسابقات القرآنية الأطفال يخطئون في هذا المتشابه.
0: نعم.
1: إذن لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، الملاحظة الأولى كما قلنا.
0: نعم.
1: النون تصبح مكسورة، لا نقول لم يكن الذين.
0: نعم.
1: وإنما لم يكن الذين.
0: نعم.
1: يعني كسر بأتم معنى. نعم. الكلمة.
0: نعم. يكون.
1: ثم كفروا، وليست كفروا،
0: وليست
1: كفاروا. نعم. الراء فقط هي المفخمة.
0: نعم.
1: إذن كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. هنا نأتي بالغنة في النون.
0: نعم.
1: هكذا. ثم لا نسقط الشدة التي فوق الكاف.
0: نعم.
1: منفكين وليست منفكين.
0: هاي بالضبط.
1: منفكين حتى، كذلك الشدة في التاء من حتى مع إبراز المد أو المحافظة على حق المد.
0: نعم.
1: ومقدار المد
0: مهم
1: حتى. نعم. وليست حتى.
0: نعم.
1: وهذا الذي يميز أستاذ.
0: نعم.
1: كمال. تلاوة القرآن الكريم. ولماذا نقول تلاوة القرآن وقراءة القرآن بالقواعد.
0: نعم.
1: وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: إلا للمحافظة على هذه العناصر، رغم أن هذه العناصر هي من اللغة العربية.
0: نعم.
1: كثير من قواعد التجويد هي من صميم اللغة العربية، لكن نتسامح عندما نتحدث باللغة العربية الفصحى.
0: نعم.
1: لا أقول درجة.
0: نعم.
1: لكن لا نتسامح في هذه الأمور لما نتلو.
0: نعم.
1: القرآن الكريم.
0: نعم.
1: إذن حتى تأتيهم البينة، حذاري من أن نضع شدة على الياء من تأتيهم، ليست تأتيهم، تأتيهم.
0: نعم. ليست مضاعفة. نعم. يعني الحرف ليس مضاعف.
1: ليس. وبالمقابل البينة. يعني بين الشدة والكسرة.
0: نعم.
1: البينة. ثم بعد ذلك في الآية الموالية رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. الملاحظة الأولى تفخيم الراء لكن ترقيق السين، رسول وليست رسول،
0: أي ليست راء،
1: نعم ليست يعني صاد،
0: ليست صاد،
1: نعم. نعم من الله، حذاري من تفخيم النون من ميناء، نقول ميناء من الله،
0: من الله،
1: نعم من الله يتلو، كذلك ليست يتلو، يتلو صحفا مطهرة،
0: نعم.
1: مطهرة الرق والميم ولكن فخم الطاء،
0: نعم.
1: ثم نرجع إلى ترقيق الهاء،
0: نعم.
1: ثم تفخيم الراء، يعني هناك نوع من التناوب.
0: نعم وهو كذلك. استاذ رضا، أنت ذكرت معناها قلت أنه الكثير لا يعرف معناها اسم السورة البينة، فالتساؤل يأتينا يقول معناها من أين جاءت تسمية السور، كيف تم تسمية السور القرآن الكريم؟
1: الثابت،
0: نعم،
1: بإجماع يبلغ نسبة 99 أن تسمية السور هي توقيفية.
0: بمعنى شو معنى
1: توقيفية؟ بمعنى أن الذي سماها هو الشارع، هو المولى عز وجل عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: نعم.
1: وفئة
0: بمعنى
1: قليلة،
0: بمعنى هل أنه عندما نزلت السور الله سبحانه وتعالى قال هذه سورة البينة،
1: نعم،
0: هذه
1: كما
0: سورة اقرأ،
1: كما علمه
0: العلق
1: السورة يعلمه اسم السورة، لكن نزر قليل جدا من العلماء قالوا أن الأسماء الصور هي اجتهادية، بمعنى من اجتهاد العلماء، لكن الثابت،
0: نعم،
1: بالأدلة والذي قاله أغلب العلماء إن لم يكونوا جميعهم هي توقيفية، بمعنى الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي سمى الصور بوحي من الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يأتي بشيء من عنده، يعني وحتى سنته وأحاديثه كلها في ما يتعلق بالأمور الشرعية فهي من عند الله بوحي من الله سبحانه وتعالى، نعم. ثم إذن ثم بعد ذلك في الآية الثالثة يقول الله تعالى فيها كتب قيمة، بطبعة الحال دائما نركز على إعطاء المدود حقها، فيها وليست فيها، فيها كتب قيمة، كذلك تفخيم القاف وبيان الشدة والكسرة من الياء، قيمة،
0: نعم،
1: يعني في نفس الوقت مبين الشدة والياء، ونذكر بأن الياء هي حرف يخرج من وسط اللسان،
0: نعم،
1: يقال أن كلمة جيش شين والجيم والياء والشين كلها تخرج من من وسط اللسان،
0: نعم.
1: ثم الآية الموالية وما

0: تهوم البينة. الملاحظة الأولى وما
1: نعم.
0: المد ثم تفرق، ترقيق التاء والفاء، حذاري من التفخيمة، لا نقول تفرق
1: نعم.
0: كما هو في اللغة العادية. تفرق، التفخيم هو خاص بالقاف. تفرق الذين أوتوا، إذا كانوا وقفنا عليه، وإذا كان وصلنا المد يسقط. أوتوا الكتابة،
1: نعم،
0: ولا نقول أوتوا الكتابة.
1: آه بالضبط.
0: أوتوا الكتاب، لكن إذا كان وقفنا عليها كمان لا نقول أوتوا. أوتوا،
1: نعم،
0: يعني زوز مدود، المد نتاع الهمزة والمد نتاع التاء. كذلك إلا، سواء وقفنا عليها أو وصلنا، لأنه ليس بعدها ساكن، فنأتي بالمد. من بعد، هنا النون في من اتخذ القاعدة اسمها الإقلاب، وهي النون في المصحف مكتوب فوق منها ميم صغيرة تولي ميم، لأنه جاء بعد حرف الباء مع الغنة. لا نقول من بعد، ميم هكذا.
1: من بعد،
0: نعم، من بعد ما جاءتهم، ثم كذلك ما وليست ماء. وجاءتهم مد واجب متصل، يعني ضعف المد الطبيعي.
1: نعم، جاءتهم البينة،
0: جاءتهم البينة، كذلك إبراز الشدة والكسر.
1: شكرا لك يا أستاذ رضا. نختم مع هذا الركن الموالي في قواعد التلاوة في جزء البرنامج الثاني بإذن الله، انطلاقا من الساعة 10 موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700. ابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: العاشرة صباحاً على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أهلاً بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مرحبا بكم. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه أمس بقصر قرطاج بكل من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي عديد المشاريع والمقترحات المتعلقة خاصة بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين وبضرورة تكامل الأدوار بين مختلف وظائف الدولة، كل في إطار الاختصاصات التي حددها الدستور. مثلت متابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى المنعقدة أمس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري. تقدمت أشغال بناء المستشفى الجهوي سنفبا بمعتمدية غار الدماء بنسبة تجاوزت 20% وبكلفة تبلغ حوالي 95 مليون دينار وطاقة استيعاب ب105 سرة، وهو مشروع سيساهم في تقريب الخدمات الصحية من متساكني المنطقة والمناطق المجاورة. تستعد ولاية الكاف لتنظيم أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص بمختلف معتمديات الجهة وضبط برنامج العمل ومساهمة كل الأطراف في تأثيث هذه الأيام خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، وستتمحور مختلف الأنشطة حول التعريف بفرص الاستثمار وسلاسل القيمة الممكن تركيزها محليا وجهويا والتعريف بالحوافز والامتيازات في قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات. تنظم اليوم المندوبية الجهوية للتربية بالكاف تظاهرة ثقافية تربوية توعوية للتوقي من المخدرات والسلوكات المحفوفة بالمخاطر، وذلك بالمدرسة الإعدادية النموذجية بالكاف. تعهدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة في بلاغ لها بتوفير مياه الري لمزارعي اللفت السكري الراغبين في تخصيص مساحات للموسم الفلاحي 2026-2027، وذلك بهدف المحافظة على ديمومة هذه المنظومة الفلاحية لأهميتها في دعم قدرة التربة على الإنتاج وتوفير العلف وخلق مواتن شغل، إضافة إلى توفير جزء من الحاجية الوطنية للسكر. قررت لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم برمجة جلسات استماع إلى ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للوقوف على مدى تقدم الاستعدادات للموسم الفلاحي الجديد، وإلى ممثلي وزارة الإشراف على الموارد المائية للاطلاع على واقع التزود بمياه الري والماء الصالح للشرب والتدابير المتخذة لمعالجة الإشكاليات المطروحة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: نسأل الله سبحانه وتعالى فرجا قريبا وشفاء ومعافاة دائمة بإذن الله تعالى، كما نسأله العفو والعافية والمغفرة، ونسأله دائما غيثا نافعا طيبا مباركا فيه بإذن الله.
1: اللهم
0: آمين رب العالمين. إذن أستاذ رضا، نستقبل أولى المكالمات الهاتفية التي تصل البرنامج على رقم المباشر 78-227-700. أولى هذه المكالمات. ألو.
2: ألو، صباح الخير سي كمال.
0: نهارك سعيد سيدي، مرحبا.
2: تحية ليك وتحية سي رضا
0: وكل مستمعين
2: ذات كيف.
0: شكرا، تفضل.
2: معك عماد من الكيف.
0: مرحبا أخوي، تفضل.
2: شكرا سي كمال، عندي سؤال وعندي ملاحظة.
0: تفضل.
2: تسمح لي.
0: تفضل.
2: نبدأ بالسؤال. سؤال بسيط جدا، يعني الفرق بين الرسول والنبي، لمن أرسل الرسول ولمن أرسل النبي، وهل يمكن أن يكون الرسول نبي والنبي رسول، وما هي الميزة متاع كل واحد، وخاصة نشوفوا عدد الأنبياء قديش عنا، عدد الأنبياء قديش عنا الرسل. هذا سؤاله. بالنسبة للملاحظة، أنا سمى المجهود متاعكم في الشطر الأول من الحصة، لكن أنا عندي سيري ذاك أن يسمع ذكر الذكاء في كمال. الذكاء هنا رو لا يمكن أن نصنع ذكاء رو في كمال كل صدق. أنا الذكاء راهو طبيعي، هو ذكر أينشتاين. وأينشتاين راهي نظرية، ذي راي ونظرية متاع النسبية تعرف الناس كله، بيدو قام على نظرية أخرى متاع الاحتمالية متاع هايزنبرغ لا علينا. لكن هنا ذكاءات في كمال، نحن راهي برشة ذكاءات، لكن مش مشكلة أن نصنعوها ولا نخدموها. ليه؟ رانا نكتشفوها أولا. في البشر راهو عندنا 9 ذكاءات في كمال. عندنا ذكاء لغوي، ذكاء رياضي، ذكاء اجتماعي، ذكاء فضائي، ذكاء طبيعي، ذكاء اجتماعي عاطفي موسيقي، هذه كل ذكاءات.

0: نحن علينا أن نكتشفها، والخطأ متاعنا في المجتمع هنا أن نجو نبنوا على حاجة ما اكتشفناهاش، ما أخذيناهاش باش نطوروا المهارات متاعها. تبقى هو ذكر عبارة سم ننسندو فيها مش ما نسندوش، ذكر عبارة المحاكاة، يعني يصبح الذكاء الاصطناعي نحط تحت سطرين راهي محاكاة لا غير وعطالة فكرية كما ذكرت.
1: يعطيك الصحة، شكرا شكرا سامي، بارك الله فيك، يعطيك الصحة على المداخلة. نمشوا للمكالمة الموالية. ألو ألو
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا تفضل.
2: عايش كرام، عندي بالله سؤال ما فيما يخص الصلاة.
3: هي تفضل.
1: هي تفضل. هي
2: بالله
1: تفضل، شني سؤالك؟ هي
2: هل يجوز معناها قضاء الصلوات التي فرطها صاحبها على نفسه؟
1: أها القضاء
2: مثلا
1: تبدا سنوات طويله معناها مثلا
2: اي هل يجوز معناها قضاء؟ واذا كان هذا يجوز هل يمكن اداؤه في عوضا عن الرواتب الصلوات الاخرى؟ مثلا كل ما يجي يصلي صلاه تم راتبي عوض باش يصلي راتب ذاك يصلي الصلاه الفيت. بهذا السؤال اللي عندي.
1: شكرا لك، يعطيك الصحه، يعطيك الصحه، شكرا لك. المكالمه المواليه. الو
4: بخير،
1: نهارك سعيد، مرحبا.
4: على جمعه مباركه، صلى على بلادنا اولادنا ان شاء الله.
1: امين يا ربي، مرحبا بك.
4: عايش معك مفيده من الكيف.
1: مرحبا تفضلي.
4: اول سؤال عندي صاخير في رجاء.
3: السلام عليكم، مرحبا بك.
4: وعليكم السلام، مرحبا بك يا بابا،
3: الله يبارك فيك.
4: عايش بارك لك. عندي سؤال لول كل حشاك العفاء اللي يفيد بالإمامة دي شنو بعد شوية نشوفوها. وحضرت النهارات الظلم اللي فات أسبوع اللي فات في سيدي رابح، الناس والله تحية ليهم، قديش كورة ما قديش محليهم يذبحوا، نقولوا نحن الزردة يذبحوا في ديارهم مش في الزردة ذكا يبيعوا ويتاجروا ربي معهم أنا في ديارهم ويوزعوا طيبوا والقصص واللحم وزعوا على الجيران على الناس كلها، أفطور كيف كيف عشاء كيف كيف نفسه اللي عنده واللي ما عنده
1: كيف
4: معناتها يقولوا حرام علينا على الحرام ما نعرفش
1: باه باه باه. واضح، شكرا ليك، شكرا ليك، يومك سعيد مبارك. تمام. مكالمة الموالية. الو
5: الو،
1: مرحبا.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته،
5: جمعه مباركه.
1: مرحبا بك اجمعين يا سيدي، مرحبا.
5: السؤال حبيت نسال تو الزوجه تبدا موظفه وتعمل عندها شهريتها محترمه، معناها والديها عندما ابنائهم يقروا في الجامعه وكذا هي تحب من شهريتها تعاون والديها، هل مسموح هذا وقدام ربي معناها جائز معناها بلا غير ما تشاور ملابيتها زوجة؟ نحب شوية تفسير في هذا السؤال، بس على العموم هو محبب باش نفهم أنا اللي معناها هذا جائز وهذا معناها صالح. والسلام عليكم.
1: واضح سؤال سيد رضا،
3: واضح،
1: مرحبا بك، شكرا لك. المكالمة الموالية. ألو به، نبدو نجاوبه سيد رضا في انتظار مكالمات سيد المستمعين الهاتفية لتوصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700.
3: نعم، الأخ الكريم يسأل عن الفرق بين الرسول والنبي، وهل يمكن للنبي أن يكون رسولا وللرسول أن يكون نبيا بالمقابل؟ سنحاول أن نذكر ما الحد الأدنى الذي اتفق بشأنه العلماء. الرسول هو يأتي برسالة وبوحي وكتاب ينزل عليه من المولى عز وجل بواسطة جبريل عليه السلام، كما هو الحال بالنسبة لسيدنا إبراهيم أو سيدنا موسى التوراة أو سيدنا عيسى الإنجيل، وكذلك خاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمر بإبلاغ تلك الرسالة أو تلك أحكام وتلك التعاليم إلى قومه. ولذلك أوذي الرسل يعني إيذاء كبيرا وشديدا بسبب أن يبلغوا ما كلفوا به، وخاصة رسالة التوحيد.
1: نعم.
3: يعني دعوة الناس إلى أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى،
1: هي ذيك الرسالة نعم. الأم
3: يعني. إلى جانب ظاهرة أو بعض الظواهر الاجتماعية مثل ظاهرة يعني قطع الطريق مع صالح عليه السلام وقوم ثمود.
1: نعم.
3: أو ظاهرة تطفيف المكيال والميزان مع شعيب عليه السلام إلى غير ذلك.
1: نعم.
3: فإذن الرسول هو يرسل إلى قومه برسالة وبتعليم، ويطالب بأن يبلغ تلك الرسالة ولو أدى ذلك
1: وأن يصبر،
3: على الأذى. ولو نعم. يعني أدى ذلك إلى الإذاء والاعتداء أكيد. وعليه أن يصبر،
1: وقد أدى ذلك
3: نعم إلى وقد كما وقع لموسى عليه السلام من قبل فرعون وعيسى عليه السلام وغيرهما من الرسل، وكانوا يرسلون إلى أقوامهم خاصة. الرسول عليه الصلاة والسلام هو يستجيب لهذا المعنى، لكن مع فارق كبير، وهو أن الرسول أرسل إلى الناس كافة بجميع ألوانهم ولغاتهم وأجناسهم وما إلى ذلك. ثم إن النبي هو يوحى إليه كما يوحى للرسول، لأن النبي لا ليس له كتاب خاص به، وعادة ما هو ما يواصل الرسالة التي جاء بها الرسول الذي جاء في زمانه أو جاء قبله. وقال بعض العلماء هو ليس مطالبا أصلا بأن يبلغ وأن يدعو الناس، إلا بطبيعة الحال ما هو للضرورة للأقربين وما إلى ذلك. على أي حال هذا قول من أقوال العلماء. ثم هل كل نبي رسول؟ لا، ليس كل نبي رسولا، لكن كل رسول نبي. هو نبي.
1: باه نأخذ مكالمة هاتفية ونواصله أستاذ إذا. ألو
6: ألو، عسلام أخوي.
1: مرحبا.
6: السلام سي كمال.
1: مرحبا بك، تفضل.
6: عسلام سيدي.
3: السلام عليكم. مرحبا بك.
6: وعليكم السلام. بالله يا أستاذ أنا نحب نسأل سؤال فيما يخص عندي شيب صلى مؤخر. نجمش نصلي شوية في بلاصته؟
3: كيفاش؟
6: نصلي ركعات لي هو خاصية.
3: باهي طبعا نجاوبك إن شاء الله.
1: مرحبا بك، شكرا لك. تفضل. إذا أستاذ رضا، كل نبي كل رسول النبي، وليس كل نبي رسول.
3: نعم، وهو كذلك تقريبا. هذا يعني هذه هي أهم الفروق بين الرسول والنبي، وعلى الأقل الأحد الأدنى. وذهب بعض العلماء توسعوا مثل ابن حزم الأندلسي، واعتبر أن ما يميز الآن النبي عن البشر العادي هو الوحي. وقال فإن النبي يمكن أن يكون امرأة، فمريم عليها السلام أوحى الله سبحانه وتعالى لها فهي نبية بهذا الاعتبار بهذا الوصف، وأم موسى عليه السلام وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فهي بهذا الاعتبار نبية أيضا. لكن بطبيعة الحال هذا إذا اعتبرنا هذا المعنى للنبوة، لكن المعنى المتفق عليه على للنبوة ليس كما توسع ابن حزم. هو المعنى أنه الله سبحانه وتعالى يوحي إليه، وليس بالضرورة أن يوحي إليه كتابا أو وحيا، واعتبروا أن النبوة هي خاصة بالرجال، ولا يمكن للمرأة أن تكون نبية. لكن إذا ما اعتمدنا التعريف، لأن المسألة مرتبطة بالتعريف أو المفهوم الذي قدمه ابن حزم وقد ربطه أساسا بالوحي، فيمكن بهذا الاعتبار أن تكون المرأة، أن يمكن أن تكون المرأة أيضا نبية، كما هو الشأن بالنسبة لأم موسى عليه السلام أو مريم ابنة عمران عليها السلام، والله أعلم.
1: نعم نعم نعم. به سؤال الموالي.
3: نعم، سؤال الموالي. أولا الملاحظة، لا أريد يعني أن أعقب حتى لا يصبح يعني حوارا ثنائيا بيننا، لكن فقط يعني يسمح لي الأخ بأن أذكره، وأنا لم أقل أن يمكن صنع الذكاء، لكن يمكن تطوير الذكاء وتحسينه بالمعرفة بالبحث بالتجربة وما إلى ذلك. وبطبيعة الحال لا نصنع الذكاء. وأنا عندما تحدثت عن إنشتاين لم أتحدث عن نظرية النسبية لإنشتاين أو غيرها من النظريات، وإنما قلت ذكرت في معرض الحديث للحديث عن ارتفاع منسوب الذكاء عند إنشتاين لا غير.
1: نعم.
3: فهذا يعني ما ذكرت. وجزاه كل الله كل خير على هذا على هذه الإضافة. وعلى
1: نعم. به سؤال موالي أو مكالمة هاتفية موالية يا أستاذ رضا وبعد نواصل. ألو.
7: السلام عليكم أستاذ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
7: أهلاً أخويا الغالي.
1: مرحبا بك سيدي تفضل.
7: ربي يفضلك. بربي سؤال تعال نزيد.
1: تفضل.
7: تو بالنسبة كشخص يعني بالنسبة لينا هكا أنا إنسان كبير في 62 سنة. الخدمة ما عندي، لا عندي خدمة لا عندي الماندة لا عندي حتى شيء. بكت كنت لقيت شوي في المرمطة وما عادش النجم الساحة قلت وكل شيء. هنا العيد الكبير بالنسبة للعلوش النجم مثلا نشاركوا فيه العائلة الأولاد مثلا والابنات شوي شوي ونأخذ علوش وألا لا
1: باه تسمع الإجابة إن شاء الله سيدي. مرحبا
7: هذا سؤال.
1: باه واضح. عندك سؤال آخر؟
7: أي
1: تفضل.
7: إنسان تو مثلا هذا على الحق ثم من قال لي كلمني عليها السؤال هذا.
1: أي
7: ثم إنسان مثلا يقول لك أنا وزوجتي ما نقعدش مع بعضنا ونقعدوا حتى بالشهريات حد ما يكلم حد ولا لا علاقة حتى شيء وشنو الحال بيناتهم مثلا هل هذا مباح مش مباح يجوز ما يجوزش يقعدوا بالشهريات مثلا
1: واضح مثلا. باه. باه. شكرا لك يومك سعيد. السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مكالمة أخرى. باه نواصلوا في الإجابات أستاذ رضا.
3: نعم الأخ الكريم يسأل عن قضاء الصلوات القديمة هل يقضيها أو هل بإمكانه أن يعوضها بالسنن الرواتب. أولا أذكر بأن هناك بأن هنالك قولين فيما يتعلق بالصلوات القديمة. إنسان يعني قد 20-30-40 سنة ما صلاش ثم اهداه ربي سبحانه وتعالى والتزم بالصلاة. منهم من قال تلك الصلوات الفائتة تبقى دينا في عنقه وعليه أن يقضيها. إذا كان عمل بالقول ذايا وقادر على أن يقضي الصلوات مع الرواتب فهذا أحسن. فإن لم يستطع فالفرائض تكون أولى من السنن ولو كانت رواتب باعتبار من يطالب من لم يصلي بأن يقضي تلك الصلوات. لكن القول الثاني وأعتقد أنه ممكن أيضا هو أنه لا يقضي تلك الصلوات لأنه خرج وقتها وهو تاب والتوبة تجب ما قبلها تاب من معصية ترك الصلاة والتوبة تمسح ما قبلها. لكن عليه من الإكثار من أفعال الخير ومن الصدقات ومن مساعدة المحتاجين وقيام الليل وبما في ذلك السنن الرواتب. وهو له أن يختار أحد القولين ولا حرج في ذلك. ثم يقول العصا سؤال آخر العصا التي يمسكها الإمام يوم الجمعة. مبدئيا وسنبحث في الموضوع إن شاء الله. مبدئيا هي من باب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول كان يقول يعني لما حاله يميج داخل في الصلاة لكن من مكملات ربما أو من مستحبات صلاة الجمعة أو مستحبات الإمام لما يصعد على المنبر لإلقاء الخطبة يعني تدخل ربما في باب صلوا كما رأيتموني أصلي وكل ما له علاقة بالصلاة فنفعله كما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وأكيد فيها حكمة سنراجع المسألة إن شاء الله ونحاول أن نعطي إجابة إن أمكن قبل ما تنتهي هذه الحصة أو ربما في يعني حلقة قادمة إن شاء الله.
1: نعم. السؤال الموالي أستاذ رضا.
3: نعم الأخت الكريمة تقول يعني هي تشيد وتمدح الناس على كرمهم بمناسبة زردة سيدي رابح هكا وليس كمان به نقول أن هذه المسائل مسألة الزرد وما شابه ذلك لا تخلو من محاذير شرعية تمس العقيدة وربما تصل إلى حدود الشرك دون أن يقصد الناس ربما ذلك ودون أن يعلموا ذلك وجهلا بهم جهلا بهذه المسألة. فيعني أنصحها بأن لا يعني تذهب إلى مثل هذه الأمور وهذه التظاهرات تظاهر بين ظفرين.
1: هي أصبحت في شكل مهرجان أستاذ رضا، مهرجان ثقافي إذا كان تقريبا معناه.
3: إذا كان مهرجان لا علاقة له بمسألة يعني
1: قد التسمية ربما هي اللي توا تغلب معناها على
3: إذا كان مهرجان بالمعنى الصافي والصرف للكلمة فربما يمكن
1: هو معناها انه ناس معناها تذبح وتفرق كسكسي والحم كما نقولوا غير
3: لا يكون في ذلك نية ذات علاقة بولية وما شابه ذلك. وإن كان الأفضل باعتبار الشبهة التي هي مرتبطة بأصل هذا الحدث فالأفضل اجتناب ذلك. والمناسبات يعني كثيرة في الكرم في المطلق هو شيء جميل جدا.
1: نعم.
3: والله سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين.
1: نعم.
3: والرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الكرماء.
1: نعم.
3: يقول الزوجة موظفة ولها شهرية فهل يمكن مساعدة إخواتها من غير إذن زوجها؟ في هذه المسائل أنا لا أفتي ولكن أنصح أن تكون المسألة مرتبطة على التراضي وحسن العلاقة وطيبة المعاشرة. يعني الزوجة يعني تستشير زوجها والزوج يعني يجيز لها ذلك عن طيب خاطر يعني في كنف علاقة طيبة وجيدة. هذا ما يطلبه الإسلام. كلمة المعروف حتى في الطلاق حتى في الانفصال هي مطلوبة. كلمة معروف وفارقوهن وعاشروهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف في الآية الأخرى أو فارقوهن بمعروف. يعني المعروف هو دائما مطلوب. ولا أقول غير ذلك.
1: نعم واضح.
3: نعم. ثم السؤال الموالي الأخ الكريم يقول الشايب أنا أنصحك أن لا أن تكنيه بهذا بهذه العبارة. قل والدي.
1: الوالد.
3: قل والدي وهي مذكورة في القرآن.
1: نعم.
3: يعني ووصينا الإنسان بوالديه.
1: نعم.
3: إحسانا وحسنا إلى غير ذلك. فهذه الملاحظة الأولى وهي أكيدة وربما أهم آكد من السؤال. يعني قل والدي قل أبي إذ قال إبراهيم لأبيه آزر. وهو مشرك ويعني وسماه القرآن سماه بالأب. صلى متأخرا فهل أصلي مكانه؟ لا. يعني أنت لا تنوي أنك باش تصلي ظهر وتحسبه لي هو ولا عصر وتحسبه لي هو. لا، ربما يجوز ذلك مع اختلاف بين العلماء في الصيام والنيابة في الحج وما إلى ذلك. لكن
1: الزكاة في الصدقات مثلا.
3: نعم. لكن تستطيع أنك ثم هو لو هو يقول صلى مؤخر خلاص يعني ربي سبحانه وتعالى أكرم من أن يعني لا يقبل صلاته. نعم. وأن يطالبه بما مضى. وقلنا يعني هي توبة من معصية ترك الصلاة وهي معصية كبيرة جدا. هو تاب والتوبة تجب ما قبله ويحاول يكثر يعني يكثر من أفعال الخير. وأنت تكثر من أفعال الخير وتنوي ثوابها لوالدك. بما في ذلك الصلوات النوافل.
1: النوافل. به المكالمة الهاتفية الموالية أستاذ رضا. ألو.
8: ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تفضلي. مرحبا.
8: عندي سؤال بنعاون في راج بنعاون فيه عفلاح على حيث على البر جماعة الريف. يا أخي هو ما يعطينيش يعني معيه ديما يقول لي هاكي تاكلي وتشربي ولما ما يعطينيش ما عنديش فلوس ما عندي حد شيء يعني عندي كنوجه رب.
1: اي
8: دارنا مثلا يعملوا معايا معروف يعملوا معايا البيه نهز ونعطيهم هل هذا يجوز ولا لا.
1: واضح سؤال سيدي.
3: واضح.
1: شكرا لك. شكرا لك. أنا مكالمة موالية. ألو.
9: ألو عسلامة.
1: مرحبا. مرحبا تفضل.
9: عايشكم إن شاء الله جمعة مباركة ربي يبارك فيكم.
1: مرحبا بيك. مرحبا بيك سيدي. شكرا.
9: يعني. ولا أخويا حبيت نعرف أنا ساعات ننسى الشفعة والبطر نصلي هم وش الليل نفكرهم كاش بعد صلاة الصبح فهمتني
1: ديما هكا تنساهم أنا
9: نعم
1: ديما تنساهم وإلا تبخل عليهم
9: لا ساعات مش ديما. وعندي سؤال آخر بيبارك فيكم إن شاء الله. وقتني أيامات أنا في مقر العمل نتاعي ما عرفتش القبلة وين عرفت قعدت وكنت في بضع أشهر ما نصلي في اتجاه آخر فهمت
1: اي به
9: وربي يبارك فيكم وجمعكم
1: شكرا لك شكرا لك سيدي مرحبا بك شكرا على الاتصال يومك سعيد مبارك. نجاوب استاذ رضا
3: نعم نحاول نكملوا الاسئله اللي قبلهم. الاخ الكريم يقول هو كبير نسبيا في السن وكان وقت اللي كان صغير كان يعمل ربي يبارك له في جهده ويقول الان ليس لي دخل وما عنده حتى يعني مصدر فهمت فيقول هل يجوز في عيد الأضحى أن يشتركوا الأولاد يعني أفراد العائلة في شراء أضحية لا الأضحية خاصة إذا كانت من المعز أو من الظأن يعني من العلوش ولا من المعز لا يعني لا يشرع الاشتراك فيها لكي لا أقول لا يجوز يعني كلمة كبيرة شوي وقوية شوي لا يشرع الاشتراك وإنما اللي يأخذ أضحية
1: علاش أستاذ رضا لا يمكن الاشتراك
3: لأن هي عبادة أستاذ كمال وعبادة
1: همش يشتركوا فيها مع
3: لمن يقدروا عليها هو إذا كان لا يقدروا عليها ليس مطالبا بها
1: همش يجمعوا شوية فلوس منه ومن أولاد الأولاد مع بعض
3: تولي يشروها ما هيش أضحية وإلا بل لأن تتفاها شروط معينة وإلا يملكوا الفلوس المال الشخص معين يعطوه له يملكوا له هبة
1: يملكوا والدهم معنا المال
3: يملكوه المال يعطوه هبة رغم أنه يصعب ما هيش بشكون في أذهانه منية أنه بشيبها أضحي يصعب جدا لكن على أي حال
1: يهربونه
3: الأموال وهو كان حب يشري أضحي يشري وكان حب يعمل بها حاجة أخرى يعمل بها حاجة أخرى فيعني هذا ممكن أيسر الحل الأمكن اللي ممكن فهمت وليس يعني هناك حل بعد ذلك ويمكن الاشتراك في أكرمك الله وأكرم السادة المستمعين في الإبل
1: هذاكم يبدو معناها مثلا جيران وإلا أصحاب باش يشتركوا في إبل ولا في بقر
3: لا حتى أهل حتى أفراد عائلة
1: أي معناها تقول علاش مثلا الزوج وزوجته مثلا ما يتشاركوش يقولوا باش ندفعوا كل واحد مناب ونشروا علوش العيد هاي
3: لا ننظر
1: شنو اللي فاهم معناها هاي عباده معناها عباده باش تشمل الناس الكل معناها لهنا
3: نحن لا ننظر الى العبادات بمنظور العقل والمنطق اللي متعودين به هي عباده لها مواصفات خذ لك مثلا الزكاه علاش يعني بعد حول علاش مش بعد حول نص ولا بعد 10 اشهر ولا بعد 6 اشهر لانه ربي سبحانه وتعالى وهو يعني حكمته وعلمه اقتضى أنه تكون فيها مواصفات معينة إن عجز عنها فليست يعني فهو ليس مطالبا بها وإذا كانوا يريدون أن يأكلوا اللحم فلهم أن يقتنوا أضحية بهذه الطريقة أو يعني يقتنوا شاة بهذه الطريقة ويأكلون اللحم لكن لا تعتبر إضحية في عرف الشرع وليسوا مطالبين بها إن كانوا عاجزين عنها هو حتى إذا كان قادر عليها هي سنة مؤكدة في حقه وليس فرضا
1: بما أنها سنة وما هيش فرض وما هيش كذا هل أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم الاشتراك معناها هو قال معناها ما تشتركوش في الأضحية
3: نعم وهو كذا الكسيد
1: كذا
3: ويمكن الاشتراك في الإبل
1: في الإبل والبقر نعم. نأخذ مكالمة هاتفية موالي أستاذ رضا ألو
3: وعليكم السلام ورحمة الله
1: وعليكم السلام تفضل
3: الله يبارك فيك
1: بيك سيدي شكرا
10: يرحم والديكم راني نوض بجبانة وتعدوا علي الناس قالوا لي ما عادش تقرا سورة الفاتحة والموتى وأنا كل يوم عندهم قلت لهم نسأل الأستاذ وش يقولوا لي ذلك
1: واضح سؤال سيد رضا
3: نعم
1: باهي شكرا لك سيدي تسمع الإجابة بإذن الله عن مكالمة موالية ما لنواصلوا في الإجابات سيد رضا
3: نعم
1: سؤال الموالي
3: انفصال بين الزوجين، هل يجوز ذلك؟ عايش مع بعضهم يبقوا بالشهرين ثلاثة شهور ما حتى تواصل ما بيناتهم، هذا مخالف لما يجب أن يكون عليه أو أن تكون عليه الحياة الزوجية.
1: نعم.
3: مخالف يعني ليست هذه حياة الزوجية. فعليهم أن يراجعوا أنفسهم إما وإما. أما أن يظلوا على تلك الحالة وعلى تلك الصفة فهذا مخالف للحياة الزوجية كما شرعها الإسلام.
1: نعم.
3: يعني الإسلام شرع في الحياة الزوجية أن يكون هناك تواصل على الأقل تواصل أدنى بين الزوجين وبكل وبين أفراد العائلة، وأن يكون هناك إنجاب إذا كان ربي سبحانه وتعالى يعني يرزقهم بالأبناء ما يجوش يمتنعوا مثلا عن الإنجاب، لأنه هذا مخالف لمقاصد الحياة الزوجية، ولا يجوز أن لا يتواصلوا لمدة مدة كبيرة لأنه هذا مخالف أيضا لمقاصد الحياة الزوجية.
1: نعم.
3: يعني هذا ما يمكن أن أقوله أستاذ كمال، لا لا لا أستطيع أن أقول كلاما آخر. هذه هي الحياة الزوجية بمفهومها الشرعي والإسلام والقرآن.
1: نعم فعلا.
3: إما وإما.
1: نعم.
3: المسألة واضحة.
1: نعم.
3: نواصل. إذن هي تقول تساعد في زوجها وتقوم معاه بالأعمال، ويبدو أنها أعمال فلاحية وما إلى ذلك، إلا أنه هو لا يعطيها ويقول لها أنت أو مقابل ذلك تأكلين وتشربين، والأهم من ذلك والأخطر من ذلك هي تقول أهلها يود فيها كثيرا، والقرآن يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نحن نقول لهذا الزوج أولا إذا كانت تشتغل معك يجب أن تعطيها أجرها بقطع النظر عن علاقة الزوجية.
1: بالضبط.
3: يعني هما حتى المساجين أستاذ كمال القانون قانون الدول والقانون العالمي يمنع تشغيل المساجين، وإن شغلوهم فعليهم أن يعطوهم أجرا. متعرف هذا ولا؟ يعني المساجين له الحق في الأجر إذا كان يعني اشتغل وعمل. وأقل شيء أنه حتى إذا كان معطوش مقابل، أحيانا هذا القابل يقيموه بالأيامات أو بالمدة اللي هو بشي كده ونقصه فما بالك إذا كان يعني
1: زوج وتخدم معه وتعاون فيه
3: تخدم على أن يعطيها المقابل انتح. ثم لا يمنعها، لماذا يضعها في حرج مع أهلها وهو المفروض هو يعطيهم وليست هي؟ فنحن نطالب هذا الزوج بأن حتى كان معطاهاش يكرم أهلها باعتبار حتى في مقابل إكرامهم لزوجته.
1: نعم.
3: فيعني أشياء أستاذ كمال لا يمكن أن نتحدث فيها باستعمال المصطلحات يجوز لا يجوز حرام حلال، يعني هذه من طبيعة الحياة أو العلاقات في الشرع الإسلامي.
1: نعم.
3: الذي هي علاقات يجب أن تبنى على المعروف وعلى الكلمة الطيبة وعلى العلاقات الطيبة وعلى الكرم وعلى الأخذ والعطاء. نعم. وما إلى ذلك.
1: مكالمة موالية أستاذ ريدان استقبلوها. ألو.
11: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: تحياتي ليدان كيف وكمال وسي ريدان.
3: مرحبا بك. السلام عليكم.
11: وبيك سي ريدان بالله إيش نترك.
3: تفضل.
11: فضلك المقبرة. بابا الله يرحمه يرحم دي السابعة معنا زوزة مقبرة.
3: لا عاود لنا والدك
11: ويدي أعطى مقر معناها
3: أعطى أرضا أعطى أرضا
11: أعطى معناها 30 آر جبينة
1: هاي 30 آر أي 30 آر
11: 30 آر أعطاه جبينة
3: هي مقبرة هاي برع به
11: فيها 23 عود زيتون قا عندك نحي فيهم قا والدك وقت ينظف فيها وذيقل معناها مغير مقابلة وأنا كيمية وفقيت أنا ننظف مغير مقابلة ونخدم فيها حراس واحتفظ بالمقابر هذه وعلى الموتى ومثل شيء. اليوم هناك نحي فك الزيتون تاعنا وهو بقاك نحي فيه رجع فيه على المقبرة فهمت؟ رجع فيها وجا فياز غزة وكذا معناها ثم من بعد أخوانا المسلمين معناها يقول لي لو تجوز معناها الزيتون هذايا كنت تنحي فيه هذه قلت له أنا نرجع فيه يعني درا الزيتون هذايا هو نتاعنا أعطيناه ينحيه ويخرج منه وقاعد محافظ منه وما عند حتى صورت في بال هذه الكل. علينا حالات اليدية وقاعد تم من بعض أطراف ربي يدينا ويديهم أيدينا محمد. اليوم هنا هم مخربين مقابر وجيت بلدي واحد مخربين حتى في أرضي جيتهم يلوزوا على البحر على الكنوز ما تقلق شيء في رضا لقيت فيها مضرة كبيرة سلفاحة العنف اليوم علمت حتى السلط هم عندهم شكون في السلط عندنا ربي سبحانه نحن اليوم درينا مادية وكامانة وكل شيء. اليوم هنا حبيت نسهلك يعني دروا هو يمشي للمقبر يصلي ومن وراها عيسى بابا يصلي يعني دروا تزول صلاة وهو على المخرب هذا ومفسد وما تزول صلاة السيد هذا هو
1: جار نحن باش نأخذ كلامك على معناها العهد على عليه معناها وثم أنه معناها اتهام أطراف بكذا بعلاقات وغيره هذا ما يهمناش وما يدخلش في باب
3: هناك جهات يعني لها
1: أما حاجات معناها تنجم تمشي معناها للقضاء وغيره معناها تمشي تشكي فمعناها بالإمكان معناها توجيه المسألة إلى القضاء وهو اللي يفصل فيها. نحن باش نجاوبوا في الإطار اللي يهمنا تجوز الصلاة ولا تجوز
3: حدود يعني
1: على حرمة المقابر وغيرها. وبالنسبة للاتهامات اللي وجهها هو معناها أنه أشخاص وربما يعرفهم وعندهم علاقات وغيره هذا ما يهمناش والعهدة عليه به. تفضل السيد رضا.
3: نعم الأخ الكريم يقول الشفع والوتر وصليهم قبل الصبح يظهر لي كانت تذكر سيد كمال إذا كان مازال متخرش الفجر ينجم يصلي الوتر يصليه ثلاثة ركعات ولا ركعة ولا خمسة ركعات هو يكره أن يصلى الوتر ركعة واحدة أقل يعني الأفضل أقل شيء يكون ثلاثة ركعات. أما لو فرضنا أن الفجر مازال ليه ما يكفي أداء ركعة فهو اللي يصلي الوتر ركعة يعني الوتر روشه يعني واحد الوتر يعني كل ما هو غير قابل للقسمة على اثنين يعني يمكن يكون ثلاثة يمكن خمسة وأقل من حيث الأفضلية أقل الحد الأدنى للأفضلية هو ثلاثة ركعات لكن الوتر ينجم يكون خمسة ركعات ينجم يكون سبعة ينجم يكون تسعة أكثر أو أقل وهكذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ويجتهد باش يعود يصلي إذا كان يعرف روحه بالعادة وبالتجربة. نحن تحدثنا على التجربة والسيد كمال كأحد العناصر المغذية للذكاء وما إلى ذلك يعني إذا كان هو بالتجربة يعرف روحه في العادة ما ينجمش يقوم فما الأفضل بعد ما يصلي الشفع والوتر بلغة الناس يعني بعد ما يصلي العشاء يصلي الشفع والوتر. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول سيدنا العمر وقت يصلي شفع الوتر بعد العشاء ما أنت فقد أخذت بالعزيمة أو شيء من هذا القبيل وأثنى على سيدنا أبو بكر الذي كان يؤخر لا يصلي شفع الوتر حتى يقوم الليل ثم بعد ذلك يختم بالوتر والله أعلم.
1: نعم أنا سؤال آخر
3: يقول مكثت يعني مدة ليست بالقصيرة لا يعرف القبلة وهو يصلي
1: في المكان العمل متاعي.
3: نعم فهي الحق يصعب باش نجموا نتصوروا الوضعية لكن ممكنة نظريا علاش لأنه تو وسائل الإعلام والتواصل وما إلى ذلك والهاتف الجوال يعني ممكنة والشمس يعني تبع الشمس إذا كان هو موجود مثلا في جهتنا نحن يتبع يعني المكان الذي تشرق منه الشمس ينجم يدخل للشبكة الإلكترونية شبكة الإنترنت ونجم يجتهد وفي مثل هذه الحالات أستاذ كمال عموما الإنسان إذا كان يتجد في مكان لا يعرف فيها القبلة فيجتهد ويحاول يعتمد على أي علامة من شأنها أن تساعده على تحديد ما هوش في حدد القبلة بالضبط على الأقل جهة القبلة يعني تقريبا بصفة تقريبية
1: تقريبا مفتوحة هي للزاوية متاع جهة القبلة مفتوحة
3: هو يجتهد الشرقي. وإذا كان اجتهاده ما وصلوش يولي يطبق قول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله لكن دون الإسراف في لأنه فما برشا ناس يقول لك فأينما تولوا فثم وجه الله صحيح أينما نولي فثم وجه الله لكن الصلاة لا تصح إلا من شروط صحتها هي الاستقبال القبلة لكن في حالات استثنائية إذا كان كما السيد يحكي توا عجزنا عن تحديد القبلة فنصلي إلى الاتجاه نجتهد، وإذا كان يعني ما نجمناش نجتهد ومعنا حتى علامة نصلي في أي اتجاه، لكن بعد أن نستفرغ كل طاقاتنا وكل إمكانياتنا في تحديد القبلة.
1: نعم. سؤال الموالي.
3: نعم الأخ يقول نقرأ سورة الفاتحة بكل ما يمر على المقبرة يدور لي أقرأها وللموتى، فديما نحاول نتجنب وأن نقرأ الفاتحة على الموتى ولا للموتى وشيء من هذا القبيل. لا يا أخي، سأقرأ ما تيسر من القرآن أو سورة الفاتحة وأهدي ثوابها إلى الموتى. هذا ما أجازه بعض العلماء. هناك من قال سواء الميت يعني ينقطع عمله، الإنسان ينقطع عمله بموته.
1: نعم.
3: معتمدين أساسا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث.
1: نعم.
3: عمل صالح ويعني صدقة جارية وعلم بثه في صدور الجاهل وابن صالح يدعو له وما إلى ذلك به. فهنا أنت يعني باش نعمل بقول من قال إن إهداء الثواب للموتى يصل.
1: نعم.
3: على افتراض صحة هذا الموقع وهذا الرأي، أنت تقرأ الفاتحة وتقرأ ما تيسر من القرآن وتهدي ثواب ذلك القرآن أو تلك الفاتحة التي تقرأها لأولئك الموتى، وربي يتقبل. نعم. ومنجوش ننهو إنسان من أنه يعمل خير صحيح فيه شبهة، لكن إذا كان فما اختلاف بين العلماء فالمقلد يختار الرأي الذي يناسبه.
1: نعم.
3: هكذا قال العلماء بمن فيهم الإمام مالك رحمه الله.
1: نعم. به أنا سؤال آخر سيد الإذاعة.
3: نعم. يقول هو فيه تقريب على الأقل زوز أجزاء سؤال، يقول أن والده تبرع بقطعة نتاع أرض المقبرة باش تكون مقبرة وفيها زيتون، وهو متكفل السيدة ذا يا ربي جزيه كل خير ينظفها ومتعهدها بالصيانة، ويقول حتى ثمرة الزيتون يعني الزيتون اللي نحيه يرجع فيه في الغلة نتاعها يرجع فيها على المقبرة
1: وقف.
3: هاي على المقبرة. هل يجوز ذلك أم لا؟ نحن نشوف ساعة نية الولد. إذا كان الولد وقف الأرض فقط للمقبرة وبين وضح أنه الثمرة متاعك أو كالأشجار الزيتون تعود إلى ورثته فلهم أن يأخذوا الثمرة. أما إذا وقف الكل بما في ذلك الثمرة وأشجار الزيتون فلا يجوز لهم أن يأخذوا منها، فهي وقف على المقبرة، الثمار متاعها يرجعها لل...
1: واضح.
3: نعم. حتى وإن كان اختلف العلماء يعني إذا كان تعهد المقبرة وتعهد تلك الأشجار يتطلب يعني أموال ويتطلب ربما خدامة باش يجيبوهم ويخلصوهم وماء وسقي وما إلى ذلك، بعض العلماء قالوا نعي نجم يعني ينفق من تلك الثمرة.
1: نعم.
3: وبعضهم قال من باب التنزه أن لا يأخذ شيئا، لكن أعتقد أنه الرأي الأنسب لا أقول الأصوب.
1: نعم.
3: الأنسب أنه إذا كان هو باش يصرف عليها يولي يصرف عليها منها هي.
1: نعم. به مثل عنا سؤال آخر وإلا نأخذ آخر مكالمة هاتفية أستاذ رضا. نعم آخر مكالمة هاتفية.
3: نعم.
1: ألو مكالمة هاتفية أخيرة. ألو
12: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: استكمال يرحم والديك أنت يا سيدي نبا، راني أنا قلت لك مع الجبالة مش نمر عليها، راني نخدم بها ونقرأ عليها ونرحم عليها، يلزمني باش نعمل هكا ولا لا؟
3: نعم افعل ذلك وربي يتقبل ان شاء الله وربي يتقبل.
1: شكرا يومك سعيد مبارك. مازال عنا سؤال.
3: نعم الجزء الثاني من السؤال بطبيعة الحال نحن سنتحدث من الجانب الفقهي.
1: نعم.
3: الصرف.
1: نعم.
3: مسألة ذوما يبحث على الكنوز ونعرف كل القانون يمنع
1: ذلك
3: منعا باتا ويجرم ذلك.
1: نعم.
3: ويقول هما يصلوا هل جوز صلاتهم؟ لا بطبيعة الحال لا نستطيع أن نقول لا تجوز ولا تصح صلاتهم. مش لا تجوز يعني، لكن نقول له أنت مخالف مخالفة كبيرة لأنك يعني تخالف قانون وضعته دولة.
1: نعم.
3: وفيه محافظة.
1: نعم.
3: على ممتلكات ومدخرات.
1: نعم.
3: يعني البلاد.
1: نعم.
3: ولا مش أي إنسان يجي يتصرف فيها، فنقول له صلاة صحيحة لكن عليه أن يراجع نفسه.
1: نعم. هذا شكرا لك نعم. أستاذ رضا لما قدمت لنا في حصة هذا الأسبوع، نلقاك بإذن الله الأسبوع القادم في مثل توقيت هذا اليوم. شكرا لكامل فريق العمل معنا هذا الصباح، نلتقي بإذن الله، إلى اللقاء.

0: يا اخي شبيك شفم؟
1: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكله.
0: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
1: شكون باش نحكي؟
0: نعرفش انا، احكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم اصحاب انت وياه.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: تمام 11.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: السلام عليكم. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه ظهر أمس بقصر قرطاج بكل من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد دربالي عديد المشاريع والمقترحات المتعلقة خاصة بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين وبضرورة تكامل الأدوار بين مختلف وظائف الدولة كل في إطار الاختصاصات التي حددها الدستور. تقدمت أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف ب بمعتمدية غار الدماء بنسبة تجاوزت 20% وبكلفة تبلغ حوالي 95 مليون دينار وطاقة استيعاب ب 105 سريرا، وهو مشروع سيساهم في تقريب الخدمات الصحية من متسكني المنطقة والمناطق المجاورة. تستعد ولاية الكاف لتنظيم أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص بمختلف معتمديات الجهة وضبط برنامج العمل ومساهمة كل الأطراف في تأثيث هذه الأيام خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2026. تنظم اليوم المندوبية الجهوية للتربية بالكاف تظاهرة ثقافية توعوية تربوية للتوقي من المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وذلك بالمدرسة الإعدادية النموذجية بالكف. على خلفية تقلبات جوية منتظرة، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى توخي الحذر واليقظة خاصة أثناء التنقل وتفادي مجاري الأودية والمناطق المنخفضة مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والمحاصيل الفلاحية.

أهلا وسهلا بكم في لحدوام. جملة من المواضيع، من أكثر المواضيع اللي باش نحكو فيها اليوم باختصار. باش نحكو ديما يبقى الموسم التقدم آخر السعادات اللي ما قبل موسم البذر والمتوفرات من ديابي من لاموني ترمغير، وهذا بطبيعته نحكو فيه كل جمعة باعتبار هو موضوع الساعة. كل مرة ناخذ الجديد وكل ما ثم، خاصة فيما يتعلق باللامونيتر. لامونيتر مازلنا أنا جايينه، لامونيتر حكيته حكاية أخرى وذلك بعد الأمبيت، ولكن نحكو على دي أبي سيبر 45 باختصار. المستلزمات اللي يستحقها الفلاح قبل ما يزرع، هذا بالإضافة المتوفرات من دي أبي من سيبر 45 من الحبوب وما غيره. هذا بإذن الله باش تسمعوا في ركن متفرقات جملة من المواضيع الأخرى اللي باش نركزوا فيها ونرجعوا لها في هذا الركن. اليوم من المواضيع اللي باش نحكوا فيها وباش نتوسعوا فيها هو الحديث عن انطلاق موسم الصيد البري. كي نحكوا على انطلاق موسم الصيد البري يكفي باش نذكروا اللي المنشور اكيد قرار رسمي هبط في 8 سبتمبر 2026، نشر بالرائد الرسمي عدد 91 بتاريخ 11 سبتمبر 2026، وانطلق موسم الصيد البري من 4 اكتوبر 2026. ثم برشا اصناف، ثم مناطق محظورة اكيد ممنوع فيها الصيد، ثم اصناف ممنوع جملة وبتاتا باش نصطادوها. الكثير من التفاصيل خاصة فيما يتعلق بالقرار اللي نظم عملية الصيد البري، وأيضا ثم جملة من النقاط والانتقادات لهذا القرار. باختصار إن شاء الله موسم الصيد البري يتعدى من غير مشاكل ونحافظ على الثروة الغابية والحيوانية، ولكن في نفس الوقت الصيد اللي عليه مسؤولية أكيد كبيرة، وفي نفس الوقت مطالب باش يحترم المناطق المحمية وغيره، زي حتى هو عنده ما يقول فيما يتعلق بهذا القرار وجملة من النقاط. بعد شوي يكون حاضر معنا السي قيس الشيرني رئيس الجمعية الجهوية للصيد البري الكيف، هذا بالإضافة يكون حاضر معنا ممثل على الجمعية الجهوية للصيد البري في سليانة. نأخذ الولايات وإن شاء الله بقية الولايات نأخذهم الأسبوع القادم تحديدا، والحديث بش يكون عن موسم الصيد البري، انطلاقة موسم الصيد البري والجديد فيما يتعلق بالموسم الصيد البري 2026-2027، خاصة في القرار الرسمي المنظم اللي أكيد هبط في الرائد الرسمي في 11 سبتمبر 2026. أهلا وسهلا بكم، نمشوا كوكتيل غنائي تونسي هذا اللي يسمعوا فينا، ثم لنا عودة وهذا هو الموضوع بتاعنا.

0: اهلا وسهلا بكم. نذكر تعقبينا في الاستماع في الحدوام. الحديث متاعنا اليوم باش يكون على موسم الصيد البري، انطلاق موسم الصيد البري 2026-2027. ذكروا القرار الرسمي ابط فراد الرسمي غير 8 سبتمبر 2026، نشر عفوا بتاريخ 11 سبتمبر 2026. باختصار من 4 أكتوبر هو انطلاق الموسم الصيد البري. نذكروا فيما يتعلق بالموسم الصيد البري بالنسبة لولاية الكيف. الكيف مدرجة ضمن الولايات اللي يسمح فيها بصيد الخنزير الوحشي الذئب الذهبي الأفريقي. خلال الفترة هون محل زوز فترات، ثم الصيد الكبير والصيد الصغير. باختصار الحديث اليوم على انطلاق موسم الصيد البري ولاية الكيف، يحضر معنا عبر المباشر رئيس الجمعية الجهوية للصيادين في الكيف سي قيس الشيرني. سي قيس أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. مرحبا بإذاعة الكيف وبمستمع إذاعة الكيف.
0: مرحبا سي قيس. سي قيس، كي نحكوا على انطلاق موسم الصيد البري 2026-2027، كي نقارنوه بموسم الصيد البري اللي تعدى 2025-2026، التوقيت هو ولكن ثم بعض النقاط تنوصلوا لها اجمالا. الساعة قبل ما ندخلوا في النقاط هذه، شنو هو الانطلاقة تحديدا في ما يتعلق بالموسم الصيد البري السنة اجمالا؟
1: هو صراحة معناها هو عام الموسم هذا معناها يكون مميز على الموسم الفارط بحكم الجفاف وبحكم معناها بعض الضغوطات اللي موجودة على الثروة الحيوانية في الكيف، من الحرائق ومن الجفاف ومن نقص في نقاط الماء وفي كذا. أثناء العام كان ممطر وكان معناها في تحسن ملاحظة من الصيادين وأهل الميدان، معناها ثم تحسن ملحوظ. الانطلاقة كانت في افتتاح موسم الصيد 26-27. كان عندنا إشكال كبير هو في سحب الفصل 13.
0: فصل 13 بالضبط، هذه أكثر نقطة نذكره الفصل هذا سي قيس. الفصل 13 قرار تنظيم الموسم والقائمة المحظورة وجملة من وحتى ارتفاع بعض الأتوات اللي تدفع فيها أي جملة من
1: والله هو الأتوات. هو الأتوات الصياد ما يحتبش، ما
0: نعرف
1: معناها هو هواية ورياضة معناها ومقدرة لها الحق في تونس. أنا نتسمو معناها ما هي شي حاجة،
0: مش حاجة كبيرة،
1: معناها مش حاجة كبيرة الحق. تبقى المناطق اللي مهيئة للصيد هو الفصل 13 كان معناها موجود، تتاح ليك المصيد في المناطق اللي يقع غلقة في كل عام نظرا معناها لحماية الثروة الحيوانية اللي موجودة فيها وللتكاثر. هو كان عندك الحق في المصيد العابر كما الطيور العابرة، كما الإمامة، كما الترد، كما القمري، كما الجرمان، وتبقى مسكرة على المصيد القار. المصيد القار اللي هو الحجل والأرنب والفنتة. وقت اللي تسحب الفصل 13 ما عادش عندك الحق. عمادة مسكرة
0: تماما.
1: مسكرة تماما.
0: عندنا 23 منطقة محظورة على مستوى ولاية الكيف.
1: 22 عمادة مغلقة.
0: مغلقة تماما.
1: 22 عمادة شنو اللي تزيدهم هذوما؟
0: اي.
1: تزيدهم
0: محميات.
1: تزيدهم المحميات اللي بطبيعتها. وتزيدهم اللي يتحضر فيهم الصيد أمنيا.
0: اي.
1: تبعث باتي تاع أدمني باتي معناها أوردينير لصيد الخنزير.
0: اي.
1: يرجع لك الأمن يقول لك لا أمنيين هذه لا ما تنجمش تصاد فيها. اللي هي محلولة. محلولة في العجل والأرنب. ويقول لك معناها أمنين في الخنزير لا. هذا إشكال. هذا إشكال معناها كبير وقع في الكيف. إن شاء الله السيد المدير الجهوي للحرس الوطني يتفهم هذه الوضعية ومعناها يحدون المناطق، وإن شاء الله خاطر بستقع أضرار كبيرة بالنسبة للخنزير، بستقع أضرار كبيرة للخيان الفلاحة اللي موجودين في المناطق أظوم. إذا كانت حماية ما تعرف معناها هو التوالد بتاعه معناها بزيد معناها ويحمي روحه معناها ويتكاثر بكثرة مهولة
0: ويضر،
1: احنا نقاومه فيه وما نجمناش نحده منه،
0: فما بالك
1: يزيد يتحمى معناها بستقع برشا أضرار على الخيان الفلاح اللي هم الشركاء معانا.
0: واضح. فيما يتعلق بال 22 منطقة محظورة هذه تحديدا، في العادة القانون قبل ما يهبط في الرائد الرسمي وغيره، ثم مقاربة تشاركية ويسمعوكم ويسمعوا اقتراحاتكم، لأنهم أنتم من الأطراف مشاركين في العملية ومن المفروض تكون قوة اقتراح. علاش السنة هذه على ما فهمت ثم نوعا ما باعتبار الاقتراحات متاعكم منذ البداية والمقاربة التشاركية هل ما زالت موجودة؟ لأنه كان جت موجودة مقاربة تشاركية والعمل بمقترحاتكم وغيره، أكيد هالحويجة ذي من المفروض منذ البداية تم تدرك وين المشكلة. علاش
1: هذا هذا هذا في العادة وعلى طول السنين اللي أنا معناها كنت موجود في الجمعية وفي الجامعة الوطنية،
0: أي.
1: هذا هو البرنامج التشارك، وما تم معناها الاقتراحات اللي ما تم جلسة ما بين الجامعة وما بين الإدارة الجهوية للغابات بالمنطقة اللي موجودة على مستوى الجمعيات الكل،
0: أي.
1: ثم يترفع المقترح هذا إلى السيد المدير العام للغابات، يكون يترفع للجامعة أولا وتقع فيه جلسة وبعد يترفع الإدارة العامة للغابات. هذا باستثناء أسنى معناها أهل الميدان هم اللي يعرفوا أنا هي المناطق اللي معناها انقرض فيها بعض، ما نقولش انقرض معناها نقص
0: النقص.
1: نقص بعض الحيوانات هذيك، احنا بدورنا نكون لازمنا نحموها، نقترحوا معناها غلقة لمدة عام أو عامين حتى يتكاثر فيها المصيد القار. وهذا شنو اللي صار؟ وقت اللي مشى المقترح متاعنا وبجل الجمعيات برزق في أسباب بصفة خاصة معناها ما أخذوش المقترحات اللي اقترحتها الجمعية، يقولوا اللي معناها هما عندهم برنامج اللي الأماكن اللي مغلوقة لمدة عامين تتحل أوتوماتيك وتسكنوا المناطق الأخرى. هذا والله مش جيد، هذا ما يخدمش الثروة الحيوانية وما يخدمش الصياد وما يخدمش معناها الغابات بصفة عام.
0: واضح.
1: خاطر احنا اهل الميدان نعرفوا ان هم المناطق اللي معناها وقع عليهم ضغط كبير من الصيد ومعناها برشا ضغوطات. هو الانقراض نتاع الحيوان ماهوش الصياد هو. وبرشا هي الادوية، هي الاسمدة، هي الجفاف.
0: والحرائق وغيره. اي.
1: والحرائق برشا برشا عوامل. هذوما نعرفوهم احنا اهل الميدان.
0: اي.
1: نقترحوا لاباس لك ماذا بيك خذ اقتراحي.
0: أي.
1: سنة معناها بصفة خاصة لا
0: أي.
1: اقتراح يعني، وهذا احنا معناها يأثر برشا على الثروة الحيوانية ولا الصيد ولا قطاع الصيد اللي هو معناها تاريخ موجود خاصة في الكيف معناها هواية موجودة من عبر القرون عبر السنين من البداية معناها من بداية الإنسان من خلق الإنسان يمارس هذه الهواية.
0: واضح. ثم مشكل آخر سي قيس اللي هو تحديد عدد الطراد، وعلى ما يبدو هذايا السنة فيما يتعلق بعدد الطراد نشوف اتجاه باش نقصوا في العدد هذا لأقصى درجة ممكنة، شنو تعليقك على النقطة هذه؟
1: والله هو لا بالعكس، السنة احنا كنا نصطادوا أربع حجلات وأرنب فقط في العوامات الجفاف،
0: واحنا
1: خذينا المقترح
0: هذا
1: وقت اللي شفنا معناها ثم معناها ثم الموجود الحيوان اتكاثر وتزايد على مستوى الارنب ولا الحجله، معناها استرجعنا ولينا نصطادوا ست حجلات وزوج ارانب.
0: واضح.
1: معناها العام اللي قبله كنا نصطادوا اربع حجلات وارنب فقط.
0: واضح.
1: وهذا معناها الجمعيه تاخذوا بصدر وحب، معناها خاطر احنا اول هدف نتاعنا كصياده هي المحافظه على الثروه الحيوانيه والمحافظه على النباتي
0: ولا الغابات. به. اخر سؤال سي قيس، كي نحكوا على السحب الفصل 13 واكيد ثم على ما فهمنا ثم وعود وغيره، ولكن اذا ما تمش سحب هالفصل 13 هذا شنو هو انعكاساته على الصياد وعلى المصيد في الكيف؟ شنو اللي باش يصير؟ لانه على ما يبدو المساحات اللي باش تصرف فيها باش تضيق برشا تولي محدوده، وبالتالي هذا عنده انعكاسات على المصيد بشكل عام.
1: هذا تخوفني الكبير، وانا في مداخله سابقه مع زميلك معناها طرقنا لكون المساحات المحدوده اللي باش معناها تتلم فيها الصياد كل مكان تراب الجمهوريه اللي هو عنده الحق باش يصطاد
0: في تراب
1: الجمهوريه.
0: أي.
1: مع العدد الكبير اللي عدنا نحن في الكيف احنا ننبهوا من هذا المنبر ونعاودوا على سلامه الصياد اللي يهمنا اكثر حاجه تهمنا. الحمد لله احنا ما سجلناش حادث في لحد دول اللي كنا خايفين ومتخوفين، خاصة منطقة بيدا. منطقة بيدا فيها معناها
0: ضغط
1: صياده من كرم التراب الجمهوريه،
0: ضغط
1: وفيها
0: كبير.
1: صياده معناها ضغط كبير. احنا نمارسوا فيه هوايه، نمارسوا في رياضه، ماناش نلوجوا على اللحم
0: اي
1: وماناش نلوجوا على العدد ولا على الكم ولا على كذا.
0: اي
1: احنا اللي يهمنا هو السلام.
0: اي
1: الفصل 13 المشكل الاول هو سلامه الصياد، هو
0: اي
1: بطاقه معناها كنا معناها معناها يتلموا ويتجمعوا كلهم في منطقه واحده، وهذا معناها فصيل ما يجب يقع الحد.
0: واضح.
1: الاثنين،
0: اي
1: اثنين الفصل 13 يحمي الخنزير في منطقه معينه،
0: اي
1: معناها باش يولي التكاثر نتاعو باعداد مهوله، اللي احنا من بعد ما نجموش حتى نقاوموه. احنا
0: واضح.
1: قاعدين نقاوموا فيه في كل عام في المناطق هذه اللي تم غلقها على مستوى المصيد الصغير، وما يتمش غلقها على الخنزير.
0: واضح.
1: وبذاك الكل معناها لاحظنا معناها التزايد نتاعو برشا. المشكل، المشكل الثالث معناها الوقت اللي يتسكر لي انت منطقه في مسجد الخنزير، تسكر لي 22 عماده، احنا راه نعملوا في دوره اقتصاديه كبيره.
0: اي
1: احنا راه نوفروا في نقاط شغل
0: اي
1: لمتساكني الغابات
0: اي
1: اللي يجوا هما النشاشه
0: اي
1: خدامه معناها اللي يخدموا معانا، يجيبوا حشيك الكلاب
0: وشيك.
1: نتاعهم.
0: اي
1: فهمت، الكلب نتاعه يخلص وهو يخلص.
0: اكيد. اي
1: احنا صاحب الفصل 13
0: اي
1: معناها يحرمنا من جلب السياح
0: ايوه.
1: اللي هما يقوموا بدورة كبيرة في الكاس، معناها من الوكلة، من الميزون دوت، من جميعه، معناها باش يقتني كل شيء وباش يوفر لهم نقاط خدمة. هذا هو تأثير الفصل 13 على المنطقة.
0: واضح. شكرا جزيلا سي قيس، وان شاء الله يتعدى موسم.
1: كلمة
0: اي
1: إن شاء الله،
0: تفضل. اي
1: كلمة أخيرة، كلمة
0: تفضل. اي
1: سامحة.
0: تفضل. اكيد.
1: أنا نطمن الهواة،
0: اي
1: الهواة اللي موجودين اللي هم باش يتوارثوا علينا الهواية هذه، وباش نحافظوا على ديمومة المصيد ليهم هما. أنا نطمنهم اللي ثم معناها راهو التنازلات اللي من الفروع والأصول، معناها كيما واحد والده تنازل له ولا جده ولا
0: اي
1: خاله،
0: اي
1: هذوما قاعدين ماشيين فيهم. وبالنسبة للناس الآخرين اللي ثم قانون وخذوه الناس اللي قبلهم،
0: اي
1: ثم قانون معناها يقول لك تنجم واحد ما عادش ينجم يصيد كبير في العمر كذا،
0: اي
1: تنجم تمشي يعمل لك تنازل، ولو انت ماسك بالاصل الفرع وتاخذ لك. هذا راه ما ثماش قانون وما ثماش حتى
0: واضح.
1: معناها منشور هبط ولا كذا اللي يمنع الشيء هذا. هم
0: واضح.
1: راهم قاعدين طوالي يستنوا حتى اللي باش يسووا وضعيه الناس كلها، وان شاء الله ربي يسهل العوات والصغيرات اللي يتبعوا فينا وقاعدين يتعلموا علينا، باش نورثوهم هذه الهواية وتتواصل ما تندثرش.
0: وإن شاء الله يتعدى موسم من غير أكيد حوادث، وربي
1: إن
0: يبقى
1: شاء الله،
0: الستر إن شاء
1: إن
0: الله،
1: شاء الله.
0: وحماية الثروة الغابية والحياة البرية. شكرا جزيلا سي قيس الشيرني، رئيس الجمعية
1: عايش،
0: الجوية للصيد
1: ربي يفضلك،
0: البري على
1: عايش.
0: مستوى ولاية الكيف. أهلا وسهلا. نمشوا هكا شارة صغيرة ثم نمشوا مباشرة لسليانة والجمعية الجوية للصيد البري في ولاية سليانة. رجعين.

0: أهلا وسهلا بكم، واصلين معاكم الحديث متاعنا اليوم صيد بري. نحكو مباشرة الموسم الصيد البري، انطلاقة موسم الصيد البري 2026-2027، 4 أكتوبر للانطلاقة. سيريدال بوبكري الممثل أو نطق رسمي باسم الجمعية الجهوية للصيد البري على مستوى ولاية سليانة، أهلا وسهلا مرحبا بك، تحية كبيرة ليك.
1: الو عسلامة، مرحبا بك سي فتحي ومرحبا بكيف مستمعي ذات الكيس.
0: مرحبا سيريدا. سيريدا الموسم بدا كيما العادة، كنت تسمع في سي قيس، تبقى على ما يبدو الفصل 13 هذا الأكثر فصل صار عليه حديث، سحب الفصل 13 والتبعات متاعو. عندك تعليق أكيد على الحكاية ذي، النقطة ذي؟
1: بالنسبة للفصل 13 كانت يعني الجمعية الجهوية يعني للصيد البري بسليانة يعني من الناس يعني اللي اعترض، من يعني من جملة الجمعيات اللي اعترضت على الفصل 13. أولا الفصل 13 يعني عنده انعكاسات سلبية خاصة على الكومبرومون، يعني تولي البلاصة هذيك هي تولي مكتظة ياسر وبالصياد، وتنجم يعني يولد لها كما حكى سي قيس، تولد لها برشا حوادث، تنجم زادة تسبب في برشا حاجات أخرى. كذلك يعني لو نحن وقت نحكوا على الفصل 13 مانيش نحكيو يعني على اولا قبل كل شيء، هي جمعيه من الاهداف نتاعها الاساسيه هي حمايه الثروه الحيوانيه وحمايه الغطاء النباتي لضمان ديمومه الثروه الحيوانيه، هذه من الاهداف نتاعها الاساسيه. نحن وقت نحكيو على الفصل 13 مانيش نحكيو راهو باش نقولوا نعملوا اباده ولا كذا،
0: اي اي
1: ما نحكيوش على معنى اباده. واي انسان يدافع على الفصل 13 ماهوش يدافع يعني راهو وفر لي الحيوانات باش انا نصطاد و و و وخليني ما لا بالعكس.
0: أي.
1: اما لكن راهو الفصل 13 اذا كي باش تلغيه باش تولي ثم دي كومبرومون كبيره، ثم اكتظاظ كبيره في المناطق هذيك سنين، هذه بدرجه اولى سنين تنجم تنشر عليه حوادث.
0: اي
1: فهمني، وهذا الشيء هذا نحن ان شاء الله اللي يقدر ان شاء الله يعني يتعدى موسم
0: من غير حوادث،
1: سالم من غير اي حوادث. ثلاثة
0: اي
1: ينجم يضر فيها الفلاح،
0: اي
1: الفلاح اللي
0: والخنزير
1: اللي عنده
0: بار.
1: اللي عنده الحلوف ما كان له يعني الزرع نتاعو وضار وثم اضرار كبيره، واللي عنده الذيب واللي عنده كذا، فكيف كيف يعني باش يكون ينجم يتضر يعني من الشيء هذا اللي قاعد صاير. ونتمنى ان شاء الله نتمنى يقع يعني مراجعه الفصل 13.
0: ثم وعود في الشيء ذي، ولا ثم على ما يبدو في الميدانيين هكا باش يكونوا السوبل شويه لينين شوي في التعامل، ام انه الامور الى حد هذه اللحظه ما زلت غامضه؟
1: نحن بالنسبه للجمعيه الجهويه للصيد البري بسليانه،
0: اي
1: في القانون الاساسي المنظم للجمعيات عندها الجامعة الوطنية للجمعيات المختصة في الصيد، هي اللي تمثل الجمعيات الكل أمام الهياكل الرسمية، هي اللي توصل لهم صوتها. الجمعية تراسل الجامعة، والجامعة من بعد هي اللي توصل
0: الممثل
1: نتاعها بناء على يعني على المراسلات الجمعيات الكل اللي بالأغلبية تقريبا.
0: واضح. المناطق المحظورة هذا هو على ما يبدو المشكل، والمناطق المحظورة كلية، لأنه قبل كان استثناء محظورة، إيه لكن استثناء كونه الحيوانات العابرة والطيور العابرة والخنزير ولا غيره. اليوم على ما فهمت كيما الشيء نحكي على 22 منطقة محظورة كليا في ولاية الكيف، عدد كبير في ولاية سليانة، وعلى ما يبدو هالعدد هذا كان ذكرنا به قديش سيري ذا في ولاية سليانة المناطق المحظورة كلها.
1: في ولاية سليانة يعني عدنا بالنسبة للأماكن يعني
0: محظورة كلية.
1: المواسيد نجم نذكروها بالاسم بالعدد يعني ما
0: مش مشكلة.
1: عدنا غابة حمام كسرة، عدنا جبل بو عبد الله، عدنا عمادة المنصورة الشمالية، عدنا عمادة القرية الشمالية، عدنا عمادة السميرات الجنوبية، عمادة الحبابس الجنوبية، عمادة المساحلة، جبل الكاف الراعي، عمادة البحيرين، عماد عين بوسعدية، عماد أولاد فرج، عماد سيدي عبد النور، جبل الريحان، جبل الأسد، جبل الشتالو، عماد عين الزريق، عماد أحواز قعفور الشمالية، عماد أحواز قعفور الجنوبية، جبل الأخوات، هنشير النعام، عماد عين عاشور، عماد التريش، جبل الملاحة، جبل هنشير الربيعة، القطاع المحروقة من جبل الشهب وجبل المرقب، عمادة الشامة، عمادة مصوج، عمادة الخلصة، عمادة سيدي منصور، عمادة أولاد السناك، عمادة سيدي حمادة، عمادة المايرية، جبل رتيل واد جنات، عمادة صيار، وأخيرا جبل صدين وجبل بني حاز.
0: واضح، يعني ما تبعدش ولاية الكيف في عدد المناطق، إجمالا نحكوا على عشرات، أكثر من 20 على ما يبدو.
1: يعني هذوما أكثر من 20 تقريبا اللي تم يعني الحظر الصيد فاهم، وهذا يعني من شأنه يعني باش ترتب عليه يعني برشا حاجات يعني سلبية كما كنا حكينا، خاصة على مستوى السيكوريتي، خاصة على مستوى يعني الفلاح باش يولي متضرر بدرجة أولى، اللي أون برانسيب يعني أون برانسيب على الأقل تكون يعني عبارة غابة الجوار، يعني الغابة تكون مبنية يعني أولا بالأساس على الفلاح، مبنية زاد على الصياد، مبنية على الأطراف الكل، وتكون يعني بناء يعني على تشارك الأطراف الكل، فهمتني؟
0: واضح. نذكروا أكيد في ما عدا ذلك يعتبر موسم عادي الانطلاقة، بدت بدعوة من الجمعية متاعكم أكيد للالتزام الصارم بقواعد السلامة، احترام المناطق المسموح فيها بالصيد والحصص القانونية والغير، وهذا كما كل عام. كان ذكرني إجمالا العدد الصيدين في الجمعية كيقارنوا عملوا نفس العام نفس العدد أكثر شوية أقل شوية المخرتين متاعكم؟
1: بالنسبة للعدد متاعنا تقريبا 500 منخرط،
0: 500
1: تقريبا 500 منخرط أو أكثر، هذا بالنسبة للجمعية. بالنسبة للموسم الصيد البري يعني كبداية بداية ممتازة، خاطر أول حاجة هو المرتبط بها هو مرتبط بالعوامل المناخية، الحمد لله ربي سبحانه أنعم علينا بالمطر، العوامل
0: الحمد
1: اللي
0: لله
1: أنعم علينا يعني بنعمة الغيث النافع، وهذا يعني انعكس حتى بالإيجاب يعني على وفرة المصيد. وبطبيعة كنقول وفرة المصيد، أنا مش ندعو من المنبر هذا يعني اصطاد وخالف القانون وروح بشكارة معادية بالحجل ولا باللازم، لا بالعكس، نحترم القانون باش نلقوا ما نصطاد المصد، خاطر عمره ما كان الحم وعمره ما كان يعني يعني منافسة شكون يقتل أكثر ولا لا بالعكس. فالمصيد وقت كي نخرجوا مع بعضنا نصطادوا نعمروا كيفنا، نتفرهدوا شوي، نتنفسوا شوي، نشوفوا الطبيعة، يزي
0: واضح.
1: حتى كي نضرب من روحة بحد شيء يزي حصل الكيف.
0: واضح. ثم نقطة سيريدا ما نعرفش تشترني فيها الرأي، هي لما حالة واضحة والجمعية الكل خدمت عليها وحتى فيما يتعلق بالقانون، حكيت هك النشر متاع الصيادين الصور متاعهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعدد اللي يصطاد يمشي بطبيعته يستعرضهم ويهبطهم فيسبوك وغيره، على ما يبدو ثم دعوة للتقليل من النشر وعدم النشر، هذه ظهر لي نقطة مهمة برشا، كونه الهدف متاعها باش نحمو الثروة ومش منافسة، هي باش تنشر لي واحد عشرة الأخرى مش عارف هاني أنا 20 وكذا، ظهر لي النقطة ذي مهمة برشا. زي
1: النقطة هذه مهمة، وثم بعض الصيادة الله يهدي إن شاء الله، الله يهدي مخلق بقدر ربي سميع العليم. بالنسبة للنقطة ذي متاع النشر عدد المصيد، رو أنا كصياد ولا اي انسان كصياد، وخاصه الناس اللي تتبع حمايه البيئه واللي تسعى في حمايه البيئه وكذا، ما تراهاش اللي هو العدد هذاك مثال راهو تاع صياد ولا تاع ثلاثه ولا تاع اربعه صياد،
0: هاي
1: فهمني مع بعضهم مجموعين، فهمني تراها كونها انتهاك واضح للثروه الحيوانيه
0: بالضبط، وهي فيها الجانب هذا موجود للاسف،
1: وتراها انتهاك واضح للثروه الحيوانيه. هذاك علاش؟ هذاك نحن علاش دعينا جميع الأخوة الصيادين ماذا بيتنا تحترم أولا الصيد درجة أولى، اثنين عدم النشر الصور متاع عدد المصيد، فهمني كان قلت كعبة كي ما تنشرهاش، كعبتين ما تنشرهاش، أنت ماك تعمل في كيف ماك تعمل
0: نعمل كيف إشهار. وحدك
1: ماك تعمل في إشهار،
0: هذا هو يعطيك صح،
1: هذا لازم في خطره ثم برشا يعني،
0: وهذا دوركم كجمعيه اكيد
1: تقراها تقول لك لا والله راهي الجمعيات الصيادين راهم يعملوا في اباده وتعدي واضح على الثروه الحيويه،
0: وهو الدليل هو بيدو معترفهم هابط،
1: وهو الدليل وهي تصاور العباد قديش تقول، اما لكن يعني في الكواليس ما يشوفش مثلا العدد ذاك مثلا تاع سته سبعه صياده،
0: اي بالضبط
1: ستة سبعة صيادة مثلا، كي تلقى العدد نتاع الصيادة تلقى مثلا ستة صيادة في كل انسان، قالت لك مثلا ستة كعبات عجل وارنب ومصور معاهم كان واحد برك،
0: ما ولا يهدي الصياد نصور معاهم صوروا مش لازم نصور
1: ما ضابط، خلي الناس تتجنب التصاور وتتجنب الاشهار، اخوي اعمل بون كيف وبدل التصاور
0: وحافظ على الثروه الحيوانيه،
1: في نفس الوقت حافظ على الثروه الحيوانيه، حافظ على الغطاء النباتي، وراي ديما الجمعيه الجهويه للصيد البري بسليانة راهي ديما ماده الناس يديها للناس الكل، ورانا نحترموا الاراء المخالفه ونحترموا الراي البنايه، راهو الراي البنايه ما بيك
0: اي
1: يعني يجينا اي
0: اي
1: انسان
0: اي
1: يعطينا مثلا فكره بناءه اللي من شانها تساهم في النهوض بالجمعيه، اللي من شانها تساهم بالنهوض بالاهداف المنخرطين تاع الجمعيه. راهو نحترموا الاطراف الكل ويدينا ممدوده للناس الكل. وديجا هكا تشوف يعني جمعيه الجهويه للسيد البري بسليان كنت قبل حتى تطرقت لها في حملتها اللي حمله ديجا تبارك الله يعني عملت حتى نجاحات كبيره على مستوى تونس كامله تقريبا. وصلت لها الحمله تاع حمله خليها تعيش. فهمني اللي من خلالها عبرنا وابرزنا موقفنا اللي هو موقف صارم من خلال يعني محافظتنا على الثروه الحيوانيه وحمايه الغطاء النباتي اللي هي يعني حاجه تعتبر من مسؤوليه الاطراف الكل، كيف سواء صياد، كيف سواء هاوي، كيف سواء اي انسان بسيط، خاطر راهو يعني بالنسبه للغطاء النباتي وبالنسبه للثروه الحيوانيه هي راهي سلسله كامله، يعني اي خلل في السلسله هذيك يصير يعني خلل في النظام الايكولوجي كامل.
0: صحيح.
1: ونحن ما نحبوش نوصل للشيء هذا، ماذا بيتنا يعني قبل كل شيء يعني مراجعه الفصل 13. يعني لا اله الا الله محمد رسول الله، ماذا بيتنا من جهه ثانيه يعني الاحترام عدد المصيد المسموح بالقنص نتاعو واحترام القانون.
0: واضح.
1: الى حين يعني تدارك النقاط تضم ان شاء الله باذن الله.
0: واضح، شكرا جزيلا، ان شاء الله يتعدى موسم من غير حوادث، واكيد الغايه باش الثروه الغابيه والحيوانيه باش نحموها اكيد، وان شاء الله باذن الله لبس. شكرا، يعطيك الصحه.
1: شكرا في فتح، بارك الله فيك.
0: اهلا وسهلا، مرحبا. نذكر التعقبين في الاستماع مواصلين معاكم والحديث عن انطلاق موسم الصيد البري 2026 اللي هال 27 اكيد اللي يكفي باش نذكره في بعض المعطيات على الموسم الصيد البري هذا. 8 سبتمبر زر القرار الرسمي 2026، نشر بالرائد الرسمي عدد 91 بتاريخ 11 سبتمبر 2026، ثم من 4 اكتوبر ل 6 ديسمبر لا رانا بالبريه والحجل والسمانه القاره والحمام الازرق والقتا والصيد اكيد ايام الاحد والاعياد والعطل الرسميه فقط. الخنزير الوحشي والذيب الذهبي الافريقي من 4 اكتوبر ل 31 جانفي 2026 في ولايات من بينها الكيف وسليانه وبيجا وجندوبه ولايه الشمال الغربي تحديدا. الطيور المائيه الورشين والترد والزرزور من 22 نوفمبر 2026 حتى 28 مارس 2027. ثم اكيد نرجع فقط على بعض المناطق المحظوره سميناهم او سميناهم سيري ضاف ولايه سليان، هي تسموهم على مستوى ولايه الكيف، قلنا 22 منطقه محظوره اللي هي جزه، بير النخله، نجات، الفيلته، ابو جابر، الحميمه، عين مازر، غابه ورغه القسم الاول، غابه ورغه القسم الثاني، هنشير القليل وكسر القليل، السفيه، الزعفران، الدير، عين قصيبه، ودرمل الشماليه، الثرمده، الزوارين الشماليه، الزوارين الجنوبيه، سيدي بركات، المدينه، الربص، لابار، لابار الغربيه ولابار الشرقيه وجبال دير الكيف. يعني هذونا المناطق المحظوره كليا. ثم ايضا فيما يتعلق بالمناطق هذه اكيد محظور فيها كليا، وهذا هو الفصل 13 فيما يتعلق بهذه المناطق وخاصه الحظر الكلي. وعلاش حظر كلي؟ علاش مش نسمحوا ببعض كيما الخنزير ولا غيره؟ وبالتالي هذا هو اللي صنع المشكل اجمال. هذا فيما يتعلق بموسم الصيد البري، هذا هو الموضوع نتاعنا للموضوع الاساسي في الفلاح دويم. مازلت عندنا مواضيع اخرى اكيد موصلين معاكم، اهلا وسهلا بكم. فلاح دويم جمله من المواضيع، رجعين، اهلا وسهلا.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: منتصف النهار،
4: صوت الشمال الغربي،
5: إذاعة الكاف.
3: السلام عليكم. مثلت متابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري. تقدمت أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف ب بمعتمدية غرض دماء بنسبة تجاوزت 20% وبكلفة تبلغ 95 مليون دينار وطاقة استيعاب ب 105 سريرا، وهو مشروع سيساهم في تقريب الخدمات الصحية من متسكني المنطقة والمناطق المجاورة. تنظم اليوم الجمعية الجمعة المندوبية الجهوية للتربية بالكاف تظاهرة ثقافية تربوية توعوية للتوقي من المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وذلك بالمدرسة الإعدادية النموذجية بالكاف. على خلفية تقلبات جوية منتظرة، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى توخي الحذر واليقظة، خاصة أثناء التنقل وتفادي مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والمحاصيل الفلاحية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: الفلاحة دوام
1: والصابع وام
0: مع فتح الرايس.

0: متفرقات.
1: أهلا وسهلا بكم متفرقات. نذكر اللي التحقوا بينا في الاستماع، الحديث متاعنا باش يكون بدرجة أولى، والبداية في متفرقات اخلص عليت لي موسم البذر، انطلاق موسم بذر الحبوب. في من بين اخر السعدات قلنا المتوفرات من الديابي، من سيبر كارونساك، من الاسمدة الكيميائية والبذور. يمكن اكثر مشكل قديم جديد يتعاود كل عام باشكال مختلفة، اللي هو المتوفرات من الاسمدة الكيميائية، وخاصة الديابي وبدرجة اقل سيبر كارونساك باعتبار من المتوفر. وثم اكيد من النصح والفنيين يقول لك ميساج سعم سيبر 45 حاطي بلس ديابين نفس المكونات تقريبا. هيت خلنا سمعوا سي محمد الهادي الفراحتي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة الروحية يحكي على هذا المشغل وهذه المطالب، خاصة من بينها أيضا وأيضا حكاية الزيتون اللي من المفترض بداية موسم الجني. جملة المشاغل نسمعوا ثم نعاودها.
2: محمد الدفراحتي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة الروحية، احنا قادمين على موسم الحبوب، ما رانا اللي ناقصين خاصة الأسمدة والديابي وكذلك البذور. ما بينا لو تجتهدوا شوي تعطونا بذور تتلائم مع منطقتنا، منطقتنا شبه جافة، تعطونا بذور تتلائم مع منطقتنا، وما بينا ترجعونا عكس البذور القديمة اللي كانت عندنا بنك موجودة فيه البذور، تجتهدوا شوي تعطونا شوي بذور. وخاصة الساعة الدي بي مفقود ما فهمش بكل حاليا، كما كان شوي فوسفات والبذور ما عندناش في الروحية حتى كعبة حتى نوع جدا. هذا بالنسبة للحبوب. بالنسبة لجهد الدهمين المقبلين على موسم الزيتون، ماذا بينا تعطونا رؤية للزيتون وين ماشي الزيتون، على شتو قريب الموسم جمعتين ويحل الموسم، ماذا بينا تعطونا صورة على للفلاح على الأقل تطمنوه راهو هاو الشناقة وهاو الشياقة وهاو الشياقة. ما ثماش غياب تام للإدارة للقطاع الزيتون اللي هو قطاع حيوي، قطاع استراتيجي، بس معناها يعاون فينا في تونس من العمر الصعبة وجوائز عالمية. ما بينا تلفتونا للمواضيع هذه، وخاصة نزيد نرجع بكم لصندوق الجوائح الطبيعية، ما بينا تسرعوا فيه تعطوا مستحقات الفلاحة اللي ضرت العام الفات، باش يبدأ هو الفلاح وقت توفى حاليا حل الموسم وماخذاش التعويضات نتاعو. وبارك الله فيكم.
1: اهلا وسهلا بكم، ذاك التحق بينا في الاستماع. هذا سي محمد الهادي الفراحتي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة الروحية، الحديث عن المتوفرات وغياب خاصة الأسمدة الكيميائية خاصة الدي أبي. هذا مشكل قديم جديد، هذا بالإضافة إلى الموسم الجني، جني الزيتون وآخر السعدات وغيره. نسمع في نفس السياق قلنا

0: شعير. بالنسبة للكميات الموضوعة من البذور لغاية هذا التاريخ هي في حدود 40% من الحصة المسندة للجهة، مع حوالي 20700 قنطار موزعة ما بين 16000 تقريبا قمح صلب، 3800 قمح لين، و950 شعير. فيما يخص الأسمدة، معناها كميات تعتبر الموسم هذايا معناها طيبة، خاصة في مادة السوبر 45 اللي وصلنا في حدود 78% من الحاجيات نتاعنا، إلا أنها تبقى ضعيفة في خاصة في مادة الدي اف اي. الكميات الموضوعة هي في حدود 2400 قنطار. دونك فيما يخص الاستعدادات، وأهم الاستعدادات اللي صارت، معناها انطلقنا منذ بداية شهر جويلية في تحديد الحاجيات وتبرمجة المساحات. كذلك تم تحليل التربة في حدود 310 عينة بالتنسيق مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى، معناها تم تحليل 310 عينات. وكذلك صار يوم تحسيسي ميداني للمخبر المتنقل لتحليل التربة بالتعاون مع الإدارة العامة الجافتا والإدارة العامة للإنتاج الفلاحي نهار 15 سبتمبر. في نفس المجال تم القيام بيوم إعلامي نهار 1 أكتوبر بالقنطرة حول الممارسات الزراعية الجيدة واستعمال البذور الممتازة. دونك هذا صار بالتنسيق مع لافيا فاويكل إرشاد والتكوين الفلاحي مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى. حضرنا فيه البيانات وفما مداخلات صاروا على الواقع قطاع الحبوب بولاية سليانة وأهم التحديات الموجودة وكيفاش باش نحافظوا على منظومة قطاع الحبوب في ظل التغيرات المناخية. مداخلة أخرى كذلك من طرف البيانات وعطانا شنو الإجراءات الجديدة نتاع جدولة الديون. دونك كذلك فما مداخلات أخرين من طرف المعهد الوطني للزراعات الكبرى حول أهمية استعمال البذور الممتازة وشو الأصناف اللي تتماشى مع الجهة نتاعنا، وكذلك أهمية الممارسات الزراعية الجيدة من حيث تحضير الأرض والتداول الزراعي. والأيامات هذوما مازالوا متواصلين باش يتم برمجة كذلك أيامات محلية على المستوى الخلايا الإرشاد الفلاحي، وزيد مزيد تحسيس الفلاحين باستعمال السوبر 45، خاصة أن النبتة في بداية المراحل نتاعها مستحقة للفوسفور، مع دعوة الفلاحين على اقتناء الأمونيتر، خاصة اللي تم تزويد الفلاحين بشهادة تزود الأمونيتر ابتداء من 15 سبتمبر.
1: ذاك التحق بنا في الاستماع. هذه كانت السيدة نور الزويري رئيس قسم الأرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية سليان، المعهد الوطني للزراعة الكبرى، وأيام إعلامية خاصة بالفلاحة الحافظة نظمها المعهد الوطني للزراعة الكبرى فئة الفلاحين في إطار برنامج جهاد في التعريف بمبادئ الفلاحة الحافظة، أهميتها في تطوير نظم إنتاج الحبوب وتعزيز الاستدامة متاعها. نسمع عنصر مسجل ثم لنا عودة.
2: في إطار الاستعداد لموسم الحبوب 2026-2027 انتظمت ورشة في مقر المعهد الوطني للزراعة الكبرى حول الإعداد برنامج إرشادي موسم الحبوب. حضرت فيه الأطراف المتداخلة الكل من مندوبيات فلاحية من أربع ولايات سليانة وباجة وجندوب والكاف، وبالطبيعة وكالة الإرشاد الفلاحي الاتحادات الجهوية الفلاح والصيد البحري، وحضروا فيه الأطراف المتداخلة حتى المجمعين. معناتها وحددنا برنامج إرشادي من بداية البذر حتى للحصاد، يبدأ من برنامج إرشادي معناتها بالتواريخ وشكون المتدخل وشكون باش ينسق البرنامج هذا. معناتها يعني برنامج كامل من مهد البذر واختيار الأصناف لتعديل آلات البذر، من بعد باش يجي مقاومة الأعشاب الطفيلية والتسميد الأزوتي، وبالطبيعة الأمراض الفطرية، تعديل آلات الحصاد، الكل معناتها حتى معناتها برنامج كامل وشامل ومعناتها مفصل وفيه الأطراف شنو هو كيف يكوا معناتها. هذا هو.
1: أهلا وسهلا بكم، وصلنا معكم ذاك التعقبين في الاستماع. نحكو على مهرجان الرمان غار الدماء، تستور باش يكون في آخر شهر أكتوبر، لكن نحكو على غار الدماء من ولاية جندوبة. نسمع العنصر المسجل ثم نعود.
3: منظر حبسوني رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة غار الدماء. إن شاء الله قاعدين نحضر الدورة السابعة لمهرجان الرمان بغار الدماء.

0: تعبيرات على قدم وساق. بادي بماذا قمنا بجلسة على مستوى المعتمدية أشرف عليها السيد المعتمد بمشاركة عديد الأطراف. هناك عدة عروض منها مسرحية رياضية موسيقية مسابقة في التصوير. بالنسبة للاتحاد عنده بعض فلاحة باش يمديهم بعض الشهادات في مثلا في أحسن جودة في أحسن ضيعة في أحسن عرض. لدينا عارضين من عدة ولايات كذلك لدينا ضيوف من عدة ولايات. إن شاء الله قاعدين نخدموا باش تكون مميزة الدورة هذه وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. وقاعدين إلى حد الساعة قاعدين نحضر وقاعدين نخدم وقاعدين معناها الأمور ماشية كي تلزم وإن شاء الله تكون دورة مميزة بحول الله. الدورة السابعة 23 24 25 أكتوبر بمدينة قرديمة نفس المكان إن شاء الله. بقى أخذينا أكثر متسع معناها المكان بحكم أنه المهرجان قاعد يكبر وقاعد يأخذ في إشعاع وقاعدين ننسق مع السلطة المحلية قاعدين ننسق مع عدة أطراف قاعدين ننسق مع الأطراف الكل إن شاء الله. الناس كلها متشجعة الناس كلها معناها قاعدة تخدم على الدورة هذه إن شاء الله تكون ناجحة بامتياز. وضعية الرومان من حيث هو الكم من حيث هو الكم معناها شوية ثم نقص نتيجة معناها الأمطار اللي نزلت بالربيع معناها أثرت على نوارها نوعا ما. بالنسبة للكيف معناها الجودة نجم تقول ممتازة.
1: ذاك التعقبين في الاستماع ذاك الحديث عن مهرجان الرومان غردمية جندوبة. نكملوا في الجندوبة. تعهد المندوبي الجهوي للتنمية الفلاحية الجندوبة في بلاغ أصدرته بتوفير مياه الري لمزارعي اللفت السكري للراغبين في تخصيص مساحات للموسم الفلاحي 2027-2026. الهدف بطبيعة المحافظة على ديمومة المنظومة الفلاحية لأهميتها في دعم قدرة التربة على الانتاج توفير العلف خلق مواطن شغل هذا بالإضافة إلى توفير جزء من الحاجية الوطنية للسكر. لجنة القطاعات الانتاجية في المجلس الوطني للجهات والأقاليم برمجت جلسات استماع إلى ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الوقوف على مدى تقدم الاستعدادات للموسم الفلاحي 2026-2027 وإلى ممثلي وزارة الإشراف على الموارد المائية الاطلاع على واقع التزود مياه الري والماء الصالح للشرب والتدابير المتخذة لمعالجة الإشكالية المطروح. موصين معكم نحكوا على ولاية باجة وخاصة موضوع سبق وحكينا عليه في وقت سابق اللي هو سد سيد البراق وانتاج الطاقة الكهربائية في تونس. موضوع هام خاصة اللي الموضوع ذا تم إطلاق دراسة جديدة لاستغلال الطاقة الشمسية العائمة على مياه السد في سبتمبر 2026. نذكر سد سيد البراق موجود في معتمدية نبزة من ولاية باجة وعد من المنشآت المائية المهمة في الشمال الغربي. أهمية السد في تجميع المياه تعبئتها ضمن منظومة الموارد المائية إلى جانب إمكانية استغلال المساحات المائية لإنتاج الطاقة المتجددة. المشروع ذا تم الإعلان عليه نهار 2 سبتمبر 2020 وبالتالي إطلاق منصة منصة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو أطلقت المنظمة هذه الدراسة معمقة لتقييم إمكانية تركيز نظام نموذجي لإنتاج الكهرباء بواسطة ألواح شمسية كهروضوئية عائمة فوق مياه سد سيدي البراق. تشمل الدراسة تقييم الجدوى الفني لإقامة الألواح الشمسية العائمة القدرة المحتملة على إنتاج الكهرباء التأثيرات البيئية والهيدروليكية الكلفة الاقتصادية المشروع أكيد وإمكانية تطويره. ونذكر هذا هو فيما يتعلق بسد سيدي البراق. نسمع عنصر مسجل خاصة حكاية الدراسة ذي والمخرجات نتاعها وكيفاش باش تكون فكرة عن هذا المشروع والتمويل نتاعه. نسمع عنصر مسجل ثم نعاود.
2: علي كنزاري رئيس الوصفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية تابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. اليوم باش نحكيو على مشروع ملح أمو اللي موجود في تبرقة. البراج هذايا وقعت فيه دراسة أولية بريفيزابيليتي اللي نجم نعمل فيه تخزين الطاقة المائية تسمى هي سيستم دو ترانسفير لينرجي بومباج توربينا. الماء البراج من لوطة الواد يطلعوه يعبوا به البراج وقت تبدأ عنا الطاقة الخيسة سواء طاقة تاع ستيك من نص الليل 5 تاع الصباح لأنه ضوء رخيص، لأنه من لي سونترال يدوروا منخفضين نجم نستعملوهم، وخصوصا بالطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية تبدأ متواجدة في النهار بكثرة من 10 تاع الصباح للأربعة تاع العشية تبدأ متوفرة، وتكفينا الحاجيات اللي نستعملوهم في النهار، والزايد هذاك نعملوا به البومباج ضخ الماء من منطقة من سفلة منخفضة نعلو فيه للبراج من فوق، وفي الليل تاقع التوربينة خدموها يبدأ البراج معبي التوربينة تصنع لنا طاقة. يستكون أبيل هذه بالفرنسوية البومباج توربيناج، هي التوربينة تخدم ريفرسيب كي تخدم في الصوص من البراج اللوطة هذيك تعمل التوربين تصنع الضوء، وفي النهار وقت تبدأ على الشمس نقلبوها تولي كالترمبة، هذا اللي يسموها بومباج توربيناج، مرة تخدم ترمبة مرة تخدم توربينة. دونك هذا المشروع هذا من أرخص الكلفة في الكيلواتور ولا ميجاواتور في التخزين، لكن البناء نتاعو يستحق مدة طويلة، المدة أقل شيء 7 سنوات. احنا كان اليوم نبدأه في البناء نتاعو يبدأ جاهز 33 سنة 2033 تقن تقديم، كان نشره 2032. دونك هذه المدة نتاعو طويلة في الإنجاز، الكلفة كبيرة كيف كيف، أقل شيء يتكلف في 2000 دينار مليار، معناها 2 مليار دينار، معناها تقريبا من 600 مليون ل 700 مليون أورو كلفة الإنجاز. وهذا باش يمكن تاج والمجموعة الوطنية باش تبدأ عنا مخزون طاقي تقريب فيه 600 ميجاوات. اللي نذكروا الأخوان اللي العجز اللي جانا في الصيف هذا يتمثل في 2000 ميجا، دونك هذا جزء يغطينا العجز. الشقيق الجزائر معناها عندنا اتفاقية باش ناخذوا من عندها الكهرباء من سونال غاز تقريبا 800 ميجا، يجوا 1400، 600 ميجا اللي بقاوا عندنا مشروع الماء ان شاء الله يدخل في حيز الانتاج 2029 2030، هذا باش يمكننا ب 6 ميجا خري. الماء الربط تونس ايطاليا نجمو ناخذوا الذروه 600 ميجا، مالح امون البراج هذه تاع برقه 600 ميجا، يجوا 1200، وعندنا 800 ميجا يجوا من الجزائر، هذا 2000 ميجا. كان احنا في تونس ولا ستيك ما تعملش انجازات اخرى، لكن بشر كبير ثم عدة مشاريع تاع تخزين باتريات، هما الباتريات هذوما معناها يمشيوا بالليثيوم فير فوسفات، الباتريات هذوما ثم مشاريع ستيك عملت ديزابندوب تقريبا 600 ميجاواتور خرجت الكراسة الشروط باش يجاوبوا في عن قريب، وعندنا مشروع هذايا بزمة في تبلي اللي فيه 540 ميجاواتير أخرى باتريات. إن شاء الله بالباتريات لابل دوفر هذايا تاع 600 ميجاواتير اللي خرج الناس باش يجاوب عليه في أكتوبر، التيك طلبت الإنجاز نتاعو يقول قبل شهر شوية إن شاء الله يعاوننا.
1: نذكر تحقوا بينا في الاستماع، موصلين معكم في الأحد ويام ركن متفرقات كالحديث على إنتاج الطاقة الكهربائية عبر الألواح الشمسية العائمة في سد سيدي البراق النفزة بيجا. وصلنا معكم نحكوا على المصبات العشوائية هذه في النفايات، مصبات النفايات العشوائية في حوض واد مجرد خاصة اللي موجود 37 مصب عشوائي للنفايات في المنطقة هذه، وثم حملة في الآونة الأخيرة خاصة ثم تحركات رقبية لحماية الواد من مصادر التلوث. من بين الزيارات اللي كانت في صارت في هذا الشأن زيارة وزير البيئة السيد الحبيب عبيد، زيارة أخيرة قام بها منذ إلى ولاية بيجا. نسمع صلى الله عليه وسلم
3: وهذا موضوع عندي ليه سيادة رئيس الجمهورية أهمية بالغة فيها لجنة تكونها على مستوى وزارة الداخلية، وزارة الفلاحة، وزارة الصحة، وزارة البيئة بالفعل، تحت إشراف رئاسة الجمهورية لحماية واد مجردة من التلوث. نفس الشيء باش نتحاولوا مع السيد الوالي لمعاينة النقاط السوداء اللي موجودة، شنو الحلول، باش نناقشوا مع المصانع اللي موجودة على أي مكان، نحاولوا باش نحسوهم للتأهيل البيئي. وكان وصلنا للمخالفات كيف كيف، مع العلم أن سنة 2025 قمنا ب 124 تفقد بيئي للمصانع المتواجدة على حوض مجردة، ولكن الله أعلم بلقينا 97 مخالفة اللي ما زالت موجودة. حاليا نحاول نحلوا الإشكالية هذه. كيف كيف عندنا بعض الدراسات المتعلقة بالتأثيرات على المحيط للمصانع الموجودة لنا. سنة 2025 وصلنا ب 37 دراسة، ووافقنا على جملة 3 أو 4 دراسات لم يتم الموافقة عليها، ولكن نجم نقول قرابة 37 مشروع جديد ذات أهمية كبرى بالنسبة لولاية باجة. قاعدين نشتغل مع وزارة أملاك الدولة ومع وزارة الفلاحة تقدمنا في الموضوع هذايا الدراسة، ونظن وصلنا 60-70% من الدراسة تقدمنا في الدراسة متاعه. هو تعرف المشروع هذايا ماذا بينا معناتها إن شاء الله نعجلوا فيه. الموقع ما عنديش الاسم بتاعه بالضبط، ما ديما موجود ما بين ولاية باجة وجندوبة. وكما تعرفوا هذا مشروع نموذجي موجود حاليا في اليابان فقط في احدى المدن. هو عمل ما بين بلدية عين نتاع المكان والجامعة اللي موجودة في اليابان. التكنولوجيا هذه جبناها باش نجربوها في تونس، تم تكوين مع المهندسين التونسيين. الانجاز هذا كله 100% تونسي، الإحاطة الفنية من اليابان، ولكن الشركات والإنجاز وكل الشركات التونسية. هذا مش نجم يمكننا من 5000 طن من الغازات السامة مش نقضيوا عليها. هذه أول حاجة. ثانيا كما شفتوا اليوم تمت المناقشة في المرحلة الثانية مع السيد سفير اليابان، وفي إطار التعاون الياباني نجموا نعملوا المرحلة الثانية والخانة الثانية نجموا نتاع الدولة. نفس الشيء مع اليابان، عندنا المشروع نتاع جربة، ولكن الهدف نتاعنا هو عندنا 17 نصب ولا مركز مراقب لجمع النفايات. نحبوا 17 هذية كل واحد يكون فيه برنامج خصوصي لتثمين النفايات اللي يكون فيه، وهذا الهدف نتاعنا. مع العلم أن تثمين النفايات تنفذ للطاقة أولا للغاز وإنتاج الكهرباء، وهذه التجربة نشحت في سوسة موجودة وفي بصدد التجربة في جربة. ثانيا عندنا إنتاج الوقود البديل، هو فعوض الورد والفحم الحجري، نحبوا نرجع النفايات نتاعنا كوقود بديل. وعندنا 9 مصانع نتاع اسمنت تستعمل من الفحم الحجري، نحاول باش نعوضوها استعمال النفايات.
1: اهلا وسهلا بكم، وصل معكم نذكر تلحقوا بينا في الاستماع. هذا كان ركن متفرقات، نمشوا نغم ثم لنا عوده رجعين.

اهلا وسهلا بكم، نذكر تلتحقوا بينا في الاستماع، مواصلين معكم في لحد ويم. حبيت نحكي على فيما يتعلق اكيد نختموها بالحديث عن موسم البذر وخاصة الأصناف التونسية. كل جمعة نخصص حيز باش نحكوا على الأصناف. الأسبوع الفارط خذينا بحث أكيد من المركز الجهوي التابع للمعهد الوطني للبحوث الزراعية، المركز الجهوي بيجا. اليوم باش ناخذوا في حوار إذاعي تصريح للأستاذ الباحث منذر بن سالم، مدير أكيد المعهد، المدير العام للمعهد الوطني للبحوث الزراعية تونس. حكي على موضوع استنباط أصناف الحبوب. هل الموضوع هذا حكي فيه جملة من المعطيات وتصريحات تستحق باش نتوقفوا عندها وخاصة باش نفهموها. من بين الشيء اللي أكد عليه اللي عدد أصناف الحبوب اللي تم اعتمادها في تونس منذ عقود وصل 138 صنف، رقم هام وهام جدا، ولكن خاصة نحكوا على الأصناف هذية اللي هي في العمود الفقري اللي هو القمح الصلب، القمح بصفة عامة، خلينا من الفارين القمح اللين الاسم المعتمد في العربية، ولكن اللي هي الفارين القمح اللين. أحكي أيضا المقارنة بالأصناف المحلية والأصناف الأجنبية. هذا هو ديما الفلاح يقولك أعطيني اللي ينتج أكثر والمتغير المناخية وغيره، وقمحنا خير ويا حسرة وندخلوا فك الحكاية دي كالحسرة وغيره على أصناف ما عادش موجودة وتعلى برشا وتنتج برشا به. سيمونذر بن سالم أكد للمقارنة من حيث المردودية قد تحمل نوع من المغالطة، مستشهد بنتائج سنوات 2007 و2008 ذكر مردوديات في حدود 60 و70 حتى 80 قنطار الهكتار لفائدة الأصناف التونسي. وهنا ثم الفترة نفسها من بين 2007-2008 أيضا شهدت دخول تجارب أصناف القمح الصلب والإيطالية كيما ساراغولا ويريد في تونس. الأصناف هذه حققت في التجارب الحقلية أرقام لافتة للانتباه، وبالتالي لفتت انتباه المدخلين في القطاع، أثارت أيضا اهتمام أصحاب وجهات إيطالية. لهنا من بين الحكاية هذه اللي للأمانة كل مرة يجي تصريح في هذا الشأن تحديدا، شنو الأصناف اللي تنتج أكثر وتتمشى أكثر مع المتغيرات المناخية والغير، ويبقى ديما هالسؤال هذي قديم جديد ويتجدد، خاصة اللي كي نحكو صحيح تم استعمال 138 صنف، ولكن نحكو على الموجود يبقى ديما محدود من الأصناف هو الغالب على المشهد الفلاحي العقود، من بينها كريم، رزاق، بدرية، أقل بتبيع نلقو خيار نلقو معالي، ولكن إذا كان عندنا هالرصيد الكبير من الأصناف المعتمدة وين نتيجها تحديدا، والأكثر من هذا يبقى وين نتيجها وكيفاش نستغلوها في خارطة الأصناف، وبالتالي الخيارات هذه خلينا نتمكنوا من الخيارات المتاحة للفلاح باش يختار الصنف الأنسب لمنطقته لنظامه المطري أو السقوي لدى المتغيرات المناخية، خاصة هذا هو الموضوع القديم الجديد. هذا إجمالا حبي نختم به فلاح دويم بالنسبة اليوم. شكرا جزيلا لكل من تابعنا، شكرا لكل من تفاعل معنا، شكرا فيصل سعار وكل من ساهم في هذا المباشر. بعد شوي يجيكم كريم في جديد الرياضة في الأمان.

أهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد مع آخر أخبار الرياضة. نبدأها بفرق الشمال الغربي. أولمبي البيجي تحول اليوم إلى العاصمة ويعمل حصة تدريبية اليوم في ملعب رادس استعدادا للقاء غدوة أمام الترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الخامسة لبطولة رابطة الأولى لكرة قدم. لقاء ينطلق في الساعة 2:30 غدا بإدارة حسام بولعريس، ويساعد أسامة بن سحاق في تقنية الفار. يغيب عن تشكيلة الأولمبي البيجي القائد محمد هادي الحدوشي للإصابة مقابل حضور لأول مرة لربيع الحمري والفائد بن حسين اللي تم انتدابهم مؤخرا، وعودة قائد الدفاع اسلام الشلغومي. بقيت مقابلة الجولة غدا نادي البنزرتي الاتحاد المنستيري حكم نضال الطيف وعامر شوشان في الفار. تقدم سقيط الدير مع جارو نادي سيوخسي وليد المنصري واندري فيليب البرتغالي في الفار. واتحاد بن قردان نادي فريق بإدارة باسم بالعيد وامين الفقير في تقنية الفار. نهار الاحد نجم الساحلي مع نادي حملان فاحمد الذوادي وهيثم الطرابلسي. نجم متلوي مع الملعب التونسي فرج عبد الله ويساعد هيثم جيرات في الفار. شبيبة العمران مستقبل مرسى الحكم محرز الميكي واندري فيليب البرتغالي في الفار. وترجي رجيس مع ملحم سوسة سمير عيادي حكم ومحمد علي قروية في تقنية الفار. حكم مقابلة فرق الشمال الغربي في الرابطة الثانية لكرة القدم. مقابلة الجولة الثالثة نهار الحد بالنسبة للزوز أندية في المجموعة الثانية. أولمبيك الكاف يستضيف قاو في قفصة بإدارة ياسين لهماني ويوسف توتي. يدير لقاء سبورتينغ المكنين وجندوبة الرياضية في ملعب المكنين. أولمبيك الكاف بنقطة في المركز العاشر مع جمعية ريانا وسبورتينغ المكنين وجندوبة الرياضية بثلاث نقاط. في المركز الخامس مع النادي قربي القلعة الرياضية وكذلك أمل بوشمع. تم رسمي الإسناد أشغال إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزة إلى مقاولة صينية، ويبقى التحدي الأساسي في المقاولة هذه هو ضمان تنفيذ إعادة البناء وفق المواصفات الفنية واحترام الأجيال وتفادي الإشكاليات اللي عطلت المشروع في مرحلته السابقة. وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت في شهر جويلية الماضي أنه الأشغال ستنطلق بنهاية السنة الجارية على أن تدوم بين 30 و 36 شهرا. الترجي الرياضي التونسي عقد اليوم الجمعة 9 أكتوبر جلسة العامة التقييمية لعرض التقارير المالية والأدبية للمواسم الثلاثة الأخيرة. الموعد مش يكون في الساعة 4 مساء في أحد النزل في العاصمة. اللجنة الفيدرالية لكرة قدم للهواة في الجامعة التونسية لكرة قدم تعاقب اللاعب سمير الشابي بالإيقاف 6 أشهر والغاء إجازته مع فريق الوداد الرياضي بالسرس. السبب هو أن اللاعب أمضى على 2 إجازات، إجازة للتجديد مع نادي دهماني وإجازة لاعب حر مع الوداد الرياضي بالسرس، وهذا مرفوض قانونيا ويعاقب بسببه اللاعب، وبالتالي إيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر. برنامج مباريات أندية شمال غربي في الدورة التمهيدي الأول لكأس تونس لكرة القدم خاص بفرق الهواة. الرابطة الثالثة مستوى أول يومي 17 أو 18 أكتوبر الساعة 1:00. تالا الرياضية تستضيف اتحاد بوسالم. نجم فريانا مع اتحاد سيلينا وملحفوز مع نادي المجازي. والرابطة الثالثة المستوى الثاني 24 أو 25 أكتوبر ماضي ساعة كذلك نادي روحية مع وداد السرس. نجاح سبيبة مع شبيبة بعرادة. صافي رياضي بكسور مع نجم الأسلاتية. والمرجان الرياضي بتبرقة معفى في هذا الدور. الاتحاد الرياضي بسليانا ما زال ممنوع من الانتداب، وديون بلغت حوالي 53,000 دينار ومطالب بخلاصها للقيام بالانتدابات للموسم الرياضي الجديد. الاتحاد اللي خسر البارح لقاء ودي أمام نجم الأسلاتية 3-1 غدوة في الوديات كذلك. وختام تربص الاتحاد الرياضي بوسالم بلقاء ضد جارو المرجاني الرياضي بتبرقة في مركز التربصات بعين دراهم غدوة في الساعة 2:00 ظهرا. تركيبة الهيئة المديرة الجديدة لفريق النجم الرياضي بقعفور للموسم الرياضي 2026-2027. رئيس الهيئة بشكون فوزي الرحالي، رشيد جويني نائب رئيس، محمد علي الرياحي كاتب عام، خالد الهمامي أمين مال، والأعضاء محمد بلال الوسلاتي، محمد جويني، طاهر الماجري، خالد الفريشيشي وبالعيد الدقي. والفريق ينشط العام الجاي في بطولة رابطة الجهوية للشمال الغربي بالكفة. في التايكواندو لاعب تونسي معتز العفاوي تأهل لثمن نهائي وزن أكثر من 80 كيلوغرام في بطولة الجائزة الكبرى في باريس بعد فوزه صباح اليوم على الفرنسي أوغو باريول بنتيجة 2-0. تفاصيلها 16-0 و12-7، وباش يواجه تقريبا في الساعة 2:00 ظهرا في الدور ثمن نهائي الروسي رافاي أكويايف.
رفع الأثقال وميدالية بالجملة لتونس في البطولة العربية والأفريقية ترتفع الحصيلة إلى 39 ميدالية. كانت البداية قلت البارح بخول المجري وزن أقل من 49 كيلوغرام، 15 ميدالية، 9 ذهبية و6 فضية. البارح ياسمين الرضواني وزن أقل من 53 كيلوغرام، 15 ميدالية، 5 ذهبية، 9 فضية وبرونزية. وإدريس الورثي وزن أقل من 60 كيلوغرام بثلاث ميدالية ذهبية وكذلك 6 ميداليات فضية. كمل أخبارنا الرياضية بالمقابلة الخاصة بالدوريات في أوروبا وكذلك الدوريات العربية. نبدأ عربيا، الجولة الخامسة في قطر، الأربعة غير ربع، قطر مع الريان والستة السد مع العربي. في البطولة السعودية الجولة الثامنة، الساعتين وخمسين دقيقة، الخلود مع القادسية، والأربعة غير درجة، الفتح مع الأهلي، والسبعة النصر، فريق كريستيانو رونالدو مع فريق الدرعية. أوروبيا، عودة البطولات للنشاط بعد التوقف الدولي. في إسبانيا الجولة الثامنة، ثمانية متاع الليل، مالاغا مع إسبانيول برشلونة. في فرنسا الجولة السادسة، التاسعة أو الثامنة لربع، لونس يستضيف ليون. وفي ألمانيا جولة خامسة تفتتح اليوم السبعة ونص بلقاء بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن. نقطة الختام لأخبار الرياضة على موجات إذاعة الكيف. نلتقي إن شاء الله غدا في أخبارنا الصباحية. إلى اللقاء.

0: كاين يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقولوا عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. يتغلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد طلب الإذن من أستاذته باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذته في كملة الحصة وخرجوا من المدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، أي وتقول بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات،
0: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
2: لا للمخدرات.
3: من قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
4: الواحدة ظهرا على موجات إذاعة الكيف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
4: أهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية، وفي عناوينها: بولاية جندوبة متابعة سير أشغال مشاريع التجديد والتذيب العمراني والإشكاليات المعطلة لإنجاز عدد منها. توقعات بتراجع إصابة الزيتون بباجة بنسبة 40% مقارنة بالموسم الماضي. تقدم مشروع تزويد 78 عائلة بمنطقة الفرشيش العيايدة بالعروسة بمياه الشرب بنسبة 30%. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تابعت جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر ولاية جندوبة تقدم أشغال مشاريع التجديد والتهذيب العمراني بمختلف معتمديات الولاية وتدارس الإشكاليات المعطلة لسير إنجازها واستكمالها في الأجل المحددة. التفاصيل في الورقة التالية مع رفقة عبيدي.
1: انعقدت اليوم بمقر ولاية جندوبة جلسة عمل لمتابعة تقدم مشاريع التهذيب والتجديد العمراني في مختلف المعتمديات وطرح أبرز الإشكاليات التي تعترض هذه المشاريع من أجل استيفائها في الأجل المحددة لتحسين حياة المواطنين. كما تم تقديم عرض مفصل لمشاريع التنمية المندمجة بولاية جندوبة من خلال القسط الأول والثاني. أما القسط الثالث سيشمل 6 معتمديات وهم جندوبة ودمليز بلطب عوان جندوبة الشمالية وطبرقة بتكلفة جملية حسب البرمجة 60 مليون دينار، ومنها 42 مليون دينار خصصت لمشاريع بلدية، وتبلغ عدد العناصر المبرمجة لفائدة البلديات 59 عنصرا. ومن أهم هذه المشاريع إحداث أسواق بلدية وفضاءات تجارية هيئة تعبيد طرقات ومسالك وإحداث ملاعب رياضية. كما تم التعرض لأبرز الإشكاليات المرافقة لهذه المشاريع. وقد أكد ولي جندوبة الطيب الدريدي خلال هذه الجلسة على أهمية متابعة المشاريع من قبل الجهات المختصة وضرورة إنجازها في الأجل وتذليل الصعوبات لتجاوز الإشكاليات.
4: تعهدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة بتوفير مياه الري لمزارعي اللفت السكري الراغبين في تخصيص مساحات للموسم الفلاحي 2026-2027، وذلك بهدف المحافظة على ديمومة هذه المنظومة الفلاحية لأهميتها في دعم قدرة التربة على الإنتاج وتوفير العلف وخلق مواتين شغل، إضافة إلى توفير جزء من الحاجيات الوطنية للسكر. الرئيس السابق لجمعية مزارعي اللفت السكري شرف الدين التواتي يضيف:
6: تعهد مندوبية الفلاحة بجندوبة باش توفر كمية الماء لللفت السكري بيضربه ويشجع أن الفلاح يدخلوا للموسم هم مرتاحين. في الأصل نحن اللي كان يلزم تكون بداية متاع الزراعة، يلزم تتوى نبدو بالزراعة لأساس للاقتصاد في الماء، لأن الزراعة بكري تمكن لنا باش نحو البتراف على بكري، كيف أنه نحو البتراف في ماء في آخر ماء نربحوا الكمية اللي مش نعطوها تتوى نحضروا بها للزراعة البتراف، مش نربحوا أكثر منها ببرشة في آخر الصيف. هذه بادرة به وتشجع الفلاحة باش يبدو الموسم مرتاحين.
4: مع قرب انطلاق موسم جني الزيتون وعصره بولاية باجة، أكد الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري أن التوقعات تشير إلى أن صاب في حدود 41 ألف طن، أي بتراجع بنسبة 40% مقارنة بالموسم الماضي، بالتوازي مع تواصل زيارة معينة للمعاصر والوقوف على مدى جاهزيتها لافتتاح الموسم. الزميل ناجي الخلولي تابع الموضوع.
7: توقعات بتراجع صابة الزيتون لهذا الموسم مقارنة بالموسم الفارط، وأغلب المعاصر قاربت على الانتهاء من عملية الصيانة، وفق ما يؤكده كهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة سفيان الرزقي.
8: باجة معناها قطاع زيتين يحظى بأهمية هامة، عدا أكثر من 40 ألف هكتار ما بين زيت زيتون وزيت زيتون طاولة. السنة صابة الحقيقة حسب التقديرات اللي عملتها المندوبية متاع الفلاحة عدا نقص في حدود 40%، وهذا يجر على المعاومة كما نعرف عملوا عندنا صابة مميزة جدا. التقديرات الأولية في حدود 41 ألف طن، فيهم 38 ألف طن زيت زيتون و 3000 طن زيتون طاولة. نحن عدنا في باجة حوالي 33 معصرة. بعد الزيارة الأولية اللي عملناها كلجنة جهوية لمتابعة المعاصر، المعاصر معنا قاعدة تقوم بمجهود خاصة من حيث البحث عن مصابات بتاع مارجين، فما اجتهاد إن شاء الله الإشكال ذايا نجم نقوله حل نهائي، مع وأنه زاد نخدم على الكوتي وأنه نفرش المارجين ذايا خاصة في المناطق اللي تستجيب فنيا، مثلا نجم نحطه معناها في الضيعات نتاع الزيتين. والحقيقة إن شاء الله نتمنى أنه يكون موسم جيد، تكون الأسعار زادة مجدية باش نعرفوا التكلفة نتاع اليد العاملة ولا تصعيب شوي، خاصة ما نعرفوا فما منافسة مع المصانع وكذا، فما عندنا شوي نقص في اليد العاملة، إن شاء الله تكون الأسعار جيدة.
4: تقدم مشروع تزويد منطقة الفراشيش العيايدة من معتمدية العروسة بمياه الشرب بنسبة 30%، بما من شأنه توفير مياه الشرب لفائدة 78 عائلة، بالتوازي مع برمجة مشروع لتزويد أكثر من 10 عائلات بمنطقة زواتنية بمياه الشرب، وفق ما أكده النائب عن عمادة مصراتة بالمجلس المحلي بالعروسة سامي الفرشيشي.
9: على اثر زياره المندوب الجهوي بمنطقه الفراشيش العياده لمتابعه تقدم مشروع تزويد المنطقه بالماء الصالح للشرب، وهو مشروع باش يزود 78 عائله بتكلفه 1,400,000,000. تقدم المشروع بنسبه 30% مجهود به يقوم به المقاول، والمشروع هذا بطبيعته باش ينهي معاناه المواطنين في تزود بالماء الصالح للشرب، معناها باش نوصلوا لهم لديارهم الماء. فما زاد مشروع اخر تم إدراجه في ميزانية المجلس الجهوي بالولاية، هو مشروع زويتنية أعداد 10 عائلات، تكلفة المشروع كدراسة أولية معناها ب 126,000,000. وزاد المواطنين متاعنا هذوما يعانوا إشكالية تزود بالماء بحكم النقاط اللي يتزودوا منها بعيد على ديارهم ببري 2 كيلومتر.
4: يتذمر سواق سيارات النقل الريفي بمعتمدية سليانة الجنوبية من تردي وضعية الطرقات والمسالك الريفية، مما أثر سلبا على نقل التلاميذ والمواطنين. ماهر الهمصي والتفاصيل.
10: أنا سواق نقل ريفي سليانة الجنوبية، نهزوا في التلام النقل المدرسي عن الطريق، راه محفر برشا طريق من الزريبة، مدرسة الزريبة للزريبة الفوق للغملي، طريق ما نجموش نخدموا فيه، التلامذة بعاد على المدرسة، نهارة المطر والحفر ياسر في الطريق، ما صلحوناش حتى بالتراب، حتى الحفر باش يصلحوها بالتراب لا، يصعب صعيب برشا برشا برشا، كنت تمشي تصور على عين المكان الطريق تاع منطقة الزريبة والغملية قلبك يوجعك، المدرسة فيها قرابة 300 تلميذ، في أي لحظة تصب المطر ما نجموش مع الطريق ما عادش يعدي، مع هو الطريق خادمين وسقط.
11: بالنسبة لطريق برزباغ أنا عندي واحد من الناس نقل جماعي نهز في تلامذة. ما نكذبش عليك، عندي 8 شهور كهرباء مازالت زيروات، مازال كي بدلت عجلة ب 550 دينار سوم، ضربوا لي زوز عجيل. هذا بالنسبة لطريق برزواق. بالنسبة لطريق الرابطة بين سليانة والوسلاتية كيف كيف حالة أكسيدونات، وديما من سطر ربي وكاو، واحد يمشي بسطر ربي وكاو، حفرة تهرب من كيما يقول المثل، تهرب من بير جي في حفرة. طبيعة يعني تبدا مطر ما كذبش عليك، ما استحتي قبل كل شيء. بالنسبة لي أنا واحد من الناس عاجل ب 550 دينار، يظهر لي في الوقت الزمة ذي وكمبيالات ما صلش باش نشري عجلة.
12: خاصنا الطريق سليان الوسلاتي أكبر كارثة أنت موجود، ياسر ياسر ياسر ويصبحوا فيه بالتراب، المدي تاعك تراب وحفر تور من حفر جيب حفر، ومين نهارك وسني شي يعني كي مرة ساعات تابت تروح 4 كيلومتر قفرة تاخذ ونقري مجلس وعنده الحق.
4: انتظمت اليوم بمفترق بلاريجيا بجندوبة حملة مرورية وتحسيسية مشتركة لحث سواق السيارات على احترام قوانين المرور، وفقا لما صرح به رئيس إقليم الشمال الغربي للمرصد الوطني للسلامة المرورية العقيد أيمن الحكيمي في متابعة لرفقة بيتي.
13: هذه الحملة مشتركة فيها الوكالة الفنية للنقل البري، فيها الحرس الوطني، كذلك الحماية المدنية، جمعية متطوعية الحماية المدنية، الكشاف التونسية. هذا يثبت اللي ثم انصهار بعد عديد الجلسات نتاع المجتمع المدني، نحن نبعدوا على العزوف نتاعهم، العملية جديدة انه صارت انصهار. كذلك الحملة هذه تأتي في إطار مراقبة كافة مستعملي الفضاء المروري من عربات، مستعملي دراجات نارية، شاحنات، في إطار تطبيق مجلة الطرقات ومدى احترام قانون الجولان. أكيد هي الحملة عندها بعد تحسيسي كذلك بعد زجري.
4: خصصت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية الكاف لمتابعة سير إنجاز عدد من مشاريع قطاع الصحة، ومنها 6 مشاريع في مرحلة الإنجاز في انتظار دخول عدد من المشاريع حيز الاستغلال، ومنها مركز تصفية الدم بالدهماني وقسم الجراحة والعمليات بالمستشفى المحلي بتجرين. المدير الجهوي للصحة بالكاف دكتور منصف الهواني.
14: بالنسبة لمشاريعنا احنا من 2010 الى اليوم عندنا 38 مشروع، في 19 مشروع تم انجاز، عندنا 6 في طور الانجاز الان، وعندنا 13 في مرحلة طلب العروض وفي مراحل متقدمة من الدراسات. الغاية هي اقطاب صحية في الكاف المدينة بتدعيم المستشفى الجهوي الى مستشفى جامعي واعطاء الصبغة الجامعية، وعندنا كذلك قطب صحي في شمال الولاية اللي مركزه مستشفى الدهماني، وعندنا قطب صحي في جنوب الولاية اللي المركز نتاعو مستشفى تاجروين. الحاجة الباهية هو لا يوجد مشاريع معطلة بالجهة الصحية بالكاف، نتابعوا في كل المشاريع وإن شاء الله قريبا مشاريع مش تدخل طور الاستغلال مثل مركز تصفيه الدم بالدماني، مثل قسم الجراحة وقسم العمليات بمستشفى تاجروين، وكذلك الطبق الفني وحدة المخبر ووحدة الأشعة بمستشفى السرس. إن شاء الله في الثلاثية الأولى متاع 2027 يكونوا معنا يقدموا في خدماتهم للمواطنين.
4: تنظم المندوبية الجهوية للتربية بالكاف ظهر اليوم تظاهرة ثقافية تربوية

0: لذلك كانت عندنا مقاربة تشاركية لرؤية استباقية وترصد الحالات التي نجم تأثر على سلوكية التلميذ من خلال هذه التظاهرة التي نظمتها المنتدى الجامعي التربية بالشراكة مع 11 وزارة وستشفى على السيد ولي الجهة. هذه دعوة الأولياء للحضور، وكذلك قمنا بدعوة تلميذات المؤسسات التربوية الكل هذه للحضور. سخرنا حافلة لنقل التلاميذ إلى العددية النموذجية.
1: هذا وتنظم وزارة التربية غدا يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، بمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه ظهر أمس بقصر قرطاج بكل من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي عديد المشاريع والمقترحات المتعلقة خاصة بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين وبضرورة تكامل الأدوار بين مختلف وظائف الدولة كل في إطار الاختصاصات التي حددها الدستور. وذكر رئيس دولة وفق بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية بأن العقبات كثيرة الطبيعية منها والمفتعلة، ولكن الإرادة في تجاوزها أكبر وأشد، موضحا أن العمل متواصل دون انقطاع من أجل الاستجابة لمطالب الشعب التونسي ليس من خلال التشريعات فحسب بل أيضا عبر فكر ثوري يقوم على مفاهيم جديدة. هذا وأثنى رئيس الجمهورية على الوعي العميق لأبناء شعبنا وشدد على أن المحاسبة مطلب مشروع ولا نية للتشفي في أي طرف، مؤكدا أن الدولة ليست ضعيفة ولن تترك غنيمات لأي كان، وأن الصعوبات ستذلل والإنجازات ستتحقق لا بالاكتفاء بالبلاغات والتصريحات بل بالإجراءات السريعة لأننا في سباق ضد الزمن. كما أضاف أن الحقائق ستكشف كاملة ويومها لن تكون حصانة أو استثناء لأي كان. سددت تونس 10469 مليون دينار بعنوان خدمة الدين العمومي إلى موفي جوان 2026 بنسبة تجاوزت 45.4% مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 26 و2000، بما يعزز مصداقية الدولة وقدرتها على الإفاء بالتزاماتها المالية وفق ما أوردته وزارة المالية في وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026. في الشأن الدولي، استشهد اليوم فلسطيني وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الصهيوني وسط قطاع غزة. أعلن لواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير 3 منصات إطلاق للصواريخ تستخدمها جماعة الحوثي لتهديد الأمن الإقليمي. قالت لجنة نوبل النرويجية أن القاضية نافي بيلاي من جنوب إفريقيا فازت اليوم بجائزة نوبل للسلام لعام 2026 عن جهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي. وذكرت اللجنة أن بيلاي البالغة من العمر 85 عاما حاسبت قادة دول وجلبت الأمل لضحايا العنف والصراع وأظهرت بوصلة أخلاقية ثابتة خلال مسيرتها المهنية الطويلة. وترأست بيلاي لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة والتي خلصت العام الماضي لارتكاب الكيان الصهيوني إبادة جماعية في غزة، ورفض الكيان الصهيوني نتائج اللجنة ووصفها بأنها مشينة. ومن المقرر تقديم جائزة نوبل للسلام التي تبلغ قيمتها 12 مليون كرونة سويدية أي حوالي مليون دولار فاصل اثنين في أوسلو يوم 10 من ديسمبر في ذكرى وفاة رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل الذي أوصى بهذه الجائزة في وصيته عام 1895. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم بولاية جندوبة متابعة سير أشغال مشاريع التجديد والتهذيب العمراني والإشكاليات المعطلة لإنجاز عدد منها. توقعات بتراجع إصابة الزيتون بباجة بنسبة 40% مقارنة بالموسم الماضي. تقدم مشروع تزويد 78 عائلة بمنطقة الفراشيش لعيايدة بالعروسة بالماء الصالح للشرب بنسبة 30%.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار.

الله وليخزي الفاسقين. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.

أنفسكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا

0: يفقهون. صدق الله مولانا العظيم.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع أبو بكر الصديق بالكريب بإمامة الشيخ خليفة البوبكري.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: الحمد لله، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، خلق الإنسان ولم يتركه سدى. نحمده سبحانه وتعالى أن جملنا بكريم الخصال وأكرمنا بعبادته، فهو الواحد المتعال المتصف بصفات الكمال والجلال. نشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، ختم الله به الرسالات وجعله رحمةً لجميع المخلوقات. اللهم صلِّ وسلَّم على صاحب المعجزات الباهرات سيدنا ومولانا محمد عبد الله ورسوله، وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن التقوى هي غاية كل امرئ، وأن ما يسعى إليه الإنسان من عمل صالح وعبادات منتظمة، كل ذلك بهدف أن ينال مرضات الله عز وجل ويكون من الناجين. وإليكم هذه القصة التي هي محور خطبة اليوم. أن قرية من قرى بني إسرائيل حرم الله على أهلها الاصطياد يوم العبادة، يوم عبادتهم وهو يوم السبت، حرم عليهم أن يصطادوا الحوت أو السمك يوم السبت، وابتلاهم بأن جعل يوم السبت هذا تقفز فيه الحيتان وترى من بعيد، وفي سائر الأيام لا يأتيهم شيء ولا يرون شيء من البحر، فاحتالوا أن يصطادوا هذا السمك، أن ينصبوا الشراك يوم الجمعة ويعودون إليها يوم الأحد، فتجمع لهم الشباك ما طاب لهم وما لذ. وكان هذا حيلة من الحيل التي نبهنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله. إذن اليهود قاموا بهذه الحيلة، الحوت يشوفوه نهار السبت، وفي بقية الأيام ما يشوفوشه، قالوا ننصبوا له الشرك نهار الجمعة، وما نجوه كان نهار الأحد، وهك يجي نهار السبت الحوت المالف يجي ونشدوه نروحوا به نهار الأحد. فهذه حيلة، واحتالوا على ما حرم الله، وما أكثر من يحتال على الحرام ليصيره حلال. احتالوا على الربا وقالوا إنه تجارة، واحتالوا على هتك الأعراض وزنوا وقالوا إنها خطبة، واحتالوا على الارتشاء وقالوا إنها هدية. هذه كلها من المعوقات التي حذرنا منها الله سبحانه وتعالى، وحذر منها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه القرية انقسم أهلها إلى ثلاثة أقسام: قسم نصبوا الشراك في غير وقتها حيلة، وقسم الآخر اغتاظوا لهذا الأمر ورأوه فيه اعتداء على ما حرم الله، فذهبوا إليهم ونهوهم ووعظوهم، ولكن لم ينفع فيهم وعظ. وقسم ثالث قالوا للقسم الذي أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر: لماذا تذهبون إليهم؟ اتركوهم وشأنهم، فالله سيعذبهم، لا تهتموا بشأنهم. إذن ثلاثة أقسام. هذه الحالة قال عنها القرآن الكريم: وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هذه الحالة التي انقسم فيها المجتمع أو القرية أو أهل القرية إلى ثلاثة فرق، فكانت الفرقة التي نجت من هذه الفرق الثلاث هي الفرقة التي أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر وقالت لهؤلاء الذين أبوا أن يسمعوا كلامهم، وقالوا لأولئك الذين منعوهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، أي اتركوهم فلنحاول أن نهديهم لعل الله يهديهم على أيدينا ويعودون إلى الجادة. وهذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الغاية منه هو الإصلاح، الغاية منه هو الإصلاح الذي نجى الله تعالى به هؤلاء اليهود الذين أمروا ونهوا من خالف شرع الله. فقال: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. هذه المسألة، مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إخواني أخواتي، هي التي فضلنا الله تعالى بها على سائر الأمم، فضلنا بها الله وقدر مكانتها عنده، ومكانة المؤمن عند الله كبيرة، خاصة إذا ما واظب على هذه الشعيرة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الدرجة هي درجة الأنبياء عليهم السلام، لأن الله تعالى بعث الأنبياء ليأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، والمؤمن إذا ما أمر بمعروف ونهى عن منكر إنما هو يقتدي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واجتنبوا أعمال الأبالسة من جن وإنس فإنهم لا يهدون إلا إلى المهالك. فاتقوا الله أيها الناس، واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صفة من صفات المؤمنين، وأن عكسه أي الأمر بالمنكر والتشجيع على الفساد وإحباط من يأمر بالخير هو من صفات المشركين. قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم إن المنافقين هم الفاسقون. صدق الله العظيم. فمن رأى أيها الإخوة منكم منكرا وشج عليه وسكت ولم يحس بنوع من الألم والانقباض والقلق نتيجة هذا العمل فليحذر وليراجع نفسه حتى لا يكون في صف هؤلاء المنافقين الذين قال تعالى عنهم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاحذروا إخواني، فاحذروا من هذه المسألة، واعلموا أن شرع الله لا يمكن أن يكون إلا بالتقوى، ولا يمكن أن يكون إلا بالتناصح الذي هو من صفات المؤمنين، ينصحون بعضهم بعضا، وهو دليل كبير على محبتهم لبعضهم، ومحبة الخير للآخرين هو من الإيمان. لا يحب أحدك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومن منا يحب الهلاك في الدنيا والآخرة لنفسه؟ لا أحد. ولذلك أسعى على أن تنجي أخاك المؤمن من هذه الموبقات ومن هذه المفاسد التي لا تؤدي إلا إلى الهلاك. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر. فلنتق الله أيها الإخوة، ونعرف أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ليس بالضرورة أن يكون نبياً، أي معصوماً من الخطأ، نخطأ ولكن نأمر بالمعروف، بشرط أن نأمر من هو أكثر منا خطأً، أكثر منا خطأً. فالذي هو في حالة سكر يترنح يمنة ويسرة لا يقبل منه نصح من بيده سجارة، لأن وإن كان كلها من المفاسد، ولكن أهون من شارب الخمر. فإذا لابد أن نتقي الله حتى لا نقع في قوله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فأمر بالمعروف بقدر الاستطاعة، وانهى عن المنكر بقدر الاستطاعة، واعلم أن الله سبحانه وتعالى خبير بما في النفوس. وابدأ أخي المؤمن بوعظ نفسك، لأن خير ما نعذ به الناس هو أن نبدأ بأنفسنا ثم الأقربين منا، وهكذا يكون الخير وهكذا يكون الصلاح. فلنلزم الاستقامة: فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك، ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. فكن متواضعا ولا تمشي في الأرض مرحا، وكف اللسان واغضض البصر. هذه كلها تعلمها لنفسك وتتأدب بها، فإذا تأدبت كنت القدوة لأهلك ولأبنائك ولأجوارك وللمسلمين. هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم أن تتحمل مسؤولية الأسرة. وما أدراكم ما الأسرة؟ أن تتحمل مسؤولية الأبناء في التربية. وانظروا كيف انتشر كثير من الفساد، وانتشر كثير من الموبقات، وهذه الموبقات أكثرها يتم بعلم ورؤية ورأي من الآباء، أي بموافقة ضمنية، بموافقة ضمنية، لأنهم يرون تصرفات البنات وتصرفات الأبناء ولا يسألون عن صحبتهم، ولا يسألون عن كيفية لباسهم، ولا يسألون وهي ذاهبة إلى المدرسة في حالة من الزينة وكأنها عروس، لا يسألون لمن ولماذا. فإذا كان الأمر كذلك فتحنا أبواب الفساد. فليتق الله الآباء في أبنائهم، وليتق الله في أن هذه أمانة، وأن بفعلهم هذا يشجعون أهل الأهواء والأفساد على التمادي. وإذا ما ضبطوا أمورهم وأحسنوا لأبنائهم ولزوجاتهم وألزموهم التقوى والصلاح، فإن ذلك يعين المؤسسة التربوية ويجعل من الأبناء قدوة حسنة، فيهتمون بدراساتهم ولا يهتمون بشيء آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية أخرى: فذلك لا يملك من الإيمان وزن خردل. فإذا أنت الأب تملك السلطتين، تملك سلطة اللسان وتملك سلطة اليد، استعمال القوة. نعم، استعمال القوة. لا تخيفك هذه القوانين، ضرب الطفل وحقوق الطفل. من حق الطفل أن يتأدب. لقمان عليه السلام قال: الضرب للابن كالسماد للأرض. بريطانيا حرمت الضرب وجعلت مقياس المسطرة التي يضرب بها المعلم 20 سنتي، ثم بعد ذلك تراجعت وأضافت إليها 10 سنتي، أصبحت 30 حتى تؤلم التلميذ، لأنك أنت تضرب بنوعين، نوع الأب الرحيم ونوع المؤدب. هذا هو الأصل، وهذا هو الأصل في التربية، فلا يجب أن تقرن هذه القوانين التي من ورائها إفساد المجتمع. أغلبها منظمات وجمعيات أن تربك المجتمع وأن تجعله يحيد عن الطريق، كما نرى الآن في كثير من الشواذ في أبنائنا. وفليكن أمرك بالمعروف والنهي عن المنكر، مستمداً من قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فاتقوا الله أيها الإخوة، واعلموا أنكم مسؤولون، وخاصة في أسركم وفي مجتمعكم. والله تعالى هو الموفق، والنبي يقول: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. اللهم وفقنا إلى حسن التدبير، اللهم وفقنا إلى حسن التدبير يا رب العالمين. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا خير أمة، نحمده على نعمه الجمة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله جاء رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن خير منجٍ وخير منجدٍ لهذه الأمة هو كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله تعالى، واعلموا أن سبب هلاك الأمم هو انتشار الفساد وصمت أهلها عن قول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فلنتق الله ولنكن من المصلحين. وهذه أم المؤمنين زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أي فينا ناس صالحة، فينا ناس متقية، فينا ناس تصلي، فينا ناس تصدق، فينا ناس طيبين. فقال: نعم. قال: نعم، حينما ينتشر الفساد أو حينما يعم الفساد فوقتها يأذن الله بهلاك الأمة، فينجي المتقين يوم القيامة ويترك الآخرين في جهنم والعياذ بالله. ولنتق الله أيها الناس في أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، ولا ننصب أنفسنا أوصياء بدرجة الآمر الناهي الذي يجحف في الوعظ، لأن كثرة الوعظ قد تنفر. ولذلك قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم نأخذها من الحديث: الرفق لا يكون في شيء إلا زانة. ارفق بمن أخطأ، ارفق بمن تجاوز الحد، ارفق بمن ضال، واهده بكلمة طيبة، واهده بالقول الحسن. وانظروا إلى الإخوة أن الموت هو أكبر موعظة. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد نقش على خاتمه كلمة، وهو: كفى بالموت واعظة، كفى بالموت واعظة. وظاهرة في المساجد، في كل المساجد، أنهم يأتون بالميت وما يبقى خارج المسجد ما يكفي لإقامة صلوات جمعة. وهؤلاء ألم يتعظوا بالموت؟ ألم يرون أن الموت هو خير داع إلى الاستقامة، وأن الصلاة هي خير آمر بالمعروف وناه عن المنكر؟ قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون. اللهم لك الحمد يا رب العالمين، وصلي اللهم على سيد الأولين والآخرين. اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف والملتزمين به، ومن الناهين عن المنكر والمتجنبين لفعله. اللهم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة الطيبة اجعل لنا من نورك هداية ومن رحمتك سعة، ومن رزقك بركة، ومن عفوك سترا، ومن لطفك أمنا، واملأ اللهم قلوبنا رضا ويقينا. اللهم أصلح أحوالنا، وبصرنا بعيوبنا، واغفر ذنوبنا، وأصلح أهلنا وأبناءنا وأبناء جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم إننا أحسننا الظن بك، وأنت الرؤوف الرحيم، وأنت الكريم الغفور، وأنت ربنا لا إله غيرك ولا رب سواك نرجوه، فلا تدع لنا أمرا إلا يسرته، ولا حلما إلا حققته، ولا غائبا إلا حفظته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عائلا إلا أغنيته. اللهم أغننا بفضلك عن فضل من سواك يا رب العالمين. أحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. أشف مرضانا وارحم موتانا، وتجاوز عن سيئاتنا وسيئاتهم، إنك بنا وبهم رؤوف رحيم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقم الصلاة.
0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استووا للصلاة، الحمد لله. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم.

0: الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: آمين.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاة الجميع. مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع أبو بكر الصديق بالكريب بإمامة الشيخ خليفة البوبكري.
2: قديش من فرص ضاعت وعلاقة توترت بسبب دقائق ولحظات انتظار وتأخير، احترام الوقت والمواعيد بين ضغوط الحياة وثقافة الالتزام. وهل أصبحت المواعيد في مجتمعاتنا مجرد أرقام تقريبية؟ رأيكم يعنينا؟ من لما تتخلفوش على الموعد وطلبونا على الرقم 78-227-700 كالعادة نهار الجمعة من ماضي 3 للخمسة بتاع العشية في وجهة نظر. الإمضاء صندس مسعاوي.
1: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
3: الثانية ظهرا هنا على موجات إذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تابعت جلسة عمل عقدت اليوم بمقر ولاية جندوبة تقدم أشغال مشاريع التجديد والتهذيب العمراني بمختلف معتمديات الولاية وتدارس الإشكاليات المعطلة لسير إنجازها واستكمالها في الأجل المحددة. تعهدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة بتوفير مياه الري لمزارعي اللفت السكري الراغبين في تخصيص مساحات للموسم الفلاحي 2026-2027، وذلك بهدف المحافظة على ديمومة هذه المنظومة الفلاحية لأهميتها في دعم قدرة التربة على الإنتاج وتوفير العلف وخلق مواطن شغل، إضافة إلى توفير جزء من الحاجيات الوطنية من السكر. مع قرب انطلاق موسم جني الزيتون وعصره بولاية باجة، أكد الاتحاد الجهوي للفلاحة أن التوقعات تشير إلى إصابة في حدود 41,000 طن، أي بتراجع قدرت نسبته ب40% مقارنة بالموسم الماضي. افتتحت بعد ظهر اليوم بالمدرسة العددية النموذجية بالكاف تظاهرة ثقافية تربوية توعوية للتوقي من المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وتنظم وزارة التربية غدا يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار ذلك بمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. أكدت 120 منظمة إنسانية وحقوقية أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا وجود له إلا على الورق في ظل استمرار العدوان الصهيوني الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني وإصابة أكثر من 5000 آخرين منذ بدء سريانه قبل عام. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: استشارات قانونية. إعداد وتقديم خيرة شيرني.

مساء الخير، مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا المستمعين الكرام، جدد معكم المواد في الاستشارات القانونيه، موعد نهار الجمعه كالعاده يبدا معكم التوا على بركه الله تعالى. نتواصل معكم ان شاء الله حتى المثلثه على موجات راديو الكيف، تسمعونا وتتابعونا في موعدنا لليوم الاستشارات القانونيه. اليوم ان شاء الله باش يامن هذا الموعد وحصه اليوم الاستاذ حبيب الشعابي كالعاده من جندوبه ينضم لنا مباشره على الهاتف من بعد شويه، ان شاء الله يكون حاضر معنا على 78 227 700. هذا هو رقم التليفون اللي تكلمون عليه باش نستقبلوا استشاراتكم واستفساراتكم القانونية، 78 227 700. بعد شوية إن شاء الله نبدأ في استقبال تليفوناتكم واستشاراتكم القانونية، ويكون حاضر معنا كما قلت أستاذ حبيب الشعابي. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع والتفاعل في لقاءنا لليوم من برنامج الاستشارات القانونية.

0: مرحبا من جديد، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. إذا المستمعين الكرام، نبدأ معكم في لقاءنا من الاستشارات القانونية. نستقبل معايا الأستاذ حبيب الشعابي، اليوم يرافقني في هذا الموعد. عسلام ومرحبا أستاذ، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك أخت خير، ومرحبا بجميع المستمعين الكرام.
0: شكرا لك أستاذ، بارك الله فيك. إذا موعد جديد، حصة جديدة من الاستشارات القانونية. نذكر تليفوناتكم، نستقبلها على 78 227 700، هذا هو الرقم اللي تكلمون عليه. نمشي مع التليفونات، كان حاضر نبدا في استقبالها مباشره. الو، مساء الخير. الو، عسلامه، مرحبا. شكون معنا؟
2: معك شكري من احد ولايات الشمال الغربي.
0: مرحبا بك شكري، تفضل. تفضل شكري.
2: نحب نستشير الاستاذ.
0: يسمع فيك الاستاذ، تفضل.
2: فلاح فلاح متضرر من اهمال المسؤولين الجهويين لمنطقه الاحياء، هل يمنحني الدستور او القانون حق مطالبه السيد رئيس الجمهوريه بإيقاف مسؤول جهوي أو إعفاء مسؤول إداري في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي؟
0: تفضل أستاذ.
2: انعدام مسالك فلاحية، مسالك موجودة في الرسم العقاري، لكن المسؤولين ما يحبوش يمنع الحلول ولو حتى ممر واحد.
3: الأرض نتاعكم سقوي؟
2: لا، ماشي سقفي.
0: سي شكري، انت طلبتنا الاسبوع الفارط على ما نتذكره.
2: طلبت
0: تقول فما مشروع لي خاص بالمسالك الفلاحيه، الاعتمادات نتاعو موجوده، يظهر لي على ما نتذكره تقول الاعتمادات نتاعو موجوده، تبقى ما صارش انجاز المسالك الفلاحيه هذا.
2: ما صارش. هذا موضوع اخر.
0: بيه أستاذ، ما نعرفش أستاذ شعابي، كان تفضل أستاذ، كان عندك
3: لا والله هو أي. شكري سؤاله أي. يحبوا يكون دقيق وصحيح سؤاله، محاسبة مسؤول أو عزله أو إيقافه أو إعفائه مش من أنظار الناس الحقيقة، من أنظار سلطة الدولة.
0: طبعا
3: سلطات الدولة وهي التي تراقب على كل حالة أثناء الجواب.
0: شنو الضرر اللي حاصل سي شكري بالنسبة لكم؟ شنو الضرر؟
3: معناها بالياس من خلال كذا ثم طرق ومسالك يقع تتبعها
0: أستيذ
3: كثير وصول
0: الحق. شنو الضرر؟ شنو يا سي شكري، سي شكري، نعم. شنو الضرر اللي حاصل لكم؟
2: أنا عندي منطقة فلاحية
0: أي
2: أرض نبيه محاصرة عندها طول 7 شهور.

0: مشاعر كبيرش.
1: به.
0: لا لا ابقى معنا
1: اي
0: في شكرا،
1: اي
0: وانت اذا
1: اي
0: كانت تحب تفتح ممر لارضك في ارض الغير ثم مساله هذه ونجاوبك عليها من الناحيه القانونيه البحته،
1: به.
0: الارض المكتنفه من جميع الجهات، وانت تحب تفتح ممر للطريق العام
2: هي
0: حاجه،
2: موجودة
0: تحب
2: موجودة في
0: الدوله
2: القانون، المسائل
0: تعمل
2: موجودة في
0: مسالك
2: القانون.
0: فلاحيه في
1: به
0: منطقه، هذيك حاجه اخرى. وانا فهمت سؤالك في شكر، تبعنا
2: مشتاق.
0: تسمع
1: اي
0: الجواب ان شاء الله.
2: اي مشتاق مشتاق.
1: نختصر
0: نعم
1: سي شكري، فما تليفونات قاعدة تستنى، رجاء انه يتفضل. شكري
2: يالو
1: نسمع فيك، شنو عندك
2: مشتاق.
1: ملاحظة؟ تفضل. اي
2: المنطقة هذه الدولة التونسية صادقت عليها وصابت لها فلوس اعتمادات، لكن ما صارش الفلوس مشت معناها في معناها في جيوب المسؤولين السابقين.
0: لا لا ما مشيتش في شكري، ابقى معنا
1: بيه.
0: تو نجاوبك تو نجاوبك، ما نمشيش
1: تبعنا
0: نجاوبك.
1: سي شكري، تو تسمع الإجابة، وأكيد كل كلمة تقولها تتحمل فيها مسؤوليتك بطبيعة الحال. هذه كلامك، وأنت مسؤول على كل ما تفضلت به سي شكري. بيه لو بعد الأستاذ يجاوبك إن شاء الله. نمشي مع مكالمة أخرى، نذكر مرة ثمانية مرة أخرى 78 227 700. ألو مساء الخير.
3: ألو
1: عسلامة، شكون معنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكون بربي عاود لي الاسم؟
3: أحمد الصالح الدهماني.
1: مرحبا، تفضل سي أحمد. أي من الدهماني قلت لي؟
3: أخت نعم
1: من الدهماني سي أحمد. أي مرحبا، تفضل.
3: عندي استفسار معناها.
1: تفضل يسمع فيك الأستاذ.
3: زراعي العمرية ترفع القانون يرفع فيها وإلا لا؟
0: أي. هذا هو السؤال، معناها يمكن الترفيع في الجرائم العمرية أم لا؟
1: هذا هو سؤالك سي أحمد؟ ظهر لي هذا هو أستاذ، مش يسمع فينا يظهر لي. أي بي
0: لا
1: يقول لك
0: عنده الحق.
1: أي بي نجمو
0: أي يمكن ترفيع، يمكن هو معناها متضرر من الجرائم ولا عنده شكون في العائلة مستفيد.
1: أي واضح أستاذ، هل يمكن الترفيع فيها قانونيا وإلا لا؟ بي
0: طبعا
1: بي بعد أكيد تجاوبوا أستاذ. نواصل، فما تليفونات، نمشي مع مكالمة. ألو مرحبا.
4: ألو عسلامة.
1: عسلامة، شكون معانا؟
4: جلول صغيري مدام خيرة.
1: مرحبا بيك، تفضل جلول.
4: سلمين على سي الحبيب.
1: يسمع فيك سي الحبيب، يسمع فيك الأستاذ.
0: يسمع فيك سي جلول وبارك الله فيك.
4: يعيشك بارك فيك سي الحبيب.
1: تفضل. أي
4: عندي قضية، عملت قضية استعجالية.
0: أي
4: عند محامية، لكن المحامية كلمتك عليها قبل. أول رئيس جلسة في واحد في عطلة أو ما تماش أو كذا وكذا، مشيت لها المده اللي فاتت، قالت لي ما عادش تجي للدير وخلاص وما عندكش عندي حتى شيء. شنو
0: نعمل معاه؟ نجاوب نسال انا فقط. اي
1: جلوب.
0: نعم
1: انت
0: مش عملتها قبل؟
4: عندها في 4 شهور تو.
0: 4 شهور يكون فيها
4: مكتوب.
0: نعم الموضوع نتاع القضية جلوب.
1: شنو هو الموضوع نتاع القضية جلول؟
4: قضية نتاع عارف بيني انا وخويا.
1: كيف؟
4: قضية نتاع عارف بيني انا وخويا.
1: قضية عارف بينك انت وخوك.
4: اي.
1: استاذ يظهر لي، استاذ شعابي سامحني، اما يظهر لي فما مشكل في التليفون استاذ. تسمع فينا
4: أي.
1: استاذ شعابي؟
4: في مشكلة.
1: تليفونك انت جلول هذا؟
4: لا لا تليفونكم انتم فيه الواحد يعني.
1: تسمع فينا استاذ؟ أستاذ شعابي، أستاذ شعابي تسمع فينا ولا؟
0: نسمع نسمع.
1: الأستاذ يقول لك القضية هي معناتها تتعلق بأرض بينه وبين خوها أستاذ.
0: إيه ما هو حبيت نسمع ممر، يا ترى فتح ممر، فتح ممر ولا فتح ممر، هي دعوة مدنية عادية ما تقول حتى أمين.
1: كيفاش استاذ بربي تعود لي؟ خلي لي فقط الاستاذ، خلي لي فقط الاستاذ على اي كيفاش استاذ؟ اي
0: هو في جلول كان عمل قضيه اجاليه عندي 4 شهور، والمحامي ما جاوبش مع ذلك الا علينا.
1: بي استاذ، استاذ شعابي نعلق ونعاود نكلمك مره اخرى استاذ بربي، نعلق ونعاود نطلبوك خاطر الصوت مش واضح، نشوفوا كان الاستاذ معرش بحذاه راديو لا محل الاستاذ يعرف الحقيقه. يعني بطبيعه الحال انه ليه مش ممكن انه يكون فما راديو، ولا على كل حال نحاول نفهم شنو طبيعه الإشكال هذية باش نجموا نتواصلوا ويكون الصوت أوضح من هكا ونكملوا.

0: بقية الحصة ما نعرفش جلول كان مازال معانا ولا لا. جلول مازال معانا؟
1: اي
0: جلول
1: اي مدام خير.
0: اي، يقول لك طبيعة القضية شنو، معناتها خصام على فتح ممر على شنو؟
1: لا مدام خير، قسمة في الأرض،
0: قسمة
1: قسمة على
0: أرض.
1: الأرض
0: اي
1: بتاعنا.
0: بي
1: فهمت، كلمتني مرة أخرى على المحامية هذه وما
0: بي عندك 4 شهور تقول لي جلول.
1: اي مدام خير. اي
0: انت المشكل انه توا منذ 4 شهور ما صار حتى شيء، معناتها ما فماش جديد
1: ما
0: فيما يتعلق.
1: تعمل لي رئيس المحكمة في كونجي، نمشي لها نرجع او في كونجي او في كونجي كذا. قلت له اعطيني شنو تحكم لي في المحكمة وشنو الاوراق نتاعي اللي باقيين عندك. قالت لي ما تجيني للبيرو جملة.
0: باهي، توا ان شاء الله الاستاذ يجاوبك. جلول خليك في الاستماع،
1: لا
0: واضحه.
1: نسمع فيك مدام خير،
0: باهي
1: معاك حتى يرجع الاستاذ.
0: باهي، حاضر معانا استاذ شعبي ولا ما رجعش الاستاذ؟ باهي، ما نعرفش شنو المشكل. على كل حال واضح جلول حاضر، الاستاذ يخليه نستقبله معانا مره اخرى. مرحبا يا استاذ شعبي.
2: مرحبا.
0: اي باهي، توا واضح 5 على 5.
2: مرحبا.
0: تفضل استاذ جلول. يقول لك القضيه
2: في جلول صغير،
0: قضيه قسمه ارض هي مع اخوه. استاذ يقول لك
2: قسم، يعطيك الصحه، ولهذا ما نعرفش عاد نجاوبوه تو ولا بعد.
0: لا بعد اكيد في الجزء اللي باش نجاوبوا فيه استاذ شعب.
2: قسمه ولا قسمه باش يكون الامر يختلف، ماهيش استعجاليه في جلول. اسمعنا تو نجاوبوا.
0: واضح جلول، خليك في الاستماع تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك. شكرا ليك. هو خاطر يقول لك المحاميه نمشي ونجي، تقول لي ما فماش حتى ما فماش، معناتها في فما كونجيات في كل مره، معناتها تعطيه سبب. وعلى كل حال باش نحاولوا من بعد تجاوبوا استاذ.
2: اي
0: هل المده هذه معقوله ولا لا؟ تو بعديك اكيد تجاوبوا استاذ. نواصل، كان فما تليفون. الو مرحبا.
3: الو
0: عسلامه. مرحبا، شكون معانا؟
3: معك لطفي العبيدي. كيف؟
0: مرحبا بيك، تفضل لطفي.
3: استشارتي للأستاذ حول بعض الناس يهدوك، والله ما نعمل لك، والله ما نشكي بيك. هي هل ترى التهديد هذا يعاقب عليه القانون وإلا لا؟ موجود هذا في مجتمعنا، يجيك إنسان ساعات على بنتويت ولا حاجة صغيرة يبدأ يتوعد فيك أنه ما يدخلك الحبس وما يدبر لك مكيدة، والله كذا، هل ترى تشكي به الإنسان هذا تلقى روحك مع القانون وإلا لا؟ وشكرا.
0: واضح استاذ،
2: يعطيك الصحة. في لطفي سؤال قانوني جدا ودقيق، وان شاء الله نجاوبوه بقدر ما تنتظر ان شاء الله.
0: خليك في الاستماع لطفي اكيد مع بقيه الاستشارات، وان شاء الله الاستاذ يجاوبك على السؤال نتاعك. نمشي مع تليفون. الو مساء الخير.
4: مساء الخير. الا خير.
0: مرحبا.
4: يهنيك، تحيه ليك لسالم حمدي من عند.
0: مرحبا.
4: تحيه ليك، تحيه للفريق السقني، تحيه لاستاذنا العزيز، تحيه لكل من يستمع لدى الشكات. بربي الا خير، يعني طلب بكل لطف.
0: تفضل.
4: ماذا بيكم ترجعون الابلكيسيون خاطر يمكن الاتصال عبر يعني الموزع يقلقنا شوي ويقلقكم انتم. هذه طلب بكل لطف
0: ان شاء الله
4: منكم الاداره ان شاء الله. السؤال، انا الحقيقه مات والدي تقريبا عنده 25 سنه الله يرحمه، خلى لي قطع ارض نتصرف فيها هنايا بالكلمه مع اخوتي، لان اخوتي فما يعني متفرق العائله، فما في الساحل، فما في تونس، فما في امريكا، فما في عندها. الحقيقة نلقى القسمة، ولكن واحد من اللي يقسموا مع والدي يعني اللي هما يعني معنين بالأرض هذه نلقاه يعني قاسمين بالكلمة من عام 1983 أنا مانيش موجود. هذا التوضيح وبرهرة. فقمت بقضية بالقسمة، والقضية مثل حالة مثل كما نقول عملناها في محكمة الناحية عند راهم. محكمة الناحية عند راهم خلت عليها وحالتها وسألنا عليها احنا قبل، وحالتها للمحكمة الابتدائية في جندوبة، وهي الآن ما زلت ما باتتش فيها القضية. لكن السؤال وين؟ هو السؤال. واحد من أولاد أختي يحب نعطيه قطعة أرض يعني باش يبني فيها، ولكن الأرض هي محل نزاع. وقت تقريبا توا عام من زمان يعني سكنت في دار الوالد تقريبا 8 سنين، اللي هي يعني ملك للناس كلها، الارث هذا ملك للناس كل اولاد محمد صالح عماره هذا اللي انا هو الوالد الله يرحمه. في المده الاخرانيه تغشش عليا برشا، واخويا واحده من اخوتي تغشت عليا، واحد من اخواتي اللي يعيشوا في الساحل كيفاش ما نعطيوش قطعه ارض. انا مانيش ما دام ما عنديش حصر مخلف وما عنديش شهاده وفاه للوالد، وانا المتصرف يعني بحاجه كتابيه في يدي ما نجمش نعطيه حسب القانون. هذا حسب القانون اللي نعرفه انا، حسب معرفتي المتواضعه. انا نسال للاستاذ باش ما يطولش برشا، هل عندي الحق باش نعطيه قطعه ارض باش يبني فيها ولا؟
0: أستاذ تفضل، كان عندك ما تسأل.
2: والله يا أختي في طاهر سبق وانا طرحنا السؤال، خاصة بالنسبة للدعوة اللي كانت منشورة من محكمة الناهب عندها،
5: وبعد
2: الجواب عليه بقى طاهر ولدختك أم تونس باباك ما تونس ولا
5: تونس؟ هي تونس بطبيعة الحال،
2: يا أخي صح
5: تونس،
2: وعندها منابات يا سيدي،
5: عندها منابات
2: لكن من عرض عندها أكثر من يبني دار هاك ولا
5: عندها؟ عندها، لكن أنا تو شنو سؤالي وين يا أستاذ؟ سامحني معك من حكاية المتي شخصك، الأرض محل نزاع هالقسم، ما زلت نحب نطلب القسمة لا، لأني ماشي مقسومة على على على
2: باهي نعم بطار. إذا كان نعم. نقول لك تو تعطيه ولا ما تعطيش، وجاوبت على سؤالك وما أعطيتكش حقك في التفسير، ونجاوبك على القضية اللي انشرتوها وفي ناحية عندراهم وتخلى عليها حاكم الناهي في عندراهم المحكمة الابتدائية في جندوب هاك ولا؟
5: أي نعم سيدي نعم، هذا
2: هذيك ماهيش قضية قسمية ستار، هذيك قضية جناحية في الاستيلاء على مشترك قبل القسمة.
5: هاي
2: الطرف شاكي بالأطراف وبحثوكم الحرس وتعددوا على حاكم الناحية، محكمة الناحية كلفت خبير لقيت إلي محل النزاع يتجاوز مرجع نظر حاكم الناحية أكثر من 7000 دينار، خلت عليها المحكمة الابتدائية.
5: صحيح صحيح،
2: ابقى معنا ستار المال وانت مستمع وفي وتسمع الجواب ان شاء الله.
0: تابعنا، شكرا ليك على التواصل معنا، بعد ان شاء الله تسمع الاجابه مع بقيه المستمعين. نمشي مع التليفون، كان حاضر معنا مكالمه اخرى ناخذها معنا. الو مرحبا.
6: الو عسلام.
0: عسلامه، شكون معنا؟
6: قيس من الكيس.
0: مرحبا بيك، تفضل قيس.
6: عايشك بالله استاذ، نحب نسال استاذ.
0: تفضل.
6: عايشك، عندي حكم أنا من المحكمة في تنفيذ نفذته في فتح ممر. بالله نحب نسأل، نجم نقيده في نسجله في القباضة وإلا عادي؟ معناها ما فماش مشكل، خاطر أنا نحب نسجله في القباضة كأني مش نضمنه معناها. نحب نسأل معناها عادي نسجله وإلا ما نسجلوش؟
2: وشنو اللي باش تسجل الحكم؟
0: الحكم
6: الحكم نحب نسجله
0: ولا تنفيذ الحكم؟ انت نفذت الحكم هكا ولا قيس؟
6: لا لا لا، منفذ انا الحكم وسعي نفذته بالقوه العامه، اما حبيت نسال الاستاذ معناها نجم نسجله في القباضه والا
0: كضمان؟ تقول انت كضمان ربما.
6: يعطيك الصحه استاذ، كضمان هذاك عليك.
0: تفضل استاذ زيد، تفضل خلي الاستاذ يسالك يا قيس.
2: ممر ولا حكم استحقاقي في تمكينك من ممر بمقابل؟
6: اي بمقابل، يعطيك الصحة اي سي، خلصت وخذيته.
2: ايه انت ديجا في قيد هاو، انت جاوبوك مرة واحدة، انت ديجا الحكم هذاك سجلته في القباض وخلصت عليه مبلغ مالي 50 دينار 60 دينار انت والمبلغ اللي عوضت به للراجل هاك ولا؟
6: لا لا لا استاذ، انا نفذت القانون نتاعي، نفذت الحكم نتاعي وخذيت المستحقات نتاعي اللي صرفتها، فهمتني؟ أكهو أملي حبيت أنا نفهمه تويك معناها
2: اللي حبيت تفهمه وان الحكم ديجا مسجل في القباضة قبل ما تنبذه، كنت سجلت وعملت لتان بالبستين دينار أو لا. خلصت عليه معلوم نسبي، ليش تبعت للراجل؟ ليش عطاك الراجل فلوس؟
6: لا لا سي، خذيت عن طريق عادي المنافق.
2: ليش قيمة الممر؟ قيمة الممر قديش؟
6: قيمة الممر محسوب
2: فلوس
6: محسوب مليون هكاك.
2: مليون دفعت عليه 60 دينار ولا 70 دينار؟
6: لا لا لا، ها معناه خلصت واعطيته معناه.
0: ما قمتش باجراءات في القباضه قيس؟
2: ما سجلت الحكم في القباضه، اجراءات القباضه بنت المدعي.
0: اي
6: اي
0: الحكم ما سجلتوش في القباضه في الاول ما وخلصت عليه
2: وقالوا لك برا.
6: لا لا، خذيت الحكم نتاعي من المحكمه ومعناه ما سجلتوش في القباضه، هذاك حبيته علاش انا النجم
2: تاع نسجل. لا ما تنجمش تكون الامر، ما ينجمش يكون هكاك، ولهذا انت تبقى تستمع.
0: اي
2: قيس نجاوبك ان شاء الله، حبيت نسهل عليك. تسجيل الحكم في القباضه قبل تنفيذه، ما يمكنش ننفذ حكم قبل ما نسجله في القباضه، نخلص المعلوم نتاع المبلغ المالي ولا تامبل ب 60 دينار.
6: لا لا، اخذيت الحكم نتاعي وما سجلتوش في القباضة وقمت بالتنفيذ الحكم، ما حبيت تويك معناها على ندرا معناها نجم نسجله وما يقلقش ولا، حبيت كضمان انا ذاك علاش.
2: ليش عنده الحكم؟
6: عنده تو عامي.
2: عامي عبقى معانا
0: تبعنا قيس، ان شاء الله الاستاذ يجيبك به. شكرا ليك، خليك في الاستماع، بارك الله فيك. نمشي مع مكالمه اخرى. الو مرحبا. عسلامة. عسلامة، مرحبا، شكون معانا؟
7: فتحي من البابوش.
0: مرحبا بيك، تفضل فتحي.
7: بالله حبيت نسأل الأستاذ.
0: أي
7: واحد يكري دار
8: فيها أشجار مثمرة، فيها رمان، زيتون، كرم، المهم أشجار مثمرة. هل ترى الكارية ذيك الأشجار تبع الكارية ولا الدار الدار وحدة والأشجار تبعتها؟
0: به واضح أستاذ سي الحبيب، واضح أستاذ؟
2: لا واضحة واضحة بارك الله فيه. إذا كانت دار في قطار وفيها 100 زيتونة ولا 50 زيتونة، هي الكاري ماوي ماك الزيتونة ذاك خلط الكراء، قديش فيها من زيتونة تبت؟
8: زيتونة مش ياسر، مش 4-5، فيها رمان وفيها كرم وفيها المهم أشجار مثمرة.
2: كريتو كريتو بعقد ولا بشفاهي؟
0: فتحي الأستاذ يقول لك كريتو بعقد ولا كراء شفوي؟
8: لا أكاك تحت الحيط أكاك
0: تحت
2: الحيط، وما قلتلوش تحت الحيط كذلك هكا
8: قلتلهوش
2: الرمان راني نجي نحاهم رمتاعي.
8: لا لا ما تفهمنا حتى على شيء.
2: وكذاش عندك كارثة بس؟
8: ما 5-6 شهور 7، المهم أقل من العيمة.
2: تو جاء وقت الرمان تحب تدس، يا هل ترى تدخل عليه في الحوش نحي رمانات ولا؟
8: يعطيك الصحة ربي يبارك فيك.
2: وانت يا أهميتك وش تقول سيفت؟ خلينا من القانون.
8: نعم
2: انت همتك همتك انت سي فتحي رجل طيب، وسهلت نقبل على بيع الدار لمرتك وكذا معك ولا؟
8: اي
2: انت كليون معروف. اي انت سوى همتك وش تقول؟ انت كريم للدار وفيها برجانة وانا قاعد نفطر ونشرب كستين في الحوش وانت تنحي وكذا وتروح، هذه تقول هك ولا؟
8: لا ما تقولش لا انه خيال
2: وانا عذلك.
0: نعم
2: نمشي نخاطب فيك بابوش راي بلاد به ياس الناس طيبين، ابقى معانا نعطيك المقترح المقترحات كلها بالحق، هذه راني من باب الدعابه سي فتحي الحاج الطيب، انا نعطيك الجواب القانوني
8: استاذ.
0: اي
2: بابا
8: او من النهار الاثنين تو نزورك في المكتب.
0: شكرا لك
2: مش توعد خليك برومان.
0: شكرا لك يا فتحي، شكرا شكرا لك شكرا لك. نواصل كان فما مكالمه تكون اخر مكالمه. اي تكون اخر مكالمه معنا. الو مرحبا. عسلامه. مرحبا
9: عسلامه اختي.
0: نسمع فيك شكون معنا. مرحبا
9: فوزي. فوزي بربي
0: منين تكلم فينا فوزي؟
9: مطير
0: مطويرف. مرحبا بك تفضل يا فوزي.
9: ربي مدام وخيتي الاستاذ سؤال هذايا.
0: اي
9: انا عندي حكم نتاع البيت في شركه في تونس.
0: حكم
9: اي حكم نتاع الشركه كان البيت يخدموا في تونس. خرج.
0: تسمع فينا فوزي؟ كان فما تليفون ما نعرفش انقطعت المكالمه. باهي ما نعرفش فوزي
2: الباري ياخذ خير يقولوا انا عنده بنيات
0: ويخدموا في ما في شركه و... وعلى ما يبدو يمكن تم تسريحه مستيذ وعندهم حكم يمكن بالتعويض.
2: وما نفس المشكله تاع الصعوبه في التنفيذ.
0: اي صعوبه في تنفيذ الحكم ربما. اي نجاوبوا على الاساس هذه استاذ، نجاوبوا على على الاساس هذه به. نختم استاذ بسؤال يجيني في الكواليس نختم به. يقول لك صاحب الاستشاره نجموا نغيروا مقر القضية، مثلا هو رفع قضية في ولاية من الولايات، يقولك النجم نبدلها إلى ولاية أخرى، علاش أستاذ؟ يقولك يمكن
2: لا هي صحف الجواب في السؤال بقى ياخو وقت. أنا كذلك في الجواب طبيعة الدعوة اللي هي جزائية أم مدنية؟
0: يظهر لي طليق يظهر لي نفقة حاجة يظهر مدنية أستاذ. مدنية
2: هي تحكمها مبادئ تغيير القضية.
0: قضية مدنية هي أستاذ. هي قضية مدنية.
2: قضية مدنية. القضايا الجزائية أو المدنية يقع استجلابها من مكان إلى آخر، ما هوش بموجب القانون، هو استثناء ونحكوا عليه في الجواب ان شاء الله.
0: به واضح استاذ، جاوبوا بعد ان شاء الله. خليك معنا استاذ حبيب شعابي. اكيد هذه الجزء اللي ياخذينا فيه استشاراتكم القانونيه، الغالب البقيه ما نجموش ناخذوا كل التليفونات باعتبار ما عادش عندنا برشا وقت، باش نمشي استراحه صغيره ومن بعد نرجع مع ماتر شعابي ان شاء الله باش يجاوب على مجمل هذه الاستشارات اللي وصلتنا.

0: مرحبا من جديد، أهلا وسهلا بكم إنيس الكل. نرجع نواصل معكم مستمعينا الكرام في لقانا من الاستشارات القانونية. مرحبا من جديد أستاذ حبيب شعابي، أهلا وسهلا بك. شكرا لك أستاذ. نبدأ إذا مع شكري، يقول من ولاية من أحد ولاية الشمال الغربي. تفضل أستاذ، نخلي لك الإجابة.
1: بالنسبة لشكري أختي، هذا عندي سؤال كما يقولوا باللغة العجمية سؤال إبريد، سؤال هجين بين الدعوة المدنية والدعوة الإدارية. في الحقيقة باش نكونوا موضوعيين، في شكري صحيح من حق كل مواطن أن يتمتع بخدمة الدولة لجهته وله. الدولة ما تخدم شخص واحد وأنا ما تخدم المجموعة. هذا قطعة دوار منطقة فلاحية، الدولة ما أحدش فيها ممرات فلاحية. أولا ساحة نسحب النبس في شكرا الممرات الفلاحية، هذول اللي بيست متاع الأراضي الفلاحية تحدثوا وجوبا في الأراضي السقوية. المناطق السقوية العمومية هي اللي تعمل بها الدولة دي بيست تسهل تفصل بين الأراضي، وتبقى حال باش الأرض الفلانية على ميك فلاني يفصلوا عن القطعة الأخرى الممرات هذه الفلاحية والطرق الفلاحية، وإنما وكذلك تحدث ثم قنوات المياه وما إلى ذلك. وبصفة استثنائية الدولة كذلك تعمل ممرات توصل الناس من الطريق العام إلى أراضيهم وتسهل استغلال أراضيهم. أبي رأي استثناء، ولكن خلينا نقول لك في شكر، وإذا كان المندوب الفلاحي بجهة جندوبة أو الكاف أو باجة وانت عندك اطلاع اللي ثم برنامج جعلت عليه الدولة وموقعش الاستجابة له وتنفيذه بسرعة، ما عليك أن ننصحك. أنا ننصحك نقول لك أنت والمجموعة اللي معك نعملوا مكتوب للسيد المندوب الجهوي الفلاحة ونهزوه للإدارة وناخذ فيه إشارة وننتظره شوية. ما جاوبنا السيد المندوب نتعدوا للسيد الوالي ونعملوا كذلك رسالة تشكي للسيد الوالي. وإذا كان السيد الوالي في ظرف شهر أو كذا لم يجاوب على تلك السؤال ولم يستجوب السيد المندوب، فتقوم بشكاية كذلك سيد وزير الفلاح وزير الفلاحة بالتدرج إلى وصول إلى سيادة رئيس الجمهورية اللي بطبيعة الحال ما تكون أنت عملت الأمور هذه تكون الأمور اتخذت في هذا إذا كان ثم أمور مبرمجة. أما أنك أنت تقول في شكري تقول هكذا نعزل مسؤول أو نعاقبوه أو نقلوه، هذه مشات بكري. ما تحكوا في شكري، سمحني بالعبارة، المسؤولين ليسوا بعمل عندي حديقة فلان وفي هذو موظفي الدولة. وموظفي الدولة تحاسبهم الدولة فقط وتراقبهم الدولة وبناء بطبيعة الحال على بعض تشكيات المواطنين. ما نقولوش في شكري تحب تاخذ حقك واللين باهي والسياسة باهية نتبعوا الطرق السلمية جدا وبحول الله يقع الاستجابة إلى مطالبكم. تبع اللين، أعمل المكاتيب، تلو المكاتيب، تبع التدرج الإيجابي من المندوب الفلاحة إلى وزير الفلاح.
0: هذا هو أستاذ، واضح الإجابة بالنسبة لشكري. أحمد مدهماني أستاذ تاو.
1: سيد أحمد مدهماني اللي قال بكلمة وانصرف، قال هل يمكن الترفيع في الجراية العمرية؟ نعم سيدي، ونحب نعمم من قرى الجراية العمرية الشهرية التي يحكم فيها بمناسبة حكم طلاق هي تعويض على الضرر المادي الذي يلحق الزوجة. الزوجة غير الموظفة يحكم لها بجراية عمرية شهرية بقدر معناها مدخول زوجها، بقدر هو العبارة شكور نص، بقدر ما تعودته من عيش في ظل حياة زوجية. إذا كان الزوجة هذه رجلها كان يسوق في سيارة فخمة وله وظيفة كبيرة وأراضي فلاحية ويعيش تمشي البحر في الوتين وكل شيء، بس تحت الحال 200 دينار ما توفيهاش 1000 دينار على كل حال. وإذا كانت حسنت ورأي زوجها وهي حاجتها إلى المعيشة زادت، فأن ذلك المبلغ يرفع فيه بحسب حاجتها، كما يخفض فيه الزوج اللي محكوم ضده وأصبح لا يمكنه دفع تلك المبلغ لإعارة ما وأن أصبح ضعيف الحال، كذلك يمكنه أن يرفع دعوة بتعديل ذلك المبلغ، لأنه يعني النص يقول تعدل بالترفيع أو التخفيض. ولهذا جواب على سي أحمد الصالحي نقول له رأي الجرائم العمرية قابلة للتعديل بالترفيع والتخفيض.
0: نعم واضح أستاذ. نواصل توا مع جلول فيما يتعلق بسؤاله.
1: سؤال ومش سجلوا بما عودنا، وقال قبل وعند مدة يمكن أكثر منها قال اتصل بأحد المحاميات بأين يسكن وكلفها باش ترفع له قضية استعجالية في القسم. لا يتجلون، قضايا القسم هي من القضايا التي ينظر فيها في الأصل، ينظر في أصل الحق يقسموه قضية استحقاقية. المحكمة تعدي برشا جلسات تاع الجواب بين المحامين فيما بينهم، ثم تصرف المرافعة، ثم المفاوضة، ثم تاخذ حكم تحضيري في تكليف خبير أو خبراء. أنت وطبيعة العقارات مثلا بنايات أراضي فلاحية كذا، خبير أو اثنين أو حتى ثلاثة باش يعدوا مشروع قسم، ينجم يبقى ثلاثة أربع شهور خمس شهور والخبير يعد في القسمة، يعرض ذلك الاختبار على المحكمة وعلى المحامين للنظر فيه، وقفوا عليه يطلبوا تعديله، وما ناخذوش هذيك ناخذ هذيك، قد تاخذ عامين وقت. ولهذا تجلون ان ترفعت دعوه استحقاقيه في الاصل وليس قضيه استعجاليه. هي استعجاليه بمعنى انك مشيت لها المحامي اليوم هزت لها الاوراق وضعتها في الاستدعاء، هي استعجلت الامر قدمتها بارك الله فيها بغير السرعه، وعندما ما طبيعه الدعوه ليست
0: استاذ خاطر الصوت هرب شويه. سي الحبيب الصوت مش واضح. سي الحبيب متقطع الصوت. اي تفضل استاذ يظهر لي. تفضل استاذ تسمع فينا؟
1: نسمع
0: تو نحن بدنا نسمعوا فيك. اي تفضل استاذ.
1: باهي. ولهذا سجلون معناها السؤال اللي طرحه في الحقيقه ان اللوم سجلون للاخت المحاميه ما سوفتوش وما خذتلوش من حقه، بالعكس معناها قضيته مازال جاري اربع شهور هو اجل عادي جدا.
0: واضح. هذايا بالنسبة للجلول. لطفي ملكيف توا استاذ.
1: في لطفي ملكيف سؤال وهو يتدخل ديما، انتم عندكم لطفي ملكيف واحنا عام قطار الحيندي من عند راهم، سؤال قانوني يقول ما جزاء بعض الناس الذين يتصلون بك عن طريق الهاتف ويهدوه، يقول لك نشكي بيك ولا نعمل لك ولا تو نوريك. لا انا نحب ان نلفت نظر في لطفي، نقول راهو القانون يعاقبه على التهديد بما يوجب عقاب هناك. اذا كان اتصل بك واحد وسجله يقول لك والله ما نوبتي والله لا نعمل لك ونفعل لك، هذاك يعاقب عقاب جنائي، هذاك تهديد معاقب عنه. اما التهديد اللي يقول لك تو نشكي بيه، اسكت يا اخي انت كي تشكي معناها انت شكيت منه الحاكم حطني بالحبس منه ولا حكم ماليه ولا كذا. لا، التهديد بممارسه حق دستوري لا يعاقب عليه، اللي انا نقول والله ما نشكي ينشكي في دي مرحبا، مش حتى مشكلة، هذاك تهديد لا يعاقب عنه، يعاقب إلا على التهديد الذي يوجب العقاب الجزائي. معناه واحد يقول والله ما نسرق لك دارك، والله ما نخطف لك ولدك، والله ما نعمل، هذاك التهديد يعاقب عنه.
0: نعم واضح أستاذ. نواصل مع طاهر تو من عند رهم.
1: هي طاهر الحمدي اللي طرح سؤال سابقا الحقيقة، وهو سؤال واضح. قطاع يملك ما بعض أقاربه أخوته قطاع أرض في لحية مخلفة عن والدهم، ويقول وانا رفعنا قضية في القسمة أمام محكمة الناحية عند رهم تخلت عليه إلى المحكمة الابتدائية. ولا يا قطاع، القضايا القسمة اختصاص مطلق للمحكمة الابتدائية واللي تكون بواسطة محامي وتبلغ الاستدعاوات على طريق عدم منفذ. لا، أنت هبطت للسيد وكل الجمهورية أو للسيد قاضي الناحية عند رهم ورفعت دعوة جزائية ضد احد الاطراف واثنين ولا ثلاثه من اجل استيلاء على مشترك قبل القسم. الخبير المحكمه كلفت خبير لتقدير قيمه المشترك. مشاو قالوا لا، المشترك هذا قيمته 100,000 دينار، وحاكم الناحيه ينظر في حدود 7,000 دينار، ولا تخلى عليها للنظر للمحكمه الابتدائيه، هذاك علاش ماهيش قضيه في القسم. بالنسبه للجزء الثاني من سؤالي، يقول راهو ولد اختي يحب يبني دويره، هل يسمح القانون بش يسمح له القانون، مش يسمح لك انت، يسمح له القانون باعتبار وانه وارث.
0: ايوه
1: الام اذا كان مازال تعيش امه وارثه يبني بحقها، واذا كان هو وارث اذا كان امه متوفيه من حقه يتصرف معاكم على الشياع الى ان يقع الفصل في قضيه القسم اللي باش تقدموها. واذا كانت قسمته فان اللي بنى فيه ولدك الدويره نتاعو هذيك تعود عليه بالملكيه، واذا جات في منابه فما عندك حتى مشكله معناها. وبرا راي الارض في النزاع، ماهوش نزاع تحقيقي بقدر هو نزاع حول القسمه، وبالتالي يا سيطان مكن ولد اختك من مكان ليبني به محل سكنه.
0: نعم يعني القانون يخوله بتمكينه من قطعة الأرض.
1: طبعا طبعا يخول له باش يبني دار في منابه على الشياع،
0: نعم
1: يبني دار في منابه على
0: على
1: الشياع.
0: الشياع. أيه به واضح
1: نعم
0: أستاذ قيس من الكيف توا.
1: انت قايس بكيف اللي سؤالك خيره، وانت فهمتني مؤكدا.
0: أيه
1: قال انا صدرت حكم في فتح ممر، هذا حكم استحقاقي في تمكين من الممر يوصلوا الى الطريق العام، يربط بين منزله والطريق العام عبر ارض جاره، حكم استحقاقي وقع تنفيذه. قال هل يمكنني نسجل ذلك الحكم ويخبيه تحت؟ انا حبيت نقول له الحكم ديجا مسجل، انت ما تنجم تنفذ الحكم، ما تاخذش ورقه من المحكمه ومحلات بالصبغه التنفيذيه الا بعد ان تمشي للقباضه. اذا كان المبلغ اقل من 3000 دينار فانك تعمل له تامبر ب 60 دينار، هذاك الخلاص تاع الحكم. اذا كان اكثر من المبلغ هذاك يولي خلص مفعول نسبي، مثلا على كل 1000 دينار 60 دينار، بمعنى معناها هو انك انت تنجم تخلص عليه 300 دينار او اكثر.
0: أيه.
1: وتنفذوا الحكم نتاعك بموجب القانون بموجب الاجراءات، هو مسجل في القباضه، احتفظ به واحتفظ بمحضر التنفيذ، حتى انه اذا شاغ بك واحد من الاخر يقول له لا هذا حكم اتصل به القضاء ومسجل في القباضه ومنفذ، معناها ما عندكش طريقه اخرى بتسجله الحكم. راهو هو حب يقيد،
0: هو يقول لك استاذ هو ما مشيش، ما قامش باجراءات التسجيل هذه وما خلصش، يقول لك
1: لا لا
0: فلوس.
1: معطى المحامي، لا لا اخت خيره، كتبت المحامي والمحامي خذا من عنده المبلغ المالي ومشى تنبره له وخلص المبلغ، هو ما يدريش اختار تسجيل حاجه اخرى.
0: واضح.
1: هو شنو حب يقيس بين تسجيل عقد شراء وتسجيل حكم؟ تسجيل حكم قبل ما يتنفذ يقع تسجيله، اما
0: واضح.
1: عقد الشراء تنجم تخبيه تحت وما تسجلوش، انا ماكش باش تنفذ. وديجا قانون الماليه يقول لا يمكن استعمال الصكوك والعقود الا بعد تسجيلها، انت حكم ما تنجم تنفذه الا بعد تسجيل،
0: بعد التسجيل
1: حكمك راهو مسجل. فهمتني اخت خيره؟
0: واضح استاذ.
1: هو مشى اعطاه المحامي وكتبت ولا كاتب ومشى يسجله في القباض واعطاه مبلغ مالي، ويعتقد هو شنو قالوا له خلينا نخلصوا عليه في القباض، يعتقد انه مش هذاك التسجيل، لا سيدي التسجيل هو الخلاص تاع القباض، المبلغ البسيط جدا.
0: يعني هو التنفيذ
1: لا.
0: اللي عنده محضر التنفيذ هذاك يحتفظ به، معناتها
1: يحتفظ به لانه حكمه ديجا مسجله.
0: مسجل، واضح استاذ. به فتحي من بابوش استاذ.
1: فتحي من بابوش سؤاله طريف اختي، واحنا على باب الدعابه. عقد، هو انا نقول لك المبدا هو انك سوغت دارك وفيها جنينه حديقه وعناصر الملكيه ثلاثه، ليزيس تريستيس ابيزيس، انت كريتها له بمنافعها. اي ما تقول له اخويا ما تستعملش بالك الماء، ما تستعملش الضوء، الطاقه الشمسيه، جنينه ما تقعدش فيها، لا انا راهو انه المبدا هو انا سوغت له الدار فيها شجرتين رومان، فجارة، زيتون، كذا، يجنك الزيتون، إلا إذا إلا إذا جبت عقد واتفقت وأنه لا يمكنه مساش شجرات التين ولا الزيتون ولا كل الرمان. هذوك لم يبقوا لي، صحيح العقد شريعة المتعاقدين، وإنما إذا كان العقد شفاهي لفتحي ونحن ناس البر ريف، ما نجمش أنا كريت داري فيها شجرة نتاع برتقال نمشي نحل باب الراجل واللي جات يقضي ونطلع النحام مره واحده ما نشوف، معناها اخلاقيا القانون الاخلاقي يمنع ذلك تماما. وامام او نقول له المبدا هو انه شريت له الدار بجميع منافعها بما فيها من الجار، حتى اذا كان عندك كرسي خشبي معمول برا يقعد هكا في سينتي كل ما تعومش نجي نعومنا، لا مش معقول. ولهذا في فتحي رجل لطيف نقول له لا، لا الاخلاق ولا المبادئ نتاعك ولا الدنيا كلها تسمح لك وانك تدخل دار الراجل وتنحي تجني حبات الرومان، عيبات الرومان هذوك، لا رغم ان السيد هذاك ما لم يقع الاتفاق على خلاف ذلك.
0: واضح استاذ. بي
1: وانت وقت خير راهو بنياتنا، انت يا ادرى مني وتفهم الامور الاجتماعيه اكثر مني، هل معقول انا نكري لك داري وفيها شجره زيتون نجي نحاها وانت تقصد؟ ما انت مالك هذه،
0: اللهم صار اتفاق اول معناتها مبدئي قبل حتى ما يسكن الدار،
1: ثم
0: اتفاق صار يوم
1: الشجرات رمليه، انا طالما كليت كنت على راسي الشجرات
0: واضح. واضح استاذ، واضح. به فوزي من الطويرف توا.
1: في التويتر
0: هي
1: باللي هذا
0: قطعت
1: التحرير
0: المكالمة،
1: يقوم
0: أما احنا
1: بجنايات وكذب.
0: باش نجاوبوا بناء تقريبا على اللي فهمناه يعني أستاذ من
1: عمي
0: أي.
1: مؤكد جدا وأنه بناته يخدموا في شركة، تلك الشركة أفلست تصدر أحكام ما لقاش كيفاش ينفذوا بواسطة على التنفيذ، نقولوا له راهو سي فتحي تصبر تصبر إلى أن تحيا الشركة من جديد، تحيا بمعنى وأنها ترجع إلى نشاط أو ترجع بشكل ثاني أو صاحبها يصبح ذو مال تبعه، العدل المنفذ يتبع الراجل أينما كان وينفذ عليه، إذا كان مثلا مش ينفذ فهذاك هو ما يجب يعمل حتى سوى أنه يصبر.
0: واضح أستاذ. السؤال الأخير فيما يتعلق بتغيير قضية معناتها من ولاية إلى ولاية، هي قضية طلاق أستاذ.
1: قضية الطلاق
0: أي
1: المبدأ بالنسبة للقضايا المدنية والطلاق كذلك هي قضية مدنية بالأساس، المبدأ هو مبدأ الاختصاص الترابي، المحكمة اللي تنظر في القضية هي المحكمة التي بها مقر المطلوب، معناها راجل بيشتغل مرته هو يسكن بالكاف مرته في ريان أو في باجة، المبدأ هو أنه يرفع دعوة في الولاية تسكن فيها مرته. الاستثناء، الاستثناء إذا كان هناك أن نبدأ في التدرج،
0: أي تفضل
1: إذا كان هناك خوف على أنها منشورة في دائرة بتاع الأحوال الشخصية، مثلا الزوجة هذيك أخوها هو رئيس دائرة
0: أي
1: أو أختها عضو بالدائرة، بطبيعة الحال هنا مبدأ حيادة القاضي غير متوفر، ما نجمش أنا كقاضي ننظر في دعوة طلاق أختي طرف فيها، ما هو
0: ولا قريب من
1: حتى ولو أنا
0: الأقرباء
1: اتزوجت
0: أستاذ،
1: وكذا مبدأ الحياد غير متوفر.
0: ولا قريب
1: فأنا
0: معناتها يكون قريب، قريب معناتها من
1: قريب
0: الشخص.
1: للمطلوبة. نعم
0: خوة
1: فهنا
0: أخته بنت، بنت خاله بنت عم ولد عم في
1: نعم
0: في
1: من عم من عم
0: هذايا
1: قريب قريب
0: يخول بتغيير معناتها هذايا الاستثناء
1: لا
0: معناتها.
1: هنا استاذ رئيس المحكمة
0: أي
1: يغيروا الدائرة التي تنظر في القضية بصفة تلقائية، أو رئيس الدائرة أو رئيس الدائرة الشخصية اللي هو يتخلى من تلقاء نفسه لفايت الدائرة أخرى بنفس المحكمة.
0: واللي يكون
1: تلقية
0: الشخص في حد
1: عادية.
0: ذاته هو اللي يخدم في المحكمة مثلا،
1: إي
0: مثلا
1: نعرف نعرف نعرف
0: أي
1: خير
0: أي
1: نعرف إي ما هو يخدم في
0: واضح
1: المحكمة وقريبه يخدم في المحكمة حياد القاضي معناه مشكوك فيه. رئيس المحكمة الدائري يغيرها ولا يولي المطلوب في الدعوة، المطلوب في الدعوة يرفع مطلب في الاستجلاب الملف، استجلاب الملف والاستجلاب يرفع إلى محكمة تعقيب من غدوة، ولا مجريات هي لأن استثنائية، يمشي إلى محكمة تعقيب يا لأن فلانة الفلانية متزوجة من سيد يخدم في المحكمة وقريبه يخدم في المحكمة، وأنا أخشى ونعرف اللي سيد رئيس المحكمة يمكنه أن يغير القضية من دائرة إلى أخرى، ومع ذلك فأنا متخوف أن يقع معنا المساس في حقوقي نتيجة شكوك حول الحياد
0: أي.
1: والنظر لقضيتي، ومحكمة التعقيب هي التي تجيب على ذلك المطلب،
0: يعني مطلب
1: ما
0: الاستجلاب
1: مطلوبة
0: هذه
1: هي
0: مطلب
1: تعمل
0: أي مطلب الاستجلاب
1: استجلاب ملف يقع
0: مطلب
1: استجلابه
0: استجلاب
1: من
0: الملف
1: محكمة إلى
0: هذايا
1: أخرى.
0: بالمحكمة التعقيب يتم التوجه به
1: محكمة
0: أستاذ.
1: تعقيب نعم
0: به واضح
1: يعملوا مطلب بمحكمة تعقيب، محكمة تعقيب تدرس الملف وتجاب عليه بالنفي والإيجاب،
0: واضح
1: نعم هذه امرأة تستاهل وأن ملفها يجي مثلا من جندوب إلى باجة من باجة إلى
0: مثلا
1: الكاف أو إلى
0: واضح
1: مدنين إلى ينظروا فيه، كذلك الأمر بالنسبة للدعاوى الجزائية هي
0: واضح
1: نفس الشيء، أما في هذه راه تعمل مطلب بالإيجاب حفاظا على حياد القاضي وحفاظا على مصلحة المتقاضي.
0: واضح أستاذ واضح، شكرا لك أستاذ شعبي، بارك الله
1: شكرا
0: فيك،
1: أخت خيرة،
0: بارك الله
1: حبيت
0: فيك.
1: نحيي فقط
0: تفضل.
1: بعد
0: أي
1: إذنك السادة سواق التاكسي بولاية جندوبة اللي في الحقيقة يحرجوني ديما يشكروا البرنامج ويسلموا عليك، هم يسمعوا
0: شكرا
1: ويسلموا
0: لهم أكيد،
1: عليك
0: وتحية
1: يشكروا
0: تحية
1: البرنامج
0: لهم،
1: هذا الحيام من خلال هذا البرنامج.
0: بارك الله فيك أستاذ، وأكيد تحياتنا ليهم وتحياتنا للناس الكل اللي يسمعوا فينا ويسمعوا في البرنامج. شكرا لك أستاذ حبيب شعابي، بارك الله فيك. شوية آخر زميلنا رفيق القاسمي يكون حاضر معاكم في موجز الأخبار. شكرا زميلنا فيصل محيمدي ألفة، أبو عشا، هند اليونسي، زملائنا في الغرفة الهاتفية، تحياتي لكم الناس الكل وإلى اللقاء.

0: يا اخي شبيك شفم؟
1: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكله.
0: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاونه.
1: لشكون باش نحكي؟
0: نرش نحكي لامك لبوك، ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: الثالثة مساء على موجات إذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: موجز الأنباء. أسعد الله مساءكم. تناول المشاركون في الجلسة الملتئمة اليوم الجمعة بمقر ولاية جندوبة جملة الصعوبات التي تعترض إنجاز عدد من المشاريع التنموية المتعلقة بالبلديات ومجالاتها الجغرافية الجديدة، إلى جانب استعراض المقترحات الكفيلة بتجاوز هذه الإشكاليات. مع قرب انطلاق موسم جني الزيتون وعصره بولاية باجة، أكد الاتحاد الجهوي للفلاحة أن التوقعات تشير إلى إصابة في حدود 41,000 طن، أي بتراجع قدرت نسبته ب40% مقارنة بالموسم الماضي. ستشهد ولاية باجة خلال الفترة القادمة انطلاق إنجاز قاعتين رياضيتين بكل من منطقتي المعقولة وقبلات بتكلفة تفوق 1,000,000 دينار، وحيث تم الإعلان عن طلب العروض لإنجازهما ضمن برنامج التنمية المندمجة، كما تم إنجاز عدد من ملاعب الأحياء وانطلاق الدراسات الخاصة بعدد آخر منها. افتتحت بعد ظهر اليوم بالمدرسة الإعدادية النموذجية بالكاف تظاهرة ثقافية تربوية توعوية للتوقي من المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. هذا وتنظم وزارة التربية غدا يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي بمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. أكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي اليوم أن تسريع التحول الرقمي للخدمات البريدية والمالية وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية تمثل أبرز أولويات المرحلة القادمة لتطوير البريد التونسي وتعزيز دوره في منظومة التحول الرقمي الوطني. عالميا، أطلقت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم الرصاص الحي صوب مجموعة من المواطنين شرق منطقة المصدر ومخيمي المغازي والبريج، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني إثر إصابته في الرقبة حسب ما ذكرت مصادر محلية. إلى لبنان، حيث ذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الطيران الحربي التابع للكيان الصهيوني شن فجر اليوم غارة على أطراف بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية، كما تعرضت بلدة المنصوري إلى قصف مدفعي إلى جانب القوات من جانب القوات الصهيونية. قالت لجنة نوبل النرويجية أن القاضية نافي بيلاي من جنوب إفريقيا فازت اليوم بجائزة نوبل للسلام لسنة 2026 عن جهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي. إلى اللقاء.
5: وجهة نظر مع سندس مسعاوي.

مستمعينا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد من برنامج وجهة نظر، هذه المساحة والأمسية طبعا المسائية مفتوحة كل أسبوع من مدي 3 إلى 5 متاع العشية، مع بعضنا مواضيع نطرحوها نناقشوها نعيشوها كل يوم في تفاصيل مختلفة. معاكم مستمعينا اليوم باش نتحدثوا على أهمية الوقت واحترام المواعيد. الوقت كلنا أكيد نعطوا رانديفوات، الكلنا نضبطوا حياتنا على الوقت الفلاني، نعملوا برنامج اليوم مش نعمل كذا في الوقت الفلاني، مش نمشي للحاجة هذه كنخدم الوقت الفلاني. هل أني نحترم المواعيد؟ ثقافة احترام المواعيد بين الالتزام بطبيعة وبين ضغط الحياة، هذا هو عنواننا بليلة تخرجوا عليه. مرحبا بيكم ومحليكم وقت تدخلوا معنا. جمعة الفاتت عملنا بالحق عملتوا معنا جو محلي محلي المستمعين والمستمعات اللي دخلوا معنا وتدخلاتهم الرشيقة، وكل أسبوع أكيد ينضاف لنا مستمع جديد لمساحتنا. بالطبيعة نختار ضيوف زيدة اللي يكونوا حاضرين معنا وليثروا معنا هذا اللقاء من الجانب الأكاديمي وأيضا من الجانب الميداني. اليوم اخترنا ثلاثة جوانب باش يكونوا حاضرين معنا، ثلاثة زوايا باش ناخذوهم مع بعضنا. الجانب النفسي سلوكي، علاش ما نحترموش مواعيدنا؟ زعم هذا سلوك طبيعي فطري؟ هل أنه اليوم احترام المواعيد هو سلوك نكتسبه بالعادة بالتربية بالتعود؟ اليوم الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لعدم احترام المواعيد، وزيدا نحكو على مهارات حياتية اليوم برشا مدربين وبرشا مختصين في التنمية البشرية اللي عاونوا العباد والناس على أنهم يصلحوا من سلوكهم ومن عاداتهم ناجحة العملية وإلا لا. أتوا نشوفوا بطبيعة المختصين اللي باش يكونوا حاضرين معنا، ضيوفنا وأصدقائنا بطبيعة أصدقاء إذاعة الكيف واللي نشكرهم برشا ديما على أخلاقهم ورحب بتصدرهم وعلى قبولهم دعوتنا في كل المواضيع والمناسبات. دكتور عطف العبيد الأخصائي النفسي، دكتور بالعيد ولد عبد الله أستاذ علم الاجتماع بالجامعة التونسية، والكوتش فدوى الحريزي المختصة في التنمية البشرية طبعا باش تكون وتدريب الذاتي باش تكون حاضرة معنا في الجزء الأول. يحضر معنا دكتور عاطف العبيد والتحق بنا ضيوفنا بقية ضيوفنا في الجزء الثاني. فريق يأمن لكم هذه المساحة بتبيعة والأمسية، الموعد المسائي معكم من وجهة نظر. تواصلوا معنا على رقم 78 227 700، انتم اللاعب الرئيسي بتبيعة، رأيكم وصوتكم يعنينا، تجربتكم زيدة، موقفكم طبعا حكاياتكم في كل موضوع نطرحوه. مرحبا بكم. أمين البوبكري معنا في الإخراج الفني، هند اليونسي في قاعة الاستماع، وفي التنسيق كالعادة تستقبلكم ألفة بوعشة في المكالمات الهاتفية، مولجي شعباني في الاستقبال في ستاندار من أمام الميكروفون. صندوس مسعاوي تحييكم جميعا. نمشوا الفصل الموسيقي صغير معك أمين في انتظار أن يلتحق بنا ضيفنا أكيد، وبتبيع انتظروا مكالمتكم على رقم 78 227 700.

مرحبا، اهلا وسهلا مستمعينا. نذكركم بتبيع بموضوعنا وننتظر مكالماتكم على رقم 78 227 700. اذا اليوم نحكو على موضوع لغايه من الاهميه نعيشه كل يوم في حياتنا. كل يوم نحكو على الوقت والمواعيد. كم من علاقه فسدت على خاطر الطرف الاخر ما يلتزمش بمواعيده وبوقته؟ كم من فرصه للعمل او للحياه او غيرة لأنه أحد الطرفين ملتزمش بالوقت متاعه؟ كم من كلفة اليوم اجتماعية واقتصادية على بلادنا تكون طبعا ضريبة عدم الالتزام بالوقت؟ نحكو على الوقت في حياتنا ونحكو على التزامنا. هل أنه الالتزام بالوقت اليوم واحترام المواعيد هو سلوك مكتسب فطري كل شخص كيفاش، أم أنه سلوك اجتماعي نجم يتقوم؟ وهذه فما ناس مختصين في هذا المجال يعاونون على أن نصلحوا من هذا السلوك. طبعا وجهات نظر مختلفة متنوعة بالنسبة لهذا الموضوع. أكيد كما قلت ثلاثة زوايا باش يكونوا حاضرين معنا، ثلاثة ضيوف تقريبا، كل ضيف باش يعطينا زاوية: الجانب الاجتماعي الاقتصادي، الجانب أيضا السلوكي النفسي، وجانب التدريب والمهارات الحياتية اليوم اللي باش يأثوا معنا. وانتم ما زادا مستمعينا تواصلوا معنا على رقمنا 78 227 700، تشوفونا وتسمعونا على الباج متاعنا، تواصلوا زادا على الباج متاعنا. أنا كان عندكم اللي يختار الربوة وما يحبش يتواصل بالتليفون ينجم يدخل على الباج راديو كيف الرسمية والوحيدة وينجم يعطي رأيه، وإحنا بتبيعة نرحبوا بكم بكل طرق التواصل اللي تختاروها معنا في مساحتنا. ضيفنا جاهز معنا دكتور عاطف العبيد الأخصائي النفسي بتبيعة، صديقنا، صديق إذاعة الكيف. مرحبا بك في كل المواعيد وبكل الأوجه.

0: غير إرادية. اليوم نجم مثلا الموعد هذاك يكون مصيري بالنسبة لي، نضيع فرصة العمل، تكون كلفة كبيرة برشا كي تكون على مستوى عالي، مؤسسات اقتصادية مستثمر أو غيره تكون كلفة اقتصادية واجتماعية على المجموعة الوطنية. الموضوع من أوجه مختلفة أكيد باش ناخذوه معاك دكتور عاطف، من جانب نفسي سلوكي، هل أنه اليوم التخلف عن المواعيد أو احترامها هو سلوك طبيعي فطري أم أنه يكتسب من المحيط وأيضا من المؤسسات الأخرى المحيطة بالفرد؟
1: هو يعطيك صحة على طرح السؤال. بطبيعة الحال يعني المواعيد إذا كانت بطنها حاجة مهمة برشا، لأن هذا يدخل في الشخصية، يدخل في احترامك لذاتك والآخرين، لأنه أيضا يدخل في باب احترام أوقات الآخرين وأوقات كما قلت أنت المجموعة الوطنية، وهذا مرتبط إما الجانب الشخصي ولا حتى الجانب العام، لأنه الانطباع السيء أن نعطوه وقت نتخلف وإحنا المواعيد الأولى ينجم يأثر في حياتنا الكل. وهذا يعني من أهم المؤشرات اللي نجم ناخذوها. إذا كان عبد عطاء يعني وعد وقطع على روحه وعد وما كانش قد الوعد هذاك، مهم جدا أنه يكون ثم وفاء بهذه الوعود بقدر المستطاع، لأنه اليوم الحقيقة يعني مثلا أنت العقل البريطاني والتفكير البريطاني عندهم المواعيد مقدسة، وفي العادة يجي قبل الوقت بربع ساعة، يعني بالنسبة لهم هذاك المعيار، يأخذ بعين الاعتبار كل العراقيل وكل الأشياء اللي تنجم ما تخليكش معناها تمشي في الموعد متاعك، حفاظا على الصورة، حفاظا على أوقات الآخرين، يتم احترام هذا الوقت. لكن يعني كمختص نفسي وكمختص سلوكي أعتبر أنه التعميم الأعمى لمثل هذا المعيار ينجم يمس مثلا بالفكر الإبداعي، ينجم يمس بالإنتاجية، ينجم يمس بعدة أشياء. نعطيك معناتها فكرة بسيطة، اليوم إحنا مثلا في المرفق العمومي نتاعنا التسيير بمختلف الآلات اللي نعملوا فيها تو، البونتاج والكاميرا وغيره، نعتمد فقط على الحضور، أي عدد الساعات المقضاة داخل الشركة أو موقع العمل. مؤشرات القيم ومؤشرات أو قياس المهارات أو قياس الأداء ما تعتمدش فقط على مدى الحضور، لازم تكون حاضر جسديا وغايب فكريا.
0: صحيح.
1: نعطيك يعني مثال بسيط، عندي شكون حكى لي على شخص قبل ما يشد هو الإدارة معناتها السيرفيس اللي هو فيه، ثم شخص الناس كل تشكى منه. وقت اللي شد هو فهم معنا السيد هذا تعطيه خدمة تبداش بتاع شهرين يخدمها في جمعة.
0: أيوة.
1: يخدمها يعني في قمة الأداء وقمة الجودة.
0: بالنسبة لي مش الكيف الكم إنما الكيف، عطيته خدمة أداها وكهو
1: أداها كما يجب، لكن هو يحب برشا مرونة في الوقت.
0: أي.
1: يعني نجم يبدل كم لا يخدم يحب يصبح هكاك شخصيته. الشخص هذا لو كان مش نطبقوا عليه نفس المواقيت ونفس الأشياء كيف الناس الآخرين مش نخسروه بالفعل، يعني يحكي لي قال لي أعطى القيمة المضافة الكبيرة جدا، عمره لا قصر وعمره لا عمل وعمره لا عمل المشكلة، ولكن في نفس الوقت هو ربح في جودة حياة نتاعه الشخص هذا، لأنه يحب برشا كومبينج ويحب برشا أشياء أخرى اللي هي تنجم تلهمه وتنجم تخليه في راحة نفسية،
0: يحب يعيش حياته عقلية بالطريقة اللي يحبها هو من غير ما يخل بواجباته تجاه المؤسسة نتاعه أو المجموعة اللي يعيش فيها. هو شايف هكا بالطريقة اللي حبها هو، معني أنت تقول لي مطالب 6 سوايع في النهار، ينجيك ناس 6 سوايع لكن ما نعطيك حتى شيء، شنو الفايدة؟ وقت اللي نجم نخدمها في ساعة ولا 2 وتخليني نرتاح بالطريقة اللي تساعدني ببدني وبذهني وبرغبتي زادة، هي وجهة نظر.
1: وذلك اللي حاصل رأو، وذلك اللي حاصل يعني هنا نرجع لك على تقييم قوة وزارة التربية في اكتساب المهارات الأساسية، التعلمات الأساسية لمستويات معناها مصرية في الابتدائي.
0: أي؟
1: التقييم كان صادم معنا، نحكو تقريبا يعني تقريبا وقت نحطوا مهارات الكتابة والحساب والقراءة كل ما بعضهم تقريبا نحكي على 40% أقل شوية، لكن تقريبا وقت اللي معناها نتعصب شوية على الإحصائيات تقريبا 0 على 2 ما يكتسبش هذه المهارات. وهذا يخلينا يعني قدام سؤال كبير، اليوم المرفق التربوي نقروا في اليوتيود وعندنا مفقد وعندنا مرشد بيداغوجي وعندنا استاذ زي الطاقة في التكوين، هذا يخلينا نحقه فقط في 50% من نتائج الدنيا، يعني نحكي على سميك.
0: أي.
1: نحكي على الحد الأدنى التربوي المطلوب. بينما وقت الجيزة داود أوقات والهرم بالأخير تلقي تقريبا الناس غارقة في الهرم والهرم والناس تمشي وتجيب والصغار، هي هذا اليوم يخلينا نأخذ احنا معناها مسافة، هل أنه اليوم يكفي أني نعمل ست بونكتياليتي لا ونشد ويجي في وقته وراح في وقته، وإلا عندي حالة أخرى اللي نعملها. اليوم مثلا التلميذ اللي ما اكتسبش الخبرات هذه مش قاعد يتعلم في الخبرات اللي مهمة للمستقبل، كيفاش نجم نقيم أنا اليوم يعني مستوى الأداء التربية مستوى أداء على فكرة.

0: مهم جدا الحضور في الوقت وانصراف الوقت بالنسبه للتربيه،
1: أي
0: لانه انت هنا هنا كيفاش نحكوا على المعامل الكبار ولا على التربيه ولا على الصحه، ولا اقل اخلال دقيقه
1: أي
0: معناها نقص باش يخليك تمسكي
1: مكلفة
0: بمصالح مهم مكلفه جدا،
1: أي
0: مكلفه جدا اجتماعيا ونفسيا تحبي انت. اما هنا وين اللي تطرح الاشخاص اللي هم باش يدخلوا يخدموا؟ هل هم اشخاص يقبلوا الروتين؟
1: أي
0: هل هي شخصيته تتماشى مع الروتين؟
1: صحيح.
0: هل يقبل هو هنا حتى في التقييم النفسي نسموه احنا اللي تيست بسيكوتكنيك، وقت باش تدخل تخدم خدمه معناها كونك تنجم تقري مش فقط عندك المعلومات، لازم تكون قابل انك تسير القسم، انك تجي في وقتك، انك تقبل لك الروتين هذاك اللي نرجعوا لك منه شويه
1: التزام
0: حتى
1: بالوقت
0: تكون الجوده جيده. اذا يعني باش من نلخصه، هذا يعكس الشخصيه شنو هي؟ هل هي شخصيه تميل الى الابداع، تميل الى الابداع اكثر من الحفاظ على الوقت والصوره الاجتماعيه؟ خاطر عندك اشخاص او فنان مثلا ما انت مش فيك غضبت ولا ما غضبتش ولا يجيك ولا ما يجيكش، هو المهم الابداع اللي وصلتك ليه للاخر، شاعر ولا فنان ولا ونجم يحاسبك انت وقت ما تجيش انت خسرت برشا وقت، لان عندهم شويه نجاتيه طالعه.
1: اي صحيح.
0: مش لازم تخدم معاه وتوصل معاه حكايه معينه،
1: لازمك تطاوعوا
0: وتراعي شخصيته. بينما تجي انت العالم مثلا ولا الشخص المخبر ولا هذا عنده ثانيه بحسابها.
1: صحيح.
0: فهمت؟ وهنا يعني هو مختلف انماط الشخصيه حسب الوجهه، وانت وقت اللي باش معناها تجيب عباد تخدم ولا تجيب عباد تقوم باشياء يلزمك تراعي بهذه الاشياء، ويلزم يكون ثم هكا الاختبار التقني النفسي اللي يعطيك هو شكون الشخص المناسب لطبيعه المهنه وطبيعه المونوتونيه، طبيعه الرتابه اللي موجوده في المهنه او بدل الابداع.
1: واضح. يعطيك الصحه دكتور، ما نطولش التزاماتك برشا، يعطيك الصحه، عطيتنا شويه وقت بالطبيعه، وكنت انت زادة تحترم مواعيدك رغم كل التزاماتك، وهذه طبعا من حسن اخلاقك. والله شكرا ليك دكتور. يعطيك الصحه دكتور عاطف اللبيد. الوقت والالتزام بالمواعيد هو موضوعنا، نخدم كلمه هاتفيه معنا. الو
2: الو، عسلامة.
1: عسلامة سي عماد، مرحبا بك.
2: تحية مسائية طيبة ليك.
1: شكرا.
2: لضيوفك الكرام.
1: شكرا.
2: دكتور عاطف، دكتور بالعيد، والمدربة
1: فدوى حريزي.
2: تحية لكل فدوى يتشرفوا بها
1: أستاذة،
2: وكل مستمعي إذا كيف، والفريق التقني اللي يرافقك في هذا المساء.
1: شكرا ليك.
2: يعني أنا والله الموضوع هذا ما طرحه حتى منبر، بكل صدق أنا شارك في المنابر كل موضوع متميز جدا.
1: شكرا.
2: والتميز هذا راهو ماهوش اعتباط بالنسبه للساده المستمعين، راهو هادف. لانه الغايه من ذلك باش نحدوا من افه يعني تمثل السلوك الحضاري، والسلوك الحضاري هو تبنت عليه المجتمعات والحضارات. لانه الانسان يحترم السلوك الحضاري هذاك راهو انسان متحضر، وبيتحضر الفرد يتحضر المجتمع. يعني ويتم الرقي يعني في كلمة.
1: أي صحيح صحيح.
2: أي يعني هنا أنا أحب نقول يعني احترام الوقت. الوقت كالسيف راهو، إذا كان ما تقطعوش يقطعك راهو.
1: هذه مقولة تربينا عليها من احنا صغار وما نعرفوش معناها. معناها
2: هاني باش نوقف على كلمة أنت قلت تربينا عليها، هاي هذه باش نبني عليها أنا.
1: أي
2: هنا راهو الموضوع هذا نجم نولوه من عدة مقاربات. مقاربة نفسية، مقاربة اجتماعية، مقاربة اقتصادية. لو كنقولوا مقاربة نفسية يعني لو عنا علم النفس العصبي اللي يجيب عن هذا السؤال، عنا علم النفس التربوي، عنا علم النفس الاجتماعي، لأنه علم النفس هو متعدد المفاصل. هاو نشوفوه. وبالنسبة لعلم الاجتماع، لو كنقولوا علم الاجتماع يعني الجانب العلائقي، الجانب الإنساني، الجانب الاقتصادي، لأنها هذه راهي منظومة متكاملة.
1: فعلا مرتبطة. أي
2: مرتبطة، ترابط وثيق. ما نجموش نفصلوا حاجة على أخرى، لأنه نسيج، هذا نسيج. نقول اجتماعي نسيج اجتماعي يعني علائقي، يعني الإنسان ما هوش عايش بمفرده في المجتمع، راهو عايش مع العباد.
1: فعلا.
2: يجب أن يتواصل. كيفاش مش تتواصل أنت مع العباد؟ يجب عندك سلوك حضاري، يجبك تكون متعود على احترام المواعيد، متعود على احترام الزمن، متعود على برش حوايج أخرى. خلنا نبدو من الجانب النفسي.
1: أي.
2: دكتور عاطف ذكر حوايج نحب نضيفوا عليها، خاطر مانيش باش نشدوا في الكلمة، ماذا بينا نزيدوا على حاجة. نحن هنا المسألة بالنسبة لينا، وهذا وجهة نظر، وكل الاراء تلزم اصحابها
1: اكيد.
2: بس عن هنا يجيب عنه علم النفس العصبي. علم النفس العصبي ليش يقول لك؟ يقول لك ان المساله داخل الوسط العائلي هي مساله استبطانيه بحته. يعني ان الطفل منذ نعومه اظافره راهو عنده جهاز دماغ في مخه هذايا وعنده خلايا عصبيه يعني استبطن من اول الامر في مجال فرويد انا الاعلى داخل العائله اللي هما الوالدين كل السلوكات. ما نقولوش لو ما يعرفش لو عمره عام ولا عامين ولا كذا، لا راهو يعرف ويستبطن ويخزن في مخه لكنه ما نجمش يجاوب، راهو ما يبدا يجاوب الا ما يتكون الوعي شيئا فشيئا بدايه من سن السابعه. يعني مقبل هذاك راهو فتره اللاوعي، هذيك راهو فتره الاستبطان. اذا كان هو يقوم في العائله يفلس في العائله ويلقى بي ويمشي مؤخر للخدمه، يلقى امه تخدم الثمانيه تمشي التسعه، يلقى معناتها اخلالات بالجمله داخل الوسط العائلي.
1: هو بالنسبه لي ماهيش اخلالات، هذاك الطبيعي،
2: هو طبيعي
1: لانه يعني يشوف فيه هذاك اي
2: اي هو تبع ليه هذاك الوسط العائلي. أي أي. هو
1: كي تقول له حاجه اخرى بعد يشوفها غير طبيعيه،
2: بعد يفيق بيه راهو مادام تعرفوا عليه، خاطر نسموا اللاوعي المتشفي. يعني يبدا في سن الوعي. شفت كيفاش؟ يعني يعتبروا امر عادي، وقت الامر العادي ذاك من بعد هو وقت يكبر ويوصل سن المراهقه وما بعد ذلك باش يستنتج انها اخلال وانه اضر بروحه واضر بغيره. يقول شوفني وين كنت، هنا راهي المساله وين تكتمل. هذايا راهو من ناحيه علم النفس العصبي وعلاش يجاوب. الطفل هذايا اللي تربى على حاجه داخل الوسط العائلي، انا نلاحظها كمربي بكل صدق. ساعات يمشي المدرسة بكري تلقى التلميذات يقرا الثمانية تلقاه من السبعة ونص مسكين قدام باب المدرسة.
1: أي
2: ماذا يعني هذا؟ يعني هذا انضباط، أولا احترام، ثانيا تقدير، ثالثا يعني
1: يسكن ورابعا يعني يسكن بعيد والنقل ما يجيبه كان الوقت هذاك، ما ينجمش يوصل الثمانية كان يستنى شوي. هذه زيدة
2: هي لانه هذا ينضبط في العائله. يعني يقرا ثمانية يلزم فز الخمسه، لو فز الخمسه ونص ولا السته ما يلزمش يخلص في الوقت هذاك.
1: صحيح.
2: شفت علاش المساله متتابعه هنا لصيقه، مش نحكي على انه توجد في السبعه ونص جابته كار ولا لا.
1: أي.
2: لانه فز بكري.
1: اي ما حتى هذيك موضوعيه واقعيه زاد.
2: ولا هذا هو يعني يصبح السلوك الحضاري يعني أداة للتواصل، للتحذر، للاحترام.
1: معناها
2: ونحن من جانب الاجتماعي توا،
1: معناها في هذه الساعة معناها التعود يعني سلوك مكتسب حسب رأيك، حسب ما عطيتنا المثال هو مكتسب. يعني كي يلقى المحيط متعود على احترام والأسرة متعودين على احترام الوقت والمواعيد ومنظمين في هذا، فإنه باش ينشأ على هذا، وإن لقى العكس فإنه باش ينشأ على عدم احترام النظام والمواعيد. اجتماعيا شو تحب
2: القاعدة ماذا تقول هنا؟
1: أي أي.
2: أنه الإنسان نحن ما دامنا نحكو على الطبيعة والثقافة، الثقافة هو اكتساب والطبيعة ما هو فطري.
1: نعم.
2: المسألة ثقافية يعني مكتسبة، ولو أنه بالمفهوم الفلسفي.
1: أي.
2: راو الإنسان إذا كان يتعود على حاجة ويكررها أكثر من مرة تصبح طبيعة ثانية في البشر.
1: نعم. باش نقطع عليك باش نقطع عليك السيل الأفكار،
2: نتحدث على الجانب الاجتماعي المهم.
1: لا عنا رفع الأذان مش على حاجة سي عماد، نعنا رفع الأذان ونعود، كنت حب تبقى معنا بطبيعة الحال.
3: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله وصلتكم مستمعينا الكرام بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نواصل معكم وجهة نظر ونذكركم موضوعنا هو الوقت واحترام المواعيد. حكايتكم في هذا الموضوع. معنا مكالمة مازالت على الخط ومكالمة أخرى تنتظر. سي عماد حتى نستسمحك بالطبيعة أنه تختزل أنه معنا مكالمة أخرى من بكري في الانتظار. نرجع لك، مرحبا بيك.
1: بكثر عايش، شكرا لكم الناس كل هنا. شوفي مدام، باش نحكي الجانب العلائقي والجانب الاقتصادي، كل واحدة جملة.
0: ولو انه انا المختص باش يحكي في هذا، اما ما يسالش.
1: جملتين بركة ونسأل ربي يوفقك. اذا جملتين، راهو بالنسبة لعدم احترام المواعيد راهو يأثر على الجانب العلائقي. يعني الانسان اللي ما تحترمش الموعد معاه باش يجي في وقته وتتكرر اكثر من مرة واثنين، راهو باش تولي أزمة ثقة، وأزمة ثقة راهو يترتب عنها حوايج أخرى سلبية. ثانيا الجانب الاقتصادي راهو يأثر على الاقتصاد، على الإنتاج خاصة، لأنه المسؤول ولا العون اللي يخدم الثمانية ويدخل لك التسعة ولا الثمانية ونص راهو ما عنده مخدم بكل صدق. راهو تعطيل المرفق العام، هذه نحن جانب توعوي. ثم أنه راهو أثبتت آخر الإحصائيات أن نحن في تونس هنا نخدم 6 دقائق في النهار، وهذا راهو عيب، لأنه يخدم 8 يدخل لك 9 مدخل البير وحط ساكو وخرج مشى يشرب قهوة ورجع وعمل ويخرج 12 يخرجك من 11:30 ولا 11. يعني هذايا راهو إهدار المال العام، ولابد هنا إنسان بشيوع شوية يحترم المواعيد. أولا يمشي في وقت ويجي في وقته، ينجز أعمال متاعه، ويحترم العباد اللي يجيه، ويحترم المرفق العام. وشكرا لكم وسامحوني.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحة.
1: سامحوني.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحة. إذن ما زلنا معكم أكيد ونواصلوا طبعا استقبال مكالماتكم على رقمنا 78-227-700. نعتذروا للمكالمة اللي قاعدة تنتظر معنا مدة طويل بالحق، كل لطف. ألو ألو، عسلامة.
2: عسلامة أختي.
0: مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
2: مرحبا، معك عبد الستار.
0: مرحبا سي عبد الستار، نعتذر على أنه خلينك تستنى.
2: لا ميسالش ميسالش،
0: تفضل.
2: ممتاز، نحب كي تبدأ في حاجة مفيدة حتمشي به. موضوع هو كل المواضيع مهمة، خاصة البرنامج هذا اللي في الفترة هذه اللي بديت تخدم بها في المباشر اجتماعية واقتصادية، كل هذه الفرق العادي ممتازة. أنا حبيت نقول الوقت والرنديفو والمواعيد، وخاصة الوقت. الوقت حسب رأيي أنا هو كل واحد ورأيه. ساعات أنت والمسؤول في الإدارة.
0: احكي على تجربتك سي عبد الستار، انت كيفاش تتعامل مع الوقت ومع المواعيد في حياتك؟ خلينا نسمع حكايتكم انتوما.
2: انا باش نحكيك على حياتي انا، وبعد نحبك لما اخرى في العالم. انا ويشهدوا، انا كليناتي يشهدوا، يقول لك عبد الستار قاوري في الرنجبو.
0: ايوة،
2: في فلوسي، في معناها كي يفهم العبد ما نزيدش عليه ولا كذا، ويقول له وقت هذيك تحضر نهار كذا كذا تحضر، ونتحدى اي واحد يقول عرصار الفوتو في الرنديفو وخلص بوعده.
0: مضبوط في مواعيدك، عند كلمتك.
2: مواعيدي ومنضبط حتى في العمل نتاعي.
0: دي
2: من المدام ساعات انا سعيد نمشي في العسي نخل نقول اوضب ونعطيك اللي باش تصور، نقولها مدام صحة لا باس كذا، أنا نمشي بحالتي بدل معايا قهوة خفيفة ساعات نمشي ونحط بحذايا الإذاعة. أنا من الإذاعة بكل الصراحة نسمع من البرنامج اللي شدني، وخاصة نلقى فيه تدخلات نركز عليه ونتدخل فيه. حتى هو كان
0: كيفك هو، حتى هو كيفك بالضبط.
2: حبيت نقول لو جاء المسؤول ونعطيك مثال، وحسنة في الصحة العمومية يخدموا السبعة متاع الصباح، وانا نشوف في جيريني فرم لي وفرم يخدم السبعة سبعة واربعة واربعة خارج من داره، هل يعقل سبعة ونص خارج من داره هو يخدم السبعة في السبيطار، وين اخاطر هو المسؤول نزل في السبيطار كهاون ومش يعدي على مجلس التأديب ويخرج بالوقت نتاعها من التيكت؟ لا، كان يخرج قبل الوقت نص ساعة ساعة غربة اثنين نقولها نتحدى مش من كل ربك ما عملش.
0: يظهر لي البرنامج العنوان الحلقة حقني بدلته احترام التوقيت الإداري والعمل الوظيفي، يظهر لي التوقيت الوظيفي ولي لأنه تقريبا أمثلتكم الكل مشت في السياق هذه تقريبا. ما الدكتور عاطف العبيد سي عماد اللي كنتي تقريبا كان هذا هو المثال، كأنه نشوفه برشا أنه الناس الموظفة واللي تخدم ديما تخل بمواعيدها في غالب الأحيان، معناها تخل بتوقيت دخولها تتأخر في العمل. تسمع فيها سي عبد الستار؟ يظهر لي انقطعت المكالمة، انقطعت المكالمة ما نعرفش مش منا بطبيعة الحال، هو بطبيعته حتى نوعية الصوت ماهيش جيدة. به مرحبا بكم ديما مستمعينا، أهلا وسهلا تواصلوا معنا، نحكوا على التوقيت ونحكوا على الوقت ونحكوا على احترام المواعيد وإذا السلوك الاجتماعي النفسي تعاملنا مع الوقت كيفاش، هل نحن من الناس اللي نحترموا مواعيدنا ونحترموا كلمتنا وقت نقولوا باش نجو ولا باش نعملوا كل حاجة، ولا كيما كان يحكي سي عبد الستار عنده خدمة وحريف باش يجي وقت يقول له إجاني في الوقت الفلاني تلقى قطعتك حاضرة ولا حاجتك موجودة، هل نحترمه هذا ولا نمشيه ونجيبه قدش مرة؟ بالتالي أنا ما عنديش كلمة مع الناس اللي نتعامل معاهم حرفاء ولا غيرهم، هذا هو موضوعنا. مرحبا بكم ديما الوقت واحترام المواعيد على رقمنا 78 227 700.

يا ست قديش الساعة قولي لي قديش الساعة يا ست قديش الساعة قولي لي قديش الساعة لو حامل ساعة ما سألت وحياتك مش حامل ساعة يا ست يا ست يا ست

مش قصدي عرق الخطواتك ولا أعرف يوم ملاقاتك، مش قصدي عرق الخطواتك ولا أعرف يوم ملاقاتك، في عندي موعد وحياتك والموعد لازم يتراح.

لو حامل ساعة ما سألتك باردون كاني زعلتك لو حامل ساعة ما سألتك باردون كاني زعلتك أولت مبارح فهمتك بعت الجاكيت والساعة يا ست.

مواعيدي إياك تمشي الساعة سبعة إلا خمسة، مواعيدي إياك تمشي الساعة سبعة إلا خمسة، عالباب موقف لي التاكسي وبخامس لي راتي الساعة يا ست، والله يا ست يا

كثيرة هي الدراسات والمواضيع تحدثت بتبيع على الوقت واحترام المواعيد. نذكركم هذه موضوعنا، مرحبا بكم ديما على رقمنا 78-227-700 من توا حتى للخمسة متاع العشية. ضيوفنا اللي باش يكونوا حاضرين معنا في الجزء الثاني، وباش نحكوا على جانب مهم جدا اليوم، الكلفة الاجتماعية والاقتصادية لعدم احترام المواعيد، مع دكتور بالعيد أولاد عبدالله، وتكون حاضرة معنا زيدا الخبيرة في المهارات الذاتية فدوى حريزي، تكون زيدا حضرة معنا وتحكي معنا على تهذيب وتنظيم السلوك اللي ينجم يرجعنا نحترمه ذواتنا ونحترمه الآخرين. تقريبا برشا دراسات، ممكن بعض الدراسات اللي باش ناخذ عينة منها اللي تحكي على الانضباط واحترام المواعيد، اللي في علم النفس يشوفوا أنه هذا السلوك ينجم يكشف جوانب أعمق من طريقة تعامل الإنسان مع وقته والتزاماته مع الآخرين، وهذا قد يرتبط أحيانا بمستويات القلق عند الإنسان. الإنسان اللي يتأخر راو يتوتر ويقلق، وأيضا الإنسان اللي ينتظر، وذيته نحكي عليه بعد، الإنسان اللي ينتظر اللي يحس والشعور متاعه بالإهانة، وأنه الشخص الآخر ما احترموش، وبالتالي يخلق توتر بين العلاقات. دراسة قاموا بها في موقع فرنسي تحدثت وتناولت الدراسة هذه، ونشرتها مجلة أبحاث الشخصية عام 2006، على العلاقة بين الالتزام بالمواعيد وسمات الشخصية، وشملت تقريبا 22 طالب في ألمانيا. الباحثين ما اعتمدوش فقط على سؤال المشاركين عن مدى التزامهم بالمواعيد، بل راقبوا أيضا أوقات وصولهم الفعلية من دون إخبارهم بأنه السلوك هذا يمثل جزء من موضوع الدراسة. قبل التجربة وقع طلب من المشاركين استبيان العادة في أي تجربة أو اختبار برشا أسئلة فيها ما هو السمات الخمس الكبرى للشخصية، وهي يقظة الضمير، المقبولية، العصابية، الانبساط والانفتاح على التجارب. وبعد طبعا وقع طبعا تجميع كل هذه الإجابات، وأيضا جمعوها مع وقت وصول كل شخص أثناء التدريب وأثناء السؤال، لأنه هذا زاد يدخل في جانب الاختبار، يشوفوا الانضباط والتنظيم متاعهم في وصولهم في مواعيدهم. تقريبا أظهرت النتائج أن الأشخاص اللي يوصلوا في الموعد أو قبلوا بدقائق هما ناس يرتبطوا بدرجة أعلى بسمة يقظة الضمير، وهي إحدى السمات الخمس الكبرى اللي ترتبط بالتنظيم والانضباط والتخطيط واحترام الالتزامات والاستعداد المسبق. هذا يعني أن الشخص اللي يوصل ديما قبل الموعد متاعه يكون أكثر ميل إلى ترتيب وقته مسبقا، ويتوقع أن العقبات اللي يمكن أنا تعترضه مثلاً واللي تنجم تجيه في ثنية وتوخره على الموعد متاعه، بالتالي خلي فرصة لأي طارئ ينجم يحدث له ويخليه يتأخر على الموعد متاعه. ثم أيضا ارتباط بين الالتزام بالمواعيد وسمة المقبولية اللي ترتبط بالتعاون واللطف ومراعاة مشاعر الآخرين، وهذه طبعا بالنسبة للشخص يوصل مبكرا لأنه نابع من حرصه على تنظيم الجدول متاعه، وإنما أيضا على رغبته في عدم جعل الآخرين ينتظروه، معناه يحترم نفسه ويحترم الطرف الآخر اللي هو قاعد يستنى فيه. بالنسبة إلى بعض الأشخاص اللي يتأخروا على الموعد متاعهم ويعتبروه نوع من عدم الاحترام لوقت الطرف الآخر، هذو ما يفضلوا الوصول مبكرا حتى لو اضطروا إلى الانتظار، يجي هو بكري ويبقى يستنى الشخص اللي اعطاه الموعد على أنه يجيهم مخر ويخلي نفسه في موقف إحراج، ويحسس الطرف الآخر أنه يحرجه أو أنه يهينه وأنه ما عندوش قيمة كبيرة ينتظروا. طبعا الدقائق العشر السابقة للموعد وسيلة مهمة برشا، وهذه نصيحة للناس اللي يسمعوا فينا، أنه إذا كنت تعطي رونديفو لشخص ولا تلتزم بوقت معين، فإنه ماذا بيك تمشي بكري شوية على الموعد هذاك، ولأنه فيه احترام ليك واحترام للطرف الآخر، وأيضا تجنب إحراج الآخرين أو تحميلهم عبء الانتظار. المفارقة أنه الوصول المبكر لا يعني دائما أنه صاحب الموعد شديد
جديد التنظيم أو هادئ أو واثق. فما بعض الدراسات وبعض الاستنتاجات تقول أنه الدراسة هي بيدها رصدت ارتباط بين الحضور المبكر وسمة العصابية، وهي السمة اللي ترتبط بالميل إلى القلق والتفكير في الاحتمالات السلبية والتوتر تجاه المواقف غير المتوقعة. شنو معناه؟ في الحالة دي قد أنه يوصل الشخص قبل الموعد بوقت طويل لأنه هو يخاف التأخر أو يتوقع حدوث مشكلة في الطريق أو يخشى أنه يواجه ظرف غير متوقع يمنعه من الوصول في الوقت المحدد. أي أنه زوز أشخاص ينجموا يوصلوا قبل الموعد بعشرة دقائق، لكن واحد فيهم يعمل هذا نتيجة التخطيط والتنظيم والآخر نتيجة القلق والرغبة في التخلص من احتمال التأخر. طويلة الدراسة، برشا استنتاجات وبرشا مؤشرات نفسية فردية وأيضا جماعية حكيت عليها الدراسة. احنا في الاخر نقوله بطبيعة في جزء نلول، نقوله أنه الجانب النفسي مهم جدا في توطيد العلاقات بين الأشخاص وبناء الثقة. أن وقت اللي تعطي موعد لشخص تمشي له في الوقت أو كان نجم تقبل الوقت بشوية حتى تتجنب أي طارئ ينجم يعطلك في ثنية. إذا بسيارتك نجم سيركولاسيون تعطلك، إذا على ساقيك نجم تلقى عبد حتى في ثنية يعطلك على أنك ماشي للهدف متاعك، أنك ماشي تخدم فما ناس تنتظر فيك عندهم مصلحة يستناو فيك ومصلحتهم مستعجلة وجايين الإدارة أو لأي مصلحة أخرى لقضاء شؤونهم. بالتالي أنه إذا كنت تحترم موعد الآخر فإنه احترمت نفسك ثم احترمت الآخر. مازلنا مواصلين معاكم، مرحبا بكم ديما على رقمنا 78 227 700 للإثراء، ونواصلوا أكيد مع ضيوفنا في الجزء الثاني.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: الكاف.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الرابعة للأنباء. ستشهد ولاية باجة خلال الفترة القادمة انطلاق إنجاز قاعتين رياضيتين بكل من منطقتي المعقولة وقبلاطة، حيث تم الإعلان عن طلب العروض لإنجازهما ضمن برنامج التنمية المندمجة، كما تم إنجاز عدد من ملاعب الأحياء وانطلاق الدراسات الخاصة بعدد آخر منها، بما من شأنها أن يدعم تأطير الشباب وحمايته من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. من جهة أخرى، انطلقت الدراسات الخاصة بإنجاز عدد من الملاعب الخاصة بالأحياء بكل من العرقوب وقصر الشيخ بمجاز الباب وسيدي عامر بتستورة ودقة الجديدة بتبرسقة وبدار الشباب بقبلات بتكلفة تقارب 1,000,000 دينار. دعا والي جندوبة خلال جلسة اليوم بمقر الولاية تناولت جملة من الصعوبات التي تعترض إنجاز عدد من المشاريع التنموية المتعلقة بالبلديات ومجالاتها الجغرافية الجديدة. دعا كافة المتدخلين إلى الإسراع في نسق الإنجاز واستكمال الأشغال القائمة. افتتحت بعد ظهر اليوم بالمدرسة الإعدادية النموذجية بالكاف تظاهرة ثقافية تربوية توعوية للتوقي من المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. هذا وتنظم وزارة التربية غدا يوما تخصيصيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات بالوسط المدرسية بمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. أكد وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان لهميس اليوم أن تسريع التحول الرقمي للخدمات البريدية والمالية وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية تمثل أبرز أولويات المرحلة القادمة لتطوير البريد التونسي وتعزيز دوره في منظومة التحول الرقمي. أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الرصاص الحي صوب مجموعة من المواطنين شرق منطقة المصدر ومخيمي المغازي والبريجة، مما أدى إلى استشهاد فلسطيني إثر إصابته في الرقبة وفق ما ذكرته مصادر محلية. ذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الطيران الحربي التابع للكيان الصهيوني شن فجر اليوم غارة على أطراف بلدة في قضاء النبطية، كما تعرضت بلدة المنصور إلى قصف مدفعي من جانب القوات الصهيونية. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
2: وجهة نظر. وجهة نظر مع سندس مسعاوي.

0: Le temps des fleurs et des Dalida. نوصلوا معاكم إذن الجزء الثاني من مساحتنا وأمسيتنا وجهات نظر. وجهات نظر وجهات نظر مختلفة ومتنوعة، كل حد كيفاش يشوف الزاوية متاعه لموضوعنا اليوم اللي هو موضوع مهم نعيشوه كل يوم، الوقت واحترام الوقت والمواعيد والوقت في حياتنا، في حياتنا الأشخاص، وفي هذا يأثر بالطبيعة على المجموعة الموسعة وفي نهاية المطاف على المجموعة الوطنية. هذا يمكن زاوية أخرى وجزء آخر من نقاشنا معكم مستمعينا وزيدا مع ضيوفنا اللي يقبلوا دعوتنا في الجزء الثاني، دكتور بالعيدة ولد عبدالله أستاذ علم الاجتماع يكون حاضر معنا، ونحكي اليوم على الجانب الاقتصادي والاجتماعي لاحترام المواعيد والوقت سواء كان للأفراد ولا للمجموعة الوطنية. دكتور بالعيد مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير.
0: شكرا ليك ديما على قبول الدعوة بتبيعة. موضوع نعيشه كل يوم دكتور، الوقت واحترام الوقت والمواعيد سواء كان للأشخاص للمؤسسات. هذا يحيلنا على موضوع مهم جدا اليوم في احترام الوقت للأشخاص وللمؤسسات، احترام للمنظومة الاجتماعية وأيضا المنظومة الاقتصادية، وإن أخللنا بهذا فإنه إخلاله كلفة كبيرة على الفرد وعلى المجموعة الوطنية.
1: هذا صحيح، يعني دراسات بينت أنه ثم علاقة كبيرة برشا برشا برشا بين الوقت واحترام الوقت واحترام المواعيد وكل ما هو عنده علاقة بالأبعاد نسموه التمكين الاجتماعي والاقتصادي. المجتمعات اللي ما راهنتش على هذه المسألة تجاه دائما في مقارنة المجتمعات الأخرى تتذيل بين قوسين مؤشرات التنمية البشرية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيره. هنا المسألة مرتبطة بالتوقيت واحترام المواعيد، احترام ضوابط التأخير. ساعات بعض البلدان تقيس مؤشرات التنمية البشرية بالتأخير في العمل، وهنا يجب نفهم ونحن ما هي هذه الأسباب ثم نأتي إلى ما بعد ما هي النتائج. الأسباب هي مجموعة من عوامل، من انطلاق النتائج الاجتماعية إلى الضوابط والبنية التحتية ووسائل النقل والدافعية والرغبة اللي تخليك أنت تمشي للفضاء اللي أنت باش تخدم فيه ولا باش تقرأ فيه ولا باش تكون عندك فيه مصلحة معينة، تكون أنت حارس على أنك أنت تمشي لهذا الفضاء. إذا كل المؤسسات الاجتماعية بين قوسين هي مؤسسات ضاغطة، وبالتالي ما دفعتش الناس باش أنها تتسارع نحو أنها تمشي لها، سواء كانت المؤسسة التربوية، وهذا يسمحني هذا تحليل علمي موضوعي. المؤسسات التربوية لم تعد جاذبة للأطفال، وبالتالي يوصلوا حتى مؤخرين وحتى بعد الوقت وحتى من الابتدائي إلى الجامعة.
0: يبدأ عدم الرغبة في الذهاب والعزوف يخليه يكرك
1: بطبيع. يعني أنا نبدأ القرية قريب يوصل لنص الوقت وهو يطبط بالباب ويدخل.
0: هذا ما طلبة
1: إنك فما طلبة اللي هو غدوة فتير كادر، يعني غدوة يصبح مسؤول. تشوف أنت في الإدارة في بعض الناس اللي يمشي متثاقل الأكتاف، بمعنى يمشي نوعا ما اختي والقدام وعشرة التالي. دونك هنا لازمنا نفهم في القطاع العام وفي القطاع الخاص، وفي القطاع الخاص إذا أسرع مش حبا في القطاع الخاص وفي العمل، بل كانت تحت إكراه لأنه نجم يتكر عليه السيستم. ثم البوانتوز نجم تماركي له وقتاش تخلو تتحسب له بالدقيقة. ثم بعض المؤسسات الكبرى تعمل الحساب متاعها بالبصمة من متاعي امتاعك أو حتى بالبصر بأي آلية من الآليات الرقمية الحديثة، تعطيك تخدم 8 تدخل 8 أو 10 دقائق يتنحولك 10 دقائق يتحسبولك وفي الأخر يتنحولك كما كونش امتاعك يتنحولك
0: من البريم ولا من
1: يتنحولك مبارس حوالي. كذا هذه المقاربة والرؤية التقليدية،
0: المقاربة الردعية ذي سي بالعيد. تعتبر مقاربة ردعية في
1: مقاربة ردعية تشتغل بها برشا مؤسسات حقق برشا مؤشرات اقتصادية. لو كانت تطلع على المؤسسات الصينية على سبيل المثال وبعض المؤسسات اللي هي والمؤسسات اليابانية تلقى انه فيها درجة كبيرة من الانضباط، دفع ببعض علماء اجتماع الشغل يتحدثون عن الإنسان الروبو والإنسان يعني نوعا ما كأنه هو عنده ضوابط معينة، يخدم بميعاد ويرقد بميعاد ويتحرك بميعاد، يعني كل شيء ضوابط
0: محسوب
1: محددة.
0: أي كما الآلة يولي
1: يولي آلة يولي روبو. مجتمعات أخرى وصلت لهذه النتيجة، ولكن تحت تأثير ثقافة كبيرة جدا، كما نقول الصناعة الألمانية أو المجتمع الألماني أو الناس اللي تخدم البرة. علاش؟ لأنه النمط يخليك أنت مطالب بالتكيف مع هذا النمط نتاع العمل. حافلة تهزك، تدخل الناس كلها في نفس التوقيت، فضاء العمل المريح ما شاء الله، راحتك موجودة، الأجر باهي، منحة الإنتاج باهية. دونك يعني المؤسسة عاملة كل حسابات باش أنك أنت ما تحسش بالغربة في هذه المؤسسة. وبالتالي
0: بالله باش نفتح قوس دكتور بالعيد، باش نفتح قوس لهنا باش نحكوا على في النموذج اللي حكيته هذا. المفارقة العجيبة أنه توينسا وغيرهم اللي يمشوا ويعيشوا في الخارج يدخلوا وينخرطوا في المنظومة هذه وينضبطوا، لأنه ما عندهم حتى حل إلا الانضباط ولا يكونوا خارج المجموعة. وقت اللي تهكى فرصة أنه يرجع لبلاده شهر متاع الكونجي متاعه، تلقيه يعمل الإخلالات اللي ما تجيش على بالك الكل، ما يحرق الضوء، يعيط، يعمل أصوات عالية، ما يحترمش الصف في الإدارات. باش تفسروا هذا يا دكتور؟
1: هو الناس ما نحن كباحثين في علم الاجتماع ما يسمى لوردر سوسيال أو الضابطة الاجتماعية. أي. المجتمعات الأخرى تقدمت إلى درجة كبيرة وما تنساش حتى هي ردعية. أنا سافرت كثيرا، برشا ناس تخطأ، يعني بمعنى أنه لما تحكي مع الناس اللي عايشين البرة يقول لك هذه المجتمعات ردعية إلى درجة كبيرة. من أخشكش الرادار كفتيك تجيك الخطية للدار، ما تنساش نقاش. دوك ضبط المجتمع، عندك كل المقومات النجاح، تفضل اخدم على روحك، ما تلقاش روحك، تلقى روحك اكسكلي من السيستم، يعني تلقى روحك يتم اقصائك من السيستم.

0: اللي
1: اي
0: يولي يقول عليه ياسر يا طيب، هذا عاقل ياسر،
1: اي
0: نية بين قوسين،
1: صحيح.
0: إنسان منضبط ياسر. غليت علينا الخبزة،
1: اي
0: يعني بمعنى أنه يعني برشا من
1: عليت
0: الناس
1: السقف علينا،
0: يعني غليت علينا البارة، يقولوا يعني
1: اي
0: ياسر
1: اي
0: ياسر قراي خدام ياسر،
1: كثرت راه.
0: إذا كان ما دخلوش في نعوت أخرى، أنه
1: اي
0: بمعنى أنه هو يكون نوعا ما من الواشين، يعني يتقرب يعني يخدم على الرئيس المباشر، بمعنى أنه أخي باش تربح منها حاجة، أنت باش تهزها معاك الإدارة دي إدارة شنو، ما أنا كنا كيف كيف كنا نخرج في زوز فرنك،
1: واللي قرو
0: يعني
1: ماتوا
0: بمعنى
1: واللي ماتوا قال قرو عليهم، وديما الجملة تتقيل.
0: اللي
1: اي
0: قراو
1: اي
0: ماتوا واللي خدموا ماتوا
1: واللي خدموا ماتوا،
0: وتخليه يستنى.
1: والله سمعتها
0: أنت
1: برشا مرات.
0: تعرف لي حافة صارت قدامي، تنافسوا مواطن وإنسان يخدم في الإدارة في بلدية من البلديات، خضر صاحبه قال له أنا نقص شوية ما نحس على المواطن، وإلا سامحني في كان لحظة هاي السيستم طاح. إذا بمعنى إني نكتسب ثقافة نخذوها من المجتمع،
1: أي.
0: غياب الجانب الردعي، غياب الجانب التحفيزي، يعني بمعنى من من من حفزك، يعني من من من من من ما نعطيكش تشجيعات، تولي انت ماكش موتيفي. ولو كان نعمل استطلاع مع اذاعه الكيف الناس اللي تخدم،
1: أي.
0: شكون لو كان يعطوه روتريت غدوه يخرج غدوه؟
1: اي صحيح.
0: انا عملت مره اختبار للطلبه، قلت لهم شكون ياخذ الاجازه حاليا بين قوسين، نتدخل مع السيد المدير المعهد وتاخذ الجائزه نتاعك ومدير الجامعه وتخرج على روحك. من أغلبية السائقة في إطار دعارة تقريبا 90% الأكثر هزوا ديهم قالوا نخرج، باش تخرج أنت وأنت ما زلت في سنة أولى أو سنة ثانية،
1: نزعت المجهود الأدنى.
0: إني ماذا بينا تو الناس اللي ما تحبش تمشي للخدمة وماذا بها تمشي وما تخلصش، يا قالك تبريرات خارجة عليه هو في عدم احترام الوقت،
1: صحيح.
0: ثم ضوابط أخرى لما في تعمل طريق أنت وتعمل تراجع مثلا المرفق العام في النقل، يخليني أنا نعطيك موعد الثمانية، أنا نحرص باش نجيك الثمانية، ولكن ساعات عطلي أسباب خارجة مني
1: أي.
0: تخليني إني أنا 10-15 كيلومتر نعملهم في ساعة ونص.
1: صحيح.
0: هذا مثلا إحنا في تونس العاصمة نعانوه،
1: أي صحيح.
0: يعني من داري للجامعة تقريبا ثم 4 ساعة 4 دراج أقل اليوم بركة، عملت تقريبا حكاية أكثر من نص ساعة، ساعة غربة.
1: أي من
0: هي حاجة تتجاوزني أنا شخصيا. إذا المعنى اللي هنا في بعض البلدان أخرى، أنا مشيت لبروكسل البلجيكا، القطار يخرج 7 دقائق، 7 دقائق ما زادش ثانية واحدة فوق منها خرج.
1: أيوة.
0: هنا لازم نفهم وإحنا مليح، يلزمنا مجموعة من الضوابط، النقل العمومي، نعمل بنية تحتية، نحفزوا الناس باش تفهم ليه. علم أن يسمى مقاربة جديدة، أنه المقاربة الجديدة لا تعترف بوقت العمل.
1: أي.
0: الرؤية الجديدة في علم النفس الشغل وعلم الاجتماع الشغل،
1: أي.
0: ما عادش تحكي بالتوقيت،
1: صحيح.
0: ما عادش يعنيني أنا تجي 9 ولا 10،
1: أعطيني شو تعمل، أعطيني المردودية،
0: أعطيني المردودية بتاعك، أعطيني شنو تنجم تنتج.
1: وهي راهي باهية برشا هذي.
0: نعم
1: باهية برشا هذي لو كان نحترموها.
0: هذه باهية برشا نصافها نشكر دي.
1: لا فما ناس هكا،
0: ثم مجتمع فيه كونشي دو بوطون.
1: كان فما توا معنا دكتور عاطف العبيد، اكيد تعرفه بطبيعه الحال، اي صديقك اكيد ولد بلادك. كان معنا بكري في الجزء الاول وحكينا في النقطه هذه بالذات، على صاحب مؤسسه يعني تعرض معناها الوضعيه دي تعرضت قدامه، انه يشكو من زميلهم كركار ياسر وتعبهم، وهو راهو ماهوش في نهايه المطاف مش ماهوش كفء، وانما يخدم بطريقته هو، يخدم يعطي اعطيه اللي تحب انت ويعطيك المردوديه اللي تحب عليها، لكن مش في التوقيت اللي تحبه انت. هو ينجم يسهر ويبيت للصباح يكمل خدمته ويروح وما يجيكش غدوة، لكن انت تجي 7 وتروح هذه ساعة وما تعطيش نفس المردودية. مثال يمشي برشا مع اللي حكيته دكتور بالعيد.
0: هذا صحيح، ولكن عندك منظومة أخرى ما تنسيش، إذا كان أنت وطبيعة المؤسسة الاقتصادية، هذا ممتاز اللي قاله سعاد، بمعنى أني لما نلقى أنا وياك كومبرومي، نلقى أنا وياك اتفاق على أساس اللي بستخدم الخدمة هذه تيلي ترافاي أدوميسيل، ولا تهز القطايع، فما ناس تخدم بار بيس، تخيط وتعمل

0: الأردنية ولا تعمل أي حاجة معينة فصل برا مش خذ ماكينتك وقتنا في دارك. ثم برشا من الناس يخدموا على يعني بمنتوج بالقطعة بالمردودية. إذا كانت تكون في مؤسسة اقتصادية أو إدارة فيها مجموعة من الناس من نجمش نقولك هز المذكرة دي يخدمها في الدار.
1: أي.
0: إذا باش تجاوب على مواطن في رخصة ما تنجمش نتبع الريتم تاعك انت. فما فيها آجال قانونية وهنا ماشيين احنا نحو رقمنة الإدارة. حطيت رخصة نتاع بناء ولا رخصة نتاع ماء ولا نتاع ضوء باش تجاوبني بالقبول أو بالرفض في آجال محددة من تاريخ إيداع المطلب. إذا بمعنى أنت إذا كان أنت تتجاوز وتقول لي نعم نخدم بالنسق متاعي أنا
1: أي.
0: ربما تنجح في بعض المؤسسات وما تنجحش في مؤسسة أخرى.
1: صحيح.
0: نحن
1: ونوعية نطوع الرغبة هذه ونفسية العامل أنت شو نوعية العمل إذا كان لا يستقيم
0: ونربحوا على حتى من الناحية الاقتصادية نربحوا فيها نربحوا التحكم في الكلفة. برشا ناس تخطأ ما تعرفش تحسبها حساب صحيح.
1: أي
0: بالمقاربة العلمية المقاربة العلمية إيش تقول المقاربة العلمية؟ تقول اللي إحنا كي نمشوا ماشي للخدمة وهذا الصباح لما حكيت أنا على الاكتظاظ ثم عدد مهول من الطيارات في تقاطع الطريق. هذه احسب أنت أعمل دراسة سوسيولوجية لا غير علماء الاجتماع
1: ديما
0: بالله حتى شيء يعني كي تحسب أنت هنعطي الأستاذ اللي يسمعوا فينا والسيدات احسب قداش من كربة فيها واحد بركة ولا فيها اثنين. إذا بمعنى أنت احسب أنت قداش من ميكانيك قاعد يخدم ومن قداش من بنزين وقطايع والكل فمتاحا بعد كنا بالعملة الصعبة وغيره. إذا بمعنى لو كانت تعمل نقل عمومي هز 50 واحد ولا يكون نقل معني جماعي يكون أفضل. ولو كانت تشجع الناس على أنها تخدم الدار وتكون إيبانوي تكون يعني عاملة بونكيف في العمل نتاعها يكون أفضل.
1: صحيح.
0: ولكن مش على حساب النتيجة. شو نعملها النتيجة؟ يلزمنا نحقق النتيجة. عندي مردودية عندي ملفات يلزمني نقدها نكملها نخدمها صباح نخدمها العشية يلزمني نكملها. أما الإشكالية وين؟ في كونه برشا ناس ما تحسبهاش تحسبها بتأخير العامل في يقول لك أنا برا تأخرت 15 دقيقة. أما لو كان نحسبوا الكوميل نتاعها باش نلقوا دي دقايق يكونوا كبار برشا برشا برشا.
1: ألو
0: ألو نعم
1: نسمع فيك به معناه تو انت عطيتنا اي دخلنا ماني نخ حليت لك القوس وقسيت عليك لكن انت وصلت في المنظومه الجديده والعلم شي يقول اليوم مثلا في التصرف في وقت العمل. وتقريبا دكتور لكلكم الامثله سواء كان المستمعين ولا الضيوف اللي دخلوا معايا الكل الامثله تقريبا في التاخر عن العمل او الانضباط في وقت العمل. وكأنه الموضوع هذا هو هاجس الجميع اليوم الالتزام بمواعيد العمل أكثر من المواعيد الشخصية. معناه احنا خلينا المثل عام لكن ديما ندور ونرجع للزمن المدرسي وللزمن الوظيفي. يبدو أنه النقاط هذه تقريبا هي الشغل الشاغل بالنسبة للجميع. نشكرك برشا دكتور بارك الله فيك ديما على الإثراء وتدخلتك الرشيقة الحقيقة والتزامك ديما زيادة حتى أنت نحترموك برشا ونحترموا التزام معانا ديما في المداخلات الإذاعية. شكرا لك دكتور بالعيد دولة عبد الله أستاذ علم الاجتماع بالجامعة التونسية. نوصل معكم أكيد وبعد شوية تلتحق بينا فدوى الحريزي مدربة مهارات ذاتية. لكن هذا فصل موسيقي ونرجع لكم وننتظر زيادة مكالماتكم الهاتفية على رقمنا 78 227 700.

0: صوت الشمال الغربي في بوعرادة على الذبذبة 102.2.
1: مواصلين معكم وجهة نظر وموضوعنا. نذكر سادة المستمعين الوقت واحترام الوقت والمواعيد، وموضوع الحقيقة على غاية من الأهمية نعيشوه كل يوم. وكم من علاقات توترت لأنه الطرف الآخر ما احترمش المواعيد متاعه وما احترمش الأشخاص اللي طبعا ينتظروه. الاعتذار اليوم، حتى ثقافة الاعتذار مع التطور التكنولوجي، ولا يكتفي بأنه يبعث لك فوكال ولا ميساج مكتوب يقول لك نعتذر راني ما نجمتش نجي، ما يكلفش نفسه انه يهز التليفون ويطلبك ويقول لك راني مثلا ما نجمتش نجي وتوخرت وظرف طارئ مثلا خليني ما نجمش. احنا كاعلام زاد عنا الحكايه هذه موجوده عنا، وانه ضيوف مثلا ما يحترموش مواعيدهم او انهم يتخلفوا لطارئ لظرف ما نجمش يعتذر لك في بعض الاحيان، في بعض الاحيان الاخرى يتعمد لانه لم يتعود ثقافه الاعتذار على أنه تخلف على الموعد. وكم من مساحة تلقى الإعلامي المنشط، سواء منشط أو صحفي، تلقيه معناها قلق وتوتر، ويظهر هذا حتى على مستوى الطعم تاعه وأدائه في وسط المساحة المباشرة، فيتقلق برشا أنه ضيفه ما يحضرش، وهذا يخلي بطبيعة النسق والعمل متاعه يكون متقطع متوتر، وهذا يصير النجيمة تقريبا. إذن خلينا ناخذ مكالمة هاتفية معنا للتواصل بطبيعة ديما على رقم 78-227-700، وموضوعنا التزموا به اللي هو اليوم الوقت واحترام المواعيد. ألو، عسلامة. ألو.
2: ألو،
1: عسلامة، مرحبا بيك.
2: عسلامة مدام، احتراميتي ليك ويعطيك الصحة على طرح الموضوع هذا اليوم.
1: شكرا ليك.
2: محمد المنظر من تونس.
1: مرحبا بيك، أهلا وسهلا سي محمد.
2: يعيش ويعطيك الصحة على يوميات نائب وكل برامج اللي تعملها اللي تعملنا الاضافه معناتها.
1: شكرا ليك. تتبع فينا من العاصمه سي محمد؟
2: من العاصمه.
1: تسمع مال على الانترنت وتتبع في الفيديوهات نتاعنا؟
2: لا الانترنت والراديو والراديو برادي نحطوا الموجه الراديو.
1: ما انت في بلاصه اللي تنجم تجبد، خاطر فما بلايص في العاصمه ينجموا يجبدوا الاذاعه
2: كي تبدا بلاصه عاليه شوي. فوالا، هذاك علاش نجم نسمعكم بالانترنت زاد.
1: مرحبا بك مستمع، شكرا ليك.
2: والله يعطيك الصحه على خاطر كل موضوع تعطينا الافاده معناتها مدام سندس باغمي لي بون فيليمون ايقونه الراديو. هكا دائما اخلاقك والسبونتانيتي تاعك بالحق. والله
1: بارك الله فيك، شكرا. الموضوع شنو يعني لك؟
2: برشا يا مدام، برشا حاجات. احترام المواعيد، انا قاري معناتها سيستيم معناتها معناتها نظامك الاوروبي معناتها في المواعيد بونكتويليس. عندي صحابي كل شيء معناتها في المواعيد، كي نعطيه موعد معين يكون في الوقت. اللي ما يكونش في الوقت نحترم، ما يحترمش الغير بتاعه، خاطر تو كيما قلت انت بوسائل الاتصال كل شيء، ما يخسر حتى باش يكلم كيس التليفون يقول لك راهو كل شيء معناتها. يعتذر يقول لك سامحني راهو ما قصديش ولا حاجه، فهمت؟ يبعث لك مساج اس ام اس راني في اخر. وفما حاجه ذي
1: حقره تتسمى معناها.
2: ما نحبش نقولها يا
1: مات. هو الميساج هذيك صحيح حجزت، اما ري حقره.
2: اي كنت نقولها يا اخي،
1: نقولها خاطر نعيشوها.
2: ولا نعيشوها الواقع من النجم. كيما زاد نعيشوها في انتوما لي زانيماتور معناتها وكل شيء، اللي هي شنو معناتها كيفاش تصير الاحترام المواعيد. مثلا كيما تقول انت ضيوفك معناتها باش يجي وكل شيء، ترسل الانيماتور معناتها اي انيماتور يعمل البلان بي.
1: اي اكيد
2: معناتها خاطر
1: اكيد
2: الظروف المباشر ما يتسمح،
1: وخاصه فما نوعين من الضيوف نعرفوهم، احنا نعرفوهم ما عندهمش كلمه بين قوسين. لكن نضطروا معناتها حتى حل. اي
2: اربع ضيوف بعد تيزمك
1: لازم يكون عندك لاجندا نتاعك ناس تدلل عليهم بالحق. اي
2: والكنش نتاعك الدفتر هذاك بتاع الواحد وكل شيء. على خاطر كيف وساعات زيدا المواعيد تاع زيدا كيما نقولوها زيدا موجوده حتى في اذاعات الكل، موجوده للانيماتور في اخر لحظه ما يجيش.
1: يصير الظرف طارئ فعلا.
2: ظرف طارئ
1: يصير لنا راهو،
2: ويلزم شكون اقرب واحد من الاذاعه يكون موجود باش يعوض.
1: ايوه، على خاطر اللي ساكن 200 متر ومعروفين احنا، معروفين بالكعبه اللي ساكنين 200 متر على الاذاعه. هذاك الاقرب
2: والبقيه الكل يتنقلوا مع ربي مع الجميع على خاطر
1: اجا كاينك عايش معنا سي محمد.
2: ليه البلان بي علاش يقول حتى
1: اي هو البلان بي في كل شيء راه
2: حتى الانسان ما تريد ان نبدا على البلان بي
1: اي الانسان منظم والانسان اللي يحب يعيش حياته بالطريقه الصحيحه ويحقق الجدوى في حياته راه يلزم يكون عنده بلان ا وبلان بي
2: واحترام المواعيد مع المستمعين والمباشر مع المستمعين هذيك مسؤوليه مسؤوليه حتى يا خويا انا جاني عندي مثلا برنامج الاربعه على ديغنيغ مينوت وكل شيء يا خويا لي زامبريفو واحد يقرا كل شيء يحط لي بلان يقول ما نجمش نقول كل شيء مع بعض ومي يحط معناتها يخلي معناتها هو باش الفراغ باش يجي يلقى شكون اخر معناتها هذاك معناتها طارق معين اي اما نذكر معناتها مستمر ما يقعدش يسمع بلاي ليست مثلا برنامج معين تحط في بلاصته برنامج مسجل ولا حاجه هذيك مادام نقول لك حاجه معناتها ممكن طورت عليه لوروب علاش يمتيزوا علينا مش نقولوها ساعات وكل شيء في البرامج بتاعهم ريت حتى الديريكت بتاعهم معناتها يعدي لك حتى اغنيه حتى كان الانيماتور ما جاش الاغنيه وكل شيء لو طول يمشي يجي الانيماتور الاخر وكل شيء اما ما يحطلكش المسجل معناتها الربط بتاع المباشر يقول لك لازم نشوف انيماتور اخر يجي يعوض كوت كوت كوت معناتها فهمت
1: هذاك الاذاعات اللي عندهم رصيد بشري يمكن دخلنا في موضوع اخر لكن مهم عندهم رصيد بشري باهي ديما عنده ريزيرف وكانت عنا الحكاية دي قبل احنا في ذات كيف كان عنا حاجة اسمها منسق كانوا المنسقين أو مذيعي الرابط أول بدايات الإذاعة كان مذيع الرابط كانوا مذيعات رابط اللي يكونوا حاضرين ديما ويربطوا بين برنامج وبرنامج في المباشر الناس هذوكم كان عندهم دور مهم وكبير برشا وقت اللي يغيب منشط هو يكون حاضر حتى اللي معناها يقع التدارك
2: الموقف مادام حتى ما تقوليش انت بالموم بتاع ديجيتال ولا حاجه لازم يكون مادام فما اونتين مادام فما مباشر مادام مازال الراديو موجود لازم يكون مباشر هذاك موجود معناتها وان شاء الله نقولوا تعرف وفي الاخر تعرف نقولوا رب ان شاء الله يعطيكم على قد قلبكم اذاعه كيف الكل
1: شكرا
2: وان شاء الله ان شاء الله حنقولها في المباشر ان شاء الله تاخذوا بالعين اذاعه كيف
1: شكرا لك شكرا لك
2: والله بالحق يعطيك الصحه مدام ودمتي ايقونه اذاعه كيف
1: بارك الله فيك سي محمد شكرا لك تبقى ديما تسمعنا تبقى تتواصل معنا ديما شكرا للساده المستمعين ديما مرحبا بكم اهلا وسهلا ناخذ مكالمه اخرى الو
3: الو مساء الخير لاله سندس
1: مرحبا بك سي عماد رجعت معنا
3: لا اسعد محمدي من عند راهم نفس الصوت
1: والله نفس الصوت عندي برشا مرحبا بك عندي برشا ما سمعتش صوتك ما دخلتش معايا
3: تحيه للفريق التقني وتحيه لكل المستمعين والمستمعات واللي دخلوا في دعاه الكاف
1: شكرا مرحبا بك
3: الحقيقه بارك الله فيك كي بقال الاخ اللي قبلي تحية ليها للمواضيع اللي تهمنا الناس كله تهم خاصة الشمال الغربي وهي حساسة الحق في مجتمعاتنا وفي دولتنا وفي يعني استثمارنا في كل شيء الحقيقة هو الوقت والمواعيد استنسنا بها وسنسونا بها تقولك على استنسنا بها وسنسونا بها استنسنا بها خاطر لما يحط لي أنا ماشي مثلا للعمل أو لمؤسسة ما أو لموعد ما وجيني الحافلة في الوقت المعين أنا الوقت كي بشموفي بالوعد متاعي لما الحافلة تخرج مخرة أنا أخليت بالموعد متاعي وهذا ما هو ذنبياني ذنب غيري والوقت يعني اللي بيش للضبط واني مثلا بشنوصل فينهم في الساعة وصلت بعد ساعة من زمان وهذا أنت لكن يقولها التأخير تعرف أنت لا يعاقب عليهم أنت لكن يقولها مؤسسة ما إذا كان أنا نخدم ولا أكرر يعني التكرار لما يتكرر يولي أنا كأني مخلي
1: يولي عن عمد ما عادش عفوية وما عادش طارق يصير مرة في خدمتك كيفاش كنت وانت خدمتك كنت تطلب حضور في الوقت كيفاش كنت تتعامل مع الوقت ومع الموعد ومع الانضباط كان نجمنا نضيف المصطلح
3: هذا انا كنت نعمل رئيس قسم اول اللي في نزل يعني رئيس قسم لعمل بنزل يعني كما يعبر عليه بالفرنسيه بريميتر دوتيل كنت نخرج من عند دراهم لتبرقه نعمل في 40 كيلومتر على الدراجه الناريه دراجه ناريه عاديه اللي هي 103 والحقيقة كنت نخدم من السبعة لما الثلاثة من السبعة متاع الصباح لما الثلاثة كنت نخرج يعني قبل بثلاثة شوية على أمبان على سارة ما
1: على ثلاث اسابيع معني وقتاش تخرج لاربعه؟
3: نخرج لاربعه
1: في البرد نتاع عين دراهم وتبرقه معناها.
3: نعم عملت
1: الشمس،
3: عملت 13 سنة على دراجة نارية وعملت 10 سنين في المواصلات العمومية. على كل حال كنت الحقيقة منضبط في عملي لدرجة كبيرة كبيرة برشا، مش نشكر روحي، كنت ديما يعني ولكن في بعض
1: الأحيان أذية تعودت عليه، وإلا معناها قناعة بعد مكتسبة أنه مدامك هذيك خبزتك يلزمك تلتزم بالوقت، أم أنه هذيك في طبعك؟
3: اولا باش ناخذ الكلمه الاخرانيه نتاعك انت هذه، انت لك نقولها يعني من طبعي. اثنين، انا يلزم مسؤوليه، يلزمني ملتزم، يلزمني يكون حاضر، يلزمني انا يكون حاضر قبل العامل قبل ما يجي باش نعطي مثال. ثالثا، ماهوش رزق البليك، ولما عطاوك يعني مسؤوليه يلزم يعني عباره على مستقبلي، هذيك يعني مؤسستي، هذيك كما كنا نحكيو مع الدكتور بالعيده يعطي الصحه، سيدي يقول لي تقول قول لتقول سيدي انا قفاف من مسؤول غير على خدمه، مسؤول ما نعرفش شنو، محراف نتاع خدمه، لا يقول كما تحب كما كنت تحدث قبل. فما يعني هالتشبهات هذه موجوده حقا في مجتمعاتنا وفي مؤسساتنا. الحاجات اللي نرجع باش ما نطولش عليك برشا وممكن تليفون بعد يعني اللي عودونا به، لما المؤسسات نتاعنا العموميه، وهنا من من من ما نقولش كل المؤسسات الحقيقه باش ما نكونش لكن نقولها يعني باش ما نظلمش المؤسسات، تفتح ابوابها في الوقت المحدد، ولما نعطي يعني مطلب او توضيح او شيء ما وتعطيني فيه جيشار، سامحني في الكلمه من العربيه العربيه، وما تفيش بوعودك، هنا انت سنسني على حاجه اللي دسني السنس بها في المستقبل. يعني اجبرتني على شيء اللي ما كنتش انا باش نعمله. هذا انت لكن نقول اللي حبيت نقوله مع كامل يعني خبرتي المتواضعه. بارك الله فيك.
1: شكرا على ليك عم طاهر، شكرا ليك ويعطيك الصحه. تحيه ليك كل اهالينا في عين درام في ولايه جندوبه بالطبيعه اللي يسمعوا فينا. اكيد احنا ما زلنا معكم، ربما كل مكالمه راهي تفتح لنا نافذه، وكل تجربه تعطينا حكايه وتعطينا فكره على النسيج المجتمعي اللي نعيشوا فيه بالطبيعه في بلادنا، رو اللي يحترم الوقت بالحق، أنه منظومة سلوكية اجتماعية كاملة. عشنو تربى؟ تربى على أنه يحترم الوقت، أنه يحترم نفسه، أنه يحترم الطرف الآخر، سواء كان ذات بشرية وإلا مؤسسة شغلية أو اللي هو. اليوم إذا كان نين احترم موعدي، احترمت كلمتي، في هذا بطبيعة داخل في منظومة سلوكية كاملة اليوم في مجتمعنا. لأنه مجتمعات اليوم اللي احترمت الوقت واحترمت المواعيد أكيد كان النتاج هو وتأثيرها على المستوى الاقتصادي وأيضا على الرفاه والنماء الاجتماعي. ما زلنا مواصلين معكم، مرحبا بكم ديما على رقمنا 78 227 700، ديما للتواصل معنا، وجهة نظر واحترام الوقت والمواعيد.

0: تحية لسادة المستمعين اللي سمعونا اللي تواصلوا معنا بتبيعة وتفاعلوا مع موضوعنا. موضوع الحقيقة نعتبر أنه على غاية من الأهمية، كل واحد عنده رأيه فيه بالنسبة. شكرا لسادة المستمعين اللي دخلوا وعطوا رأيهم بتبيعة. سادة الخبراء اللي كانوا حاضرين معنا وبتبيعة أدلوا بدلهم واللي لم يلتزم بوقته وبمواعيده، فما حتى نختمه، فما المواعيد المنظمة والمرتبة مسبقا، ولكن فما مواعيد لا تضبط وإنما تكون الصدفة هي اللي تحكمها وتكون حاجة جميلة برشا في حياتنا. ساعات من غير مواعيد كما قالت لطيفة العرفاوي، وكما زادة تغني أو يغني عبد الحليم حافظ، صدفة صدفة زادة غنية حلوة برشا وتحكي الموعد جميل، موعد إنساني ومشاعر راقية جدا تتكون في لحظة غير مدروسة وتكون محض الصدفة. هكا باش نحاولوا أنه نختموا مساحتنا معكم وجهة نظرك إن هذا موضوعنا اليوم، الوقت واحترام المواعيد. يعطيكم صحة على التفاعل معنا، شكرا لكل السيدة المستمعين اللي يدخلوا على الباج متاعنا زدوا تفاعلوا معنا، شكرا للفريق اللي أمن لكم هذه المساحة طبعا المسائية. شكرا لك أمين الهندة ألفا مع أجمل تحياتي. سندس مسعاوي من خليكم مع عبد الحليم حافظ، هذا ختام مساحتنا اليوم صدفة.
1: وسافر للوداع فتفئ

يدور لي ماشي صدفة، سافر من غير وداع، من غير ما ياخذ موعد. شدتني يا ورحل بيه بيسيرش المقطع حلو برشا. المهم أنه عبد الحليم حافظ كل ما يغني جميل. شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: وجهة نظر. وجهة نظر مع سندس مسعاوي.
1: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. إشهار.
2: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. نا ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
1: إشهار.
3: الخامسة مساء.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. دعاوى لجندوبة خلال جلسة اليوم بمقر ولاية جندوبة تناولت جملة الصعوبات التي تعترض إنجاز عدد من المشاريع التنموية المتعلقة بالبلديات ومجالاتها الجغرافية الجديدة. دعا كافة المتدخلين إلى الإسراع في نسق الإنجاز واستكمال الأشغال القائمة. مع قرب انطلاق موسم جني الزيتون وعصره بولاية باجة، أكد الاتحاد الجهوي للفلاحة أن التوقعات تشير إلى إصابة في حدود 41 ألف طن، أي بتراجع قدرت نسبته ب 40% مقارنة بالموسم الماضي. ستشهد ولاية باجة خلال الفترة القادمة انطلاق إنجاز قاعتين رياضيتين بكل من منطقتي المعقولة وقبلات بتكلفة تفوق المليون دينار، حيث تم الإعلان عن طلب العروض لإنجازهما ضمن برنامج التنمية المندمجة. كما تم إنجاز عدد من الملاعب من ملاعب الأحياء وانطلاق الدراسات الخاصة بعدد آخر منها. افتتحت بعد الظهر اليوم بالمدرسة الإعدادية النموذجية بالكاف تظاهرة ثقافية تربوية توعوية للتوقي من المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. هذا وتنظم وزارة التربية غدا يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي بمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. أكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي اليوم أن تسريع التحول الرقمي للخدمات البريدية والمالية وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية تمثل أبرز أولويات المرحلة القادمة لتطوير البريد التونسي وتعزيز دوره في منظومة التحول الرقمي الوطني. أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الرصاص الحي صوب مجموعة من المواطنين شرقي مدينة المصدر ومخيمي المغازي والبريج، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني إثر إصابته في الرقبة حسب ما ذكرت مصادر محلية. نهاية الموجز، نلتقي تمام السادسة في أمان الله.
5: نبض المساء.

0: نبض المساء. المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا على موجات إذاعة الكاف في نبض المساء. هذا اللقاء اللي عودناكم فيه نعطيكم فكرة ديما على الموسم الثقافي الجديد، وبما أن في شهر أكتوبر نتحدثوا على أكتوبر الموسيقي. إن شاء الله باش ناخذوا أكثر تفاصيل على هذا الموضوع، فعاليات هذه التظاهرة الثقافية اللي تنطلق بسقية سيدي يوسف في 15 أكتوبر تزامنا مع عيد الجلاء. وأكيد مستمعينا نعطيكم أكثر تفاصيل فيما يخص الموسم الثقافي 2026-2027 مع السيدة كريمة العياري مديرة دار الثقافة بسقية سيدي يوسف، إلى جانب جولتنا الثقافية بربوع على الشمال الغربي وكامل تراب الجمهورية، كل ما يهم التظاهرات الثقافية وكل ما يهم الموسم الثقافي الجديد. حديث النات، الحديث أكيد ديما الناس تحكي عليه اللي هو القرض على الشرف، اللي تقريبا إشكالية مطروحة والناس يعني ديما تحكي على الموضوع هذية، باعتبار أنه التونسي حب يعني أنه ياخذ قرض على قليلة الاستهلاك أو قضاء شؤونه لتسهيل عديد المهام وتغطية المصاريف اليومية. نتحدث على الموضوع هذية، كذلك ركن بلاغات وانتدابات اللي عودنيكم به نعطوكم أكثر تفاصيل على جملة الانتدابات اللي تهبطها عديد الوزارات كما وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية، وزارة التربية، وزارة العدل. أكيد نعطيكم يعني أكثر تفاصيل على هذه المسألة اللي تهم أكيد المتخرجين وطالبي الشغل. أكيد سوق الشغل يفرض عديد الشروط وأيضا عديد المقاييس. نتحدث على نجاحات باحثين توانسة ليتوجوا عالميا أكيد بعدة تتويجات، إلى جانب تلامذة أكيد اللي شاركوا في المسابقات العالمية. أهلا وسهلا بالجميع، معكم اليوم محمد أمين أبو بكري في الإخراج الرقمي، هند اليونسي في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية، ألفة بوعشة في التنسيق العام لمختلف فقرات هذا اللقاء المباشر نبض المساء، وأكيد مولدي الشعباني في التأمين الهاتفي. أجمل تحيات أكيد عواطف اليعقوبي في إعداد وتقديم هذا اللقاء المباشر. أبقوا معنا مع الإيقاعات، الأنغام اللي تحبوا تسمعوها، ناس شدتني، ناس المروحة من الخدمة، ما شاء الله ربي يعين الجميع، وتلامذة الطلبة اللي يسمعوا فينا زيدا اللي كملوا قريتهم وأكيد يستعدوا اليوم جديد. مرحبا بكم الناس الكل، نمشوا للإيقاعات.

مواصلين معكم المشوار، وأكيد كل مستعملي الطريق المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو الجميع لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر إثر التوقعات الجوية بتسجيل تقلبات هامة بداية من اليوم الجمعة وتوصلها إلى غاية يوم غد السبت. وقدم المرصد الوطني لسلامة المرور نصائح وإرشادات هامة لسلامة مستعملي الطريق تتمثل في تخفيض السرعة بالطرقات المبللة التي تزيد من خطر الانزلاق وتجنب السرعة المفرطة تماما ومضاعفة مسافة الأمان بترك مسافة كافية لتفادي الاصطدامات عند الفرملة المفاجئة. أيضا المرصد حث على أهمية استعمال الأضواء بإشعال أضواء التقاطع الكود حتى في النهار لتوضيح الرؤية للمستعمل ولبقية السائقين في ظل تراجع الرؤية الأفقية بسبب المطر وعدم المجازفة، حيث يمنع منعا باتا المجازفة بعبور الأودية أو التجمعات المائية مهما كان مستوى الماء اللي يبدو منخفض. حذر المرصد الوطني لسلامة المرور من الرياح الجانبية نظرا لهبوب رياح قوية عبر مسك المقود بكلتا اليدين، والانتباه من الانحرافات المفاجئة خاصة عند المرور بالأماكن المفتوحة أو عند مجاوزة الشاحنات، وأوصى بتجنب الفرملة المفاجئة عبر استعمال الفرامل بلطف وبشكل تدريجي لتجنب فقدان السيطرة على السيارة وتجنب ركن السيارة تحت الأشجار الكبيرة أو اللوحات الإشهارية القديمة تحسبا لتساقط البرد أو الرياح القوية. أعلن المرصد أن المناطق المعنية بالتقلبات الجوية باش تكون بعد الظهر بنزول أمطار رعدية وغزيرة خاصة بولاية سليانة وزغوان والقروان وسيدي بوزيد، ومحليا جهة الساحل لتشمل الأمطار أثناء الليل ولاية جندوبة وباجة وبنزرت وتونس الكبرى. هذه التقلبات ستشهد ظواهر مرافقة منها بالخصوص هبوب رياح قوية وتساقط البرد أثناء ظهور السحب الرعدية مع تواصل نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية يوم السبت. وأكد المرصد أنه لطلب المساعدة أو الإرشاد عند الضرورة يمكن الاتصال بالأرقام المجانية الحرس الوطني 114، الحماية المدنية 198، وشرطة النجدة 197. نتمنى أكيد السلامة للجميع إن شاء الله، تنية زينة للناس الكل. مشوارنا مازال متواصل معاكم، لأنغام اللي تحبوا تسمعوها في نبض المساء.

0: صوت الشمال الغربي في بعرادة على الذبذبة 102.2.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرني.
2: مرحبا بكم والناس كلها، وإن شاء الله ثنيتكم زينة. اليوم موضوعنا بش يكون الصيانة الدورية وإلا اليومية للعربات. يحضر معنا سي محمد حليمي، مكون المكونين في مجال سياقة العربات ومختص في السلامة المرورية. مرحبا سي محمد.
3: شكرا سي توفيق على الاستضافة. اليوم باش نحكي على حاجة أساسية في السلامة المرورية اللي هي صيانة العربة. وبرشا السواق يعتقدوا أنه الصيانة معناها نمشيو للميكانيسيان كان وقت يصير عطب، والحقيقة الصيانة راهي تبدأ قبل العطب ما يصير. معنا أو عنا أولا الصيانة اليومية، وهي مراقبة بسيطة ينجم يقوم بها أي سائق قبل الانطلاق، وخاصة قبل القيام بالسفرات. هنا نعني نقوم مراقبة الإطارات وضغطها والحالة العامة نتاعها، نثبتوا في الأضواء، نثبتوا في المرايا العاكسة للرؤية للروتروفيزور والزجاج، ومن مساحات الزجاج خاصة اللي احنا خرجنا من صيف سخون ينجم يأثر على كل الجوان الموجود في مساحات الزجاج، يلزمنا نبدلوها واحنا داخلين على فصل متاع الشتاء، ونشوف زادة إذا فما تسرب واضح تحت السيارة قبل الانطلاق. يلزمنا نعمل دورة تفقدية للعربة، هذا حاجة يومية نشوف فما تسرب متاع السائل من السوائل، يا ما يكون زيت ولا ماء. إذا فما سائل معناها راه فما حاجة تستدعي التدخل. والمهم نراقب مستويات بعض السوائل، خاصة زيت المحرك، مستوى زيت الفرامل، ومستوى سائل تبريد المحرك. هذوما حاجات اللي الأعطاب متاعها ما تكون عندها تكلفة كبيرة لمالك العربة، وبالقيام بالصيانة مراقبة فقط هي تكفي نجمو نتفاديو حاجات نجم تكون أعمق وأخطر.
2: يعني إذا تصون سيارتك سي محمد تصونك وسلامتك تبدأ من فحص سيارتك.
3: هي الصيانة مش مصروف زيد، الصيانة استثمار في السلام.
2: نعم، شكرا لك سي محمد الحليمي، يعطيك الصحة وإن شاء الله فيها زينة لكم الكل. إلى اللقاء.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرني.

0: روعة الكاف.
1: مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم هذا المشوار الإذاعي نبض المساء، وأكيد نبض الثقافة. نتحدث على الموسم الثقافي الجديد 2026-2027 والبرمجة الخاصة بدار الثقافة سقيت سيدي يوسف. حاضرة معنا السيدة كريمة عياري مدير دار الثقافة. مساء النور، أهلا وسهلا مدام كريمة.
2: مساء الورد أخت عواطف،
1: مرحبا،
2: أهلا بيك وبكيف مستمعي ذات الكيف.
1: مرحبا بيك، أكيد باش تعطينا تفاصيل على الموسم الثقافي الجديد، وبما أنه احنا في شهر أكتوبر نتحدث على أكتوبر الموسيقي، فكرة عن فعاليات هذه التظاهرة وقتش باش يتم تنظيمها، نأخذ معك أكثر تفاصيل وخدمتكم في هذا القطاع الثقافي ونتحدث على المشهد الثقافي بسقيت سيدي يوسف. تفضل.
2: شكرا. إن شاء الله الانطلاقة باش تكون يوم 15 أكتوبر 2026 تزامنا مع احتفالا بعيد الجلال. دار الثقافة الساقية باش تنظم تظاهرة الساقية تغني في إطار افتتاح الموسم الثقافي، وكما قلت لك بكري الانطلاق باش تكون يوم 15 أكتوبر احتفالا بعيد الجلال، ثم يليها يوم تنشيطي بالمدرسة الابتدائية لحزيم بمنطقة سقيت سيدي يوسف.
1: نعم.
2: مش يكون هناك ورشات في العزف، عرض شريط وثائقي حول الموسيقى التونسية، وأيضا يليها عرض تنشيطي بعنوان كرنفال الفرح، ويتواصل نشاط.
1: نعم.
2: تظاهرة يوم السبت إن شاء الله 17 أكتوبر، تواصل نشاط الورشات، عنا ورشة في الفنون التشكيلية، رسم جداريات وتزيين وتزويق فضاءات المؤسسة من إشراف السيد رضا علوي.
1: نعم.
2: ثم يليها على الساعة الثالثة مساء عرض موسيقي لجمعية زرياب الثقافي بالسرف.
1: نعم.
2: والاختتام باش يكون يوم الأحد 18 أكتوبر. هناك ورشات في التربية الموسيقية، منها ورشة في العزف على الجيتار على الكمانجة من تأسيس أساتذة الاختصاص.
1: نعم، أكيد يعني فما توأمة بين دور الثقافة سيدة كريمة، يعني مش كان سقيت سيدي يوسف، لاحظنا اللي السرس يعني معاكم زيدا في التظاهرة هذه.
2: أكيد احنا دائما مع بعضنا. هناك تكون كما قلت أنت توأمة بين الأنشطة الثقافية بمعتمدية السرس وأيضا بمعتمدية سقيت سيدي يوسف.
1: مهم جدا، لأنه نقول وإحنا تبادل التجارب والخبرات، وكل واحد نعرف كل معتمدية عند الخصوصية متاحة، والأساتذة المؤطرين للنوادي هذية كل واحد وعنده الاختصاص، ونقول إحنا التكوين متاعه الأكاديمي اللي يخوله يعني اكتشاف المواهب والمهارات الشبابية وانخراطهم في صلب النوادي اللي هو برنامج وطني قائم للذات، وخاصة نتحدث على السنة الدراسية هذه اللي استثمار أوقات الفراغ في النوادي والأنشطة الثقافية. وإحنا معناش برشة في الاحتفال أو تنظيم المهرجان الإقليمي للمسرح لدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية وتتويجات صارت في الموضوع هذا، يعني نقولوا نعم. تفضل.
2: قدموا شكر للثقافة تجويا لترشحها وطنيا بعمل الأطفال.
1: أكيد احنا إن شاء الله في شهر ديسمبر المهرجان الإقليمي الوطني للمسرح، كما قلنا إن شاء الله التجروين يعني دار الثقافة التجروين تتوج أكيد
2: بالمحافل الثقافية
1: كما عادتها، يعني كما عودونا. أكيد فيما يخص الموسم الثقافي 2026-2027 عديد النوادي اللي باش ينخرط فيها الشباب التلمذي. مدام كريمة، خدمتكم في الموضوع هذا أو نقول وإحنا البرنامج القائم الذات لسنة 2026-2027 تمشيا مع البرامج اللي صارت عام ناول في الحقيقة، اللي جابت أكلها واللي نشوفوا أنه الشباب يحب ينخرط في النوادي هذه، وكيفاش نجموا نبلغوا الرسالة للأولياء وللناس اللي تحب يعني تنخرط في هذه النوادي الثقافية.
2: قريبا دار الثقافة التاجية باش يكون افتتاح لنوادي الاختصاص عن نادي المسرح. احنا نادي المسرح ونادي ضد التربية على المواطنة، نادي التربية عفوا، نادي
1: الفنون التشكيلية قائمة
2: نادي
1: ذات.
2: الفنون التشكيلية اللي ما
1: نعم.
2: عندناش فنون تشكيلية، على نادي الرسكلة
1: رسكل.
2: والبيئة،
1: أي.
2: هذوما النوادي اللي احنا قاعدين نخدم عليهم وفقط.
1: مهم. مهم. يعني في كل مرة فما نادي ينضاف لل بشي
2: إن شاء
1: على
2: الله
1: قليلة
2: قريبا
1: محبي.
2: يكون عندنا نادي موسيقى ونادي فنون تشكيلية إن شاء الله قريبا.
1: حاجة به حاجة به. خلي كلمة الختام مدام كريمة، لأنه نعرفوا ديما تحضيراتكم مسبقة وعلى طول العام الخدمة بدور الثقافة ولا
2: أكيد،
1: إيه.
2: وزيد احنا دار الثقافة راهي الآن مش باش تبقى في المقتصرة في أكتوبر الموسيقى، أيضا دار الثقافة باش تواصل النشاط نتاعها في الأيام القليلة، باش ننطلقوا في تحضير العطلة النصف الثلاثي الأول،
1: اي
2: ثم تليها تظاهرة، التظاهرة هي جديدة باش تخدموها سينما الحدود، باش تكون هناك جملة من الأفلام باش نعرضوها في المناطق الحدودية خاصة بالمدارس الابتدائية.
1: وقتاش هذه يا كريمة؟
2: هذوما في نوفمبر إن شاء
1: نوفمبر
2: الله،
1: إن شاء الله.
2: ثم تليها عطلة
1: عطلة
2: الشتاء،
1: الشتاء،
2: احنا
1: برمجة خاصة بعطلة الشتاء أكيد.
2: عطلة الشتاء. شكرا مدام
1: شكرا
2: عوض على
1: لكم انتوما
2: الاستضافة.
1: بالحق على خدمتكم الكبيرة اللي في الحقيقة تأطير التلامذة والشباب وحمايتهم من الناحية النفسية ومن الناحية الاجتماعية
2: أكيد
1: من
2: أكيد،
1: الانخراط في
2: واحنا باش تكون
1: توريطهم.
2: عندنا
1: نعم.
2: زيارات، يكون عندنا زيارات أيضا في المدارس الابتدائية والمعاهد، معهد تقية سيدي يوسف والمدرسة الإعدادية
1: كوليج.
2: لتقية سيدي يوسف،
1: نعم.
2: باش تكون زيد عندنا فيها أنشطة توعوية ذات هدف
1: اي
2: نظرا
1: موضوع
2: للقاء
1: الساعة يعني التصدي
2: موضوع الساعة.
1: لآفة المخدرات. اي
2: أكيد باش تكون عندنا نشاط بشراكة، باش تكون بشراكة مع الهلال الأحمر فرع تقية سيدي يوسف، وأيضا باش نكون تنسيق أيضا مع المستشفى المحلي بتقية سيدي يوسف،
1: نعم، خدمة
2: نحاولوا
1: مشتركة أكيد
2: نشاركوا
1: وإن شاء
2: معنا
1: الله النتيجة طيبة.
2: الأطراف الكل.
1: إن شاء الله هذا مهم جدا لحماية شباب تونس من يعني من وجودهم في السلوكات المحفوفة بالمخاطر
2: محفوفة
1: أو
2: بالمخاطر
1: تورطهم في السلوكات هذه اللي نجموا نحميوهم ونجموا نأطروهم وردوا بالنا عليهم. عدة وزارات في الحقيقة منخرطة في هذا البرنامج الوطني أو الحملة
2: مليت مليت.
1: الوطنية. نعم إن شاء الله شبابنا لبيس وسالم من كل مخاطر أكيد اللي تربى بس بيه في الشارع التونسي أو حتى في الأسرة متاعه، علاش لا نقول وإحنا ردوا بينا على أجيال المستقبل. شكرا لك مدام كريمة
2: شكرا شكرا
1: عيارية مدير دار الثقافة بسقية سيدي يوسف. إلى اللقاء.

0: مواصلين معكم المشوار في توقيت 5:54 لحظات تفصلنا على نشرة 6 مع زملائي في قسم الأخبار. لكن قبل هذه حبيت نعطيكم فكرة بخصوص الركن انتدابات ديوان الوطني للتطهير. أعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية وشفهية قصد انتداب 521 عون وإطار لتعزيز موارده البشرية بعنوان سنة 2026. تندرج هذه المناظرة كخطوة تهدف إلى تلبية احتياجات مختلف مصالحه المركزية والجهوية الموزعة على كافة ولايات الجمهورية. تتوزع الشغورات المفتوحة للتناظر بين سلك الإطارات بوقع 58 خطة وسلك التنفيذ الذي يستأثر بالنصيب الأكبر ب 463 خطة، ويشمل سلك الإطارات انتداب 36 مهندس في اختصاصات متنوعة تشمل الهندسة الكهربائية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية والمدنية والمائية، إضافة إلى هندسة البرمجيات والشبكات، إلى جانب 22 متصرف من بين الحاملين للإجازة أو الأستاذية في التصرف والمالية والحقوق والتصرف في المخاطر والموارد البشرية والصحافة والاتصال. وفيما يتعلق بسلك التنفيذ، تتوزع الخطط بين 376 عامل يدوي موجهة للمترشحين ممن تتراوح مستوياتهم التعليمية بين السنة الثالثة والسادسة ابتدائي، و87 سائق آليات ثقيلة لحملة المستوى الثانوي المندرجين ضمن الشروط المطلوب توفرها شريطة الحصول على رخصة سياقة من صنف جيم. وقد حدد البلاغ السن القصوى للترشح ب40 سنة لسلك الإطارات و35 سنة لسلك التنفيذ عند حلول الأول من جانفي 2026. ديوان التطهير أوضح أنه عملية التسجيل تجرى حصريا عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للمناظرة على الموقع الرسمي www.onas.net.tn، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 أكتوبر 2026 إلى غاية غرة نوفمبر 2026. كما شدد في البلاغ أن إرسال الملفات الورقية سيكون مرحلة لاحقة يقتصر فيها الإجراء على المترشحين الذين يتم انتقائهم أوليا عبر برقيات فردية ترسل لهم حصريا عن طريق البريد السريع. هذه فيما يخص فتح المناظرة الخارجية بالملفات اللي أعلن عليها الديوان الوطني للتطهير. حظ موفق للجميع. مشوارنا أكيد مازال متواصل معكم على موجات إذاعة الكاف.
1: نبض المساء.

0: نبض المساء. المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
2: الساعة الآن تشير إلى تمام 6 مساء.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. وضمن عناوينها، بولاية جندوب النظر في الصعوبات التي تعترض إنجاز عدد من المشاريع التنموية المتعلقة بالبلدية. تعاون تونسي ياباني لتثمين فاكهة الكريمة بوشتات من ولاية باجا وتعزيز مداخل الفلاحين. متابعة تقدم إنجاز عدد من مشاريع القطاع الصحي بولاية الكاف. تناول المشاركون في الجلسة الملتئمة اليوم بمقر ولاية جندوب جملة من الصعوبات التي تعترض إنجاز عدد من المشاريع التنموية المتعلقة بالبلديات ومجالاتها الجغرافية الجديدة، إلى جانب استعراض المقترحات الكفيلة بتجاوز الإشكالية. ومن بين الصعوبات المسجلة في إنجاز واستكمال أشغال عدد من المشاريع، عزوف عدد من المقاولين عن المشاركة فيها واضطرار الهياكل العمومية المعنية الإعلان لمرات عديدة عن طلب العروض، إضافة إلى بطء الأشغال لاعتبارات فنية أو إجرائية أو اعتراضية. وتشمل المشاريع الراجع جزء منها إلى برنامج التنمية المندمجة ووكالة التهذيب العمرانية عدد من الأسواق المحلية، على غرار السوق البلدي بسوق السبت والسوق البلدي بودمليزة ونظيره ببلطة بوعوان، وكذلك الأسواق البلدية بكل من بوسالم وسوق الجمعة وطبرقة وغيرها، فضلا عن أشغال عدد من الطرقات والمسالك ومشاريع تتعلق بتصريف مياه الأمطار وأخرى تتعلق بعدد من المحلات الحرفية وملاعب الأحياء والإنارات العمومية. وتم الاتفاق خلال هذه الجلسة على تحديد رزنامة لاستكمال المشاريع القائمة وعقد جلسات بين الأطراف المعنية لتجاوز الإشكالية. من جانبه، دعا والي جندوب كافة المتدخلين إلى الإسراع في نسق الإنجاز واستكمال الأشغال القائمة. تعهدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة بتوفير مياه الري لمزارعي اللفتة السكرية الراغبين في تخصيص مساحات للموسم الفلاحي 2026-2027، وذلك بهدف المحافظة على ديمومة هذه المنظومة الفلاحية لأهميتها في دعم قدرة التربة على الإنتاج وتوفير العلف وخلق مواطن شغل، إضافة إلى توفير جزء من الحاجيات الوطنية للسكر. الرئيس السابق لجمعية مزارعي اللفتة السكرية شرف الدين التواتية:
4: تعهد انت دوبية الفلاح بجندوبة باش توفر كمية الماء للفت السكري بادر به، ويشجع ان الفلاح يدخلوا للموسم هم مرتاحين. في الاصل نحن اللي كان يلزم تكون بداية متاع الزراعة، يلزم تتوى نبدو بالزراعة لأساس للاقتصاد في الماء، لان الزراعة بكري تمكن لنا باش ننحو البتراف على بكري، كيف انه ينحو البتراف في مي في اخر مي نربحوا الكمية اللي مش نعطوها تتوى نحضروا بها للزراعة البتراف، مش نربحوا اكثر منها برشا في اخر الصيف. هذه بادرة به وتشجع الفلاحة باش يبدو الموسم مرتاحي.
2: أدت الممثلة المقيمة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس مؤخرا زيارة ميدانية إلى منطقة وشتتا من معتمدية نفزة للاطلاع على أنشطة التعاون الثنائي الهادفة إلى تثمين فاكهة الكريمة بهدف الاستفادة من الخبرات اليابانية في مجال تحويل هذه الثمرة وتجفيفها وتحسين طرق تسويقها، بما من شأنه الحد من ضياع المنتوج وتعزيز مداخل الفلاحين. ويهدف هذا التعاون إلى تجريب تقنية يابانية لإزالة الطعم القابض للكاكي وتطوير طرق تجفيفها، إلى جانب تعزيز قدرات الفلاحين المحليين في مجال التسويق باعتبار حساسية الثمار أثناء النقل وما تطرحه من صعوبات على مستوى الترويج. وتتيح الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس إمكانية دعم هذه المبادرة مستقبلا بما يسهم في تحسين تثمين المنتوج المحلي وتوفير فرص إضافية لتنويع مصادر دخل المزارعين.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
5: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. عودة معكم مستمعينا الكرام إلى نشرة السادسة للأنباء. أكد الاتحاد الجهوي للفلاحة ببجا أن التوقعات تشير إلى أن صبة الزيتون ستكون في حدود 41 ألف طن، أي بتراجع بنسبة 40% مقارنة بالموسم الماضي، بالتوازي مع تواصل زيارات المعاينة للمعاصر والوقوف على مدى جاهزيتها لافتتاح الموسم، وفق كاهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة ببجا سفيان الرزقي.
1: قطاع الزيتون يحظى بأهمية هامة، عدا أكثر من 40 ألف هكتار ما بين زيت زيتون وزيتون طاولة. السنة صابة الحقيقة حسب التقديرات اللي عملتها المندوبية متاع الفلاحة عدا نقص في حدود 40%، وهذا ينجر على المعاومة كما نعرف عملون عندنا صابة مميزة جدا. التقديرات الأولية في حدود 41 ألف طن، فيهم 38 ألف طن زيت زيتون و 3000 طن زيتون طاولة. نحن عدنا في باجة حوالي 33 معصرة. بعد الزيارة الأولية اللي عملناها كلجنة جهوية لمتابعة المعاصر، المعاصر معناها قاعدة تقوم بمجهود خاصة من حيث البحث عن مصابات بتاع مارجين، فما اجتهاد إن شاء الله الإشكال هذايا نجموا نقولوا حل نهائي معه، وأنه زاد نخدموا على كوتي وأنه نفرش المارجين هذايا خاصة في المناطق اللي تستجيب فنيا.
0: ستشهد ولاية باجا خلال الفترة القادمة انطلاق إنجاز قاعتين رياضيتين بكل من منطقتي المعقولة وقبلاطة، حيث تم الإعلان عن طلب العروض. كما تم إنجاز عدد من ملاعب الأحياء وانطلاق الدراسات الخاصة بعدد آخر، بما من شأنه أن يدعم تأطير الشباب وحمايته من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. من جهة أخرى، انطلقت الدراسات الخاصة بإنجاز عدد آخر من ملاعب الأحياء بكل من العرقوب وقصر الشيخ بمجاز الباب وسيدي عامر بتسليم السورة ودقة الجديدة بتبرسق وبدار الشباب بقبلات. تقدم مشروع تزويد منطقة الفراشيش العييدة من معتمدية العروسة بمياه الشرب بنسبة 30%، بما من شأنه توفير مياه الشرب لفئة 78 عائلة، بالتوازي مع برمجة مشروع لتزويد أكثر من 10 عائلات بمنطقة الزوتنية بمياه الشرب، وفق النائب عن عمادة مصراتة بالمجلس المحلي بالعروسة سامي الفرشيشي.
2: أثر زيارة المندوب الجهوي بالمنطقة الفراشيش العيادة لمتابعة تقدم مشروع تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب، وهو مشروع باش يزود 78 عائلة بتكلفة 1,400,000,000. تقدم المشروع بنسبة 30% مجهود به يكون به المقاول، والمشروع هذا بطبيعته باش ينهي معاناة المواطنين في تزود بالماء الصالح للشرب، معناها مش نوصلوا لهم لديارهم الماء. فما زاد مشروع آخر تم إدراجه في ميزانية المجلس الجهوي بالولاية، هو مشروع زويتني أعداد 10 عائلات، تكلفة المشروع كدراسة أولية معناها ب126,000,000. وزاد المواطنين متاعنا هذوما يعانوا إشكالية تزود بالماء بحكم النقاط اللي يتزودوا منها بعيد على ديارهم ببري 2 كيلومتر.
0: خصصت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية الكاف لمتابعة سير إنجاز عدد من مشاريع القطاع الصحي، من بينها 6 مشاريع في مرحلة الإنجاز في انتظار دخول عدد آخر حيز الاستغلال، من بينها مركز تصفية الدم بالدهماني وقسم الجراحة والعمليات بالمستشفى المحلي بتجروينا. المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور منصف الهوانية.
3: من 2010 إلى اليوم عنا 38 مشروع، في 19 مشروع تم إنجاز، عنا 6 في طور الإنجاز الآن، وعنا 13 في مرحلة طلب العروض وفي مراحل متقدمة من الدراسات. الغاية هي أقطاب صحية في الكاف المدينة بتدعيم المستشفى الجهوي إلى مستشفى جامعي وأعطاء الصبغة الجامعية، وعنا كذلك قطب صحي في شمال الولاية اللي مركزه مستشفى الدهماني، وعنا قطب صحي في جنوب الولاية اللي المركز مستشفى تجروين. الحاجة الباقية هو لا يوجد مشاريع معطلة بالجهة الصحية بالكاف، نتابعوا في كل المشاريع وإن شاء الله قريبا مشاريع مش تدخل طور الاستغلال، مثل مركز تصفية الدم بالدماني، مثل القسم الجراحة وقسم العمليات بمستشفى تجروين، وكذلك الطبق الفني وحدة المخبر ووحدة الأشعة بمستشفى السرس. إن شاء الله في الثلاثية الأولى متاع 2027 يكونوا من يقدموا في خدماتهم المواطنين.
0: نظمت المندوبية الجهوية للتربية بالكفال يوم تظاهرة ثقافية تربوية توعوية للتوقي من المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وذلك بالمدرسة الإعدادية النموذجية بالكفة. المندوب الجهوي للتربية لطفي الفرجاوية:
4: 16 ورشة، الورشات هذه متنوعة، والهدف الأساسي هي الوقاية من الظواهر هذه، الظواهر اللي هي المستحدثة، وكذلك السلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي هي تهدد سلامة التلاميذ اليوم الشارع، ولا يهدد سلامة التلاميذ. هناك شبكات إجرامية تشوفوا أنه أثرت وحبت تدمر المؤسسة التربوية، لذلك كانت عندنا مقاربة تشاركية لرؤية استباقية وترصد الحالات اللي نجم تأثر على سلوكيات التلميذ من خلال وهذه التظاهرة التي نظمتها المندوبية الجهوية للتربية بالشراكة مع 11 وزارة وستشرف على السيد ولي الجهة.
0: في أنبائنا العالمية، واصل الكيان الصهيوني اليوم الاعتداءات على عدد من القرى والبلدات بجنوب لبنان، ويواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق الهدنة ويكرر من اعتداءاته على لبنان وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة. في نهاية النشرة من أهم ما جاء فيها من عناوين: النظر في الصعوبات التي تعترض إنجاز عدد من المشاريع التنموية المتعلقة بالبلديات بولاية جندوبة. تعاون تونسي ياباني لتثمين فاكهة الكريمة بوشتاتة من ولاية باجة وتعزيز مداخل الفلاحين. متابعة تقدم إنجاز عدد من مشاريع القطاع الصحي بولاية الكفة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكراً على المتابعة.
5: نبض المساء.

0: صوت الشمال الغربي في بعرادة على الذبذبة 102.2.
1: مرحبا بكم مستمعينا على موجات إذاعة الكاف في الجزء الثاني من لقاءنا. أكيد حبينا نتحدث على النظام التعليمي في بلادنا واللي أكد عليه رئيس الجمهورية بخصوص وضع نظام تعليمي وطني يتمتع به الجميع على قدم المساواة مع ضرورة تلقين الناشئة مبادئ الحرية والتحرر والعدالة الاجتماعية منذ السنة الأولى للتعليم الابتدائي وفي إطار المشروع الوطني. أكيد نتحدث على قرار رئيس الجمهورية بخصوص ضرورة إحداث نوادي ثقافية بمختلف المؤسسات التعليمية إلى جانب توفير النقل والأكل والإقامة بالمبيتات واللباس والمستلزمات المدرسية بما يضمن حق جميع التلاميذ في التعليم وظروف ملائمة للتحصيل العلمي بالتنسيق مع سائر الجهات المعنية الأخرى. وتحدث أكيد رئيس الجمهورية فيما يخص المجلس على التربية والتعليم اللي هو يعتبر جزء من الأمن القومي واللي تم يعني وضعه فيما يخص وضع الدستور اللي هو ليس من قبل الصدفة وإنه المجلس هو الوحيد في العالم إيمان بأنه التربية والتعليم جزء من الأمن القومي. هذا فيما يخص القرارات الرئاسية والاهتمام بالتعليم في بلادنا وانتشال الشباب من مشاكل الشارع وكل ما يهم سلوكات المحفوفة بالمخاطر. لقاءنا مازال متواصل معكم مستمعينا على موجات إذاعة الكافة.

يمسح هرجني بصوت كوكب الشرق أم كلثوم. أكيد مستمعينا مازلنا مواصلين معاكم لقائنا في نبض المساء حتى للسبعة، وحديث النت، حديث أكيد الناس على الفيسبوك، حديث على القروض على الشرف، خاصة بعد الإعلان المبكر عن نفاذ المبالغ المخصصة لهذه القروض المقدرة ب 8% من مرابيح المؤسسات البنكية، وبين الاستنكار وخيبة الأمل اللي تراوحت مواقف التونسيين على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أنه الكثيرين اللي كانوا يمنوا النفس بالحصول على هذا القرض، خاصة أنه دون فوائد ولا توظف عليه أي معاليم. لكن سرعان ما يتفاجأ الكثير أنه العديد من البنوك أعلنت لحرفائها استنفاذ المبالغ المخصصة لهذا النوع من القروض في غضون ساعات من بدء التسجيل عبر منصات خاصتها البنوك للغرض. يتم الإعلان رسميا عن عدد المطالب المقدمة من حرفاء البنوك، ذكر أحد الخبراء المحاسبين والمختصين في الشأن البنكي سفيان لوريمي أن عدد المنتفعين بالقروض على الشرف يقدر بنحو 14,200، وأنه إعلان البنوك عن استنفاذ الرصيد المالي يعتبر إجراء مؤقت بهدف فتح المجال أمام اللجان المختصة لدراسة الموافقات المبدئية اللي تم منحها للمتقدمين. ومع انطلاق البنوك في التواصل مع حرفائها، بين العديد أنه شهدت عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بينوا خيبتهم في عدم موافقة البنوك على منحهم القروض، وأنه استنفاذ الرصيد المخصص لهذه القروض يحول دون الاستجابة إلى مطالبهم أو القائمة على الانتظار بسبب عدم توفر الأرصدة المخصصة لهذه التمويلات. العديد أبدى استغرابه من عدم الحصول على الموافقة، رغم أنهم كانوا من أوائل اللي قاموا بالتسجيل على المنصات المخصصة للغرض، وأنه التسجيل للحصول على القروض على الشرف شهد إقبال كبير. فسروا بعض الناس بعدم توظيف فوائد، خاصة مع ارتفاع كلفة القروض اللي تمثل ضغط على ميزانية العائلة التونسية في ظل الغلاء المطرد في الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية، رغم الزيادة الأخيرة في الأجور اللي تم إقرارها في قانون المالية لسنة 2026. عدد آخر من التوانسة استحسنوا فكرة عدم وجود الفوائد وارتباط ذلك بالمبادئ الدينية اللي وجد في هذه القروض فرصة للحصول على مبلغ مالي لتغطية مصاريف عائلية واقتناء حاجيات ضرورية والإطمئنان لهذا الجانب، خاصة أنه تسجيلهم للحصول على قرض على الشرف كان بهدف ادخار هذه الأموال واستخدامها عند الحاجة. تعذر عليهم ادخار مبالغ مالية شهرية لأن رواتبهم لم تسمح بذلك أو لعدم التزامهم بتخصيص حصة قارة من الراتب للادخار لاعتبارات عديدة. هذه مواقف التوانسة، وأنه بعض التوانسة يعتزموا استخدام القرض هذه لسداد دين أو تغطية مبالغ السحب على المكشوف، خاصة نتحدث على يعبر عليه التوانسة بالروج، واللي كان مواجهة لمصاريف طارئة ملقوش كيفاش يوفروا الأموال اللازمة لها. هذه حديث الناس وحديث النات أكيد على القروض على الشرف، هذه فيما يخص حديثنا وحديث الناس بصفة عامة على مسألة يعني الحصول على قرض والاستفادة منه لتغطية المصاريف اليومية. لقاءنا تقريبا وصلنا معكم ختام مشوارنا في نبض المساء. نحيي كل السادة المستمعين اللي تفاعلوا معنا على صفحة فيسبوك راديو كيف. نخليكم مع نجاة الصغيرة موكب حب، نغم حلو برشا طلبته صديقتنا سونيا إبيذي من تبرقة، لنحيوها على موجات إذاعة كيف. شكرا لكيب تكنيك، دمتم بخير الناس الكل، وإلى اللقاء.

0: نبض المساء. نبض المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: السابعة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موجز الأنباء. مساء الخير. تناول المشاركون في الجلسة الملتئمة اليوم الجمعة بمقر ولاية جندوبة جملة الصعوبات التي تعترض إنجاز عدد من المشاريع التنموية المتعلقة بالبلديات ومجالاتها الجغرافية الجديدة، إلى جانب استعراض المقترحات الكفيلة بتجاوز هذه الإشكاليات. ومن جانبه دعا والي جندوبة كافة المتدخلين إلى الإسراع في نسق الإنجاز واستكمال الأشغال القائمة، سيما وأن هذه المشاريع المحلية تهدف إلى تحسين الخدمات وتقريبها من المواطنين. مع قرب انطلاق موسم جني الزيتون وعصره بولاية باجة، أكد الاتحاد الجهوي للفلاحة أن التوقعات تشير إلى صابة في حدود 41,000 طن، أي بتراجع قدرت نسبته 40% مقارنة بالموسم الماضي. ستشهد ولاية باجة خلال الفترة القادمة انطلاق أشغال إنجاز قاعتين رياضيتين بكل من منطقتي المعقولة وأقبلات بتكلفة تفوق 1,000,000 دينار، حيث تم الإعلان عن طلب العروض لإنجازهما ضمن برنامج التنمية المندمجة. تنظم وزارة التربية غدا يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي بمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. أكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي اليوم أن تسريع التحول الرقمي للخدمات البريدية والمالية وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية تمثل أبرز أولويات المرحلة القادمة لتطوير البريد التونسي. ذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الطيران الحربي التابع للكيان الصهيوني شن فجر اليوم غارة على أطراف بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية، كما تعرضت بلدة المنصوري إلى قصف مدفعي من جانب القوات الصهيونية. وفي فلسطين أطلقت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم الرصاص الحي صوب مجموعة من المواطنين شرق مدينة المصدر ومخيمي المغازي والبريج، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني. إلى اللقاء.
3: سبورت تايم.

مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. تحيه توصل لكم مستمعينا على موجات اذاعه كيف هذا سبورت تايم حتى للتسعه كالعاده. نرجع على اهم المواضيع على امتداد اسبوع كامل. اليوم حديثنا باش يكون في اكثر من موضوع واستضافه. فرق الشمال الغربي كالعاده هما اللي عندهم الاولويه باش يمشي لعند راهم، لانه النجم الخميري بعند راهم بعد جلسه عامه انتخابيه. سي سمير الحويزي هو رئيس الجمعية، وثم العنصر النسائي، لأن أمينة المال هي واحدة من سيدات الجهة اللي باش تتولى الخطة هذه وخطة إضافية نائب رئيس جمعية. حديثنا كذلك باش يكون على شبان فريق أولمبيك للكيف. شفنا برشا ناس كتبوا، ناس بارتاجوا النتائج نتاع الشبان نهاية الأسبوع، واحد يحسب 50، واحد 49. المهم نتائج كانت كارثية، منش نقول دون المأمول، دون المأمولة شوية ملطفة. باش نرجع اليوم لأصل الموضوع، شبان هذوما على امتداد هالمواسم هذه الكل اللي عداها فريق أولمبيك الكيف في الأقسام السفلى في الرابطة الثالثة في الهوات. وين هم شبان أولمبيك الكيف؟ على هذا ما كانش ثم عناية بشبان فريق أولمبيك الكيف، سينو ما نوصلوش للوضعية هذه. الوضعية هذه ماهيش يعني مفاجأة، لأنه ظروف اللي يعيشها الفريق على امتداد هالسنوات هذوما الكل. اليوم مانيش باش نحكي على هو ما عندناش ملعب وذوكم حاجات جو اليوم، أما على امتداد هالسنوات اللي تعديوا الكل وينهم شبان فريق أولمبيك الكيف؟ نرجع للاختبارات ونرجع للإجازات اللي غايبة ونرجع للتحضيرات وصعوبات الكل. إن شاء الله سي زياد القصديوي باش يكون حاضر معايا، لأنه زياد يعرف الأصناف هذوما جيدا، باش يحكينا على الصعوبات هذه وشنو وصلنا اليوم. باش نسمعوا بسكور هذا في أكثر من اختصاص 14 0 8 10، الحصيلو تبارك الله لمدنا 50، مش مشكل. نجموا نديركوا، لأنه هيئة أولمبيك الكيف قررت تعيين سي خالد الفداوي مدير فني لفريق شبان فريق أولمبيك الكيف، خطة جديدة. تو نشوفوا العمل البرنامج نتاعو مشروعه، لأنه داخل على صحراء للأمانة. يعني ما نتصورش لو كان الأمور هذه نتاع اللي يخسروا 14 و15 باش تتصلح في ليلة ونهار. هو مشروع إن شاء الله نرجعوا له بعد شوية مع ضيوفنا الكرام اللي يكونوا موجودين معنا في المباشر. موضوع آخر، سمير الشابي نعرفوه هو في الأصل ولد وداد السرس، لعب مع الدهماني الموسم الفارط، عدى موسم ممتاز. سمير واحد من اللاعبية اللي ميلي بلاست، وين ما يمشي يخلي الانطباع الطيب. اليوم يعني في بلاغ رسمي نتفاجئوا انه يعني سمير باش يتخطب بستة اشهر ما يلعبش الكورة. ايه 6 شهور ماهوش باش يلعب. علاش؟ لانه امضى زوز اجازات، واحدة للنادي الدهماني وواحدة لوداد السرس. وحتى بعد ما يكمل 6 شهور وقت يرجع سحب اجازة وداد السرس. وانا حكيت في الموضوع في بداية الاسبوع في الايامات هذوما، أكدوا لي أنه هو على ذمة الوداد وأمور قانونية وكل شيء. شنو اللي صار؟ طبعا شوية نعرفوا أصل الحكاية. منساش بقية أخبار فرق الشمال الغربي، جولة جديدة في الرابطة الثانية، عودة نشاط الرابطة الأولى لكرة القدم، ومقابلة الأولمبي بيجي والترجي غدوة في المباشر. إن شاء الله تبعوها. الافتتاحية مع عم طاهر ساسي إن شاء الله تكون في المباشر. هذوما تقريبا محاورنا. مرحبا بكل مختار موجاتنا. 7:07 نسمعوا نغم، أمين في الأخراج، عيد نزار في المراقبة، ونزار كذلك معنا. مرحبا، أهلا وسهلا بكل الفريق اللي أمن هذا اللقاء، ومرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا.

0: 17 دقيقة بعد 7 راجعين. مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكافي دي سبورت تايم. كما ذكرت في العناوين باش نحكيو على موضوع شبان فريق أولمبيكا للكيف. هو للأمانة أنا حبيت نطرح الموضوع هذا من مدة، لكن ممكن انطلاقا للبطولة والنتائج خلتنا نطرح الموضوع اليوم بالذات بعد ما شفنا النتائج نتاع نهاية الأسبوع على فارت اللي كانت نتائج بصراحة ما تليقش فريق اسمه أولمبيكا للكيف. أصل الحكاية وأصل الموضوع والإشكاليات اللي صايرة في شبان فريق أولمبيك الكيف حتى اليوم وصلنا نحكيه على 4-5 مقابلات نجموا نقبلوا فيهم 50 هدف. في المباشر زياد القصداوي حاضر معايا وهو أدرى بشعاب الشبان فريق أولمبيك الكيف شنو اللي يصير بالضبط، وين السنين هذوما الكل شبان فريق أولمبيك الكيف، وين التكوين القاعدي الصحيح، وين الانتقاء، وين من الاختبارات، وين هم الأصناف الكل في فريق أولمبيك الكيف اللي يا حسرة وقت اللي كان فريق أولمبيك الكيف كل 4-5 سنين ثم ملاعبي ولا 2 ولا 3 ولا حتى أكثر. المدة هذه تابع بعض وصبيت عميق حتى وصلنا اليوم وقت اللي انطلقت البطولة وعاد فريق أولمبيك الكيف للرابطة الثانية ولينا نلعبوا مع فرق في الرابطة الثانية عندها أصلا استراتيجية تعامل كبيرة على الأصناف الشبان. نادي القربي النجم الخليدي تو بشوية بشوية نكتشفوا فرق أخرين، برشا فرق أخرين في الرابطة الثانية يخدموا برشا على جو. شنو اللي صار بالضبط حتى وصلنا للوضعية هذه؟ خلينا اليوم نكونوا خطر شارع كامل يحكي خي مالاش يعملوا الملاعبية هذوك ومال الاختبارات اللي صارت في الصيف واسمع اللي ما سمعتش وعرك ومعروك وهذا يصلح وهذا ما يصلحش وهذا كيفاش جاي وهذا كيفاش تم إقصاؤه. هذوما الكل أسئلة يسأل فيهم الشارع الرياضي في الكيف. زياد مرحبا يا اخويا، اهلا وسهلا. مرحبا.
1: مرحبا اخت حنان، مرحبا بيك، مرحبا، تحيه مستمعي ذات الكيف، تحيه محبي اولمبيك كيف وشبان اولمبيك كيف.
0: اي شبان
1: اولمبيك، باش نحكي باختباب في سفيس على بعض الاسباب اللي خلت اللي خلتنا نوصلوا للمرحله هذه واللي خلتنا نتكبدوا هالنتائج هذيا في الاسبوع الفارد. الأسباب راهي مش أسباب تاع اليوم ولا الجمعة اللي فاتت ولا الشهر اللي فات ولا المشكلة أنه
0: تاع 10 سنين 15 سنين التالي
1: رحلة طوال صحيتي رحلة طوال تعلينا برشا. معناها كيف نحكوا على نشاط أولمبيك كيف راهو تيل 9 ولا 10 سنوات التالي. ما ننسوش اللي كنا نلعبوا في رابطة، معناها الرابطة الثالثة وبقينا فيها برشا، والرابطة الثالثة المستوى تاع الشبان نتاعها أقل من المتوسط باش ما نقولوش
0: هم الموسم الفارط لعبوا لحساب رابط الشمال ببنزارة أصلا حبوا يبدلوا
1: الموسم الفارط. ايه؟ الموسم الفارط
0: اللي قبلوا واللي قبل قبلوا
1: نحكوا عليه قبلوا واللي قبل قبلوا خاطر كنا نلعبوا في البطولات لهنا تاع بطولة جهوية والمستوى متدني بالحق. راهو أخت حنين راهو ساعات راهو في أوقات شبان أولمبيك كيف تتنقل للجمعيات باش تلعب لها والجمعيه ما تجيش في بلادها.
0: معناتها حتى الاولمبيك الكيف صارت زاده برشا مرات يجوا جمعيات للكيف وما يلعبوش مقابلاتهم لانهم شبان اولمبيك الكيف ما هوش موجودين. باش صارت هذوما في السنين اللي فاتت
1: نحكي في السنين اللي فاتت اللي مانيش موجود
0: اي لا انت ماكش موجود
1: كيفاش كانوا
0: نذكرهم بالباهي بالباهي وجمعيات يجوا

0: ويطلبونا ورانا جينا،
1: ممكن
0: هنا
1: اي
0: موجودين
1: ممكن
0: في بن جيلاني،
1: ممكن
0: هاي التسعة هاي العشرة هاي الحداش. هاي
1: صحيح، خاطر
0: هاي
1: وقتها في المستوى اللي نلعبوا فيه والبطولات اللي نلعبوا فيهم والفورماسيون اللي نخدموا فيها والظروف اللي نخدموا فيها، ممكن بالحق تخلي اولمبيك كافيه في عقر دارها وتعمل فورفي. بون نبقى خاطر عندي تسلسل افكار.
0: تفضل.
1: هل هل هل تلك الفتره هذه الكل وبالمستوى هذايا ونلعبوا في 5 و6 مباريات في الاسبوع، راهو وصلوا شبان اولمبيك كيف موسم كامل يلعبوا 4 ولا 5 ولا 6 مقابلات في الموسم الكل، معناها 5 و6 مقابلات في موسم كامل. ما تنجمش تكون لاعب انت وما تنجمش تحضر لاعب فنيا وبدنيا. والحكايه ذي كيف تولت برشا 9 سنين يا اخت حنان، كي نقولوا 9 سنين راهو جيل كامل من لاعبي من شبان اولمبيك كيف،
0: صحيح
1: معناها جيل كامل ضاع، جيل كامل خدم في الظروف هذه، جيل كامل ما عملش كومبيتيسيون، جيل كامل ما تنقلش، ما عملش تنقلات باهيه، ما احتكش بفرق كبيره. هذا سبب من الاسباب. السبب الثاني اختي حنان، في اللي مش نحكي توا اكتويلمون السنة، معناها في الموسم هذا راهو الانفراستركتور في الكاس مانيش باش نحكي عليها، انت ادرى بها اخت حنان، وانت اكثر وحده تعاركي في الاذاعه على المنشات وعلى الانفراستركتور في الكاس. عدم توفر، كي نقول عدم توفر ملعب صالح لتعاطي كرة القدم في الكاف، راهو بالحق عدم توفر ملعب، على خاطر لانكس اللي نترينو فيه دو كلوب ما يكفيش، والأولمبيك في الرابطة الثانية، الأولمبيك شبين أولمبيك كيف في الرابطة الثانية يلزمهم ملعب وحدهم يتمرنوا فيه وحدهم تلت سنة تلت أيام التدريب، رانا نستغلوا في ملعب في المركب يا أخت حنان 3 أيام في الأسبوع، 3 أيام في الأسبوع، 4 وخميس وجمعة.
0: اليوم مستحيل ينجموا يطلعوا ملاعبين 3 أيام في الأسبوع، ما مستحيل.
1: ونحن الاقتراح في اللجنة في الاجتماع اللي عملناه كان الاقتراح أن باش نترينوا نهار بنهار نحن ومستقبل برنوسة، اللي ما يجيش زاد ما يجيش تقنيا، فما خيان وفما زملاء يسمعوا يعرفوا اللي تقنيا ما تجيش هذه. اضطرينا أخت حنان باش نوقف 4 وخميس وجمعة ندرب 3 أيام، عملنا بريباراسيون 10 أيام، من بعد ما تحصلناش على الملعب، البلدية ما مكنتناش من الملعب، بعد 10 أيام أخرين باش تحصلنا على الملعب، ترينينا حصتين وبدت الشامبيونة، من بعد ترينينا 3 أيام وبدت الشامبيونة. هذي ما تنجمش تخدم في الظروف هذي، وبن جيلاني سيف كامل ما فيش ودي ترافو. وقت اللي بدينا باش تبدا الشامبيونات دخلت التراكس وبدات لي ترافو.
0: اي هذيك ما يصير عندنا ديما، رغم الحاجات هذوما استانسنا بهم دو تيل فاسون عشان نجمو نعلقوا عليه، عكس اللي يصير في الجهات الاخرين. هاي
1: وهذه الاسباب، انا قاعد نعدد في الاسباب اختي حنان، وهذا سبب من الاسباب اللي اولمبيك كيف ما عنده فيه حتى دخل، وشوبين اولمبيك كيف ما عنده فيه حتى دخل. سولت بصراحه يلزمها تتحرك شويه ويلزمها تعرف كيفاش تعمل هالليسونتي هذوما. عليه سيف كامل مسكر بن جيلاني، اللي رانا نخدمو تو في بن جيلاني، ما ناخذش 3 أيام تدريب 3 أيام تمارين للشوبين اولمبيك كيف. شوبين اولمبيك كيف راهو دو كاتيجوري، ما معناها راه 10 ولا 11 صنف، ما تنجمش تعطيه 3 أيام وحي زمني صغير باش يدرب فيه، ما نجموش. هذا كومول راهو نتاع سنوات، مش تاع اليوم ولا نتاع امس، راهو تريك بوليفه ندربوا فيه 3 أيام اختي حنان. نوصل ندرب 3 أصناف، اي ما يقارب 70 لاعب في نفس التوقيت في الملعب الفرعي اختي حنان. يا اخي توا انت مينيم ا ومينيم بي وكادي بي يترينوا 3 مع بعضهم في لانكس، ونحكي اللي يعرف لانكس يعرف اش معناها، ونقسموا التيران بالعرض، ونهار لحد تحطي جوار في تيران كبير وبالطول وتحبوا يعرف يوقف ويعرف يتحرك مع الاسباب اللي كنت نذكر فيها انا، اللي الفورماسيون ما هيش كامله السنوات اللي فاتت، وموت دو كومبيتيسيون وكذا وكي وانفراستركتور وغيابات ودي دي دي دي بليسور، هذا الكل تراكم باش عطانا هالريزولتا هذيا، هذا الكل تراكم باش عطانا الريزولتا هذيا. حكينا نحكوا على لي تيست اخت حنان، بربي باش نحل بارونتيز على الاختبارات، راهو زوج ما باش نوضح للناس، راهو زوج مقابلات اللي صاروا، معناها لي دو جورني اللي صاروا لحد الان، لعبنا دو جورني باش نلعبوا توا تروازيام جورني، راهو لي دو جورني اللي صاروا، راهو جل اللاعبين اللي وقع اختيارهم في الاختبارات اللي قمنا بهم على جوج محطات راهو ما يشاركوش في المقابلات،
0: خاطر مازال ما عندهمش اجازات اصلا، ما عندهمش اجازات، مازال اجازات ما حضرتش، علاش؟ ان شاء الله يجاوبوني.
1: صحيت خاطر فما ناس تحكي بو هاني حكيت المعلومه للتوضيح راهو اللي دخلوا تقبلوا في اللي تيست هذوما راهو جلهم اذا كان مش بكلهم راهو جلهم ما شاركوش معنا في المباريات
0: ويا خيبه المسعى انه نكتشفوا زاده فيهم حالات ما يصلحوش لكره القدم بعد هالفتره نتاع يعني هالفتره الفراغ هذه الكل لثم تحذيرات لثم حد شيء لليوم 9 اكتوبر ما عندهمش اجازات وقتاش باش يحضروا وقتاش باش يلعبوا الله اعلم من علاش زيد وانتي نورمالمون عندك يعني الاداره نتاعك تحكي معاها في 30 ثانيه جاوبني قبل ما نرفعوا لذين ونرجعوا للاشكال هذا نرفعوا لذين ونرجعوا زيد ابقى معايا اخويا سي خالد الفداوي زيد مرحبا بيك تبقى معايا نرفعوا لذين وراجعين.
2: مستمعينا الكرام حان الان موعد اذان صلاه العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينه الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل صلاة الجميع راجعين. هو سي زياد القصداوي شبان فريق اولمبيك للكيف معنا في المباشر. نرجع لكوتش وتوقفنا عند نقطة الاختبارات اللي قمتوا بها في الصيف والإجازات نتاع الملاعبين. كنت سألتك وانت القريب يعني من الإدارة عندك إدارتك، علاش ما حضروش الإجازات نتاع الصغيرات اللي من المفروض يكونوا يعني مادام تم اختيارهم هم أولاد أولمبيك الكيف، علاش لليوم ما تميش الإجازات نتاع زياد؟
1: أيين جاوبك أختي حنان. بون كيما تعرف أخت حنان، الأسبوع اللي بدأت فيه السينيور تلعب بدأوا فيه ليجون، معناها بدأوا الاثنين وباراليل. حاجة أخرى، فما لي ناتيف اللي نستحقوا بطاقة التعريف الوطنية، كيما ملكادي ونحن ماشيين نستحقوا بطاقة التعريف الوطنية، وبطاقة التعريف الوطنية ما تنجم تخرجها إلا بوثائق تستخرج من المؤسسات التربوية، وما عندهمش الحق الأولياء ينجموا يخرجوا شهادة الحضور قبل رونتري سكولير، وجات الكل مع بعضها، جات مغسوره لو 15 سبتمبر رونتري سكولير، لو 20 كنا بروغرامي باش نكورو، دونك في خمس ايام الجوارات اللي طلعوا كادي ومطالبين باستخراج بطاقه تعريف الوطنيه ما يكفيهمش الوقت باش يخرجوا بطاقه تعريف وطنيه في ظرف خمس ايام. هذا سبب نمر واحد. السبب اثنين، قلت لك بدينا مع بعضنا سيني اون باراليل، بدينا مع بعضنا الجورني فيها السينيور تلعب ولي جون يلعبوا. اي اداره في العالم ما تنجمش تحضر لك الاجازات الكل نتاع السينيور ونتاع لي جون ولي كونترا وجوارات جايه من فرق اخرى، معناها ضغط كان نتاع الوقت كبير كبير كبير برشا بالحق على الاداره باش توصل تحضر الاجازات كلها. وبذلك الكل مشكورين الاولاد وصبوا برشا اوراق، معناها صبوهم وثائق صبوهم ولعب، فما اولاد لعبوا راهو معناها تثبت لي جيز الاوراق نتاعهم ديبوزي ونجموا تاهلوا وشاركوا معنا في المباريات. بالنسبه للمواليد 2006 2007 اللي هما النخبه، نحن ما كانش عندنا النخبه، نحن عندنا 9 سنين ما عندناش النخبه، عندنا كان جونيور ومن بعدها سينيور. النخبه مواليد 2006 و2007 ما فماش،
0: ما فماش دونك عليه الاصناف اللي قبل ما نجموش طلعوا منهم للنخبه، خاطر في بالي راهو اللي لعبوا لحد اللي فات ما لا تدربوا لا حد شيء، ما همش اصلا موجودين. ما بيه
1: خلينا نقول على خاطر اولا بطبيعتنا نحن جونيور ناقصه، وان بلوس عندنا لاعبين جونا من فرق اخرى ما نجموش ناهلوهم في ظرف اسبوع باش يولوا مؤهلين باش يلعبوا معانا. ما تعرف فما لاعبين جوك من جوار من من من جمعيه اخرى، فما لاعبين جو يقروا لهنا في معهد الاعلى الرياضه الا ما استنينا باش يجيبوا لنا اوراقهم باش نجمنا نوصلوا ناهلوهم. دونك هذاك الضغط نتاع الوقت نتاع الجمعه ما كناش نجموا نحضروا فيها الاجازات الكل. هذا السبب الثاني اللي خلى الاوراق ما همش حاضرين. ان شاء الله في الجولات القادمه باش يكونوا شبان اولمبيك كيف الكل بالاجازات نتاعهم وكاملين. مش اللي باش نقولوا ونوضحوا توا للراي العام شويه صبر على الشبان هذوما. راهو عندنا شبان باهين، اما يلزمهم شويه صبر وبرشا خدمه، يلزمنا نصبروا. راهو ما عندناش حتى حل، عندي برشا حلول. راهو فما حلول موكوله للسلطه، وفما حلول موكوله للاداره الفنيه، وفما حلول موكوله للهيئه المديره نتاع اولمبيك كيف. يلزم يتوفر لنا ملعب على الاقل للتدريب 4 أو 5 حصص اسبوعين، سينو رانا نعملوا في حاجه غلطه. يلزم نخدموا على تعديل الفئات السنيه، هذا اللي سالتيني عليه قبيله. يلزمنا نعدلوا الاصناف من المينيم يطلع للكادي، ومن الكادي يطلع للجونيور، ومن الجونيور نطلعوا للاسبوار.
0: وهذا المنطقي، وهذا اللي لازم يصير.
1: ما خدمناش عليه، قلت لك الضغط نتاع ملي كملنا لي تيست بدات لي بريباراسيون، حبسنا على البريباراسيون، جات الرونتري سكولير بقينا نستنوا فيك استكمال بقيه الوثائق، وتخسرنا في الوقت مع السينيور معك اللخبطه اللي صارت في الجورني اللي قبل ما تلعب السينيور. هذا الكل وراه ضغطنا الوقت برشا برشا في الاداره. ما يلزمنا نخدموا على الجليسمون تاع لي جوار باش نعملوا ايكيليبر في اللي ناتيف الكل. يلزمنا نخدموا، يلزم العمل المتواصل يا حنان تيلة 5 أو 6 جولات، ونحنا نخدموا ونثنيوا الركبه ونخدموا الفورماسيون تاع لي جون باش نوصلوا نقلصوا قدر المستطاع من الفارق الفني اللي حاصل بيننا توا اكتويلمون وبين الفرق اللي نلعبوا معاها في البول نتاعنا.
0: فجوه كبيره، فرق كبير برشا.
1: الفرق كبير برشا، اني قلت لك حنان الفرق هي فما كمول نتاع حاجات قديمه اما اللي زاد اثر علينا اكثر هو الريبتور نتاع لي زونترينمون. اختي حنان الفنيين يسمعوا فيا يعرفوا اللي راهو كي تجيب جوار ترينيه 10 ايام يا اختي حنان وتقص عليه 13 يوم وترجع تعمل له 3 سيونس دونترينمون وتهبط ويكور ما يعطيكش راهو لا يجيوبك فنيا ولا يجيوبك بدنيا لا لا فيزيكمون ولا تكنيكمون ما عادش نجمو نحكو. ولينا وصلنا نحكو على الوقفه نتاعهم في الملعب الوقوف كيفيه الوقوف في الملعب والتنقل غايبه نهارتها معناها تأثير كبير أثر فيهم برشا برشا الوليدات دونك نصبروا عليهم بربي نصبروا 4 و3 و5 و6 جولات باش يتحسنوا ونأكد لكم
0: هو يصبروا عام مش غير 5 6 جولات لأنه بصراحة الوضعية ما يش بتصلح رو في ليلة ونهار مستحيل أصل
1: نعرف ما إيش قلتني أخت حنان قلت نصبروا بعض الجولات لتقليص الفارق فقط وبعد نخدموا على أن باش نجيبوا هالجمعيات هذية وباش نولوا نكوروا معاهم الند من الند وعليش ليه نربحوهم غادي وهنا أما شوية صبر شوية صبر وبرشة خدمة شوية صبر وبرشة خدمة ويلزمنا نخدموا على برنامج للشبان يلزمنا توا نفيقوا عنا برشة عنا برشة ما نعملوا حاجات على ورق نوار سور بلو ما نطبقوا هاش نيما ذبي نخدموا على بروجي سبورتيف للي جونا ذوما نعرف اللي
0: بروجي مش بالكلام راهو خاطر العويمات اللي فاتوا ماشي في بالي اللي جنة اللي جون امورهم باهيه برشا ونتائج وصحيح يعني الامور ما تقابلش بعضها
1: بين ما النتائج حنين ساعات تغلطك
0: تغلطت
1: برشا اللي كنا نعملوا فيها غلطتنا مش في بالنا نحن في نيفو
0: ليه
1: يراهو البروجي سبورتيف اختي حنان ساعة يلزمو دعم يلزمو برشا فلوس يلزمو انفراستركتور البروجي سبورتيف راهو فيه ابار الفورماسيون وابار لي زونترينمون راهو فيه سويفي ميديكال فيه سويفي سبورتيف فيه سويفي اليمونتير فيه برشا برشا برشا حاجات فيه سويفي مونتال هذا الكل راهو يلزمو دعم صحيح ماناش باش نعملو ما عندناش عصا سحريه باش نعملو ذي الكل في موسم اما على الاقل نقولوا رانا باش نعملو ان بروجي سبورتيف ان شاء الله
0: ويلزم يتعمل راهو اللي ناوي اولمبيك الكيف تبقى في الرابطه الثانيه ولا كسهر ربي علاش ليه الرابطه الاولى ماهيش بعيده راهو يلزم يخمم فيهم الوليدات هذوما راهو ثم ولاد ضربوا لليوم والديهم هما اللي داووا فيهم ثم وليدات هجوا الجمعيات اخرين ثم وليدات ظلموا وبقاو غصتهم موجودة وكمل يقرأ على روحه لأنه تظلم ثم برشا حاجات راهو ثم المرشي هذاك اللي نعرفوه الكل اليوم يزي فيه بارك أولمبيك الكيف رجعت للرابطة الثانية اللي ما عندوش باش يقدم الإضافة كسوا من الفنيين ولا من اللاعبين ربي معاك برا خويا بالضبط راهو ما عندكش بلاصة اليوم راهو ما عندكش بلاصة اليوم راهي دنيا أخرى
1: حنين حتى باش نحل البارونتيز مي وقت اللي تعبت برشا وصلت ما عادش نجم نقدم الإضافة قلت لهم جيبوا مدير فني آخر
0: بالضبط
1: قلت لهم جيبوا مدير فني آخر
0: ماهيش ضيعة محروس أولمبيك الكيف وشبانها راهو ما يجيش هكا راهو ما يجيش هكا راهو ما يجيش هكا
1: يقدم الإضافة
0: يا أخي تعمل لي شماعة نخدموا على لي جون ونخدم ماكش تخدم على لي جون
1: واللي ما ينجمش وإلا الظروف
0: شكر الله ساعي يهز روحه ويخرج على روحه فيها شي حاجة
1: حتى أنا هكاك حتى أنا ظروف ما ساعدتنيش خدمت في ظروف مش باهية بالكل
0: معذور مانيش نحكي عليك انت زياد لانه حتى واحد راهو يشك في قدرتك وكفاءتك الناس كل تعرف اما الامانه راهو يزي ما نجمش نقدم الاضافه يزيني خويا ما نجمش نغادر علاش نبقى هكا للي نوصلوا نهار تعرض هالكذبه اللي عايشين عليها ستين هذه الكل وشفنا في 4 مقابلات 50 بونت وهالظروف اللي حكيتها الكل هذه راهو سمعتك وفهمتك ونعرف الوضعية هذه
1: هاني عطيتك الأسباب وعطيتك الحلول أخت حنان إن شاء الله اللي باش يخدموا توا ينظروا للأسباب هذية ويقرأوا الحلول ويخدموا على بروجي سبورتيف وفما كلمات ماذا بينا الوليدات هذوما راهم صغار راهم فرجيل راهم يتأثروا يتأثروا
0: تبيع
1: حتى بخبر على الفيسبوك.
0: سي طفي نورمال باش يتأثروا. انت
1: ننظر
0: كيف تحط لي سكور نتاع المقابلات الكل لكيك وتتبارتاج والناس تتفرن، بربي تحية للناس اللي تفاعلوا معايا، راه ما ناخذش تليفونات سامحوني. سي خالد الهريغ يعطيك الصح، يقول لازم نحدوا ميزانية خاصة لأصناف الشبان لكل صنف ويقع التكفل بهم من طرف رجال الأعمال وبرنامج التكوين. راهي الأولمبيك عمرها ما وصلت ذوما الملاعبيه القدم نتاع فريق اولمبيك الكيف، راهي لعبت في الاولمبيك من المدارس للاكابر وعمرها ما صارت الحاجات هذوما. الا غالب صارت ان شاء الله. اليوم عندنا برنامج باش تحسن باش نخدموا على قاعده صحيحه. زياد جلست انت والسي خالد الفداوي ولا مازلت؟
1: مازلنا ما تقابلناش، غدوه باش نتقابلوا اما بالتليفون، محسوب اليوم نهار كامل مع بعضنا بالتليفون.
0: هاي به به هو مهم جدا انه
1: لا متواصلين مع بعضنا. سي خالد نتمنى له كل التوفيق، خدمنا مع بعضنا قبل، خدمت معاه اون طونك ني رئيس فرع وهو مدير فني، ما شاف مني كان الباهي، مريت منه كان الباهي، ما عنديش اعتراض على خدمته ولا إنسان كفء إن شاء الله، وعنده برنامج ينجم يطبقه إن شاء الله. ربي يوفقه ونهاني معاه، خاطر بالحق أخت حنان باش نبعد شوية، تعبت برشا وحتى ظروف عائلية باش نبعد شوية على أولمبيك كيف، أما باش نبقى ديما مع سي خالد باتصال، وراهي ديما أولمبيك كيف من ما كي نبعد ما نخرجش عليها، راني حتى كي نبعد نبقى ديما نتبع وديما نسأل وديما في الاستشارة موجود ونجي ونعاون، وما عنديش مزية على أولمبيك كيف اليوم وغدوة وبعد غدوة. نشكر الناس الكل اللي احترموني وخدموني معاهم وقراوا في ثقتهم، ونشكرهم من الهيئة المديرة على رأسهم سي مختار سي عمر، نشكر ستاف تكنيك الكل اللي خدم معايا. مزيد من التوفيق لأخويا وزميلي وصديقي خالد فداوي، وإن شاء الله مستقبل شبان أولمبيك كيف يكون باهي، وعاونوهم بربي واصبروا عليهم، عاونوهم واصبروا عليهم، عاونوهم واصبروا عليهم، راهم وليدات صغار، راهم فراجيل يتأثروا.
0: وي يعطيك صحة زياد، شكرا ليك خويا، ربي يوفقك. هذا زياد القزداوي، ولد أولمبيك الكيف، هذوما الناس اللي كبروا مع الجمعية والناس اللي يعرفوا برشا حاجات في فريق أولمبيك الكيف. سي خالد الفداوي مرحبا بيك خويا، أهلا وسهلا، المدير الفني الجديد لفريق أولمبيك الكيف. مرحبا، كنت تسمع في زياد القزداوي، ولد الميدان، عارف هذوما المشاكل الحقيقية لفريق أولمبيك الكيف وقت نحكي على الشبان. ان شاء الله ما تفجعتش خالد خويا.
2: مرحبا بك في حنان،
0: مش تبدل رايك اخي. مرحبا، اهلا وسهلا، نورتني زاد انت، راهم الكفاءات الشابه اللي نفتخروا بها في جهتنا الكيف ولادة، المعهد العالي للرياضه والتربيه البدنيه، راهو جاب برشا كفاءات، خالد الفداوي وغيره بالاسماء. اليوم كيف زياد تحملت وباش تتحمل مسؤوليه ان شاء الله بعد اللي سمعته هذا الكل؟ بالحق يعني المسؤولية راهي كبيرة، حجم مسؤولية كبير برشا. اليوم ينتظرك عمل كبير جدا في صف شبان فريق أولمبيك الكيف، فريق في الرابطة الثانية. يا حسرة من كنا الويلة ونلعبوا في أدوار متقدمة ونعرف شنو، فكل الغالب هذيكم هم الأقسام السفلى، هذيكم هم الرابطات الجهوية. ما تصورش روحك، مش تلقى روحك يعني في وضعية كبيرة ولا في نيفو فني كبير، هذوكم هم انت وقتها هم يبدو فرحانين متجين أولمبيك الكيف، يعني باش تعرف روحك انت وين بالضبط. اليوم الأمور تبدلت برشا، فريق أولمبيك الكيف في الرابطة الثانية، ثم فرق في الرابطة هذه يخدموا برشا على الشبان عندهم 20 سنة. خالد الفداوي كيفاش قبلت المهمة؟ شنو النقاط اللي تفهمتوا مع الهيئة المديرة اللي باش تخدم عليها؟ شنو برنامجك ومشروعك؟ لأنه بالحق رول خدمة كبيرة تستنى فيك.
2: مرحبا بك أختي حنان في البداية، ومرحبا بجميع مستمعي ذات الكاف.
0: مرحبا بك انت زياد، تفضل.
2: نحب في البدايه الحقيقه نحب نشكر سي زياد القزداوي اللي تحمل المسؤوليه قبلي على المجهودات الكبيره اللي قدمها. الحقيقه المهمه كانت صعبه برشا، ومعناها في ظل عديد الصعوبات ابرزها كيف ما كان يحكي سي زياد، مشاكل اداريه واهمها عدم توفر الملاعب اللي هي معضله مدينه الكاف بامتياز، معناها معضله كبيره واللي ساهمت في تردي الأوضاع الرياضية معناها الحقيقة.
0: هذه القاعه المغطاه مسكره بجاه ربي يجاوبون، تو يجاوبون العام هذا، العام الجاي، اللي عام اللي بعد، والعام كذا.
2: لا لا ما حتى إجابة.
0: ايه هو وقت طرحت السؤال السيد والي الكيف في اجتماعه بالهيئة النادي الرياضي الكيفي، قال انه باش نعملوا ابيل دوفر الايامات هذوما، نستنوا. اليوم مركب في قيمة مركب الكيف الرياضي، سميه 7 نوفمبر، سميه طريق بوليفة، سميه حتى اللي تحب انت، حتى ويد الطين مش مشكلة، هذوك من كل مناطقنا ونعتزوا بهم وجهتنا هذه. اليوم مركب في الحجم هذاك فيه مركز طب رياضي ساعة خراب، الأرض اللي موجودة ما تبني 6 وإلا 7 ملاعب بالعشب الاصطناعي، كان جيت الدنيا دنيا راهو المركب الملعب الرئيسي معشب عشب طبيعي كما جيراننا، وراهو هالمركب الملاعب هذه الارتيفيسيال راهي موجوده 6 ولا 7، خاطر تبارك الله انه يهز خيرات ربي، راهو حتى بيسير راهو موجود غاد. للاسف في اليوم الملعب هذاك معبي بالبوك، معبي بكل شيء الا باش الوليدات يلعبوا، نقسموا ملعب على 4 ما فهمش حتى مشكله، المهم ما تصيرش حاجه باش نزيدوا اضافه للجهه. لا اها ما يصيرش، خليه يبقى الملعب هيك، تعلي مين وعلى اليسار ما يهزلك 3 ملاعب اخرين باش يتكلف. تي اليوم ملاعب بيه يعملوا في ملاعب هذوما الجديده نتاع الميني فوت ولا شو، باش مش تكلف هو الملعب هذيك. مدينه كيما مدينه الكيف اليوم نوصلوا في اكتوبر 26 ما عندناش وين ندربوا اصنافها الكل.
2: شوف اختي حنان، هي المشاكل، هي قائمه المشاكل والصعوبات راهي ماهيش محدوده، معناها قائمه ماهيش محدوده بالكل، معناها مشاكل بالجمله الحقيقه. لكن اختي حنان في ظل هالمشاكل هذه الكل وهالصعوبات هذه الكل، نحب الحقيقه نبعث كمان، نحب نبعث رساله تفاؤل، خاطر ما لازموش نعيشوا في هالأحباط هذا الكل من نجوم.
0: إيه لكن نكونوا واقعيين زيد، اليوم ما عندكش ملعب، انت باهي غدوه مش تبدا تخدم خالد، وعندك ستافك ودنيتك، اي وين مش يلعبوا الوليد هذو ماي، وين مش يترينوا هالخمسة اصناف ولا 6 اصناف؟ هذا ملعب بنجيلاني اليوم تفكروا مش يحلوا فيه شانتي برا، غير ربي سهل ويكمل. هذا المركب طريق بوليفه كيف كيف زاد فيه ملعب هانو يقسموه، بالنسبه لكبر برنوس اولمبيك الكيف هذيك هانو بين الملعب نتاعهم، والاخرين هانو نقسموا هكا 2 متر وحتى اللي يفرج الله. وهذا مش معقول اليوم، راهو هذا راهو ما عادش اليوم انت وقت تشوف ملاعب مدن مجاوره لينا، الملاعب هذوما راهم موجودين مكدسين، اذا مش مثنين راهم 3.
2: اكيد اكيد حنان، هي الحقيقه كي جلست مع الهيئه في الاجتماع الاول اللي صار البارح، الهيئه وعدت بحلين المشكله هذه نتاع الملاعب
0: ان شاء الله.
2: الفوس ادابتي اختي حنان، يلزمنا توا نلقوا الحلول. شوف يجينا من حاله هالاحباط اللي هي قاتله بالنسبه لوليداتنا الصغار. خليني مثال اختي حنان، في ظل كل هالمشاكل نبعث برساله امل وتفاؤل للجميع، يعني للجمهور، للاوليه، للمدربين، للاعبين اللي قاعدين يستمعوا فينا. نحب نذكر باش الناس ما تنساش باللي في ظل هالمشاكل الكل، اولمبيك الكاف راهي مش مجرد جمعيه رياضيه، اولمبيك الكاف راهي تاريخ وهوية، وإن شاء الله المسؤولين يكونوا يسمعوا أختي حنان، إن شاء الله المسؤولين، إن شاء الله السلطة تكون تسمع، ويلزم تعرف باللي أولمبيك الكاف هي تاريخ وهوية وانتماء وجزء من ذاكرة ومن وجدان الكافية الكل، بحكم مكانة أولمبيك الكاف التاريخية في المشهد الرياضي التونسي. اليوم اختي حنان مسؤوليتنا كبيره
0: للاسف خالد، راه ما تمش احترامه هالصرح هذه على امتداد هالسنوات هذه الكل. الكلام اللي تحكي فيه هذه راه نحكوا فيه حتى بيناتنا بعضنا هكا، راهو راك كافي وراسك عالي، مش اي راك اسمك اولمبيك الكيف مش اللي يجي، فهمتني علاش توصل اليوم وصل سي الا غالب هذه الواقع نتاعو. اي اليوم نتحركوا شوي، اليوم باش ما نوصلوش في حاله الاحباط هذه كنت تحكي عليها خالد، ثم حلول عمليه يلزمها تكون، مش أيوة مش هيئة أولمبيك الكيف كهو عندها الحل ولا البلدية عندها حل، الناس الكل راهو لازمها تبقى مع بعضها، وراهو ثم حلول موجود. خويا اخي شبيها ما حقهاش الكيف، ما عندهاش حق في ملاعب اخرى مجاورة للملعب الرئيسي في وسطه، ثم تيرانيات تتعمل.
2: اكيد عندنا الحق. شوف اختي حنان، هات نبعثوا برسالة تفاؤل احنا للكاسي الكل، حالة شوف اختي حنان حالة احباط رهيبة موجودة في في في شبان أولمبيك الكاس. حالة إحباط رهيبة ابتداء من المدربين، ابتداء من من من اللاعبين، ابتداء من الأولياء. هيك احنا نبعث برسالة تفاؤل. اليوم من واجبنا ان نبعث برسالة امل وتفاؤل للناس الكل.
0: ان شاء الله خلينا متفائلين. يا اخي شنو البرنامج، شنو المشروع اللي جيت به، شنو حكيت مع الهيئة المديرة اليوم، الخدمة كيفاش مش تبدا؟ خلينا كيما حكى زياد يلزمنا غدوة نبدو نحسنوا في الامور على الاقل ما فيما تبقى من جولات فالمرحلة هذه على الاقل، باش تبقى امور الاجازات يلزمها تحضر برشا حاجات خلت تستنى فيه.
2: أكيد هذه أختي حنان، هذه إداريا. نتو باش نحكي لك على الجانب الفني. الجانب الإداري عنده ناس فما مسؤولين كذا، هذا معناها يتعداني الجانب الإداري، لكن باش نحكي لك على الجانب الفني. صحيح الوضعية صعيبة برشا الحقيقة، باش ما نخبيش على الناس وباش ما نكذبش على الناس ونعطي وعود زائفة. أنا قبلت المسؤولية هذه بناء على تاريخ ومكانة أولمبيك الكاف. أنا جيت حامل مشروع اسمه أولمبيك يوث ريبيرث، اللي هو واللي معناه إعادة إحياء شبان أولمبيك الكاف. يلزم بعث روح جديدة في منظومة التكوين اللي الحقيقة ما عادش صالحة. مشروعنا رؤيته واضحة والهدف منه واضح، اللي هو أختي حنان يلزم نعاودوا نبنوا من جديد، والبناء باش يكون على جميع المستويات الفنية الإدارية التنظيمية التربوية وحتى الانضباطية أختي حنان. دونك مشروعنا أختي حنان إصلاحي وما ينجمش يبدأ بالحلول. ما تستنيش مني أختي حنان باش نعطيك توا حلول.
0: إيه لأنه بنادى الحلول راهي صعبة شوية كنت توجد توا.
2: أكيد معك. كما تعرف أختي حنان، أي مشروع إصلاحي جدي ما ينجمش يبدأ بالحلول قبل ما يتم فهم الواقع الحالي، اللي هو واقع الحقيقة مرير وصعيب. فهمتيني؟ أنا في في في مشروعي واللي جيت على خاطره باش ننطلق من المرحلة الأولى اللي هي التشخيص والتقييم، خاطر نؤمن باللي ما تنجمش تصلح قبل ما تفهم الخلل فين بالضبط. وأنا شخصيا ما نجمش نبني على مجرد تصورات وانطباعات، أنا كنت بعيد على أولمبيك الكاف، دونك ما نجمش نبني على مجرد تصريحات وتعليقات على فيسبوك وتصورات وانطباعات، يلزمني نقيم نشخص وننطلق ان شاء الله.
0: اي هذاك علاش راهو حكيت لك راهو وجود زياد معاك ضروري، لانه
2: اكيد وديجا اصريت على سي زياد باش يكون معايا، معناها موجود. سي زياد ما يلزمش يخرج من من من اولمبيك الكاف، ما يلزمش سي زياد، بالعكس المرحله اللي يتحمل فيها هو المسؤوليه كانت مرحله صحيحه صعيبه، لكن هو ما نجحش. سي زياد تمام، هو قاوم وحاول يصلح. دونك سي زياد ما يلزمش يخرج باش نكملوا نخدموا مع بعضنا باذن الله. احنا باذن الله باش نقعدوا غدوه ونحكوا، وقبل اتخاذ اي قرار باش نقفوا على حقيقه وضعيه كل فئه عموريه وعلى مستوى اللاعبين وعلى طرق العمل ونجاح حتى الالتقاء.
0: ويلزمها برشا جرأة روسي خالد هذه، ويلزمها برشا شخصية قوية، ويلزمها الغالب أولمبيك الكيف فوق الجميع.
2: أكيد
0: حبينا ولا كرهنا.
2: نقول لك ونحب جوست أختي حنان، نحب نقول باللي التقييم اللي باش يصير واللي هو تقييم والتشخيص جدي جدي جدا، هذا راه ماهوش محاسبة للأشخاص.
0: لا منحسبوا حد.
2: صحيت اختي حنان، ولا بحث على اخطاء.
0: يكثر خيره اللي خدم وكثر خيره اللي بنبا كور ويعطيهم الصحه، سينو الغالب ما عندك فيش انت.
2: اكيد التقييم والتشخيص هذه حاجه ضروريه باش نحدوا نقاط الضعف ونكتشفوا النقائص الكل الموجوده ونفهموا مع بعضنا الاسباب بكل موضوعيه. ونحب نقول اختي حنان ونحب نبعث رساله للجميع باللي الاصلاح الحقيقي يبدأ أولاً بتغيير طريقة التفكير، يبدأ زادة بتغيير العقلية، ويبدأ زادة بتغيير طرق العمل اللي ما عادش صالحة للعصر هذا في حنان. خاطر هدفنا في النهايه محدد، ما نحبوش حلول ظرفيه، احنا تعطي نتائج وقتيه، بالعكس نحبوا نبنوا منظومه تكوين صحيحه تليق بتاريخ وسمعه اولمبيك الكاس.
0: معقول كلام نتاع واحد عارف مهمته يعني، وهذا اللي مطلوب سي خالد.
2: اكيد اكيد اكيد اختي حنان، انا ما قبلت المهمه هذه واللي هي صعيبه برشا وبدون تردد، الا ما نعرف روحي ايش قاعد نعمل وشنو باش نعمل باذن الله. صحيح المهمه صعيبه، لكن ان شاء الله مع بعضنا نقدموا ونصلحوا ونبنوا من جديد باذن الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله. سعيدة باستضافتك سي خالد اليوم معايا، شكرا، ربي يوفقك، تحية ليك ان قبلت في الوضعية هذه. اي واحد اخر ما يقبلش، يقول كذي 50 من توا ما لم بعد شوي شنو مش يصير.
2: اختي حنان لو تسمح، لو تسمح
0: اي تفضل
2: 10 ثواني فقط.
0: اي تفضل.
2: للناس الكل للناس الكل باش تعرف ايش باش نعملوا في المرحلة القادمة، على خاطر الحقيقة ثم ضبابية كبيرة لاحظتها وريتها، ضبابية كبيرة برشا برشا برشا. نحب نحكي لك ونحب نقول للناس ونبين للناس الكل على التسلسل الزمني اللي باش يصير في مشروعنا هذا.
0: في المشروع حياة شبان أولمبيك الكيف. بالضبط، خليني نفهمه شوي، لأنه لو سي خالد أكاديمي ما شاء الله عنده الأكاديمي ينجح فيه وعنده بروجي كبير برشا خدم عليه في السنوات الفارطة، الناس اللي يسمعوا فيك توا واش معناه إعادة حياة شبان أولمبيك الكيف وتسلسل زمني؟
2: شوف أختي حنان، مشروعنا الحقيقة هو بيكون مبدئيا للموسم الرياضي الحالي. ما نجمش نحكي لك على مشروع رياضي توا الحقيقة باش ما نكذبش على الناس، ما نجمش نحكي لك على مشروع رياضي على المدى الطويل في ظل هالظروف الصعبة هذه وغياب الملاعب وكذا وكذا وكذا. دونك بالنسبة للموسم الرياضي الحالي واللي معناها براتيكمون انا بشرت العمل اليوم. الشهر التسلسل الزمني باش يكون كالاتي، معناها الشهر الاول باش يكون مخصص فقط للتشخيص وتحديد الاولويات فقط، هذا هو هذا الشهر الاول من خدمتي. ابتداء من الشهر الثاني والثالث باش يكون ثم اعاده هيكله جديده في شبان اولمبيك الكاس، معناها تنظيميا وانضباطيا. ابارتير من الشهر الرابع باش نقدم للهيئة مشروع لعب موحد باش يخلي جميع الفئات السنية يتمرنوا ويلعبوا بطريقة موحدة مبنية على أسس صحيحة. ابتداء من الشهر الخامس إن شاء الله ندخلوا في تطوير الأداء، خاطر ما نجموش توا الحقيقة في ظل الصعوبات هذه. دونك أبارتير من الشهر الخامس ندخلوا في تطوير أداء اللاعبين والمتابعة العلمية نتاعهم. هذا هو التسلسل الزمني
0: واضح
2: ومتاع المشروع الإصلاحي هذا.
0: إن شاء الله ربي يوفقك سي خالد الفداوي، يعطيك الصحة. مشروع إعادة أحياء شبان أولمبيك الكيف والتسلسل الزمني سمعتوه مع مختص مع أكاديمي فاهم اللعبة. شكرا لي كوتش، نورتنا.
2: شكرا
0: يعيشك. إن شاء الله ربي يوفقك. تحية ليك، تحية زياد القزداوي، تحية للناس اللي تخدم في الشبان رغم الصعوبات الكبيرة. إن شاء الله جاي خير وإن شاء الله القادم أفضل لشبان فريق أولمبيك الكيف. بعد شوية الأخبار ورجعين، مازال عنا برشا حكايات.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: تمام الثامنة هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. تناول المشاركون في الجلسة الملتئمة اليوم بمقر ولاية جندوبة جملة الصعوبات التي تعترض إنجاز عدد من المشاريع التنموية المتعلقة بالبلديات ومجالاتها الجغرافية الجديدة، إلى جانب استعراض المقترحات الكفيلة بتجاوز هذه الإشكاليات. من جانبه دعا والي جندوبة كافة المتدخلين إلى الإسراع في نسق الإنجاز واستكمال الأشغال القائمة، سيما وأن هذه المشاريع المحلية تهدف إلى تحسين الخدمات وتقريبها من المواطنين. ومع قرب انطلاق موسم جني الزيتون وعصره بولاية باجة، أكد الاتحاد الجهوي للفلاحة أن التوقعات تشير إلى صابة في حدود 41,000 طن. ستشهد ولاية باجة خلال الفترة القادمة انطلاق إنجاز قاعتين رياضيتين بكل من منطقتي المعقولة وقبلات، وتم الإعلان عن طلب العروض لإنجازهما ضمن برنامج التنمية المندمجة، كما تم إنجاز عدد من ملاعب الأحياء وانطلاق الدراسات الخاصة بعدد آخر منها. تنظم وزارة التربية غدا يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي بمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. أكد وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان لهميسي اليوم أن تسريع التحول الرقمي للخدمات البريدية والمالية وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية تمثل أبرز أولويات المرحلة القادمة لتطوير البريد التونسي وتعزيز دوره في منظومة التحول الرقمي الوطني. أطلقت قوة الاحتلال الصهيونية اليوم الرصاص الحي صوب مجموعة من المواطنين شرقي منطقة المغازي، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني إثر إصابته حسب ما ذكرت مصادر محلية. موعد الأخبار والقادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام التاسعة. إلى اللقاء.
3: Sport time.

0: راجعين 7 دقائق على موجاتنا بعد 8. مرحبا بكل من اختار موجات إذاعة كيف. شكرا على التفاعل. رو هذاك حق الصغيرات انه اليوم باش نحكي على موضوع الشبان. رو وقت اللي نطرحوا موضوع رو لعنا مشكله لا مع زيد ولا مع عمر، هو اللي يهمنا هو فرقنا الرياضيه في جهه الشمال الغربي. رانا ما عندنا مشكله مع حتى شخص، مع الاشخاص ما عندناش مشاكل، اشكاليه فرقنا نحكيوا عليه. باهي ثم شكون يقول لي راهو اليوم المدارس هبطوا 6:30 باش يدربوا، برامو ما دربوش. المكالمات الهاتفيه زاده، يعطيكم الصحه اللي غالب راني ما نجمش ناخذ تليفونات. هذا موضوع شبان اولمبيك الكيف. كان معنا سي زياد القزداوي وسي خالد الفداوي، واحد طرح الاشكاليات من اولها لاخرتها. يعني السنين التهميش اللي عاشها في صنف الأكابر أثرت برشا على الشبان، التكوين الناقص، الملاعب، جيل كامل ضاع للأسف الشديد. وقت لي أولمبيك الكيف مشي للأقسام السفلى ضاعوا معاه شبان الفريق الكل. يعني اليوم الوضعية هذه راهي ماهيش هكا فاجئتنا. ولا سي خالد الفداوي جاب مشروع اسمه إعادة أحياء شبان أولمبيك الكيف، وثم تسلسل زمني في هذا المشروع. إن شاء الله ربي يوفقه. خالد من أحسن الكفاءات اللي موجودة كما ذكرت، وديما نقول كيف ولادة هذوما إطارات ما ينقص حتى شيء من قيمة اللي خدموا واللي مازالوا لليوم زياد وغيره. اللي غالب ثم مرات تبدأ تخدم في حاجة مستحيلة أصلا، مرقوش مدرب، ذو ما صنف الأوسط. شكرا على تفاعلكم، لأنه مهم جدا أنه وقت لنطرح مواضيع تفعلوا معنا المستمعين. عم طاهر سيسي أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: شكرا، سمحني عم طاهر اللي غالب موعدنا 7:30 اللي غالب وقت يكون الموضوع في ال...
1: يعني أولويات. سمى أولويات.
0: يعيشك
1: عم طاهر. حبيت أنا محافظ الرؤية باش ننطلق معاك في النقطة هذه بالذات تاع 51 هدف اللي قبلوهم شبان أولمبيك الكيف.
0: أنت حسبتهم عم طاهرة؟ تفاجئت وقت اللي شفتهم؟
1: تفاجئت مفاجأة صراحة سيئة جدا جدا، ولكن رب ضر نفع. علاش؟ لأن هذه نقوص باش يفيق الناس الكل.
0: إي.
1: باش يفيقهم على العمل القاعدي، ربما ثم أخطاء يلزم يصلحوها، ثم موارد مش موجودة يلزم يوفروها. ثم بنية تحتية مش موجودة يجب نفرها، ثم إطارات فنية، ثم يعني أشياء متداخلة تساهم سواء في التردي أو في يعني في الصعود. إن شاء الله النقوز هذا ما نقولش يختر، وإنما نقول نقوز يقضى.
0: أي.
1: يقض الناس كل ويخليهم ينكبوا على الواحد وراه مش مشكل. أنا نتفكر أنا صغير بكل فريق التصميم والمالية تاع أحمد بن صالح الله يرحمه. أول مباراة بتاعه مباراة كأس كانت فيها فوزي الدهماني يعني أحسن هداف على ضد تونس في الملعب التونسي. خسر 27 بلاش. 27 بلاش. ولكن تقدم بفضل يعني العمل الميداني، تقدم لين ولا يربح الكبار ولا يقرحهم ولا يعني عنده مكانة في القسم بتاعه. مش مشكل إذا نخسر، المشكل كونه ما نبنيش، ما نفهمش علاش خسرت، ما نعرفش القيمة، هذه المشكل. أما إذا أنا عرفت وين المكمن الخطأ راهو ننجح في المستقبل، وراهو غدوة ينجم اللاعب هذاك مازال مأثر فيه الخايبة هذيك، العشرة هذيك ما نعرفش كيفاش نسميها، هذيك هي ما تتفاجئش إذا بشي عاود يخسر بأقل ربما أو حتى، ولكن رويدا باش يرقى طريق الثواب وباش يرقى طريق الإصلاح وبيحاول الله أولمبيك الكيف رانا ما نخافوش عليها، لأن عندها موارد بشرية كبيرة وعندها إطارات فنية كبيرة وعندها أيضا تاريخ كبير. الأسماء اللي كنت تحكي لي عليهم كلهم، سي طارق، سي كمال وغيره، راهم الناس راهم ما زلت كي يحضروا روما في التمارين ساعة ساعة ويحضروا مبارات ويعطيوا كلمة طيبة، راهو يحضروا كالصغيرات هذوك بحول الله، هذه نعتبروها عشرة وأولمبيك الكيف. نقولوا له هي صحيح هذه تطيح ما تصيح، رد بالك تأثر فيك العشرة هذه، ورد بالك تأثر فيك هالنتيجة هذه ما تعتبرش خيبة، تعتبرها يعني إشارة للإصلاح، وإذا صلحوا رواحنا رغدوا نكبر برشا ونقارعوا الكبار كما نحبوا أحد. وأولمبيك كيف نعاودها ونرددها ونكررها، راهو فريق كبير، راهو كلون عزيز هذاك الأحمر والأكحل، كي تبدأ تتفرج فيه وتتذكر المباريات بتاعه مع الفرق الكبيرة، ما نحبش نسمي حتى فريق، اللي كان كل ما يبدأ خايفين من أولمبيك كيف، وقالوه هذه ملاعبية كبار، قالوا وقت ما المباراة الوحيدة اللي يخافوا منها هي مباراة أولمبيك الكاف، الكاف الكاف صحيح والكاف واقف والكاف مازال باش يبقى عالي.
0: يعطيك صحة عم تاهر، نكم أنت ما نجمش نعلق على كلامك، إن شاء الله إن شاء الله فترة وتعدي، وإن شاء الله
1: إن
0: الخدمة
1: شاء الله
0: صحيحة
1: إن شاء الله
0: تجيب وما عادش نحلوا هالديبة هذي. يعطيك صحة عم تاهر، هاي سيدي تونس قادرة باش تنظم كأس إفريقيا في الليل.
1: قبل كأس أفريقيا
0: إي عجبتني،
1: مش عارف
0: عجبني
1: آخر لحظة،
0: التصريح.
1: آخر
0: إي
1: لحظة
0: إي
1: آخر لحظة،
0: إي تفضل.
1: منتخب السباحة
0: إي
1: اللي قاعد يحضر في روحه لأولمبياد الشباب
0: إي سنغال
1: تم منعه من التمرين في الستة بتاع العشية، قالوا له سمحنا سايب المسبح.
0: اها
1: علاش؟
0: ام
1: لأن المدير الفني تلاعب بالأوقات، أعطاه للجامعة من الأربعة للسبعة، وأعطاه إدارة المسبح من التاسعة للستة. يندرى في ظل وجود مدرب كيف هذا، مدير فني كيف هذا، نجموا نطلعوا لمستقبل أفضل للسباحة التونسية؟ يندرى نجموا نراو مليون جديد، ولا ما نعرفش أنا الأسامي الكبيرة كلها، ولا سلوى عبه، ولا ما نعرفش، ولا مريم ميزوني ولا غيرهم.
0: فاتن
1: هذا
0: بغطاس
1: بالله سيد
0: ايه
1: الوزير صلح لنا الخطا هذا، باش مش صلح الخطا. انا عندي اقتراح سيد الوزير، ونتصور ونشوف يردوا، المدير الفني هذا يجب يبقى عبره لمن يعتبر، ويجب يقيله اليوم قبل الغدوه كما عمل المدير الفني بتاع المصارعه، قالوا لانه حط ولده الاول وهو وهو ما مشاركش في المباريات، وباش يدخلوا المعهد
0: رياض
1: يعني الرياضي، الوزير ما قصرش وبارك الله
0: بيه
1: فيه، اقال السيد
0: بيه كيف
1: رجع
0: يكونوا القرارات
1: للقرار.
0: هذوما، هذا مسؤول وحتى هذا مسؤول عم تهري
1: اي
0: تو في
1: هابش نزيد
0: هالوضعية اللي
1: حاجه،
0: موجودين
1: هابش
0: فيها
1: نزيد حاجه،
0: اليوم نجموا
1: هابش
0: ننظموا
1: نزيد
0: كأس أفريقيا.
1: هابش نزيد حاجه اخرى.
0: ايه
1: اليوم صار الدربي بتاع الاداني والاثار والاواسط والاكام رباع
0: ايه
1: بين الترجي والافريقي نهار لحد هذا، ويكلو يندرى علاش الميكرو، يندرى علاش نهربوا الصغيرات ونعلموهم يلعبوا قدام الجمهور. الحل بتاع الميكرو راهو حل اعتباطي، حل ما يوصلنا لحد شيء، حل يزيد يخوف
0: مش أول
1: الصغيرات،
0: مرة عم تهر في السنين
1: ماهوش
0: هذوما تعاودت.
1: معقول،
0: ايه
1: ماهوش معقول قرار كي هذا، ماهوش معقول قرار كي هذا، وقرار كي هذا راهو ما يخليناش نصفه. نرجع لسؤالك انت الاولاني، هي كوم دافريك في تونس، ما نجم نعملوا لا كوم دافريك لا جونيور ولا كادري ولا سينيور ولا اي شيء.
0: باش ما مش
1: علاش؟
0: تعملها اخي
1: لا
0: السيد يتذكر 2004 والخدمة الكبيرة والملاعب
1: انا
0: ولا
1: نذكرك، انا
0: ايه
1: نذكرك عام 77، عام 77 تونس كان عندها شرف باش تعمل اول مونديال في التاريخ في الاواسط. هذي التاريخ راهو يلزمنا نمليو له من جديد، ما نهبطوش ايدينا. السنيور ما نجموش نعملوا تو، ما عندنا حتى
0: مستحيل
1: ملعب صالح،
0: مستحيل اصلا. انت شنو عندك مالها،
1: مستحيل.
0: انت مشيت لصفاقس باش تشوف طيب المهيري يتاهلش هكا تصير شي فيه اشغال باش
1: انت كجامعه، خلينا تو حليت طيب المهيري، نجم ماكش طيب المهيري،

0: الشرطة المركزية هي اللي تعمل
1: بالضبط
0: تعمل هذا
1: هذا هو
0: بشراكة بين وزارتي التجهيز والمالية وبإشراف من وزارة الشباب والرياضة. اللي ما يعرفش هذا العضو الجامعي اللي مشى وقال باش نعمل هذا ما نعرفش منين يجيب الفلوس. المقدرات المالية هذه هو مش يجيبها. المقدرات المالية ما ينجم تقول عليها كان وزارة المالية والتجهيز والبناء وغير ذلك ما ينجم يقول عليه كان وزارة التجهيز. وين نلعب وين نحط الملعب وكيفاش وقتاش؟ هذه رؤية نتاع وزارة الشباب والرياضة. ولذلك الاستبلاه حاشاكم ما ينجمش
1: بالضبط
0: يكون ما ينجمش يكون الزحك على الزقون من طرف عضو جامعي مشى ربما مشى من دور عنده قصير. الشخص استغل وضحك على روحه هو ضحك ما حدش علينا احنا
1: وشوية تسريح هذاك هو
0: وشوية يعني ظهور اعلامي وشوية ظهور ما نعرفش بالله يخل ميزان شدوا بقياكم شدوا تراكيبكم وفك علينا من الاستبداد تاع الناس. فهمني رانا فاهمين اللعبه وفاهمين كيفاش تدار الامور. مش هذي الكلام مش كلام هذي مش على الاقل باش يعمل هك حاجه يعني فزوره مش ما نقولش حاجه اخرى ينسقها ويخون فيها قبل ما يقول. وكما قالوا كبارنا يجوا يدور لسانه 7 مرات قبل ما يقول كلام هذي كلام هذي ايش هو هذا يا اخي لما تام شنو وصلوا هكا زعم باز وما نعرفش شنو مش معقول الشيء هذا كله مش معقول.
1: هالشطحات هذوما الكل يزي منهم رفيق بهم الشعب التونسي ما عادش تعديه. عم تهر مكتب الرابطة يقرر إعادة لقاء النجم الرياضي الساحلي مستقبل المرسى. ثم ملاعبي من المرسى دخل من غير ما شافوا الحكم. تطورت الوضعية شوي وثم حتى شكون يحكي اللي ثم خلافات ونجي جويني وكذا وكذا وكذا. اليوم كيفاش يصير هذا في بطولتنا والحال انه برشا حاجات صاروا من العوامات اللي فاتوا ماشي في بالنا كهو ثم برشا دروس تقرا مره واحده ما نعاودوهاش ليه مازلنا ضعاف مازلنا بعاد عم طاهر
0: الخطا الفني موجود
1: ليه
0: والخطا الفني يعيد المقابل هذا يعني يقر به القانون صراحه
1: ايه
0: لكن انا نقول لك السيد اللي واقف على حافه الملعب هو الحكم الرابع
1: ايه وين
0: وين؟ أنا ناخذ إجراء في المباراة مش نعاودها وأيضا ناخذ إجراء في الحكم الرابع الحكم الرئيسي ذنبه قليل بالكل في العملية هذه والحكم الرابع عنده ذنب كبير خذ إجراء في الحكم الرابع خلي ترتاح النفوس خلي ما نقولوش يروى وثم زاد اللجنة اللي نظرت الملفات مطط علاش مطط فيه كذا أنا في الشارع تمد لي هفك هكا قلت باش تعاود المباراة تعلمنا هذا عبد البحري وغير عبد البحري
1: بالمناسبة
0: مش معقول هذا والله ما نحبش نفوت هذا المناسبة باش نترحم على سي سليم شاكر الله يرحمه
1: وزير الشباب
0: والرياضة الأسبق اللي مات توفى يعني في نهار 8 أكتوبر يعني كيما البارح ترحموا عليه لأنه خلى أثر طيب في الوزارة
1: صحيح
0: وخلى أثر طيب حيث محل سواء في وزارة الشباب والرياضة سواء في وزارة المالية سواء في وزارة الصحة يعني الناس هذول لازم ترحم عليهم ونذكرهم يعني بالخير وإن شاء الله من أهل الجنة
1: إن شاء الله ربي يرحمه واحد كذلك من كهو عائلة مناضلة عائلة كبيرة في تونس ويعني سيسليم وقتها كان من أحسن حتى في زياراته الميدانية لجهة الشمال الغربي مثل ماش هاك الوعود هكي مش رجعوها ملاعب
0: ثم مش اعتبار
1: لي لي لي لي
0: ثم منطق
1: ثم منطق
0: السيد هذا اللي ما يعني اختصاصه هو الرياضيات وجماعة الرياضيات بركلة رايزين بعقولهم وعندهم اللوجيك عندهم المنطق هو سمى يعني درس كامل اسمه المنطق اسمه اللوجيك في الرياضيات فهمتني؟ يعرف شو يعمل كان الله يرحمه ان شاء الله وزير من زاد اهليه يعرف شو يعمل بخصوص الحادثه نتاع السباحه اللي صارت اليوم ما عندهاش ساعه من اللي صارت راهو مهوش معقول مهوش معقول بالكل
1: مهوش معقول زيدا عم طاهر الوليدات هذوما زيدا رما نستخدم ونستحضر ونستنى فيهم مناسبة كيف هاك مش كل يوم يمشولها. عم تهر اللي صار في قاعة صيادة ولا قاعة مكنين الأسبوع الفارط ترجي صيادة ايه بصراحة اليوم وقت العنف وقت نشوفوه في القاعات عم تهر في الفئة هذيك بالذات

0: حاجة ترجع، حاجة تخوف.
1: شو في الوقت القريب قريت فيديو وريتهم الكل،
0: ايه
1: يعني شيء اللي صار مش مقبول، ولاش نعمل له القرارات؟ لان القرارات تعطيها 4 اسابيع وقول له هاوس فايز تشيلسي، فهمتني؟ انا كنت اتصور الرابطه كل واحد يهزه بكينوار وتقول له ربي سامحنا في طعمك،
0: ايه
1: انا قال خليك مش معقول شيء هذا يا خويا.
0: لازم ثم قرارات ردعية
1: ماكش حامل
0: وثم
1: ترزفه، تحمل ترزفه ساعه اولا التنظيف ما يصيرش بالقرارات الرضعيه برك، يصير يعني بالتعطير ويصير بالتربيه ويصير بالتنشئه وكذا. لكن يا خويا نربطوا انت، وخاصه يعني الناس كل فجعت اللي راهو في الفيديو واللي حاضرين واللي تزرب في وجهه واللي كذا، الناس كلها يعني فجعت. فجأة علاش؟ حتى الصغيرات يقوم لنا تجي وتضحك علينا وتعمل لنا قرارات كذا، ماهوش معقول. ما كنت ثم العقاب، العقاب راه ما يكونش جمال، العقاب يكون يعني للي ارتكب الذنب. هو طو الكذب تاع صياده والترجي هما اللي تعاركوا، نجي نعاقب صياده في كل الاصناف وين تلعب خارج الميدان بتاعها، معناها شنو؟ تحب تبارك صيادة؟ تحب تبركها؟ تحب تبارك تحت صيادة؟ أنا هنا نشك نقول لعل تصير حسابات انتخابية، لعل صيادة ما صوتتش سي
0: يا ريت الوقت
1: فلان
0: يتحل الباب
1: فلاني.
0: وقتها نتاع باش زعما عليه شنو اللي صار.
1: مش
0: ايه
1: معقول، ثم حوايج راهي ما يقبلهاش العقل. العقل كي يبقى قاعد وحده، فكر وحده، مش قادرين يعملوا هذوما. يخلوهم قاعدين يصلحوا ولا قاعدين يهدموا؟ قولوها بصراحة، مش سلاح هذا. ثم أنت تجيني توا كرامة وتعمل ندوة على عنف الملاذ،
0: ايه
1: يعني طلعت في الجمعيات ومعاهم الأمن. راهو الأمن آخر حل، آخر الحلول هو الحلول الأمنية. الحلول التربوية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية ويعني الكل، ما هذوك يلزم نخدموا عليهم باش نكونوا جيل. انت تو هاو على امتداد الصيف كلها،
0: ايه
1: رئيس جمعيه رياضيه عقدت اجتماع لاجل اخلاق الملاعب، رئيس جامعه رياضيه عقدت ندوه من اجل اخلاق الملاعب، وينهم؟ حتى حد متحرك. شو هم متحركوا كالكراو العصي والراو البنيه؟ هذا معقول؟ هذا كان هذا معقول يا اخوي؟ انا مش فاهم حاجه،
0: وي
1: معلش انا رايك شنو؟
0: كلامك مهم برشا متهر، كلامك مهم
1: مش
0: برشا.
1: معقول اللي صاير. انا شو نقترح؟ نقترح اولا في دروس التربيه البدنيه، هذا التربيه البدنيه
0: ايه
1: يلزم ساعه في الاسبوع لاخلاق الرياضيه، كيما تحب تعملها في الرياضة والتربية البدنية، تعملها في التربية المدنية، تعملها ساعات إضافية، كلاب تاع اللي تيكون تعملوا في كل مؤسسة تربوية. شنو مشكلتنا ساعة في الأسبوع؟ ساعة في الأسبوع الناس كل متطوعة، أنا مش قرأت شيء هذا، الناس كل متطوعة. وهي يقول لك حاجة أخرى بخلاف الناس كل متطوعة، لو البرنامج هذا تتم بحال اللجنة الأولمبية الدولية صدقني تمولوا في أسرع وقت وتأثروا
0: بالطبيعة.
1: وتبعثوا الخبراء.
0: إيه لأنه
1: إيه
0: عنده جدوى
1: عارف
0: وعنده
1: الملاذ،
0: تأثير.
1: عارف النخاب بتاع المال، ما أنت ما تشرب حتى فريق كبلاد كتونس، ما نشرب حتى فريق. وصدق نعرف السعر بتاع الفلوس في اللجنة الأولمبية الدولية تعطيك
0: وي
1: الفلوس لأسرع الوقت. أنا عملت برنامج الري نتاع وحكيت لك عليه سابقا
0: اي
1: نتاع نادي الإعلام الأولمبي، في جمعتين جاوبونا، في جمعتين عم، وفي شهرين بدينا نخدموا. وهو بحول الله يعني باش يتم يعني تكريم المتفوقين باش يبعثوهم يزوروا المتحف الأولمبي في روزار، يزوروا اولمبيا في اليونان.
0: واضح.
1: هذا علاش ما نعملوش؟ وراه مش بفلوس، ما مش يمشيو
0: فلوس
1: بفلوس
0: اللجنة الأولمبية.
1: اللجنه الاولمبيه الدوليه
0: واضح.
1: والاقامه عليهم والاعاشه عليهم ومصروف تجيب عليهم، مش يقولوا راه اختاروا اصحابهم وجمعوه لا راهو كل شيء تحت يعني رقابه اللجنه الاولمبيه الدوليه.
0: واضح، يعطيك الصحة عمتهر، شكرا ليك كالعادة.
1: شكرا
0: مداخلتك ديما رشيقة وفيها مواضيع، يعني مواضيع يحكوا فيها التوانسة الكل. شكرا ليك عمتهر سيسي، هذه افتتاحية هذا اليوم 9 أكتوبر 2026، وين بكري شوية نحكي على الملاعب اللي موجودة، المحاذية للملاعب الرئيسية، المحاذية للقاعات الرياضية، ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا في الكيف ملاعب اخرين يتزيدوا، راهم الملاعب الفرعية رام ينجم يكونوا اثنين ثلاثة، علاش لا؟ في باجة ثم زوز قاعات رياضية في مناطق بعيدة شوية على باجة المدينة، وقت نحكي على المعقولة وقبلات بتكلفة كبيرة لو تفيق حتى المليار وأكثر، ثم ملاعب أحياء زادة في قرام في قبلات، ملعب حي في سلوقية، ثم في وشتاتة، يعني اليوم خرجنا وصلنا للجهات هذوما لو عندها ملعبهم الرئيسية، هذوما ملعب الأحياء والقاعات الرياضية راهم يزيدوا بارش حاجات للصغيرات في الجهات نتاعنا. 28 دقيقة بعد 8، مرحبا راجعين بعد شوية، حسين يكون حاضر معايا باش نحكيو شوية على ملف اللعب اللي أمضى لزوز جمعيات وداد السرس ونادي دهماني سمير الشابي 6 شهور هذون اللي قريتو بكري شوية، وصحيح من الغالب شنو أصل الحكاية.

0: راجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف، مواصلين مع أخبار جهاتنا وفرق الجهة، ونمشي للدهماني لأنه حتى الأيامات اللي فاتت وقت لي حتى في أخبار الرياضة نتاعنا قلنا أنه اللاعب سمير الشابي باش يواصل مع فريق نادي الدهماني من بعد رئيس الوداد الرياضي بسر سي عبد الستار الخليلي. راهو سمير على ذمتنا اليوم، القرار شفناه الناس الكل على صفحة رياضية الفريق نادي الدهماني انه اللاعب يتعاقب بست شهور، وحتى اذا رجع بعد ست شهور هذوما ما يكونش على ذمة وداد السرس. شنو صحيح ما الغلط؟ سي حسين مرحبا. سي حسين العاكرمي هو امين مال فريق نادي الدهماني، شنو صحيح ما الغلط؟ شنو اصل الحكاية؟ سي حسين مرحبا بيك على موجاتنا، وبعد نحكيو على الانتدابات والانطلاق العمل فريق نادي الدهماني، لان الفريق تقريبا توا عنده جمعة اكثر شوي. مرحبا سي حسين، اهلا وسهلا بيك.
1: مرحبا بيك اخت حنان، ومرحبا بذات مستمعي ذات الكيف. طب نشكرك اللي كنت البريود هذه حريصين اذاعتك واذاعه الكيف، ماني حريص على متابعه اخبار نادي الدهماني.
0: معنيش حتى مزيره، وانت خليني فتيت برك وقت. راه والله العظيم راهم فرق جهتنا الكل على نفس يعني الناس كلهم كيف بعضهم، معنيش حتى مشكله مع حتى فريق، وذيك على سيرتو في الفضاء هذه انه كل فرقنا مذهبية، كل جمعه يكون عندنا مدربين لاعبين مسؤولين. هذا الفضاء هو فضاء الفرق الكل، ليكم الكل، هو الفرق الشمال الغربي. تفضل سي حسين ويعطيك الصح. يعيش
1: نحكي على وضعية لاعب سمير الشابي،
0: شنو الصحيح من الغالط سي حسين؟
1: أنا باش نحكي الصحيح الموجود، نحن ما نعرفوش الغالط، نحن نخدموا بالصحيح وما نعرفوش شكون الغالط. اللجنة هي حددت الغلط، هي حددت الغلط في القرار نتاعها كانت واضح. نحن سمير الشابي تم الاتفاق معاه يوم 10/9/2026
0: وتم 10 سبتمبر.
1: خليني نوضح شوي المنظومة، ثم راهي منظومة يعرفوها الجمعيات نطلعوا عليها لي فورمولير، منظومة الإجازات اللي هي عملتها الجامعة التونسية لكرة القدم، كي تتفق مع جوير تخرج لي الفورمولير نتاعو. الفورمولير هذه لازمك تبعث ترسل لهم لاسيرونس، ترسل لهم البطاقة التعريف نتاع اللاعب، تطلع لك الفورمولير. الحاجة البيئية واللي هي عملتها الجامعة أنها تحدد لك تاريخ استخراج هذه، معناها التاريخ الفاليداسيون نتاع الفورمولير دو دوموند دي ليسونس نتاع اللاعب. الفورمولير وقتاش خرجنا احنا، وقتاش تم الاتفاق مع سامير يوم 10/9/2026 وتم اجتيازه للاختبار الطبي، سموه الكونسلتاسيون نتاع الطبيب يوم 10/9، ضم الكل بالوثائق. الفورمولير عندي موجود ونجم نرسل لك منها نسخ 10/9/26. هذه معناها في السيستيم تخرج، السيستيم ما نحكوش عليه نحن بالفم، معناها ما نجموش يصير فيه لا بستيل ولا شيء. حاجه تخرج هيك سيستيم بالضغط جوابي. في العاده السيستيم هذا العويمات اللي فاتوا من يسمعوا فينا ويعرف الوضعية، انه كي تخرج الفورمولير الجمعيه معين الجوار معين يطبلوك من عند الجمعيات الكل الاخرى، وقت يجي يخرج له شخص فورمولير اخر يقولوا راهي ثم فورمولير طالع ما عند الجمعيه الفلانيه وراه مستحيل كان نجموا نخرجوا. حلوها سنين ما نعرفش الاشكاليه دون اعلام الجمعيات. مما خلى النادي الرياضي بالدهماني ما يرسلش بعد 10 بالضبط، لان احنا خرجنا 10 طبعا احنا الوضعيه سمعنا بها، ولكن اللاعب ننتدبوه يوم 10 يوم 11/12 في الشهر نخرج له الفاليد، نخرج له الورقه بار بوست باش نبقى خايف لعل يصح في جمعيه اخرى. هذه اشكال واضح بالجامعه التونسيه لكره القدم، وتم تقريب حله بالمشكله هذه تاع سي سمير، ورجع على البلوكاج اللي كان صاير، خاطر باش تلقى تو جويري صح معك انت اليوم، وصباح صح مع الجميع، وصباح والكل ترسل للجامعه التونسيه لكره القدم الدوموند نتاعها،
0: وغادي الجامعه
1: هي. لا سمعنا بالاشكاليه وسمعنا ورينا سي عبد الستار ورينا الوداد الرياضي بالسرس في شخص رئيس سي عبد الستار قال لي اللي هو اللي سي سمير معاه، ارسلنا المطلب معناها الدوسي كامل. يوم 30/9/26 كما كان موجود في البلاغ تاع القرار تاع اللجنه. انا اجرائيا ومنطقيا احنا طلعنا الفاليداسيون الاولى، واحنا اللي ارسلنا الدوموند الاولى. هذايا الموضوع الوضعيه القانونيه للنادي الرياضي بالدايمين. الاشكال اللي تعاقب عليه سي سمير هو امضاءه لاجازه ثانيه اللي هي طول عباد مش فاهمات في بالهم نحن هم اللي علقناه ولا نحن هم اللي شكينا به باش يجمدوه. احنا ارسلنا المطلب نتاعنا في اطارنا القانوني في الاداره نتاعي، انا بعد مفاهم معاه وبعد امضاء العقد معانا انا مع الاجتياز معناها الطبيب كل شيء صار، بعثنا الاجازه نتاعي انا امورنا قانونيه. ما رانا انا نحن بعد ما ارسلنا المطلب هذايا جينا الكتابه العامه للجمعيه استقاله اللاعب يوم وصول الاستقاله للدهماني نهار واحد في الشهر هذا، فهمتي؟
0: ايه
1: وقت ذاك احنا كي ثبتنا في الضغط نتاع الامضاء نتاع الاستقاله نلقوه نهار 29، يعني اللاعب نوريك الوضعيه اللي هي تحوم حولها شك كبير وهذه اللي خلت برشا معناها اقاويل، اللاعب يستقيل نهار 29 منطقيا بعد الاستقاله ب 24 ساعه طبقا للقانون يصير ليه الفورمولير، يعني نهار 30
0: ايه
1: نهار 30 يمضي العقد منطقيا. منطق اخر نقولوا نهار 30 ونهار واحد في الشهر يعادي كونسلتاسيون لاسيرونس نتاعو. نهار اثنين يتم ارسال بار بوست معناها الاجازه بار بوست.
0: ايه
1: سي سمير المهم ياكد اللي ثم اشكال واقع ما نعرفوش عليه وشني هو تاهيل اللاعب يوم اثنين 10 في الشهر هذا، يعني اللاعب استقال يوم 29 طلعوا له الفورميلير نهار 30 ارسلوها وسط الجامعه وتاهل يوم اثنين. نقطة استفهام كبيرة
0: بالسرعة هذه يعني؟
1: بالسرعة هذه ضاي نقطة استفهام اللي اللي اللي اللي اللي دخلت جمعية الدهماني بعضها واللي خلتنا نحن ندافعوا على حقوقنا واللي خلتنا نحن نراو اللاعب نحن اللاعب اللي ما يرغبش في اللعب في النادي الرياضي بالدهماني ما ينجم به، كان ينجم يكون يقول هو
0: ما نجمش ونعتذر ما فيها حتى مشكلة
1: يا ولادي ايه؟ نحن راني ما نجمش كذا راني جمعية يلعب فيها وراني نحب نترجى لجمعيتي فيها كذا وكذا ويتم الاتفاق بالتراضي ويقعد ولدنا. وبلا نهاب نزيد ناكد انه سمير الشيبي راه لعب معانا بقلب ورب وعاوننا عام نيول وهو راه ناس طيبه، اما الاشكال حبيت نخرج الوضعيه خاطر حسيتها اليوم كي اللي وجهوها لمنطق معين. نادي الدهماني اللي رفع قضيه في الغرض لقى عقب سمير الاشكال نحن بعض الليسونس انا كما العاده والسيرس قدمت له ثاني الليسونس الاجازه اللي تعاقب عليها امضاء للعقد الثاني مع الوداد الرياضي بالسرس.
0: هو كان واضح يعني القرار اللي هبط اللي قريني هاي
1: مع صاحب الاجازه ليه هو تو كانه ولد يرجع ولدينا تو كانه كان ما جاش عمره 32 نجم يعمل ديميسيون ميتاسيون يرجع ولد النادي الرياضي بالدامي.
0: واضح
1: يعني الوضعيه قانونيه واضح. حبيت نقول اللي تو ثم حديث قاعد يقول يتحدث انه الدهماني عنده الحق ولا ما عندهاش الحق في وقت حسين صح للجواريط ولا لا، حبيت ناكد انه القرار ان نحن كنا هيئه تسييريه محدده بمده اللي هي ما نشكي جمعيات الاخرى معناها معطينهم ضغط معين مثلا تنتهي يوم 30 جوان. نحن كان في المقرر نتاعنا الهيئه التسييريه للنادي الرياضي بالدهماني تنتهي مدتها بانتهاء الموسم الرياضي وبدايه الموسم الرياضي الجديد مع من حقها انها هي اللي تنظم الانتخابات نتاع الهيئه الجديد.
0: هذاك علاش يا حسين
1: يعني مع انتهاء الهيئه بدايه هيئه جديد انتهاء الدوره القديمه مع بدايه دوره جديد.
0: معناها
1: من حقها قانونيا انها تسير النادي الرياضي بالدهماني وتسير اجرائيين اداريين كل شيء مالين كامل والقرار كيف كيف عندي والنجم نرسلك منه نص.
0: واضح. اي سيتي وين وصلتوا في الانتدابات تجويد التحضيرات بديتوا تبرمجوا في المقابلات الوديه التدريبات وين تصير وين وصل الاشغال وين وصلت في ملعب الدهماني كملوا معاك بالنقاط هذوما قبل ما نمشي لبيج وجندوب. تفضل حسين.
1: لا نحب ساعة نشكر شكر كبير السي نوار الميجري رئيس الجمعيه الحالي رئيس جمعيه بمثلا معناها صعيب تلقى كيفه. نوار الميجري شخصيه رياضية سبق لها امساهمت في صعود مستقبل الرياضي بالمرسى مساهمة كبيرة راو من الرابطة الثانية للرابطة الأولى هو أحد داعمي ومسيري في مستقبل الرياضي بالمرسى، يعني وجه مش وجه جديد ايه. مش وجه جديد على الرياضي
0: يعني اليوم وقت رجع لجيهته ورجع للبلاد
1: هو أكمل لك هو مدام حنان
0: ايه.
1: هو كان مساهم من المساهمين في صعود النادي الرياضي بالدهماني
0: ايه.
1: وقت كنا في السي دو وطلعنا للسي ان وعملنا والكان من المساهمين في النتائج الايجابيه اللي عملتها نادي الرياضي بالدهماني برفقه الاعضاء الهيئه نذكر منهم سي حسين ربي يبارك له. سي نوار الميجري كان عقد العزم انه يحط القطار معناها على السكه. قبل ما يصير الاسامبلي جنرال معناها الانتخابات نتاعو، كان كنا نخدموا نحن البيرود هذيك بالتنسيق مع سي حسين ومع الهيئه السابقه، معناها عملنا دي كونتاكت نتاع انتدابيات، وفما وقت انتدابيات صارت باش نذكر منها سي احمد المغربي اللاعب حارس مرمى نادي مكسر في الموسم السابق، معناها غني على التعريف والعباد الكل تعرفه، تجديد عقد احمد دكتاري للحارس اللي معانا عم ناول، انتداب اللاعب سامي المجري ظهير ايسر لعب معانا قبل العباد الكل تعرفه وابنه اولمبيك كيف وعملناه عمل موسم خارق للعاده مع الصخيره، معتز الشابي لاعب وسط ميدان للصف الرياضي بركسور وسط ميدان، ومعناها ضايا نشوفوا فيه نحن على منويل نتاع بهال مولي
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: فاقوا من اولمبيك شال الدهماني وان شاء الله باش يتلانسوا باش نشوفوه في ان شاء الله في الا ونشوفوه في جامعه كبير. انت دياب على الخلفيه وتجديد العقد نتاعو متوسط الميدان، عاطف الدرويزي المهاجم، حبيت نعطيك سكوب لاذاعه الكيف، ضد انتدابيات تم اليوم الامس مازالوا حتى مباشره التمارين مصاروس، هو لاعب احمد المشراوي لاعب معناها عنده اسم في الرابطة الثانية، مهاجم كان لاعب في سيدي بوزيد جرومبيليا، وقع انتداب مع عند القلعة إلا أنه معناها الوثائق نتاعو ما صارت إشكالية، وقع معناها التفاهم بينه وبين القلعة ومعناها أصبح لاعب النادي الرياضي بالدهمين.
0: واضح.
1: وانتداب جديد آخر هو في الأوركوطا معناها أقل من 21 سنة، لاعب اسمه احمد الحفيان ظهير ايمن من الملعب التونسي، تكون في الترجي الرياضي التونسي اقل من 20 سنه.
0: تحضيرات
1: نزيد اخبار انتدابات النادي الرياضي بالدهماني، هم لاعبين من مستقبل المرسى، وقع الاتفاق معناها بيناتهم وتو قاعدين مش نبقوا الاجراءات الاداريه ان شاء الله، وني يتم الاوفيسيالمون نعطيك الاسامي نتاعهم.
0: ان شاء الله
1: وما
0: ان شاء
1: زالت
0: الله.
1: الانتدابات متواصله في النادي الرياضي بالدهمين.
0: يعطيك صحة حسين، الملعب شغال ومؤكد لو عندك المعلومة ماشي
1: باش
0: الأمور.
1: نزيد نأكد باش نزيد نعطي باش نزيد نعطي مهمة خلينا نخدم عليها وخدم عليها من العياري والستاف نتاعو، هو تعزيز الفريق ببعض الشبان من الأصناف الشابة على غرار منتصر بالله اليعقوبي، أمين المبروكي، أحمد الخماسي، إياد الورتاني، معناها قاعدين نخدموا في خدمة كبيرة إن شاء الله، وإن شاء الله معناها مستقبل النادي مستقبل زاهر.
0: ان شاء الله.
1: قبل ما نحكي على الملعب عندي سكوب اخر اللي كنت خاطر ابو نعطي كل شيء على في نوار الميزري قاعد يخدم في خدمه كبيره، قاعدين تو نحضروا في لجنه يسموها لجنه الدعم، تكونوا من رجال اعمال ماهيش رجال اعمال في الولايه، رجال اعمال من برشا ولايات، وان شاء الله باش يتم الاعلان عليهم في القريب العاجل، برشا اسامي من العاصمه ومن الجنوب ومش يكون عندهم معناها باش يدعموا الجمعيه دعم كبير، معناها العباد اللي تجري عليه الجامعات باذن الله السميع العليم النادي الرياضي بالدهماني
0: ان شاء الله
1: في طريق
0: هذا اللي تحبوا. نحن نحبوا خدمه صحيحه،
1: اما نحبوا حاجه اخرى نحن ما دام حاليا ما دامنا توا على المباشر راهو نحن ما نجموش نحكوا على صعود ولا مانتيا ولا كذا الا بدعم السلطات الا بدعم من الجماهير نتيان، او نحن السلطات الجهويه ان شاء الله ترفع في الميزانيه نتيان، خاطر جمعية عاملة وتلعب كناوة وسنين إن شاء الله باش نعملوا نلعبوا على المراتب الأولى وإن شاء الله علاش ما نحققوش الصعود، كيما السيد المعتمد والسيد النيبة كانوا هما الوالي البناء لنواة الهيئة المديرة هذيا وحطونا على السكة، نحبوا سلطة الإشراف بين المندوبية والسيد الوالي يكملوا الطريق اللي عملوا السيد المعتمد والسيد النيبة.
0: إن شاء الله إن شاء الله. هاي في 30 ثانية الملعب ونوصل.
1: الملعب والله في جزئيات أخرى بكري مشيت بحذيه معناها المقاول، الملعب تو تراساج قاعد يكمل باذن الله السميع العليم يوم 20 معناها في الشهر هذا نستلموا الملعب في صوره ان ما صارش الوضع الايديالي ماك تعرف راس ما نعرفش شنو هي باش يجينا للبيرو دو كونترول، شو مره فات البيرو دو كونترول ما جاش، معناها نحب من الاداره التجهيز من المنبر هذا ان تو تجي تعمل نظره تعرف الضغط تاع ريسبسيون باش فيسا تزرب، ونحب من نداء كبير ياسر من المنبر هذا للسيد كاتب العام بلدية الدهمان اللي هو من الداعمين الحق تاع ربي للداعمين الكبار للرياضه في الشيره ومن الداعمين الاوائل للنادي الرياضي بالدهمان، راهو عندنا الجرايد نتاع معناها مش مكسرين، عندنا نجم تجيك لجنه روحت الملاعب ما تعطيكش الهومولوغاسيون نتاعك. صحيح
0: هذوما
1: نلعبوا
0: حاجات
1: ماتش ونقولوا
0: مقدورين
1: ماتش
0: عليهم.
1: حاجه، هو لو مو الجمعيه السنيه في اطار به الملعب قاعد يحضر، وان شاء الله باش نبدأ نلعبوا فيه اول مقابله. انت دابيت من عيار ثقيل، مدرب به، ستاف تكنيك به، هيئه مديره تحسد عليها النادي الرياضي بالدهماني، خاطر فيها الخبره وفيها الشباب وفيها الدعم المالي وفيها كل شيء.
0: يعطيك صحة سي حسين العكرمي، ميل ميل فريق نادي دهماني، حظ سعيد للفريق. شكرا على مداخلتك معنا، نمشي البيجة والبطولة ستعود غدوة. الأولمبي البيجي يواجه الترجي، آخر أخبار الفريق معاك جلال، تقسم الوقت بينك أنت وبين فوزي هكيك نعرفه. نكملوا أخبار جمعيتنا الكل، تفضلي.
2: مساء الخيرات حنان، اهلا وسهلا بك، تحيه لك ولكل الساده المستمعين والمستمعات وفي اضعف كيف وكل الفريق العمل معك في هذا المساء الممطر بعد
0: صلى
2: حراره
0: ربي
2: شديده.
0: يرحمه.
2: نعم، الغيث النافع ربي يرحمنا بغيث نافع، هاطل مساء اليوم على مدينه بيجي، ان شاء الله يعم على ربوع الشمال الغربي وكامل تراب الجمهوريه. فريق الاولمبي بيجي غدا يتحول الى او تحول الى العاصمه، الى ملعب تحدي ملعب حمد عقبي برادس لمواجهة فريق الترجي في إطار الجولة الخامسة من حظ الذهاب ضد الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد زوج نقاط، يعني زوج تعادلات وزوج هزائم في أربع مباريات. فريق الأولمبي بيجي يطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية واستغلال غياب الجمهور، باعتبار مباراة غدا ستدور دون حضور جمهور بالنسبة لأحباء فريق الترجي، قد يستغله فريق الأولمبي بيجي على الأقل لعودة بنتيجة إيجابية من ملعب رادس بالذات. لكن هذه الأمور قد تصعب على فريق الأولمبي بيجي، على كل المضايح حنان، لأنه ممكن الغيابات والإصابات هي التي تشغل بال إطار الفني لفريق الأولمبي البيجي. نعرفوا فادي، نعرفوا المنوب الحديد مصاب، نعرفوا خالد الهمامي ظهير الأيمن كذلك مصاب، نعرفوا بهاء الشاذلي كذلك مازال يتلقى العلاج، و قد تكون مفاجأة غدوة أنه ربيع الحمر فادي بن حسين لحد الآن لم يتم تأهيلهم على المستوى الإداري، وقد لا نشاهدهما في مباراة يوم الغد أمام فريق الترجي، وبطبيعة الحال ستصبح الغيابات مؤثرة جدا بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي. على كل المدرب نصيف البياوي سيتعامل بالرصيد المتوفر لديه في تشكيل فريق الأولمبي البيجي، كذلك ممكن حسين قفصي سيكون خارج اهتمامات المدرب نصيف البياوي، وهكذا تتوسع قاعدة يعني اللاعبين المؤثرين أو الأساسيين في تشكيل فريق الأولمبي البيجي. ممكن يخير اللعب بهذه التشكيلة اللي تقريبا لعبت في الشوط الأول ضد المستقبل بالمرسى في مباراة الودية في ملعب جمعة كميتي بيجي الأسبوع الماضي، في المرمى نجد شاهين السماوي مع يوسف العزيب، محرز بالراجح، إسلام الشرغومي، أمين بالعمار، شيف كامارا، الفاس دي بي، إبراهيم أغلولا، أسامة السياري، وماكسويل جوميكو، هذه أو محمد هذي حدوشي، هذا محداش اللي قد يلعب بهم المدرب نصيف البيه، وهذا في مباراة الترجي والأولمبي بيجي ساعتين ونص في ملعب محمد عقبي برات.
0: شكرا، واللقاء مقول على موجاتنا مع كريم في استوديو رياضة غدوة بالنسبة لي حبه الأولمبي البيجي. يعطيك صحة جلال، شكرا لك.
2: شكرا
0: فوزي، أخبار فريق جندوبة الرياضية، مرحبا بك فوزي.
3: أهلا بيك حنان، تحية لك للسادة المستمعين.
0: شكرا، مرحبا بك فوزي.
3: الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الثانية، يتحول فريق جندوبة الرياضية يوم يتحول غدا الثبت إلى المكنيلي، مواجهة سبورتينغ المكنيلي حساب الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الثانية، بمعنيات خلينا نقول مرتفعة جدا بعد الانتصار الأخير أمام جمعية ريانة. ما تمش غيابات بالنسبة للإطار الفني، ربما يكون ببعض التغييرات على مستوى محور الدفاع أو يعول عن نفس التشكيلة التي واجهت جمعية ريانة. في المقابل عودة المدرب هيكل العياري إلى بنك البدلاء بعد انتهاء عقوبة الموسم الماضي، كل تقريبا معنويات مرتفعة، التحضيرات كانت ممتازة في الملعب مستر المرداسي الاصطناعي باعتبار ملعب
0: هو الربح ربح يخلي الأمور الكل عال العال فوزي.
3: فعلا الربح وكذلك الدعم المالي الأخير في الأسبوع الفارط يعني يخلي الأجواء ممتازة بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية. ثم تعزيزات منتظرة في الأسبوع القادم أو الأسبوع الذي يليه باعتبار ثم غيابات على مستوى الإصابات وديع المجري، كذلك ثم زوج لاعبين لاعب من الملعب التونسي مصاب، سيسترجع بطبيعة الحال فريق جندوبة الرياضية كامل الزاد البشري. المهم أنه هيك العياري بيكون على بنك البدلاء، وهذا نفع معنوي بالنسبة للفريق. عادة خلينا مرة أخرى نؤكد أن مباريات سندوبة وسبورتنج المقيمين تكون مشوقة وحماسية، وعادة كذلك أن فريق سندوبة الذي يتألق ويعود بنتيجة إيجابية. إن شاء الله فريق سندوبة الذي يتوصل إلى العودة بنتيجة إيجابية من ملعب صعب هو ملعب المقيمين.
0: محمد العبيدي في تجربة جديدة بعد وداد السرس، بعد سندوبة الرياضية على رأس فريق نجم غردماء،
3: على رأس الجمعية الرياضية بغردمة، الجمعية الرياضية بغردمة برئاسة زميل المساحي للموسم 17 برئاسة الجمعية، اختار أنه ينتدب محمد العبيدي. خبرة محمد العبيدي نتذكر الموسم الماضي مع وداد السرس موسم ممتاز. محمد العبيدي إذن مدرب جديد لفريق الجمعية الرياضية بغردمة، وانطلقت التمارين بالبلعب الاصطناعي. وكذلك نذكر حنان فريق العبيدي وصل تدريب الأمل الرياضي بمعوان، وتقريبا اتحاد بوسالم ينتهي تربطه غدا في مرتب الرياضي الدولي. بعندنا تقريبا كل فرق ولايه جندوبه على اتم الاستعداد للموسم الجديد، ان شاء الله يبشر بكل خير لهذه الفرق.
0: شكرا ليك. زاد النجم الخميني بعند راهم سي سمير الحويزي،
3: عوده سمير الحويزي بعد اخذ ورد يعني حنان، يعود سمير الحويزي الذي كان وراء صعود الفريق من صعود الفريق الى المستوى الثاني، الرابطه الثالث المستوى الثاني، ثم الفريق يعني سقط او نزل الى القسم الشرفي. يعود سمير الحويزي كذلك النجم الخميري بعند رام في حاجه كذلك حنان الى الدعم من كل الاطراف، والضيف لي هو المدرب فريق النجم الخميري بعند رام.
0: يعطيك الصحة فوزي، شكرا ليك. هذه أخبار فرق ولاية جندوبة. شكرا فوزي، وكذلك لقاء المكنين وجندوبة الرياضية كما لقاء أولمبيك الكيف وقوافل القفصة باش يكونوا موقولين إن شاء الله على موجاتنا. أعطيكم برنامج مقابلات غدوة بالنسبة للرابطة الأولى لكرة القدم الترجي الأولمبي البيجي، الحكم باش يكون حسام بولعريس، وفي غرفة الفار أسامة بن إسحاق، نادي البنزرتي الاتحاد المنسيري نزار الطيف، في الفار عامر شوشين، اتحاد بن قردين نادي الإفريقي باسم بالعيد، وفي غرفة الفار أمير الفقير. تقدم الرياضي بسقيط الدير نادي الرياضي صفاقسي وليد المنصري وأندري البرتغالي في غرفة الفار. نذكر هل أحد ترجي الجرجيسي أمام الحمام سوسة، أمير العيادي هو الحكم الرئيسي، ومحمد علي قروية في غرفة الفار. نجم الساحلي نادي الرياضي لحمام الأنف، الحكم الرئيسي باش يكون أحمد الذوادي، وهيثم الطرابلسي باش يكون في غرفة الفار. نجم المتلوي الملعب التونسي فرج عبد اللاوي، وفي الفار هيثم جيرات، شبيبة العمران مستقبل مرسى، الحكم محرز المالكي، وفي الفار أندري فيليب. هذوما الأسامي اللي موجودين ليمات هذوما ويجوا في غرفة الفار. أندري فيليب عنده زوز مقابلات، تقدم سقيط الدير سي اس اس نهار السبت، ونهار الأحد شبيبة العمران مستقبل المرسى. هذا بالنسبة لمقابلات الرابطة الأولى لكرة القدم. تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا، شكرا للفريق اللي أمن هذا اللقاء، شكرا على تواصلكم، شكرا على ملاحظاتكم. نتقابلوا إن شاء الله في المواعيد القادمة على موجات إذاعة الكيف. نهاية أسبوع مريحة للجميع.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف من الاثنين للأحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كامل الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصفى.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
1: وتسهروا في ليلة لحد مع برنامج المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: يا أخي شبيك شفام؟ ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكلة.
3: أما زادة كان تحكي راك نجم تعاونه.
2: شكون باش نحكي؟
3: نعرفش نحكي لأمك لبوك ولا أحكي لعزيزك ماكم أصحاب أنت وياه.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: تمام التاسعة هنا بإذاعة الكاف.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
5: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. تناول المشاركون في الجلسة الملتئمة اليوم بمقر ولاية جندوبة جملة الصعوبات التي تعترض إنجاز عدد من المشاريع التنموية المتعلقة بالبلدية ومجالاتها الجغرافية الجديدة، إلى جانب استعراض المقترحات الكفيلة بتجاوز هذه الإشكاليات. ستشهد ولاية باجة خلال الفترة القادمة انطلاق إنجاز قاعتين رياضيتين بكل من منطقتي المعقولة وقبلات، وتم الإعلان عن طلب العروض لإنجازهما ضمن برنامج التنمية المندمجة. تنظم وزارة التربية غدا يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي بمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. أكد وزير التكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي اليوم أن تسريع التحول الرقمي للخدمات البريدية والمالية وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية تمثل أبرز أولويات المرحلة القادمة لتطوير البريد التونسي وتعزيز دوره. مثلت متابعة خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد المنبثق عن استراتيجية الدولة في المجال الطاقي محور مجلس وزاري مضيق انعقد اليوم بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري. وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال هذا المجلس وفق بلاغ لرئيسة الحكومة، أكدت على أن تحقيق الأمن الطاقي يمثل أولوية قصوى للدولة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية لضمان استدامة إمدادات الكهرباء والرفع من كفاءة الإنتاج والحد من العجز الطاقي وتكاليف الإنتاج. وضمن أخبارنا العربية، أطلقت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم الرصاص الحي صوب مجموعة من المواطنين في مناطق بالمغازي والبريج، مما أدى إلى استشهاد فلسطيني إثر إصابته في الرقبة حسب ما ذكرت مصادر محلية. مستمعينا الكرام، هذه الأخبار مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم في نشرتنا القادمة في تمام العاشرة. إلى اللقاء.
0: أضواء وظلال. أضواء وظلال.

إذاعة كيف، مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين في رحلتنا متى أشوفك. بدأنا بها الرحلة في الأنغام الترابية، تاع الاختيار متاعنا بالنسبة لرحلتنا كل جمعة في سهرة الجمعة، مواعيدنا تكون مع الأغاني الترابية. ما كنتش باش تندموا في اختيار إذاعة الكاف في سهرة الليلة أضواء، واللي باش تكون في جملة من المتابعات واللقاءات تجارب مسرحية اللي هي حدث بارز عيشوا الجنوب منذ أسبوع، والأحد يكون من الاختتام من خلال مختلف العروض المسرحية، من إذا كانوا نقولوا أبرزها واللي موجودة على الساحة سنة 26 بتونس، الإنتاجات الجديدة، اختيار في تعامل لأول مرة بين القطاع العام والخاص، وتضافر الجهود من أجل تجربة أولى تكون ناجحة تنطلق من الجنوب التونسي بين فضاء خاص مسرحي ثم دار الثقافة ثم المندوبية الجهوية للثقافة. مشروع هذا مش تعرفوا عليها الليلة من خلال تجارب مسرحية. في الجزء الثاني مش نحكي على الأخبار السينمائية، وكذلك نخليكم على الباج متاعنا باش تدخلوا معنا في كل ما يهم أصدقائنا المستمعين والتواصل معنا، وما ننساش بطبيعة الحال ركن من الزمن الجميل اللي باش نختاره كما كل أسبوع، تكريم معناها شخصية أدبية مسرحية سينمائية تعدت بهذه الربوع في المقام الأول، وإذا كان ما تعدتش بربع الشمال الغربي تكون من من الأسماء الوطني. نزار الهريغي في مراقبة البث، لأسعد بن عيد القروي في إخراج الرحلة، ومن الأستوديو عادل الخماسي بعد شوية مباشرة إلى الجنوب التونسي صفاقس وتجارب مسرحية.

0: سوت الشمال الغربي ومن الشمال الغربي نمشوا لعاصمات الجنوب صفاقس اللي باش نعملوا إطلالة قراءة لتجربة حلوة لبرنامج تظاهرة مسرحية على مدار أسبوع كامل أو أكثر، تجارب مسرحية عنوانها في لما تخير ثقافية فنية، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس، الفضاء الثقافي فندق الحدادين، المركب الثقافي محمد الجاموسي، مركز الفنون الدرامية والروحية بصفاقس، دار ثقافة بابا بحر، والمركز الثقافي جوكر. تلموا كل باش يعملوا لنا تجارب مسرحية في مهرجان مهم، وأنه مش كل واحد يخدم في شيرة، وأنما الناس كل تتلم من أجل فعل ثقافي يكون متميز. مباشرة معي على الخط مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس خويا حاتم عشيشة. حاتم مرحبا بيك.
1: مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة الكيف.
0: يعيشك يا سيدي. المركز الثقافي جوكر معايا بلال بن سليمان. مرحبا بخويا بلال.
2: مرحبا مرحبا بجميع المستمعين،
0: تحية لكم. نحب نحييكم ساعة للتجربة اللي أقدمتوا على تنفيذها، معناها بين القطاع العام والقطاع الخاص، معناها وهذايا يزيد يأكد وأنه الفعل الثقافي ما عندوش معناها كيفاش نقوله كل جانب الإداري بعيد، اللي يهمنا هو الجانب الإبداعي بصفة عامة. هكا ولا حاتم؟
1: أكيد أكيد، لأنه إحنا نجمع الجانب الفني والإداري، لكن بدرجة أولى ديما يغلب الجانب الفني. ذاك علاش التظاهرة المسرحية ديما تكون عندها خصوصية وعندها طابع خاص مختلف ممكن عن التظاهرات الأخرين.
0: نعم.
1: صفة عامة.
0: نعم نعم. وبلال؟
2: بالنسبة لنا كفضاء خاص من واجبنا أن ننشح التظاهرة هذه. بالنسبة للسنة في الدورات الرابعة تجارب مسرحية، كان من المؤكد أنه تمشي في فيزيون أبعد وأحسن، دونك علاش في حدود بطبيعة التدخل متاعنا بالشراكة مع الزملاء وأصحابنا بطبيعة في المجال الثقافي بجهة صفاقس، اخترنا أنه نكون السنة الكلية كما بعضنا باش نحط الموارد متاعنا سواء فنية تقنية، الموارد الكلية كما توفرناها باش نجمو ننشحوا تظاهرة هذه لمدة 9 أيام.
0: لأنه في الحقيقة أنا حكيت مع أخت نصاف بن حفصية اللي نحييها حول التجربة هذه، ولقيتي معناها نواة لمشاريع كبرى تنجم تكون موجودة في الجهات، علاش ليه؟ وأنه القطاع العام والقطاع الخاص في نهاية المطاف يتقابلوا في تجربة مسرحية على غرار التجارب المسرحية اللي عملتوها أنتم في صفاقس في تقريبا 6 مؤسسات يكونوا حاضرين من أجل إنجاح هذا المشروع.
2: بالنسبة للتجربة هذه،
0: نعم.
2: بالنسبة لنا احنا في صفاقس ماشي هي الأولى.
0: نعم.
2: احنا في شراكة دائما مثال مع مركز فنون درامية من اللي احنا حالينا المركز الثقافي الخاص متاعنا في صفاقس، سواء تحت إدارة مدام نصاف بن حفصية كي كانت موجودة بحذانا.
0: نعم.
2: سواء تواك تحت إدارة سي حاتم الحشيشة في الإدارة متاع مركز فنون درامية إلى يومنا هذا.
0: نعم.
2: لإضافة السنة، لإضافة السنة أنه إحنا كمركز ولا كمركز بطبيعة المركز عنده شراكات ومع المؤسسات العمومية الأخرى.
0: أكيد.
2: لإضافة السنة هو الشراكة مع المركز الثقافي الخاص اللي نجم نوفر، وإحنا إحنا كيما نقوله فليكسيبيليتي، فما فليكسيبيليتي إحنا نجم نوفرها المؤسسات العمومية باش ننشحوا التظاهرات الثقافية في في في صفاقس بصفة عامة. ومن دورنا هذايا وموش معناتها بالنسبة لي نحن راهو فرض، معناتها أنه ندخلوا ونشاركوا ونعاونوا وندافعوا على نجاح أي تظاهرة سواء ثقافية ولا مسرحية بالخصوص في الجهة متاعنا.
0: نعم نعم. حاتم شنو رأيك أنت في الموضوع هذا؟ عبارة احنا قاعدين تحضروا في المشروع لكن ناخذوا فيه عكسيا بعد المشروع قاعد يتنفذ.
1: والله نشوف هو المحل هذيك مواصلة للشيء اللي عملناه قبل، معناتها احنا ما كما قال بليل حتى في القطاع العمومي هيكل في صفاقس تعودنا انه نشتغلوا مع بعضنا.
0: نعم.
1: معناتها نشتغلوا مع بعضنا معناتها نحاولوا انه كل واحد من جهته يزيد حاجه، لانه تعرف انه امكانيات ضعيفه شويه، معناتها ما يكون العروض المدعومه ما يش عدد كبير، انه بس نجموا نقتنيوا اهم العروض في تونس ولا نعملوا ورشات مهمه ما يلزم تتوفر، خاصة في ظرف أنه المراكز تمر بعد تقريبا إيقاف كبير برشا وهذه طوال لسنوات، ما قيناش حتى حل إلا أنه ندخل في الشركات، والحمد لله أنه في صفاقس قينا الحل هذا اللي خلى المركز يواصل ويحيا وما يموتش.
0: نعم. اي خاصة كما ذكرت معناها هنا إشارة إلى ظروف اللي تعدى بها مراكز الفنون تقريبا توا وقت نقولوا احنا توا في شهر 10 معناها عام كامل تعدى بالنسبة للمراكز اللي مكبلة في الأنشطة نتاعها.
1: وهذا هو إن شاء الله، إن شاء الله احنا نتمنيه إن شاء الله يكون هذا آخر عام، لأنه عام الجاي إن شاء الله ماشي يصدر قانون لإلحاق المراكز المسرح الوطني، وهكا على الأقل نولي نجمو نخدمو على المدى البعيد ونرجو النشاط نتاعنا كما كان، لأنه عندنا عديد التظاهرات الخاصة بالمركز، عندنا عديد الأنشطة، عندنا إنتاجات، عندنا ورشات، هذه خلى فراغ شوية في الساحة، سواء حتى اليوم المراكز ما يستقاها بنفس الحماس بنفس الموجودة. نتمنى إن شاء الله يتحل المشكلة عن قريب، وهذا ما ينجم يكون كان دفع خاصة للجهات، لأنه الجهات اللي قاعدة تعاني حاليا.
0: نعم نعم. نرجع لبلال المركز الثقافي جوكر، تنجم تعطينا بعض القراءة اللي حاصلة إلى حد الآن أنت وحاتم بطبيعة الحال حول العروض وكذلك حول كذلك حلقات النقاش اللي قاعدين تقوموا بها من أجل أنه تكون العرض المسرحي موجود والتجربة المسرحية في حد ذاتها أمام الجمهور اللي يكون حاضر، وكذلك ما قصيتوش التكوين اللي عنده أهمية كبرى في مثل هالتجارب هذه. تفضل.
2: بالنسبة للتجارب المسرحية، دونك هي كما نشوفه في البرنامج بازي على ثلاثة محاور كبيرة. أول مرحلة بالنسبة لنا وهي أهم حاجة هو التكوين، تكوين الشباب ولا حتى تكوين المحترفين، راهو مش لازم معناتها نقعدوا نخدموا ديما مع لي زاماتور ولا لي جون تالون ونقعدوا ديما محصورين غاديك، لا لا مثالش نجموا نجيبوا لي فورماتور من مستوى عالي ونكبلوا حتى دي بروفيسيونيل ونخدموا مع دي جون تالون زادا معاهم، وهكذا نجمو نبنيو دي بيبينيير ولا دي نواتات جديدة موجودة سواء في دور الثقافة المراكبات الثقافية ولا حتى المراكز الثقافية الخاصة. هذا واحد. ثانيا اللي هي العروض، واللي يميز التجربة السنة هو التنوع التجارب اللي اخترناها، حاولنا نختارهم بعناية مختلف تجارب، فما حتى عرض يشبه للآخر. هذا حاجة مهمة بالنسبة لي نحن، واللي يفتح بعدها باب النقاش باش نفهموا لي فيزيون تاع كل عرض، اختلاف التجارب، التنوع، وندخلوا زادا في نقاش بالطبيعة بناء مع أصحاب العرض وأصحاب الفكرة وأصحاب المشروع.
0: واضح. وبالنسبة للقراءة خويا حاتم،
1: هو بالطبيعة احنا نقولوا الأهداف اللي حطيناها للتظاهر هذه بصفة عامة والفلسفة متاع المهرجان أنه نقدموا للجمهور تجارب مختلفة، ونأكدوا لأن المسرح مسارح والجمهور جماهير، إذاك علاش معناتها اليوم خلقنا نوعا ما من قاعدة جماهيرية مهمة برشا، معناتها اللي ولاو ينجموا يتذوقوا المسرح ويعرفوا أن المسرح ينجم يكون مختلف ونجم يكون مش كيما المسرح اللي هما اللي ما يروج له، معناتها نقولوا احنا المسرح الاستهلاكي، لا فما مسرح آخر، وذلك علاش حرصنا باش تكون اهم التجارب التونسيه الموجوده في التظاهر هذه. نطمحوا ان شاء الله علاش لا ما يكونش مهرجان دولي في السنوات المقبله
0: ان شاء الله. علاش لا؟ انتم على الاقل نقولوا الى حد الان ما شفناه في الميديا وما شفنا المتابعات ونقل المباشر بالنسبه لحلقات التكوين وكذلك النقاشات، وانه المثل نوليد واحد ما تصفقش، معناها يدين واحده ما تصفقش، وبالتالي يكونوا زوز يدين باش يكون المشروع من الاول ياخذ النجاح نتاعه ويتحط على السكة، وهذايا كما قلت أنت حاتم وأنه نجم يمشي بينا إلى الدولي بعد ما نجح التجربة على المستوى الوطني.
1: وذلك هو الهدف بتاعنا، معناتها احنا بالنسبة لنا يحق اليوم صفاقس كمدينة ثانية أن يكون عندها مهرجان، ما نقولش أنا كما أيام قرطاج المسرحية، لكن على الأقل يقترب بالمهرجانات العربية اللي من جنبنا اللي موجودة حتى في المدن الثانية والثالثة في بعض الدول العربية عندها مهرجانات مهمة، احنا من نجمو سواء احنا الكيف قفصة قيروان عديد مناطق في تونس قادرة انها اليوم تقدم مهرجانات في حجم مهرجان قرطاج.
0: نعم، هو كان تذكر حاتم معناه بكري كانت على الاقل بين ظفرين الفرق الجهوية كانت نقوم بتجارب الاسبوع على المسرح كل عام في ولاية، كان تذكرها
1: أكيد،
0: وكانت فيها لمة حلوة وأنتم ذكرتوني معناها بالتجارب المسرحية بكلمات اللي كنا نعملوا فيها في أيام معناها أسبوع المسرح. هل أنه ما يجيش الوقت تو باش نحاولوا بقراءة أو بأخرى وأنه ترجع التجارب هذه؟
1: وذلك هو الغاية، لأنه احنا في الأخر نحب نوصلوا لمرحله انه تولي لقاءات مسرحيه، معناتها الناس تتبادل التجارب، تناقش بعضها، والناس نجم في وسط المهرجان تتولد كما كانت قبل، تتولد تجارب اخرى من خلال لقاءات، الناس تتلاقى بعضها، كتاب، مخرجين، ممثلين. وهذا هو اللي ما ينجم يكون باش ينزل يقدم. صحيح انه المسرح التونسي ريادي، لكن نجم نبعدوا اكثر من هكا.
0: نعم واضح، يعطيك الصحة. نخلي كلمة أول البلال ركاب بالنسبة للمركز الثقافي جوكر لتجارب مسرحية. تفضل يا بلال.
2: بالنسبة لنا احنا فرحانين برشا أن نكون موجودين باش نساهموا في نجاح الدورة الرابعة لتجارب مسرحية. فرحانين بالحق بالحق، معناتها بالصدى زاد اللي وصل، فرحان برشا تليفونات، برشا مساجات وصلت، ثمنت المجهود اللي تبذل ما بين الأطراف الكليكة باش نجمنا نوصلوا تصويرة باهية، سواء في الدومين متاعنا ولا حتى الناس اللي جاتنا وعرضت بحذانا، حسينا الناس روحت ساتيسفي، معناتها فرحانة وتثمن في الجهد وتثمن في القيمة زادة متاع المهرجان هذايا، وإن شاء الله يكبر بالحق. احنا نتمنيه انه يكبر ويمشي الأبعد من هكاية برشا، الحلمة كبيرة ما يلزمها برشا خدمة.
0: نعم.
2: هذا بالنسبة للسنة، نتوعد إن شاء الله نكمل ونعمل الكلوتير ونعمل بعد بطبيعة يوم تقييمي مع بعضنا،
0: باش نوصل
2: باش نجمو فوالا باش نجمو نوصلوا لبعيد، معناتها شنية السنية، شنية استراتيجية، شنو البلان داكسيون اللي باش نعملوها على مدى السنة كاملة باش نجمو نوصلوا عام الجاي باش نعملوا تجارب مسرحية في نسختها الخامسة، إن شاء الله تكون أفضل من هكايا برشا.
0: نعم، يعطيك الصحة بلال، شكرا لك، كنت سعيد بالتواصل معك. المركز الثقافي جوكر بلال بن سليمان. ما كلمة مسك الختام مع حاتم حشيشة، مركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس. تو بعد ما قال لك بلال أنا حطينا ستركتور والباز اتحطت، لأكيد أنه دورة خامسة إن شاء الله باش تكون متميزة، خاصة وأنه المهم في حتى أثناء في الدورة هذه وأنه تقريبا بين ظفرين نقوله من أبرز الأعمال المسرحية اللي موجودة الآن في تونس. حاتم تسمع فيا؟ حاتم هل يقص التليفون؟ ما نعرفش. بلال مازال معايا؟
2: اي مازلت معك.
0: باهي، نخلي لك من انت الكلمة الأخيرة بنيابة عن خويا حاتم اللي تقص الخط معه.
2: باهي، نيابة عن صديقي حاتم، بالطبيعة نتمنى انه مركز فنون درامية بصفاقس يرجع لسالف النشاط نتاعه.
0: نعم.
2: بالنسبة لنا احنا منارة مسرحية، احنا سواء كنا أصحاب مؤسسات، انا من ابناء المركز الثقافي، تكونت غاديكا وكبرت غاديكا،
0: اكيد
2: دونك ما نحبش نشوف المركز فنون دراميه بصفاقس في الوضعيه هذه، لا موارد ماليه لا ميزانيات لا انشطه لا حتى شيء. دونك نتمنى بالحق الوضعيه تتبدل تتحسن وتمشي للافضل، هذا نيابه على حاتم.
0: نعم.
2: ونتصور كان مركز فنون دراميه زاد كان يرجع لسالف نشاط نتاعه
0: ان شاء الله
2: وخدمته إلى آخره، نتصور تجارب مسرحية حتى في نسخة الخامسة باش تكون في حاجة أخرى، في ليفل آخر، في نيفو آخر، في مستوى آخر.
0: نعم، يعطيك الصحة خويا بلال بن سليمان، المركز الثقافي جوكر. حاتم حشيشة من عرش رجعش زعم الصوت، وحاتم توا ماهوش موجود. شكرا اذا الخويا حاتم حشيشه مدير مركز الفنون الدراميه والركحيه بصفاقس على النجاح لهذا العمل اللي كما قلت معناها لاول مره يتقابل القطاع العام والقطاع الخاص، مندوبيه الثقافه صفاقس، الفضاء الثقافي فندق الحدادين، المركب الثقافي محمد الجاموسي، مركز الفنون الدراميه والركحيه صفاقس، دار الثقافه باب بحر، والفضاء الخاص المركز الثقافي جوكر. شكرا لكم اصدقائنا على المتابعه حول هذا العمل والتجربة، تجارب مسرحية بصفاقس.

49 دقيقة بعد التسعة، مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين. كنا في قراءة حول تجارب مسرحية بعاصمة الجنوب صفاقس في لمة فنية بين القطاع العام والقطاع الخاص، وبالتالي تجربة لمشروع ثقافي متميز في انتظار أن تعود التسيير يعود التسيير إلى مراكز الفنون الدرامية والركحية اللي ما زالت تعاني في 10 أشهر لحد الآن. إن شاء الله فما بوادر الانفراج مع سنة 2027 عندما يقع إلحاق مراكز الفنون الدرامية بكامل تراب الجمهورية بمؤسسة المسرح الوطني التونسي. لنا عودة بإذن الله بعد الأخبار.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: تمام، والعاشرة ليلا هنا على موجاتنا. طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم لأخير نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وضمن عناوينها: بولاية جندوبة نظروا في الصعوبات التي تعترض إنجاز عدد من المشاريع التنموية المتعلقة بالبلديات. وزارة التربية تنظم غدا يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي بمشاركة هياكل وطنية متعددة. ومجلس وزاري مخصص لمتابعة تنفيذ مشاريع الطاقة لتعزيز الانتاج والحد من العجز الطاقي. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الآن الأنباء بالتفصيل، حيث تناول المشاركون في الجلسة الملتئمة اليوم بمقر ولاية جندوبة جملة الصعوبات التي تعترض إنجاز عدد من المشاريع التنموية المتعلقة بالبلديات ومجالاتها الجغرافية الجديدة، التي إلى جانب استعراض المقترحات الكفيلة بتجاوز هذه الإشكاليات. ومن بين الصعوبات المسجلة في إنجاز واستكمال أشغال عدد من المشاريع عزوف عدد من المقاولين عن المشاركة فيها، واضطرار الهيكل العمومية المعنية الإعلان لمرات عديدة عن طلب العروض، إضافة إلى بطء الأشغال لاعتبارات فنية أو إجرائية أو اعتراضية. وتشمل المشاريع الراجعة جزء منها إلى برنامج التنمية المندمجة وكالة التهذيب العمراني عددا من الأسواق المحلية، على غرار السوق البلدي بسوق السبت والسوق البلدي بواد بنيز ونظيره ببلطة بوعوان، وكذلك الأسواق البلدية بكل من بوسالم وسوق الجمعة وطبرقة وغيرها، فضلا عن أشغال عدد من الطرقات والمسالك ومشاريع تتعلق بتصريف مياه الأمطار وأخرى تتعلق بعدد من المحلات الحرفية وملاعب الأحياء والإنارة العمومية. وتم الاتفاق خلال هذه الجلسة التي حضرها المتدخلون المعنيون على تحديد رزنامة مثقفة زمنيا لاستكمال المشاريع القائمة وعقد جلسات بين الأطراف المعنية لتجاوز الإشكالية القائمة. من جانبه، دعا والي جندوبة كافة المتدخلين إلى الإسراع في نسق الإنجاز واستكمال الأشغال القائمة، سيما أن هذه المشاريع المحلية تهدف إلى تحسين الخدمات وتقريبها من المواطنين. نبقى في جندوبة، إن تعهدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية هناك بتوفير مياه الري لمزارعي اللفت السكري الراغبين في تخصيص مساحات للموسم الفلاحي 2026-2027، وذلك بهدف المحافظة على ديمومة هذه المنظومة الفلاحية لأهميتها في دعم قدرة التربة على الإنتاج وتوفير العلف وخلق مواطن شغل، إضافة إلى توفير جزء من الحاجيات الوطنية من السكر. الرئيس السابق لجمعية مزارعي اللفت السكر شرف الدين التواتي وهذه الإضافة:
2: تعهد مندوبية الفلاحة بجندوبة باش توفر كمية الماء للفت السكري بيدري به، ويشجع أن الفلاح يدخلوا للموسم هم مرتاحين. في الأصل نحن اللي كان يلزم تكون بداية متاع الزراعة، يلزم تتوى نبدو بالزراعة على أساس للاقتصاد في الماء، لأن الزراعة بكري تمكن لنا باش ننحو البتراف على بكري، كيف أنه ينحو البتراف في ماء في آخر ماء نربحوا الكمية اللي مش نعطوها تتوى نحضروا بها للزراعة البتراف، مش نربحوا أكثر منها برشا في آخر الصيف. هذه بادرة به وتشجع الفلاحة باش يبدو الموسم مرتاحي.
1: أكد الاتحاد الجهوي للفلاحة ببجن التوقعات تشير إلى أن صابة الزيتون هذا الموسم ستكون في حدود 41 ألف طن، أي بتراجع بنسبة 40% مقارنة بالموسم الماضي، بالتوازي مع تواصل زيارتي المعاينة للمعصر والوقوف على مدى جاهزيتها لافتتاح الموسم، وفق ما ذكره كهيئة مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة سفيان الرزقي.
3: قطاع زيتين يحظي بأهمية هامة، عدا أكثر من 40,000 هكتار ما بين زيت زيتون وزيتون طاولة. السنة صعبة الحقيقة، حسب التقديرات اللي عملتها المندوبية متاع الفلاحة عدا نقص في حدود 40%، وهذا ينجر على المعاومة كما نعرف عملون عندنا صعبة مميزة جدا. التقديرات الأولية في حدود 41,000 طن، فيهم 38,000 طن زيت زيتون و 3,000 طن زيتون طاولة. نحن عدنا في باجة حوالي 33 معصرة. بعد الزيارة الأولية اللي عملناها كلجنة جهوية لمتابعة المعاصر، المعاصر معناها قاعدة تقوم بمجهود خاصة من حيث البحث عن مصبات بتاع مارجين، فما اجتهاد. إن شاء الله الإشكال هذايا نجم نقوله حل نهائي، مع وأنه زاد نخدم على كوتي وأنه نفرش المارجين هذايا خاصة في المناطق اللي تستجيب فنيا.
1: نبقى ونذهب إلى سليانة، أين تقدم مشروع تزويد منطقة الفراشيش العيايدة من معتمدية العروسة بمياه الشرب بنسبة 30%، بما من شأنه أن يوفر مياه الشرب لفائدة 78 عائلة، بالتوازي مع برمجة مشروع آخر لتزويد أكثر من 10 عائلات أخرى بمنطقة الزواتنية بمياه الشرب، وفقا لما ذكره النائب عن عمادة مصراتة بالمجلس المحلي بالعروسة سامي الفرشيشي.
4: أثر زيارة المندوب الجهوي بالمنطقة الفراشيش العيادة لمتابعة تقدم مشروع تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب، وهو مشروع باش يزود 78 عائلة بتكلفة 1,400,000,000. تقدم المشروع بنسبة 30% مجهود به يقوم به المقاول، والمشروع هذا بطبيعته باش ينهي معاناة المواطنين في تزود بالماء الصالح للشرب، معناها باش نوصلوا لهم لديارهم الماء. فما زاد مشروع آخر تم إدراجه في ميزانية المجلس الجهوي بالولاية، هو مشروع زويتنية أعداد 10 عائلات. تكلفة المشروع كدراسة أولية معناها ب126,000,000، وزاد المواطنين متاعنا هذوما يعانوا إشكالية تزود بالماء بحكم النقاط اللي يتزودوا منها بعيد على ديارهم ببري 2 كيلومتر.
1: خصصت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية الكاف لمتابعة سير إنجاز عدد من مشاريع القطاع الصحي، من بينها 6 مشاريع في مرحلة الإنجاز في انتظار دخول عدد آخر حيز الاستغلال، منها مركز تصفية الدهم الدهماني وقسم الجراحة والعمليات بالمستشفى المحلي بالتجروين. المدير والجهوي للصحة بالكاف الدكتور منصف الهواني يضيف.
5: من 2010 إلى اليوم عنا 38 مشروع، في 19 مشروع تم إنجاز، عنا 6 في طور الإنجاز الآن، وعنا 13 في مرحلة طلب العروض وفي مراحل متقدمة من الدراسات. الغاية هي أقطاب صحية في الكاف المدينة بتدعيم المستشفى الجهوي إلى مستشفى جامعي وأعطاء الصبغة الجامعية، وعنا كذلك قطب صحي في شمال الولاية اللي مركزه مستشفى الدهماني، وعنا قطب صحي في جنوب الولاية اللي المركز مستشفى التجروين. الحاجة الباقية هو لا يوجد مشاريع معطلة بالجهة الصحية بالكاف، نتابعوا في كل المشاريع وإن شاء الله قريبا مشاريع مش تدخل طور الاستغلال، مثل مركز تصفية الدم بالدماني، مثل قسم الجراحة وقسم العمليات بمستشفى التجروين، وكذلك الطبق الفني وحدة المخبر ووحدة الأشعة بمستشفى السرس. إن شاء الله في الثلاثية الأولى متاع 2027 يكونوا معنا يقدموا في خدماتهم المواطنين.
1: نبقى في ولاية الكافين، افتتحت بعد ظهر اليوم بالمدرسة الإعدادية النموذجية بالكاف تظاهرة ثقافية تربوية توعوية للتوقي من المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. هذا وتنظم وزارة التربية غدا يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي، وذلك بمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. مثلت متابعة خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد المنبثقة عن استراتيجية الدولة في المجال الطاقي، مثلت محور مجلس وزاري مضيق عقد اليوم بشرف رئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزري. هذا أكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال هذا المجلس على أن تحقيق الأمن الطاقي يمثل أولوية قصوى للدولة لضمان استدامة إمدادات الكهرباء والرفع من كفاءة الإنتاج والحد من العجز الطاقي وتكاليف الإنتاج، بما يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، فضلا عن تأمين حاجيات الأفراد والمؤسسات في ظل تزايد الطلب والتحديات المناخية. هذا وقدم وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والطاقة والمناجم إصلاح الزواري خلال هذا المجلس خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة التي ترتكز على مقاربة متكاملة تجمع بين تعبئة قدرات إنتاجية إضافية واستعادة القدرات المتاحة وتطوير الطاقة المتجددة ومنظومات تخزين الطاقة الكهربائية، إلى جانب تكثيف إجراءات ترشيد الاستهلاك وتفعيل آليات إدارة الطلب، بما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب خلال الفترة التي تشهد ارتفاعا في الاستهلاك. وتتضمن هذه الخطة المتكاملة على المدى القريب والمتوسط والبعيد عدة إجراءات تهدف إلى رفع كفاءة القدرة الكهربائية المتاحة. وبعد التداول والنقاش حول هذه الخطة، قدم رئيس المدير العام لشركة تونسية الكهرباء والغاز والمدير العام المساعد بالشركة عرضا حول الخطة التنفيذية على المدى القريب والتي تشمل خاصة المشاريع الكهربائية. في أخبار العالم، أعلن مصدر مسؤول في مطار صنعاء دوليا قصفا استهدف هذا المساء مطار صنعاء عصر اليوم، أسفر عن قتيلين وجريحين من موظفي المطار. قالت لجنة نوبل النرويجية أن القاضية نافي بيلاي من جنوب أفريقيا فازت اليوم بجائزة نوبل للسلام لهذا العام عن جهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي. وترأست بيلاي لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي خلصت العام الماضي لارتكاب الكيان الصهيوني إبادة جماعية في قطاع غزة. ختاما، واصل الكيان الصهيوني اليوم الاعتداءات على عدد من القرى والبلدات جنوب لبنان، ويواصل جيش الاحتلال الصهيوني خرق اتفاق الهدنة، ويكرر من اعتداءاته على لبنان وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة. نهاية هذه النشرة، وفي ملي تذكير بأبرز ما جاء فيها. بولاية جندوبة، نظروا في الصعوبات التي تعترض إنجاز عدد من المشاريع التنموية المتعلقة بالبلديات. وزارة التربية تنظم غدا يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي بمشاركة هيكلة وطنية متعددة. ومجلس وزاري مخصص لمتابعة تنفيذ المشاريع الطاقية لتعزيز الإنتاج والحد من العجز الطاقي في تونس. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله تعالى، اللقاء.
0: أضواء وظلال. أضواء وظلال.

25 دقيقة بعد العشرة، مرحبا بكم وكل أصدقائنا المستمعين، متواصلين معكم في رحلتنا. نجي لركن الأسماء أو الزمن الجميل والأسماء في الذاكرة. اللي باش نحكي على المبدع الراحلة رجاء بن عمار، من مواليد غرة أكتوبر سنة 1954. رجاء بن عمار مسرحية ومخرجة وكوريغراف تونسية، توفت في 4 أفريل 2017 عن سن 63 سنة. بدأت علاقتها بالمسرح من المسرح المدرسي والجامعي في أواخر الستينات، ثم التحقت بعد عودتها من ألمانيا بتجارب مسرحية مختلفة، من بينها فرقة مسرح الكيف قبل ما تشارك في تجربة المسرح الجديد، إلى جانب جليلة بكار والفاضل الجعايبي والفاضل الجزيري. تابعت دراستها المسرحية بجامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ، وفتحت لها الإقامة في ألمانيا على تجارب وأساليب جديدة في فنون العرض قبل ما تعود لتونس، وتنخرط في مسار بحث عن لغة مسرحية مغايرة للسائد. 1980 أسست مع منصف الصايم مع عدد كبير من المسرحيين مسرح فو، واللي يمثل أحد التجارب المستقلة واللي دفعت بالمسرح التونسي نحو أشكال جديدة في الكتابة والإخراج والأداء. ومن أعمال هذه التجربة تمثيل كلام ثم الأمل سنة 86، ساكن في حي السيدة 89، بياع الهواء سنة 95. رجاء بن عمار ارتبط اسمها بتجربة المسرح الجسدي والكوريغرافيا، وكانت من أول من أدخل هذا البعد إلى الممارسة المسرحية التونسية، مستفيدة من طاقات على المسرح مع الرقص والحركة والجسد، وهنا أصبح من السمات المميزة لأعمالها. حظيت أعمالها بتتويج في أيام قرطاج المسرحية، حصلت سنة 89 على جوائز في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ثم واصلت اشتغالها على المسرح باعتباره مجال مفتوح للتجارب وطرح على الأسئلة الاجتماعية والسياسية. من وراء السكة سنة 2001 اقتربت من هامش المهمشين من عالم المهمشين والعاطلين عن العمل من خلال مجموعة تعيش في محطة قطار مهجورة، بينما تناولت في وطني في هوا وطني واقع عربي مثقل بالأزمات الاجتماعية والاقتصادية. وفي طب سنة 2015 عادت إلى الريف وما يختزله من أوضاع وتناقضات. رجاء بن عمار تجربتها الفنية ما كانتش بعيدة عن الشأن العام، خاضت قبل الثورة وبعدها مواقف وسجلات تتصل بحرية التعبير، دور الفنان وموقع الثقافة في المجتمع، عبرت كذلك عن تفاعلها مع الثورة التونسية وما عقبها من تحولات في نصوص ومواقف مختلفة. أسست مع المنصف الصايم فضاء مدار بكارتاج، واللي أصبح لاحقا سينما دار، وحولته إلى فضاء للإنتاج والتكوين والعروض جامعا بين المسرح والسينما والفنون. رجاء بن عمار رحلت يوم 4 أفريل 2017 إثر مضاعفات عملية جراحية بعد مسار امتد قرابة نصف قرن ظل فيه الجسد والأداء والفضاء أدوات أساسية في بحث عن لغة مسرحية لا تستقر عن شكل واحد. وحتى لا ننسى رجاء بن عمار هي أحد الأسماء التي ارتبط بها انتقال المسرح التونسي من الفرقة إلى المشروع الفني المستقل، ومن العرض التقليدي إلى البحث في الجسدي والفضائي وفنون الأداء.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn
1: على www.radiokef.tn. مرحبا بكم. كنزة نجومي تقول بالتوفيق وراني نتابع فيكم في برنامج انا لحد قداش يعجبني ما شاء الله من حسن الى احسن. مرحبا بك يا كنزة. عمار النعيمي مساء الورد والمحبة وتحياتي لكم ومساء طيبة للجميع وسهرة ممتعة للناس الكل. الهام يحيى كل الاحترام والتقدير محليه البرنامج مرحبا بك احلام. صابرين اليونسي مساء الورد وياسمين تحية لك عادل كامل فريق البرنامج معكم بالتوفيق للجميع. تحية عاطرة إلى كل مستمع إذاعة الكيف وسهرة طيبة إن شاء الله. عامر البقلوتي مساء الخير والنور نجاح المنصر الله يسعد مساكم. نبيل بن علي الورفلي إن شاء الله بالتوفيق. أخوي عادل وأمسية طيبة للجميع. صابرين اليونسي مرحبا بيك على الباج الحلو. عادل كذلك يعطيكم الصحة. الناس كل اللي تابعوا فينا على موجات إذاعة الكيف في رحلتنا شكرا لكل الزملاء اللي رافقوني في تأثيثها في مراقبة البث. نزار الهراغي في إخراج الرحلة. الأسعد بن عياد القروي وفي الرحلة معكم عادل الخماسي. موعدي معكم بإذن الله نهار الأحد من 6 حتى 8 فواكه من التراث.

0: ليلى.
1: ليلى.
2: نعم.
1: شوف
2: ماذا؟
1: ابتسم الفجر يا ليلى.
2: محلاها ابتسامة.
1: شوف ليلى، الظلام يتلاشى
2: والنور يفيض.
1: النور يفيض يا ليلى. اسمع
2: نغمات عجيبة، هي عرايس الفجر.
1: هذا صوت الكون يا ليلى، برموزه وغموضه وأفراحه وآلامه. صوت يتجدد كل صباح ويحمل أحلام الوجود وآلامه. اسمع اسمع يا ليلى.
2: نسيم خفيف.
1: نسيم خفيف يميل ويتأوه.
2: فسر كلامك.
1: أعني أنه يحمل بين طياته الهادية بذور العواصف.
2: كيفاش؟
1: ينعم، تقلباته غريبة يا ليلى، لأنه ينقلب مرة رياح.
2: رياح؟
1: رياح تعبر بنغماتها عن مرور الزمان بخطواته الثابتة، ومرة يتكلم في هدير الأمواج المتلاطمة ويعود نسيم.
2: نسيم؟
1: نسيم هادي يسري بين الأوراق المرتشفة ويحكي لها عن أحلام الكون.

0: محلاك يا لحن الوجود.
1: لحن الوجود، نغمات عبارة عن تنهدات يدفعها فؤاد الكون من صدره العريض، يطربلها الوجود وتتصاعد وتتلاشى ويطويها الزمان بين أحلامه الغابرة.

أضواء وظلال. أضواء وظلال.

0: أضواء وظلال مع عادل الخماسي.
1: تمام، والحادية عشر ليلة هنا على موجاتنا. السلام عليكم، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى آخر موعد إخباري لهذا اليوم. مثلت متابعة خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد المنبثقة عن استراتيجية الدولة في المجال الطاقي محور مجلس وزاري مضيق انعقد اليوم بإشراف رئيسة الحكومة. تنظم وزارة التربية غدا السبت يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي بمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. تناول المشاركون في الجلسة الملتئمة اليوم بمقر ولاية جندوبة جملة الصعوبات التي تعترض إنجاز عدد من المشاريع التنموية المتعلقة بالبلديات ومجالاتها الجغرافية الجديدة، إلى جانب استعراض المقترحات الكفيلة بتجاوز هذه الإشكاليات. أكد الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجن التوقعات تشير أن صابة الزيتون هذا الموسم ستكون في حدود 41 ألف طن، أي بتراجع بنسبة 40% مقارنة بالموسم الماضي، بالتوازي مع تواصل زيارة المعاينة للمعاصر والوقوف على مدى جاهزيتها لافتتاحية الموسم. في أخبار العالم، أعلن مصدر مسؤول في مطار صنعاء الدولي أن قصفا استهدف مطار صنعاء عصر اليوم أسفر عن قتيلين وجريحين من موظفي المطار. رحبت الخارجية السورية بتأكيد مجلس الأمن الدولي ضرورة الاحترام الكامل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتنفيذ أحكامه والالتزام بسيادة سوريا واستقلالها وحدتها وسلامة أراضيها. ختاما، نقل الكرملين عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن بلاده مستعدة لتوريد النفط والمنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة الأمريكية والأسواق العالمية، قائلا بأن ذلك من شأنه أن يدعم الاقتصاد العالمي ككل. شكرا على كرم المتابعة مستمعينا الكرام، ليلة هادية الجميع وتصبحون على خير.
0: هذا البرنامج إعادة.

0: الموسيقى لغة النفوس وسفير الثقافات. زريابيات. جولة فنية مع الإبداعات الموسيقية، يرافقكم فيها عادل حمدي.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مع هذا الموعد المتجدد من برنامجكم النغمي زريابيات. زريابيات جولة نغمية عبر عوالم الإبداعات العربية، ونخصص موعد اليوم للحديث عن قالب مميز للموسيقى التونسية وهو الفوندو. مستمعين الكرام، من المعروف أن الموسيقى التونسية التراثية تصنف إلى قسمين: موسيقى تقليدية وموسيقى شعبية. والمقصود بالموسيقى التقليدية هو المألوف المتوارث عن الأجداد الأندلسيين، أما الموسيقى الشعبية فتجمع مختلف الأنماط الغنائية والآلية لشتى الفئات الشعبية. ومن المعروف كذلك أن الموسيقى التقليدية تمتاز بالثراء النغمي، في حين توصف الموسيقى الشعبية بالبساطة، وربما كان هذا الحكم متسرعا ويحتاج إلى إعادة نظر. ولنا في تونس نمط ثالث من الأغاني يتميز بالتوسط بين الموسيقى الشعبية والموسيقى التقليدية، ويعرف بالفوندو. والفوندو كلمة إيطالية تعني نوعا من الحجارة الكريمة، ولقد أطلقت هذه اللفظة على مجموعة أغاني تراثية فيها الكثير من الإتقان والثراء من حيث مكوناتها النغمية، مما يقربها من التراث التقليدي أي المألوف. ولنا في تونس مجموعة فوندوات، ومنها فوندو فريق غزالي المعروف بصوت صليحة. ونقترح عليكم فيما يلي الدكتور صالح المهدي الذي عاصر الشيخ ميسترنان ولحن لصليحة في حديث أدلى به إلى إذاعة الكاف، ويتحدث فيه عن الفوندو بصفة عامة وفريق غزالي بشكل خاص، مع جوانب أخرى لا تخلو من الطرفة.
2: العين تنحب من فريق غزالي. ثم أشكال موسيقية غنائية شعبية في الأصل، لكنها ترقى إلى مستوى الكلاسيك. في تونس تسميه فوندو، وجاية الكلمة من سوق البركة، من الذهب والديامونت. الديامونت فما الشيش خام العادي، والممتاز يسميه فوندو، هي قاسوها على الديامونت الممتاز. في الجزائر عندهم الحوازة، حوزي يسمى حوازة، ومشهورة به بلدة بحدة المسان اسمها ندرومة، والشيخ المشهور بها الآن موجود ربي يبقيه، الشيخ يقول غفور، هو حقه عبد الغفور. في المغرب يسميوها البرولة، في مصر عندهم الدور، في الشام عندهم القدود إلى آخره. احنا من الفوندوات الممتازة العين تنحب من فريق غزالي. في الشعبيات الشامية، نقول شامية معناها في موجودة في لبنان وفي الشام وحتى في العراق، سوريا ما فيش شك. عندهم الميجانة، يا ميجانة ويا، يغنيوها ويخرج واحد يعمل الكلهم عروبيات في مقام البياتي.
3: هي اشكال شعبيه دكتور هكاك.
2: عندنا في العين تنحب من فراغ ذلك فيها 5 عروبيات، لكن كل عروبي من مقام، وفي الاخر يجي على رستذيل باش يمشيوا للبيت اللي هي في رستذيل. العروبي الاول والثاني في مقام رستذيل، واحد في القرار واحد في الجواب. العروبي الثالث في المحير عراق، العروبي الرابع في المحير سيكا، العروبي الخامس في العرضاوي، والعروبي السادس في مقام المزمون. الغناية اشتهرت، وكان نحكي لكم فيها قصة زادة. جانا في العشرينات لتونس واستقر في تونس عازف بيانو شهير من الجزائر ومغني، هو الشيخ محمد الكرد. سي محمد الكرد قعد في تونس وقعد يصلح البيانوات وغيره، وجابنا هو حرمته بيك نعاسي من قسنطينة ومن عنابة هي بلاده. لكن اللحن زاد غيره شيخ ميسترنان شوية وعطاه الطابع التونسي. وخذاه من تونس برشا قطاع، منهم العين تنحب من فراق غذالي، وسجلها. في زيارة من زياراتي لقسنطينة قالوا لي انتم تقولوا عين تنحب من فراق غذالي متاعكم هي بتاعنا. قلت مصح عليكم ايش تحبوا؟ قالوا لا، خاطر نتاعنا وانتم ما تقولوا تونسيه. قلت له صحيح، اما نقول لكم نتاعكم على شرط. قلت لهم تغنيوها كلها
3: من الاول للاخر،
2: من الاول للاخر، ما تنحيوش منها العروبي نتاع المزموم. العروبي نتاع المزموم يقول الايام عديتهم مرض، سبب مرضتي بالغبينه، نمشي جهامه على الارض في وسط سوق المدينه، خايف من لكة العرض وشماتة الناس فينا. في منطقة قسنطينة كلمة شماتة عيب كبير،
3: لا تقال،
2: لا تقال. قلت لهم إذا كانت غنيوا على الشماتة راهي متاعكم، أما إذا كانت نقصوا العروبي هذاك وتنقزوه راهو تسلفها ليكم سي محمد الكرد.
3: أقنعتهم بالحجة،
2: هذيك هي الحجة. غناية ممتازة وأداوها وتصرفوا فيها. اللي اشتهر بها توا الآن هو ما علمه شيخ ميسترنان لصالحها، والعروبيات ثابتين عندها، في الحال أن العروبيات أنا كنغنيها كل مرة ننوع في أنواع في العروبيات، ما عادش عندنا شكون ينوع. فهمت؟ على كل حال اللي احتفظنا به هو به
4: راجل حياد بالرب.

واجد علي انك فيك بنتي شعلت النار كما محرقة في حصيدة حصيدة على والبتيمي.

0: استمعنا إلى فوندو فراغ غزالي بصوت المطربة صليحة، ونواصل حديثنا عن الفوندو. مستمعينا الكرام، تركيبة فوندو فراغ غزالي متميزة جدا ضمن مدونة الأغاني التراثية التونسية، ففيها توليفة طريفة بين مقامات تقليدية هي رست الذيل والمزموم، ومقامات شعبية هي المحيرسيكا والعرضاوي، كما أنها تشتمل على مجموعة من العروبيات والاستخبارات أي الارتجالات الآلية. كما أن كلمات فوندو فراغ غزالي متميزة وثرية وفيها الكثير من العمق، حتى أن بعضها يحتوي على حكم ومواعظ، ونذكر منها البيت القائل: يحدث على العبد ساعات شيء الذي لا يوالم، بنادم يقرأ العقوبات وتبعد عليه المظالم. ونذكر كذلك البيت القائل: فراق الحياة مر وصعيب، خلف دموعي تتقاطر، فرقة بلا موجع عيب، وما تتنسى من الخواطر. ونذكر كذلك البيت القائل: الأيام عديتها مرض، سبب مرضتي بالغبينة، نمشي جهام على الأرض في وسط سوق المدينة، خايف من لكة العرض وشماتت الناس فينا. مستمعينا الكرام، فراغ غزالي هو أحد الفوندوات التونسية، وهناك مجموعة فوندوات أخرى تعرض لها الدكتور صالح المهدي في حديثه، ومنها فوندو نميت نم المخاليل.
1: من الفوندوات يخيل سالم باشا روحتولي،
2: لميت نم المخاليل.
1: لميت نم المخاليل هي أمهم، هي الفوندوات، وأكبر فوندو ومستواها يفوق عدد كبير من الطايحية في الملوف.

استمعنا إلى فوندو نمي تنم المخاليل من مقام رست الذيل التقليدي التونسي، ونواصل حديثنا عن الفوندو. مستمعين الكرام، يختلف فوندو نميت نم المخاليل عن فوندو فرق غزالي من حيث المقامات المستعملة والبناء اللحني، ولكنهما يشتركان في جانب الثراء النغمي بالإضافة إلى عمق المعاني. فمطلع فوندو نميت نم المخاليل يقول: نميت نم المخاليل عديت الأيام طالوا، خليت سربة مهميل في غيبتي إيش قالوا. والمخلول في اللهجة البدوية هو ابن الناقة، والنمان هو الصوت الذي يصدره، وبهذا فالمعنى هو شكوت شكوى صغير الناقة. مستمعين الكرام، الفوندو الثالث في مدونتنا الغنائية التراثية التونسية هو فوندو شوشانة، ويتكون من ثلاثة أجزاء يمكن أن يشكل كل منها زجلا مستقلا بذاته، ولكنه زجل خاص لا يستجيب لقاعدة تركيب الموشحات والأسجال من أبيات وطالع ورجوع. ومن ناحية أخرى، لا تستجيب أسجال شوشانة الثلاثة إلى قاعدة تركيب الأغاني الشعبية من مذهب وأبيات، كما أن المقامات المستعملة هي الأصبعين والحسين، وهذه الخاصيات تجعل هذا الفوندو يتأرجح بين التراث الشعبي والتقليدي، وتجعل له وقعا خاصا في الأسماع. ويقول مطلع فوندو شوشانة: ما نسيدك واليوم يا شوشان حكمي فيدك. نقترح عليكم بصوت مطرب يتقن أداء الخصوصية التونسية، هو محمد اللجمي.

استمعنا إلى المطرب محمد اللجمي يغني فوندو شوشانة. مستمعينا الكرام، يجمع الموسيقيون أن الفوندوات في تونس أربع، وهي فريق غزالي ويخيل سالم وقد عرف بصوت صليحة، ثم فوندو شوشانة وفوندو نميت نمل مخليل. وقد ذكرنا أن الفوندو أغنية شعبية ترقى في تركيبتها اللحنية إلى مستوى التراث التقليدي أو الملوف، وفي الحقيقة يصنف التراث الشعبي بصفة إجمالية إلى ثلاثة أصناف، وهي الفوندو والأغنية العتيقة والأغنية الشعبية. ويمكن القول أن الأغنية العتيقة تشترك مع الفوندو في القيمة الفنية، وترجع هذه التسمية إلى قدم هذه الأغاني وثرائها الفني والأدبي، وكذلك إلى الطابع الرصين الذي تتميز به مقارنة بالأغاني الشعبية التي تتسم عادة بطابع الخفة والأسلوب الراقص. ومن خاصيات الأغاني العتيقة طغيان اللهجة البدوية عليها، وقد علق على ذلك الصادق الرزقي في كتابه الأغاني التونسية بقوله: في أغانينا على الإطلاق رقة لفظ وجزالة معنى وحكم وأمثال ووصفيات وغزل، انتهى كلام الصادق الرزقي. ويذهب الصادق الرزقي للدلالة على قوله إلى المقارنة بين عروبي تونسي وبيت شعر لأبي العلاء المعري، وذلك من حيث المعنى. يقول العروبي التونسي: مسكين جمل النواعير بالهجر ضاقت خلوقة، يسمع في الماء بوذنيه لا يشبح لا يذوقا. ويصور أبو العلاء المعري نفس المعنى بقوله: والعيس أقتل ما يكون لها الصدى، والماء فوق ظهورها محمول. مستمعينا الكرام، نقترح عليكم من أغانينا العتيقة الموضوعة في مقام لحسين صبا أغنية في الغربة فناني بصوت عليا.

غنت عليا من العتيق أغنية في الغربة فناني. مستمعينا الكرام، تبدأ الأغنية كما استمعنا بي في الغربة فناني عمري راح، غير أن أصل الكلمات هو عمري راح في الغربة فناني عزينات ناضيعت مالي. وهكذا فالغناء يبدأ بالجزء الثاني من الصدر ثم يعاد البيت من أوله. والملاحظ أن هذه الطريقة طرابلسية الأصل، وهذا يدل على عمق التأثير المتبادل بين مختلف الأشكال التعبيرية بين تونس وليبيا. ونجد هذا الشكل الطرابلسي في أغنية مع العزابة، وأصل البيت هو نا بكرتي شردت مع العزابة خشت بلاد الشيح والقطابة. وقد اقتدى بهذا الشكل الطرابلسي في الغناء الكثير من الموسيقيين التونسيين، ومن ذلك أغنية يا خموري للشاعر عثمان الغربي، ويقول بيتها الأول: هز الغطاء على الخد يا خموري، أضحك نشوف نيابك التبروري. كما نذكر في النمط الطرابلسي أغنية شهيرة من كلمات شيخ الأدباء محمد العربي الكبادي، ويقول مطلعها: أم الحسن غنات فوق الشجرة، سامع صداها من العلي اليبرى. مستمعين الكرام، من مدونة الأغاني العتيقة نقترح عليكم أغنية يا خموري بصوت عائشة، ونصل بها إلى خاتمة موعد اليوم من برنامجكم النغمي زريبيات، والذي خصصناه لأحد الأنماط الفنية المميزة للموسيقى التونسية وهو الفوندو. إلى اللقاء ومتابعة طيبة مع بقية برامج إذاعة الكاف.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: كرهبتي
1: مع توفيق الشيري.

مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم إلى هذا الموعد المتجدد كل أسبوع وكل نهار سبت من 10 حتى نصف النهار في عالم السيارات، عالم الميكانيك، عالم التأمين، عالم السلامة المرورية. إن شاء الله طريق السلامة لكم الكل وين ما كنتوا، وحيدة وحيدة وإن شاء الله ديما سالمين. كيما نتمنى لكم إن شاء الله عطلة أسبوع يا ربي إن شاء الله تكون آمنة على مختلف شبكة الطرقات. نفكر العشية في جولة باش يخرج العشية سبت وباش ينزل العائلة وباش يعمل محوسة ماذا بيه، ديما يكون مركز على الطريق وتكونك الحذر والانتباه هو السبيل الوحيد للنجاة ولتفادي كل ما يعكر صفو الجولة نتاعنا، وأنا نقصد كل أخطار الطرقات. رحلة جديدة في عالم جديد، مرحبا باستفساراتكم الكل اللي توصلنا على الباج اوفيسيال وتوصلنا زادة بالتلفونات، مرحبا بكل استفساراتكم أسئلتكم، مرحبا بكم في عالم الاوتوموبيل، عالم التوندونس، عالم الماركات الجديدة. احنا ديما نحاولوا نعطوكم الماركات الجديدة وانتم ليكم الاختيار. الركن الاول تعودتوا بيها اليوم كالعادة زوز سيارات في الميزان، اليوم مش نحكوا عليهم، اليوم مش نعطيكم نقاط القوة نقاط الضعف لزوز علامات تجارية ولكم الاختيار. بعد مش يجينا بالطبيعة ركن أوتو ميكانيك، مش نحكوا على الصيانة والمراقبة الدورية للعربات، المشاكل زادة في الميكانيك خاصة السيارات الكهربائية توا ديما نحكوا عليها، شحضرنا لها كل شيء وإحنا طلعتكم خبر به اليوم زاد على السيارات الكهربائية، ونحكوا زاد على الأعطاب الفجئية اللي تنجم تصير لكم في السيارة متاعكم، نعطوكم الحلول باش على الأقل نقصوكم شوية مصاريف وكل أتعاب والتنقل من الجراج الجراج وعمل منه وعمل منه، هذه كلها إحنا نحاول نربحوكم منها وإن شاء الله تلقوا معنا ديما الحلول الممكنة. ركن أوتو ترانسبور اليوم سي محمد خضير نظيف اللي ماهوش باش يكون موجود معنا اليوم، ماذا بينا اليوم ما تسألوناش على الترانسبور على النقل الغير متنظم، ولا إذا كانت نجم تسألونا راه نجم نجاوبوكم عنا زاد لي زيكسبير اللي نجم يجاوبوا على المواضيع الكل ونجم نوصلوكم المعلومة، لأنه احنا برنامج متكامل الناس كلها مع بعضها والناس كلها فاهمين خدمة بعضها الناس كل، ونجم نعاون المستمع، وهذه هي إذاعة القرب، فريق جماعي يعمل من أجل المجموعة. وركن أوتو فيزيت نحكو زاد على قطاع ومراكز الفحص الفني والخدمات المتوفر للحرفاء. بطبيعة ما تنسوش الأخبار المتفرقة اللي وقعت تداولها خلال هذا الأسبوع، أخبار جديدة حول عالم السيارات، ما تنسوش زاد قانون الطرقات اللي ديما حاضر معنا، عنا برشا مواضيع وبطبيعة المستمع الكريم هو اللي اقترح المواضيع، انطلاقا من الأسئلة بتاع المستمعين احنا نكيف المواضيع بتاعنا وندخل في ربما التحليل والنقاش لكل المواضيع اللي تتعلق بالسيارات بتاعكم. حبيت نشكر الناس الكل اللي تتفاعل معنا سواء في البرنامج بالتدخلات بتاعها وإلا بالاستماع الدائم لبرنامج كربتي وبالاتصال خلال الأسبوع، لأنه خلال الأسبوع توصلنا برشا ملاحظات وبرشا أسئلة ونحاولوا احنا باش نجاوب عليها في الحصص القادمة. سؤالتنا الثاني إذا كان بقتلنا أسئلة بطبيعة وصلتنا في السويعة الأولى نكملوا جاوبوا عليها في سؤالتنا الثانية، ثم ندخلوا عالم السلامة المرورية. اليوم باش نحكوا على انعقاد اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بولاية جندوبة وولاية باجة، مدى متابعة تقدم تنفيذ الإجراءات والتدخلات المبرمجة في السلامة المرورية ووصلت الولاية هذه في تنفيذ القرارات اللي وقعت طرحها في اللجان السابقة. بعد زادة باش نحكوا على والله مازلنا نحكوا على محيطات المؤسسات التربوية، قديش من ضحية أخرى نحتاجوها باش نطبقوا القاعدة بتاع 30 كيلومتر في الساعة في محيطات المؤسسات التربوية. راو 30 كيلومتر في الساعة راي واقع يلزم نحترموه، ماهوش شعار نرفعوه فقط، هاو عملنا البلاكة عملنا 30 أي برا امشي في 50-60، وشفتوا الحادثة الأخيرة اللي وقف في المحمدية معناها بقرب معهد ثانوي. إذا اليوم مش نحكوا على صيحة فزع اللي أطلقتها جمعية سفراء السلام المورية، كيفاش نجموا نتفادوا الكوارث هذه وكيفاش يلزم نطبقوا القوانين المورية وكيفاش يوقع رد على المخالفين وتأمين محيطات المؤسسات التربوية. والركن الأخير ركن المسابقات والجوائز، خلينا نقدم لكم الجوائز المتوفرة اليوم في البرنامج. الجائزة الأولى 100 دينار نقدا من إهداء شركة بن رجب لصنع وبيع الأبواب والنوافذ والأثاث. برشا يتسألوا وين موجودة الشركة هذه، موجودة في طريق بوليفة قبل الملعب البلدي، معناها قبل الملعب بتاع الكرة بتاع كرة القدم بتاع
نتاع الكاف قبلها بالضبط ثم شركة برجب هذه ثم تخفيضات كبيرة عملتها. الصنع راهو يتم حسب القياسات المطلوبة، خدمة وجودة في أسرع وقت ممكن مع أسعار لا تقبل المنافسة. هذه نعاودها ونسطرها، أسعار ما تقبلش المنافسة، وبرشا ناس مشوا للشركة هذه وطلعوا البيبان والألمنيوم والحديد والفرفورجي والكل والشبابك والبيبان كل مخدمهم بأسعار الحقيقة مغرية جدا. هذاك علاش اللي يخمم باش يعمل الحوايج هذيا ما يزيتيش ما يترددش باش يمشي لشركة برجب. هاو التليفون بتاعي إذا كنت حاب تتصل بها 42 181 501، 42 181 501. مش الكاف بركة، كاف جندوبة وباجة وسليانة. الجائزة الثانية تكوين مجاني في قانون الطرقات من مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة، يعني تتعلم الكود بلاش من غير ما تدفع حتى مليم، وبعد ما تأخذ الكود بعد ما تنجح في الكود إذا كنت حاب تكمل معاه في السياقة نزيدوا مهدولك 5 سوايع جراتوي سياقة فعلية، يعني راوض 5 سوايع الثانيين ما تأخذهم إلا في صورة ما تحب تكمل، تحب تمشي مدرسة أخرى تمشي على روحك، تحب تكمل معانا يلزم تكمل وتأخذ 5 سوايع جراتوي باش تولي لك كادو تقريبا فيه 400 دينار كاملة من مدرسة الياس بحجر. الجائزة الثالثة كيف تكوين مجاني في قانون الطرقات، هذا مستمعينا في جندوبة وباجة وسليانة ينجموا يتصلوا بمدرسة سليم هذه بجندوبة اللي يربحوا معانا، ينجم يتعلم عن بعد ويتعلم زادة بالحضور. تم تأخذوا أكثر تفاصيل 22 350 8 8 8، هذه مدرسة سليم هذه بجندوبة. هيا لسعد نبدو بالنغمة، هاي نقدموا نغمة على تحية لكامل الفريق اللي أملكم هذا البث المباشر، إن شاء الله تتعدوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. تلقاها

0: صوت الشمال الغربي بتبيعها احنا، اذاعه الكيف، اذاعه القرب، اذاعه خدمه المواطن وين ما كان. مرحبا بكم اصدقائنا المستمعين، مرحبا بكم الناس الكل. نذكر 78 227 70 270 725 70 225 70 226 باش تنجموا تتواصلوا معنا، والا على الصفحه الرسميه لاذاعه الكيف. قبل ما نبدو نقدموا لكيب الحاضر معنا اليوم سي سمير العبيدي، مختص في تشخيص محرك كيت السيارات. مرحبا سي سمير.
1: مرحبا بكم، مرحبا بالساده المستمعين والمستمعات.
0: سي شاكر البرهومي خبيرنا ومكون في ميكانيك وكهرباء السيارات. مرحبا.
2: مرحبا سي توفيق، ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: حاتم بشالي مرحبا بك.
3: مرحبا بجميع المستمعين.
0: منظر اليعقوبي خبيرنا في الفحص الفني. مرحبا سي منظر.
4: مرحبا بك سي توفيق، وصباح النور للخويات.
0: مرحبا بكم الكل. زوج سيارات اليوم حضرتهم لنا اليوم، خلينا نبدا معاك منظر، تعطينا شنو الكهرباء اللي حضرتها اليوم، شنو المواصفات نتاعها، شنو الخصائص نتاعها، وشنو خاصه التمتاز به الكهرباء هذه. هيا سي منظر. هاي
4: سيدي، انا خويا سي خويا توفيق جي اي سي ام زوم، هذه 1.5
0: جي اي سي
4: زوم، 1.5 بالموتور نتاعها جي دي اي ستيلي ستي ستيل بوات فيتاس اوتوماتيك.
0: باه بوات فيتاس اوتوماتيك. باه
4: بوات فيتاس اوتوماتيك.
0: جي دي
4: اي بالنسبه للكهرباء نتاعنا موجوده حاليا ديسبونيبل. الكاروسوري اس في سياره رياضيه، الجارانتي نتاعها من 5 حتى 15 ألف حتى 150 ألف كيلومتر. نمبر دو بلاس ونمبر دو بورت كما العاده 5 5. الموتوريزاسيون واللي تمتاز بيه هما السيارات الصينية، هو اللي الموتور 1.5 كاتشيلاند ديما يخدموا بالموتور هذا، انرجي ايسونس. الحاجة اللي طالعة شوية اما كونفور، هو البويسونس نبشوفو، اما في الكونسوماسيون اتو نحكو عليها ما تاكلش راهو. البويسونس شيبودين 170 والكوبل 240 نيوتن متر، العزم نتاعها 240 نيوتن متر، القوة نتاعها ما شاء الله. باش نرجعوا للحجم نتاعها، حجم نتاعها تقريبا اول مره ظهر لي هي اطول كهرباء 400.410. تسمع فيك سي توفيق؟
0: نسمع فيك سي منظر، تفضل. نسمع فيك.
4: الحجم نتاعها حجم كبير، بواط اوتوماتيك، نمبر دو رابور 7 بلاس 7 فيتيس
0: 7 فيتيس 7 رابور.
4: لهنا عندي حاجه برك اللي هو بواط دو فيتيس، عندي فيها ما نقول بواط دو فيتيس ما هوش خاطر دخلت على السيستم
0: تاع
4: البواتي فيتيس، ما هوش نوع البواتات الفيتيس تاع لي جابون، مازالوا خاطر في الخرج نتاعها والسيليكسيون دي فيتيس دير شويه، ما هوش شكل ساهل فيه المرونه. الكوفر نتاعها 341، الفوليوم دو كوفر ماكسيمال 12.71. او بتحكوا على الكونسوماسيون بارابور للنفس، شوفوا اللي حكينا عليه.

0: anciennement, radar دو ريكول وكاميرا دو ريكول،
1: به
0: وفيه تقريبا حاجه مهمه في الميكانيك،
1: اي
0: اللي هي فيه بار ستابيليزاتريس افون وبار ستابيليزاتريس اريير.
1: اها
0: وبالنسبه للافون نتاعها اللي هو نحكوا على البيرسو ونحكوا على التريونجل ونحكوا على
1: اي
0: الميكانيك بوتر،
1: اي
0: ضرب ذات ثبات خاصه في الفيتاس، خاصه اون تينو دو روت، فيها ثبات كبير، وهي
1: ركزة
0: عندها اداء
1: ركزة كهرباء ركزة نقولوا احنا بالدرجة
0: كهرباء
1: ركزة اي ثابتة
0: بالضبط.
1: اي به
0: وما نحكوش على التجهيزات الالكترونيه، معروف الصينيين التجهيزات اقوى من الاوروب، كل
1: بالطبيعة
0: شيء متوفر فيها تقريبا.
1: به منظر
0: انا نقول
1: اي
0: ممتازه الكهرباء دي.
1: هي ممتازة، ونذكر الجي اس اي ب 82 مليون و900، يعني ثم واحد يقول لك والله انا باش ندفع 82 مليون و900 في الجي اس اي زعما ننجح، زعما ما تخوفش الكهرباء دي خاطر مازالت ماشي معروفه برشا الجي اس اي، نعرفوا الرونو، نعرفوا الكليو، نعرفوا معناها السيارات الالمانيه، ولكن الجي اس اي مازالت ماهيش معروفه.
0: يا سي توفيق، تقريبا لي ميزون مير اللي موجودين الكل هما خمسه ديار، خمسه
1: اي
0: صناع في تشينوا،
1: اي
0: تقريبا يشبهوا الكل لبعض تقريبا.
1: اي
0: لو تشوف لام جي،
1: تو لام جي ولت معروفه، لام جي
0: لام جي
1: ولت
0: معروفه،
1: معروفه اي
0: حتى هذه ما تبعدش على لام جي برشا راه.
1: هي هذاك علاش انا حبيت نعطي فكره للناس اللي راهي جي اس اي كيما لام جي معناها
0: كيما لام جي تري بيان،
1: اي
0: حاجه برك كونه لي بيس دو روشونج،
1: اي
0: مازال بما ان احنا جدد على الشينوا،
1: اي
0: مازال لي بيس دو روشونج مش متوفر بك الكميه اللي نعرفها.
1: به هذه فكره على جي اس اي. اي سي شكر مع جي اس اي، اش اخترت انت سي شكر؟
2: سي توفيق نحن اخترنا سونغيونغ.
1: اي سونغيونغ زاد كيف كيف كيما جي اس اي، معناها
2: كيف غير شنو هذيك كوريه وهذيك
1: بالطبيعه. اي لا انا نقصد معناها في عمليه
3: الصينيه،
2: في الصينيه
1: الاشهار معناها مش,
2: لا لا
1: مش, مش مش مش علامه بارزه في العالم.
2: لا مش علامه بارزه، ولكن هي بطبيعه الحال كي نشوفوا كوريا نجحت ياسر في الكيا،
1: وعندنا برشا طبعا
2: في الكيا سبورتاج في الهوندا
1: في تونس برشا موجوده سونغيونغ.
2: سونغيونغ موجوده لانه شوف سونغيونغ الهونداي الكيا هذول كلهم ناجحين في السوق التونسي بصفه عامه، ومعناها وعندها وعليها اقبال كبير برشا. وهذه الفوتي السياره اللي نتاعنا نحن السوم نتاعها 88 مليون ديسبونيبل، الجارانتي نتاعها من 3 سنين حتى والا 100,000 كيلومتر، خمسه ابواب وخمسه مقاعد، خمسه اربع استوانات، انرجي اسونس، البويسونس قوي شويه هذه 8 شوفو، البويسونس شوفودين 163 شوفودين، عندها كوبل قوي 260 نمبر تور في 1500 دور، سيلندريستي قوي كيف كيف 1497 سنتيمتر كيب، بواط اوتوماتيك فيها 6 رابور تراكسيون. اللونغور والهوتور هي الشكل اللي قاعد يخرج فيهم تو الكوريين والا الشينوا، يخرجوا ديما في سيارة عاليه شويه،
1: عاليه كيما الكاتفوكات
2: كيما شبه
1: هما لعبوا على الجانب،
2: هما لعبوا على الجانب.
1: الناس الكل تحب الكهرباء العاليه،
2: تحب الكهرباء العاليه ان اللي تمشي في سياره رباعيه الدفع، معناها شكل سياره رباعيه الدفع فيها شويه ذي الانكونفينيون اللي فيها مع الرابور دو 8 شوفو، فيها شويه كونسوماسيون توصل في الكونسوماسيون اكسترا ايربين توصل حتى من 6.1 حتى 9.9، ثم شويه كونسوماسيون في البارتي اسونس. باش نحكوا على كيب مود سكريتي، السياره هذه فيها جميع المواصفات،
1: كل شيء كل
2: الفنيه
1: شيء.
2: والكماليات موجود. وخاصه توا قاعد نشوفوا ديرنيرمون قاعدين يهبطوا في سيارات الاحدث لي كونفور الموجود، احدث كونفور معناها ثم سيارات ما تلقاش كيفاش تحل اذا كان طاح لها، خاصه موتور بري اللي فيها سيارات بريد تطيح لها البطاريه ما تلقاش وين تحل، يلزمك معناها كونيسور كونيسور كونيسور كبير برشا. البروبليم اللي نتيحوا فيه تو سي توفيق نحن في السيارات هذيا انه اليد العامله المختصه اللي تواكب لينا التطور اللي قاعد اللي واصلين ليه تو، هو ان نحن داخلين برشا سيارات سواء كورية والا صينية، الا نحن مازلنا ماناش في مؤهلين باش نصلحوا سيارة تانية.
1: حاتم عندك اضافة؟
4: اضافة صغيرة برك على زوز على زوز مصطلحات على فكرة التيفولي السيارة الكورية هذه تستعمل في المحركات المرسيدس برشا برشا، وتو حتى المحرك نتاعها اللي يعتبر منجحش شوية خاصة في المازوت قاعدين يستعملوا في المحركات نتاع المرسيدس القديمة تاع 250 قاعدين يركبوا فيها. كلمة بركة قالها سي شكل اللي هي كهرباء تراكسيون، باش يفهم اللي يسمع فينا راي تراكسيون، كلمة تراكسيون يعني تجبد كان بالكاردون من قدام بركة، وكلمة الأخرى الاخرى اللي في السياره الاخرى

0: فيها تقنية الجي دي اللي هي جازولين ديريكت انجكسيون، الكهرباء هذه يعني الحقن المباشر نتاعها ديريكت
1: في السيلندر
0: في البيستون،
1: في
0: ماهيش
1: البيستون.
0: كيما الكهرباء الاخرين الحقن الان ديريكت اللي يمشي فوق السوباب، اللي فيها تقنية باهية برشا برشا برشا. هذاك علاش اللي ما تعملش ليكالامي على الـ على الـ الوحدة فوق البيستون.
2: حاجة مش حاب نرجع خويا منظر يوضح لنا فهمتي في البواتو تو، اسكو البواتو تو لونسيان بار ديسك والا سي في تي؟ نلفت نظرك حاجة فهمتي سي برهومي وكافة المستمعين، راهي بالنسبة للسي في تي اسهل ياسر فهمتي من البواتو تو. اسهل ياسر، راهم فهمتي ثم دو امبرياج يخدموا فهمتي حسب عرفي وحسب امكانيات الفراسي، راهم يخدموا دو فهمتي دو فارياتور دو فارياتور فهمتي جو موبيل ولا راهم فهمتي بالامبرياج لوتو الفوق فهمتي، وسهله
0: سيستم الداخل دور
2: دو دور ويقع فهمتي ويقع فهمتي لي رابور دو فيتيس افيك الروتاسيون دو موتور فهمتي، سهله مصلي على النبي.
0: حتى كي تبدا تسهل من الكهرباء يعني تعدي فيتاسات وما تحس حتى
2: بشيء، اسهل من البوتو تو القديمه حتى.
3: ايوه باه، يعطيكم الصحه. هكا نقولوا كملنا الركن الاول، اعطيناكم فكره على زوز علامات تجاريه، جي ار سي ب 82 مليون و900 وسونغيونغ تيفولي كيف كيف 88 مليون. زوز سيارات الحقيقه قاعدين ينجحوا قاعدين يكتسحوا في اسواقنا التونسيه وفي الاسواق العالميه. ومضت كهربتي ونبدو نستقبلوا التليفونات، نذكر بالتليفونات 78 227 700 70 281 725 والا 70 281 726. هذه الارقام اللي تنجموا تتواصلوا فيها معنا في المباشر باش تطرحوا اسئلتكم اليوم في اللي في خسيرتو الميكانيك وكهرباء السيارات، في الدياجنوستيك، في قانون الطرقات، في كل ما يهم السيارات.
4: عندك مشكلة في كهربتك وصعب عليك الحل؟ تحب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك؟ إذا احتكاف تقدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كهربتي، كل نهار سبت من نصف النهار الماضي ساعتين مع توفيق الشارني على موجات إذا احتكاف.
3: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، واصل معكم هذا اللقاء. طول الكلمة باش تكون للسادة المستمعين اللي طرح أسئلتكم، وإحنا إن شاء الله نكونوا يا ربي في الموعد باش نجاوبوا على التساؤلات متاعكم الكل. المكالمة الأولى. ألو،
5: صباح الخير أخويا.
3: صباح الخير سيدي، عسلامة.
5: بارك أسعد. زهير مرحبا. العمري من باجة.
3: سي زهير العمري من باجة، مرحبا سي زهير.
5: سائق تاكسي.
3: سائق تاكسي، تبع فينا ديما في البرنامج.
5: ديما نتبع.
3: مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا سي زهير، مرحبا بك.
5: نحب نسأل على شهادة الحماية.
3: هي.
5: سيكوريزم.
3: هي.
5: بلابل ولا ناخذ شهادة واحدة ولا كل عامين نبدلوا شهادة؟
0: كل عامين
3: نبدلوا شهادة.
5: كل عامين.
0: وديجا تلقى في الشهادة يعني صالحة إلى كذا كذا، يعني موجودة في الآخر في القصاصة تلقاها الشهادة هذه، يعني المدة نتاعها تاع الصلاحية نتاعها موجودة. تاخذها من الحمايه ولا تاخذها من واحد
5: انسان يبلسي كرهبته قدام دار جاره في كاس، نقول له نحن فيها كاس الدوله، يطلع له جاره من غادي يقول له خويا ممنوع عليك
3: قدام داره. باه، قدام داره. وهو كياس طريق رئيسي، معناه
5: طريق رئيسي.
3: باه، هذه نجاوبك في قانون الطرقات، نجاوبك معناه واحد يحط كرهبته قدام دار جاره، ولكن هو كياس نقول له احنا تعدى عليه كراهب الناس كلها، اسك قانوني ولا مش قانوني؟
5: باهي
3: نجاوبك سي زهير، ابقى سمعنا في ابقى سمعنا نجاوبك. شكرا لك على السؤال، سؤال باهي. راهو فين هذايا وقعت فيه برشا اشكاليات، برشا يقول له بعد كرهبتك من قدام دار، يقول له هو لا هذاك الطريق نتاع الدوله ونتاع البلديه ومخلص علينا الاداءات وتوقع مشكله. النقطه القانونيه بعد حياتهم تعطيها لنا كامله. مكالمة أخرى. ألو، بالذات هل جاوبوا حتى اللي حضر التليفون؟
0: بالنسبة للنقطة هذه، لكن ثم يعني ممر يدخل الجراج تاع الدار هذيك وأنت تسكر عليه، راه ممنوع عليك ولو طريق رئيسي ولو طريق هذاك، يعني ما فيش بلاكة تاع ممنوع الوقوف والتوقف، ولا ما في يعني عندك أنت يعني ملك الغير، أنت عقته باش ما يخرجش كرهبته، ولا هنا راه ممنوع. ولكن ثم
3: لازم يكون جراج مستودع.
0: جراج مستودع.
3: مش انا نحل نزيد انا النجم نعمل لنا ممشى وما عنديش جراج، ما تجيش.
0: لا جراج. هو جاي القانون جاي، لكن انت باش تعيق جارك تحط كرهبتك
3: قدام في مستودع
0: قدام الباب تاع الجراج.
3: وليش بيكون متجر حانوت ينجم يكون
0: بالنسبه للمتجر؟ باش نبدا واضحين. بالنسبه للمتجر البلديه يعني عندك الحق انت باش تكري المسافه اللي قدامك
3: جستما تخلص
0: تخلص على اداءات حتى واحد ما يبلط قدامك بيه. لكن انت ماكش مخلص ممنوع عليك باش تحط اكل الحوايج هذيك الجاجوات باش تمنع بها وما عندكش الحق
3: باش يعملوا فيها راهو
0: ممنوع
3: يحطوا الحواجز باش ما يحطش حتى قدامك
0: اللهم هو مخلص هذيك راهو عنده اداءات يخلصها بالعام بالعام يخلصها.
3: لازم نقول وانا هز ولا وريني الوثيقه
0: تاعك لكن انت مخلصها انا ما نحبسش فهمتني وممنوع ديجا باش يحط حاجه باش يعيق بشر اخر باش يحط كرهبته فهمتني ثم بلاكه ممنوع الوقوف والتوقف بالطبيعه ممنوع اما لكن انت عندك عندك منين تخرج من تدخل يعني على على رجلك ما جاش القانون وقال ما تحطش قدام داري لانه حاط في الطريق العام
3: جستو معناها خلينا نوضحوا للناس انا عندي داري وحنحط في كرهبتي قدام داري كرهبتي نحط فيها قدام داري جاء واحد حط كرهبته قدام داري
0: لك ماهيش ملكك هذيك
3: ماهيش جستو انا مش انا نحكي
0: اي ماهيش
3: ملك نفسر توا
0: ملك للجميع
3: جستو معناها ينجم يحط كرهبته قدام داري
0: قدام دارك ما دامش تعدى على رجلك ما تعيقكش ما سكرتش لك باب بتاع الدخول دارك عادي عندك تريتوار تمشي فوق منه
3: الطريق قدام الباب بتاع الدار
0: بعيد ما دام ثم طريق هي دارك تحل على الشارع الرئيسي والشارع الرئيسي تمشي وتجي فيه لك راه
3: عادي عنده الحق باش
0: عنده الحق يحبس فهمتني باش تقول هذيك بلاصه كرهبتي ماكش مخلص عليها اداء بلدي باش تحط فيها
3: باش تقول يطمن على شكون يحبس واضح
6: هو شرط الواحد ينجم يحط كرهبته شرط انه ما يعيقش صاحب الملك ما يعيقش فيش في الدخول مثلا في سواء الدار وسواء عنده جراج معناها المستودع ولا حاجه البقيه كل النجم ما دام هو كي انت دارك تحل على
3: الكاسه للعموم
0: طريق فوق الماده مثلا يبدا الطريق ضيق ويطلع عجلتين فوق الماده يعني تسكر له باب داره أيه. يدخل عليها حتى ولو ما عندوش جراج تاع كهرباء
3: لا ممنوع هذيك
0: ممنوع
3: اما تحط في الكياس العادي
0: الكياس
3: خليه الرصيف يدخل
0: داره طريق عادي ماهوش ممنوع تاع الوقوف والتوقف فهمتني تحط
3: ثم تليفونات ناخذهم الو عسلامه الو مرحبا سي عبد الصار مرحبا بك
7: يعطيك الصحه تحياتي بالله عندي سؤال وعندي ملاحظه دي بس يعني الكهرباء قدام الدار
3: اي
7: لا والله عندي 15 يوم اقسم بالله فما مدام قلت لها يا رحمه يديك هزي تعرف عليه خاطر انا مدخل دبوزه كاع وعلى معناها موتور خفيف وهي حطتها قدام البيت بالضبط الرئيس خاطر معناها داري فما فل فما علو هي مش جارتي معناها جبت تهز اخرى
3: اي
7: هنا ممنوع بالمنطق قدام الباب بالضبط لا انا نحكي في التريتوار وانا نحكي في داري في الحي نتاعي قدام الباب بالضبط لا حط اكوتي اما قدام منعيتني ما نزلتش داخل دبوس الغاز خويا الغالي شنو هيك
3: إذا كان ثم إعاقة به كمل لي سؤالك الثاني
7: أنا بنعطيك سؤال السؤال عدد مهم سيارات النقل الريفي والسيارات الأسرة أنا في بالي وانتم صحوا لي الآن تنسى الأطفاء الأطفاء هذيك إجباري ولا لا
3: تاع الأطفاء
7: إجباري ولا كان إجباري حد معناها بالتقريب كل عام تبدا معاها وثيقه اللي اعمال حمايه مدنيه باش يعاودوا يشرجوها ومعناها في الفحص نتاعها تحب تحكوا عليها خاطر بس السيارات السيارات الخواص تحمل مسؤوليه تجيب السياره خواص تعمل 70 و80 الف دينار و100 مليون وتتحرك بيه خاطر ما عندكش الانداء بتاع الاطفال حاجه تقريبا بسيطه احكوا لنا عليها هذيك
3: شويه واضح واضح واضح واضح واضح
7: واضح ما سلمتش عليهم الخبراء معاك نقول لهم حياتكم الكل تحياتي
3: واضح شكرا لك عبصار زوز اسئله هو الاول توضيح والثاني سؤال تو نجاوبك عليه بعد شوي عبصار نشوفوا مكالمه اخرى جاهزه الو عسلامه
8: طيب طبعا نور
3: مرحبا سيدي عسلامه سي محمد صالح حكا مرحبا سي محمد صالح مرحبا
8: بس عليكم
3: عايش مرحبا
8: توفيق بالله انا نحب نسال
3: تفضل
8: تو نحن الدوله ما وفرتش زين اللي بورن هذوما تاع الكراه تشارجر
3: اي نسمع فيك تفضل محمد صالح
8: في واحد يعمل بورن في داره الفاتوره تاع الكونسوماسيون تاع تاع الضوء تجي كاسحه مثلا ولا تجي خفيفه ولا كيفاش.
3: باه معناها فاتوره الضوء تزيد برشا ولا شويه؟
8: باه
3: باه واضح واضح سؤالك. وبرشا رمضوا يركبوا في الليبورن في ديارهم تو يركبوا تو في الليبورن. باه تو نجاوبوك سي محمد صالح. ثم مكالمه اخرى. باه هاي السي نرجع للسي عبصار يقول لك انا حط لي كهربتي قدام داري ما نجمش ندخل دبوزه غاز.
0: ثم اعاقه انا قلنا لكن ثم اعاقه واضحه ممنوعه ما عندكش ما يلزمكش هذا تقلق جارك تانا. اما كنا احنا نحكوا
3: على هو واحد اترونجي ماهوش من الحوامه وجا حبس
0: مثلا مثلاش قانون يمنع مثلاش اترونجي ومش هو اترونجي
3: جستمو هاي امور انسانيه ربما
0: مش تقلق في حطان الكرهبه هي. يلزمك ما تقلقش غيرك
3: جستمو هو امور انسانيه كي نلقى باب
0: تقول لي انت
3: باب تاع دار
0: ما تحط عليه وبعد عليه شويه
3: بعد عليه شويه حبس جستمو
0: ما تقولش هاي البلاصه هذيك نتاعي تاع كرهبه
3: ما تقولش نتاعي اي
2: باب المنطق احترامك والمبادئ باب المنطق
3: ولا كل بالقانون يقول لك ما تمنعنيش
0: ما تمنعش حبس
2: من باب المنطق الإنساني كيفاش جي دارك نحط بالضبط الكهرباء
3: أمور إنسانية
2: حتى ما نعرفوش بعضنا ما ما ما
3: نجيش على البيت
0: وثاني روا حاجة أخرى باش نزيدو
2: نضيفوها
0: ما عندكش الحق ثاني أنت باش تحط كهرباء قدام دارك ولو بعيدة شوية ولا ما تعيقوش وتحط الكهرباء يعني أكثر من 7 أيام ولا 10 أيام وهي محطوطة غادي ولا مكسرة ومخليها قدام دار جارك
3: ممنوع بالقانون
0: بقانون ممنوع تفوت 7 أيام
3: تخلي كهرباء
0: ممنوع
3: مكسرة وتخليها قدام دار ممنوع
0: ممنوع مش تبقى يعني مش طول النهار وهي قاعدة غادي فاتت 7 أيام تبلغ عليها كهرباء
3: تبلغ عليها لأنه قلقتك
0: تولي قلق
3: باهي تولي قلق
0: باهي بالله توفيق 30 ثين
3: لا الوقت الوقت يعيش وسيلة الأطفاء إجباري في النقل الريفي وفي اللواج وإلا لا
0: والله هي قانونيا يلزم تكون موفرة وسائل النقل كلها بالقرارة الأطفاء فهمتني المخالفة تاعها راهي 20 دينار لكن
3: يعني إجبارية
0: إجبارية
3: في النقل العمومي
0: النقل العمومي يلزم
3: كهربتي الخاصة لا حر
0: هي كهربتك الخاصة لا
3: مفروض تكون عندك
0: مفروض
3: بالقانون
0: أما كهربتك الخاصة كي تبدأ غاز يلزمك موجود فيها
3: إي نحكوا بالقانون
0: بالقانون
3: أنا بالقانون مش نحكوا الأمور الإنسانية القانون
0: يلزمها تكون موجودة
3: في سيارات الأجرة وسيارات التاكسي
0: بالضبط
3: يلزم تكون الوسيلة بتاع الإطفاء قارورة الإطفاء موجودة
0: حتى في الفيزيتا راهو يطلبوها برانسيب يطلبوها قارورة الإطفاء في النقل العمومي يلزمها تكون موجودة
3: توصل تو نشوفوا مع السي منظر سعاد إذا كنت تصلين بمنظر خلينا نجاوبوه على جاوبنا على هذه موجودة في سيارات الأجرة والتاكسي وإلا لا البورن سي شاكر يقول لك انا ركبت باش نبدا نركب بورن في داري مش نسالك برشا ضوء والا
6: هو سي توفيق في فيما يعادل تاكل الكهرباء في 100 كيلومتر من 12 ل 20 كيلواتور دونك اذا كان نحسبه في 1 كيلواتور ب 170 فرنك اللي هو ال 200 الاولى حسب الفاتوره نتاع الضوء دونك نحن في 100 كيلوات في 100 كيلو في 100 كيلومتر ناكل في ما يقارب 6000 7000 فرنك
3: ضوء ضوء 6000 يعني مش ترجي كهربتك في الليل
6: على 100 كيلومتر يعني انا تو باش ندور بها 100 كيلومتر
3: في النهار مثلا مش عامل 100 كيلومتر نعم 6000 في الليله
6: في 6000 يعني ناكل بين 12 و20 سيبوزون احنا ناكلوا في 20 كيلواتور في 200 فرنك دونك عندي 20 ما يقارب 4000 5000 فرنك
3: يعني اذا كان مش ترجي كهربتك في الليل حط 6000 كل ليله 5-6000 على جنب
6: اي في اللي اذا كان لا وفي الكونسوماسيون 100 كيلومتر باش ندور به الكيف بركه
3: اذا كان باش تخرج بعيد
6: باش تخرج لبرا باش كونسومي اكثر
3: باش كونسومي
6: دونك انت حسب الكونسوماسيون
3: باش تعرفوا زاد تجيشوا فاتوره الضوء برشا من بعد
6: لا ديما حسب الفاتوره نحن نقولوا 200 فرنك في الكيلو وهو يأكل ديما في 100 كيلومتر بين 12 و20 كيلواتور
3: قد شارجاه من ساعة في الليل
6: نشارجاه 7 سوايع 8 سوايع
3: 7 سوايع
0: توفيق الحقيقة لو نبعد على شارج رابيد راهو شارج رابيد راهو ما يبانش بالوقت راهو متفيقش بالأماراي البطاريات معظمها المشاكل نتاعها نتاع الكهرباء الكهربائية هي من شارج رابيد
3: راهو الناس تو تخدم
0: راهو بالنسبة للشارج رابيد راهو ثانوي راهو اللي صنعها راهو عطاك بورن تاع المنزل باش تشارجي الكهرباء نتاعك في الدار وفت عليك تمشي للكيوسك باش تشارجي اما راهو شارج رابيد راهو ديما يفيل طول المده ديما تستعمل فيه راهو ينجم الخلايا نتاع البطاريه نتاع الليثيوم يفيل
2: ينقص
3: منظر هاو معنا في المباشر منظر بالله حبينا نسلوك على القاروره نتاع الاطفاء هل هي ضروريه لسيارات الاجره والتاكسي وتتفقدوها في عمليه الفحص الفني والا لا
8: بالنسبة للسيارات نحن ما نتفقدهمش للأمانة
3: أي جيستو ما أي
8: ما نتفقدهمش
3: أي
8: تبقينا
9: بقينا خانتني الذاكرة سي توفيق ما نكذبش عليك خاطر فما مذكرة خرجت بعد
3: هو بالقانون موجود راهي مخالفة ب 20 دينار في القانون موجود
9: أي. أما احنا رانا ما نطبقوهمش معناها كي يجي نشوفها ما نجيبهاش وما نخدمش بها
3: معناها جستما.
9: نشوف شكل الرصاص والبرومب بتاعها ما نشوفوهمش
3: خاطر هو ينجم يتسلف وحده ويجي يعدي بها الفيزيتا ويرجعها من بعد معناها حاجة عادية الشرطة والحرس المرور ربما هم اللي تفقدوها في الطريق هكا
9: يمكن
3: يتصور اي صح ابو ظبي حبينا
9: احنا نشوفوا الكونتير ونشوفوا العلامات التمييزيه واكثر حاجه اللي هي معناها الاصفر نيويوركي وعلامات تمييزيه هذاك هو اللي نشوفوه من الكونتير او مارش لا
3: جستما يعطيك صحة سي منظر شكرا ليك على التوضيح المعلومة ثم تليفون معنا خلينا ناخذوه نرجع لكم الو على السلامه الو
10: يا سي توفيق صباح النور
3: مرحبا سيدي على السلامه
10: نهارك طيب
3: يعيشك مرحبا
10: انس بضيوف الكرام الكل
3: معك
10: على البلاتو ولا على التليفون نرحبوا بهم الكل والمستمعين ذات كيف كله يا رب
3: مرحبا سي صدقي هكا
10: ربي يبارك فيك
3: الصوت في الصوت تبدل علي اليوم شوي الصوت الصوت تبدل علي صدقي شوي
10: على غالب اخويا انا حبسنا ونتكلموك اخويا
3: تفضل مرحبا مرحبا تفضل سي صدقي
10: سي توفيق بالله ثم حاجه حاب نقولها وجوز اما الاولانيه صح اللي كل قطاع يطبق اي القانون وخياننا واصحابنا من الكيف الجندوب السليانة يحكوا طريق محفر طريق منقوب طريق ما شد نهارين سدنا ثلاثة ايام بالله المقاولين يخافوا ربي بيجوا في تونس مقاولين يخافوا ربي في تونس علاش يعطيهم شي يخدم حاجه معينه تاع السته الاطرقه عام يقعد جي اول مطر يمشي على روحه علاش خاطر لا حسيب لا رقيب لا الشيخ يخاف ربي لا المحل المهندس يخاف ربي لا مول الشركه يخاف ربي اي طريق تعطيه المقاول ستة شهور أربع شهور تفي ما يترقبش المقاول ولا الشركة ولا علاش شنو على راسه هو
3: المفروض ثم كونترول
10: هذه بتروح ما عندناش تعطي مقاول يمشي يرقد يمدوا له البتة الله واعلم شو سماها بالضبط صلحوا لي معلومة بعد بالله أنت ولا خبراء يمدوا له البتة يتك ماسة يعمل مسحة بالموس يطيش طرف جرافي يطيش طرف زفت انت زيت محروق طيش الكتكان في المسحة على خير أول مطرة كان يعقل البلايز الكل نحكي لك المقاولين يخافوا يمشي يخدم تونس راهي لتونس يخدموها كان اولادها ورجالها يخدمها ويبكي يقول هذه لاولادي ولاد اولادي خاطر مش في قارن في الحياه راهو وكلم الفلوس مش يموت ويخلاها دونك اي بشر يخدم خدمه في تونس يخدمها بقلبه رب ويخدم ويبكي يقول هذه لاولادي ولاد اولادي وكملوا انتم الموضوع على بال اولادي والثاني حبيت نقول حاجه والله تضحكني من الغل نسيتها الفازه مش نقولها لك والله والله سي توفيق قسما بربي الى الله محمد صلى الله عليه
3: وسلم فكر في عقلك يا صدقي
10: سي توفيق بالله الكرابه تاع التاكسي تمدوا فيها ببلاش راهو البلاش ما يحلاش تصلح كراهه يمدوا فيها الكتريك بلاش راهي ما يعطوهاش اما كراهه بالكتريك راهي كيما نقولوا فيها الكلمه دي بالعربيه وراهي عندكم وعندنا نحن وعندكم الناس كلها راهو ببلاش ما يحلاش الكراب اللي فيك هذه
3: راهي بلاش ما فهمتكش الكراب بلاش
10: يمدوا يقول له ما فماش يقولوا دفع مسبقا ما فماش علاش نقولوا احنا نقول الامتياز الجبائي ما فماش
3: اسمعني يا صدقي قبول يا صدقي
10: انا نعرفها سي توفيق كنت تعرفها والمسلمين يعرفوها وخبراء يعرفوها راهي ليك تريك مش توقع كارثه بعد
3: يا صدقي
10: عام عامين في اي بشر
3: الى حد الان اسمعني الى حد اربع ايام التالي ثم 23 ملف تقبلوا باش يقتنوا سيارات اجره كهربائيه وتمتعوا بال 10000 دينار
10: خاطر ضعيف مد حد ياخذ كهرباء الكتريك
3: بعد
10: مده لتوقع كارثه وسمى كراهه بالكتريك وقعت وراي يزرع فيها المزرعه
3: علاه سبقوا الخير وعلاه سبقوا الخير
10: كهرباء اذا كانت توقع مشكله والبروبام ولا سطعه ولا اكسيدون لا تتحل عد تحل فيها حتى شيء
3: علاش؟
10: التعريف طيشها في ناين عرفها وانت دي مش تقول لي صحيح ثم ناس قاعده دعت بالاشهار وتتجع بالصور
3: يا صدقي
10: كراهه بالكتريك صفر
3: يا صدقي اخي الاشهار احنا في تونس في العالم كامل شو اشهار العالم كامل في العالم كامل يا صدقي
10: رايك راه والله صدقني مش نحكي معاك خاطر والله راني ولد مجنون نعرف كراهه بالكتريك بعد عامين عام عامين تو يبان عيوب نتاعها ونفكر كان حيين تو نتقابلوا
3: تسمعني تو جمعة التالي عن أربع أيام في بيجة بحذاك في بيجة وقعت تشين مصنع أي أنت في جندوب قلت لك بحذاك في بيجة وقعت تشين أكبر مصنع ألماني في مدينة بيجة معمل جديد مش يكون الفش مش يكون مختص في تصنيع كابلات السيارات الكهربائية وكابلات هنكمل عاد وكابلات بطاريات السيارات الكهربائية الموجهة إلى كبرى شركات صناعة السيارات الألمانية من أكبر مش موجود في شمال أفريقيا جملة
10: كهرباء تدفق أكبر كهرباء إلكتريكية مرة عامين توا تدفق
3: إيه
10: كهرباء في التوفيق بالكتريك مرة عامين
3: به. واضح يا صدقي، مش بشي اقتنع صدقي مش بشي اقتنع. شو العالم كامل قاعد يتوجه للسيارات الكهربائية، وصدقي يقول لي بعد عامين تو نشوفوا بعد ثلاثة. خل نشوفوا بعد عامين ثلاثة يا ولينا، تو احنا كي نسمعوا اخبار كيف في بيجا، هاي هما توصلوا عامين وفاتوا العامين، كي نسمع اخبار في بيجا يعني مصنع متطور بمواصفات عالمية، المساحة متاعه بركة 60,000 متر مربع، أكبر مصنع في تونس من حيث المساحة، ومن أحدث مصانع مكونات السيارات في إفريقيا. يعني كي نسمع حاجة كفاكية شاكر
6: سي توفيق
3: بشر بخير،
6: يشرف برك الواحد.
3: لا خلينا في نفس الموضوع،
6: اي نفس الموضوع هو في نفس الموضوع برك باش نقولوا صدقي السيارات الالكتريك راهي مش عند معامين. 2019 رونو زوي دور في فرنسا ما 2019 ونست رغم وقتها وين التقدم نتاعهم في الواحد. هو التقدم نتاعهم قبل كانت رونو زوي تمشي في 170 كيلومتر في الشارج نتاعها تو ولات توصل حتى ل 600 كيلومتر. دونك معناها ماشيين في التطور هذا. اما راهو البارتي الكتريك احببنا ام كرهنا نحن مستهلكين هذه اون 2000 لي كونستركتور حاطين انه اون 2030 ما يزمش ثم فواتير بوفار كالوريفيك، معناها الليسونس والمازوت باش يتنح.
3: حاب نسال سمير، تعملوا في الدياغنوستيك السيارات الكهربائيه زاد تعملوا تشخيص المحرك اذا كان فيها بان كالسيارات العاديه والا لا عندها طريقه
2: بالنسبة
3: اخرى؟
2: بالنسبه للكهرباء الكهربائيه
3: هي.
2: اللي مشتركه يسموها فينتي ايبريدي
3: سونس
2: واحد هذاك برو في تبعنا نحن الدياغنوستيك في نخدمه فهمتني
3: هي.
2: وديما نحكوا على مجال في الدياغنوستيك جيسيو موتور فينتي في الكاربيرون ولا في الديزل. بالنسبه للبارتي الكتريك راهو ما عندناش حتى فكره باش نكونوا واضحين لكن نلفت نظرك لحاجه وتصديق لقول سي صدقي هذايا فهمتي راهي ثم اشكال وقع فهمتني وثم فهمتي سياره معينه فهمتي وقعت اللي هي ازياتيك اسيويه من عرش مشني بالضبط راه وقع الحكايه دي وقع فيها فهمتي كوب سيركوي وماس وشعلت الكهرباء صرحوا عليه راه ديفو كونستركتور وان شاء الله صلحوه
3: اكيد
2: ولا والقام هذيك راهي حبست القامة ذيك راهي حبست من مصدر موثوق وهذايا فنتي نزيد نقولها لك هذيا فنتي اني تقريبا 2000-2001 وقعت الاشكاليه ذي سمعتني ورم فنتي بقدره ربي ان شاء الله يصلحوها.
3: انا تصور
2: ما عادتش موجوده سي توفيق تكون واضحه
3: اي بان
2: اما راهي موجود
3: اي بان يوقع اي بان يوقع تصور
6: 2020-2021 في ربما
3: 2020-2021 اي وتصحبت العلامه هذيك.
6: لا هو سامحني سي توفيق برك باش نعرج راهو تسلا عملت ان ديفو انه كي يوقع في الكهرباء فيها ديفو ان مشكلتها ما يتحلش البيبان
2: فتره
6: معينه تقع بلوكاج جينيرال واذا دي كان هذه كان وقع فيها انسوندي تقع بلوكاج انه يضر السائق واللي معاه معناها يوقع احتراق كامل ولكن هذه هي شركه
3: مالكه
6: وتحلت المشكله راهو كل
2: التطور
6: تتحل.
3: انا حبيت نقول الصدق راهو العالم متطور والعالم تو ماشي للسيارات الكهربائيه نجوا احنا تو نقولوا ما تنجحش
2: ماشيين نحبوا نكرهوا ماشيين
3: شنو واحد يمشي 200 كيلومتر يخسر 6000 فرنك ولا 7000 فرنك
2: معناها
3: باش يشارجي بها بالضوء رحمه
2: كبيره.
3: نمشوا لتونس ونجوا ب 60 دينار
6: ولكن
3: 70 دينار
6: سي توفيق العلامات هما راهم لي كونستركتور ما لوجوش على انه باش يربح لوج على الصحة قبل لأنه هي ذا مع البيئة رأنه هم يلوجوا على السيارات البيئية الصديقة نحن ما صحيح نحن نلوج كان على جيوبنا مشكلتنا مادية هم الناس تخدم على الصحة البشرية وهذا هو الرسمي نحن نلوجوا عليه.
3: مازلت عندنا حكاية الطرقات هذه اللي تتخدم وبعد نهارين ثلاثة جمعة مطرة ترجع كما كانت تجاوبوا عليه بعد التليفون. ألو عسلامة.
11: الو عسلامه.
3: مرحبا سيدي عسلامه.
11: معك الحبيب الشيرني.
3: مرحبا صاحبي. مرحبا بك.
11: انا نحب نوضح ليك والسي صدقي وكافه المستضعفين بخصوص الطرقات المقاولين راهو خاطئين
10: راهو اللي يقبل الخدمة البيرو دو كونترول راهو ثم رقابة على بعد ما تكمل الشانتي
3: ثم ريسبسيون ثم ريسبسيون
10: ثم ريسبسيون خطيرة
3: الصغير. إيه هو ثم ريسبسيون توقع بعد ما يكمل المشروع ويجوا ناس مختصين.
10: هذا أنا مريت به وحضرت ساعات خدمة بتاع مليار وظل الكوت ما يعدي شركة ما يقبلهاش عليك وأنت خادم صارف المليار ما يقبلوش عليك. المقاول خطيرة.
3: وعلاش خطير؟
10: مش ملم
3: كيفاش خطير المقاول؟ كيفاش خطير؟ هو اللي خدم بالطريق.
10: ثم مراقبة كل كوش نعملوها ما نتعدوا للثاني ما يقبل عليه الأولى. فهمتي سي صفيق؟ هذا موضوع كبير وليه توضيح كبير ما مريت بها من بالنسبة للمقاول أو عمل له دنا مقاول خطير أو اللي يقبل الخدمة ديما هو المسؤول الأخراني هو اللي صح ويقبلها.
3: هي الحقيقة مسؤولية مشتركة مسؤولية مشتركة الناس كلنا نعتبرها حسب رأيي أنا مسؤولية مشتركة بين الناس كل الناس كل تحمل مسؤولية لانه طريق هذا مال العام مال الدوله هذا مال العام لازم الناس كل تحافظ عليه
10: معاك في هذا ما لكن في الاخر شي توفيق راه وانا نبدا صارف مليار راك ما تقبلوش عليه ما تعديليش ما نخلصش فيه غير تقول لي كسر وعاود هذا ما نقبلوش عليك
3: ما هو من الاول ثم اتفاق من الاول ثم بنود من الاول
10: ديما موجود ديما شي توفيق ثم سيرفايون ديما موجود في الشانتي يراقب كل حاجه نحطها الاولى يشوفها ما نتعدى المرحله الثانيه ما يخليني نحط الاوروبي ما يكون عندي الكومبكتاج كامل اما بالنسبه انا عندي سؤال يمكن نجم جاوبني عليه
3: تفضل
10: شيخ زير ولا السؤال احنا التاكسي واللواج والنقليش المعارضين ديما في الطريق المعارضين للمسائل المشاكل ساعات انا نتعارك انا وراكب ما عندي محضر انا تاع شو تسحب لي بطاقه مهنيه نتاعي وقتاش تسحب لي بطاقه مهنيه وقتاش تسحب لي رخصتي انا كيما نقولوا عندي رخصه مثلا ونخدم اللواج ولا نقريت ولا هو تعاركت انا وانسان تعرضت المظلمة ما دفعت على روح تسحب لي رخصتي نحب نعرف انا من الحالات اللي تسحب لي فيها من البطاقه المهنيه والحال تسحب لي فيها من الرخصه نتاعي
3: حالات سحب البطاقه المهنيه والرخصه هكا
10: والرخصه هذوما انا لازم اقول
3: شكرا لك حبيبي يعطيك الصحه على الاتصال ما نعرفش سي خضير اليوم مش معانا باش يجاوب ما نعرفش هل حاتم عندك المعلومه متاكد منها والا لا ولا نستنوا
0: بالنسبه
3: ولا نطلبوا سي خضير يعطينا المعلومه
0: سحب الرخصه راهو خاصه كي واحد يشد الحبس فهمتني تفوق 6 اشهر تولي تدخل فيها السحب بالنسبه للبطاقه المهنيه كيف نفس القانون نتاع السحب كي تبدا ثم حبس تولي مشكلة بالنسبة كيف سنة السحب الرخصة كي تفوت عامين وما بدون نشاط تسحب الرخصة
3: هذول تقريب الحالات
0: بالنسبة للمشاكل بين المواطن ولا بين الحريف وبين السائق راهو ديما سحب البطاقة المهنية هو سحب احترازي من الأول لأنه هذيك هي وثائق نتاعك في اللجنة الجهوية ومن بعد يسمعوا الأطراف وكل
3: به خلينا نشوفوا مكالمة حاضرة معنا ألو عسلامة
12: الو
3: عسلامه مرحبا
12: سيدي
3: مرحبا سيدي مرحبا بك شكون معايا اخوي يعيشك الحمد لله
12: سي توفيق بالله نحن نقري في منتصف تنبه لانه حدنا نسال السيخ ديري على الموضوع نتاع جندوبر تعبنا ياسر وحدنا نسالوا على الموضوع نستفسروا على الموضوع ما ثمش حتى خبر منه الموضوع هذا في الجمعه ذي بالجمعه الجايه في الشهر الجاي
3: احنا جاوبناكم عليه والجمعه اللي فاتت وقلنا راهو الكاف عملت الجلسه نتاعها وتنتظر في جلسه ولايه جندوبه باش تتخدم الامور هاك المعلومات اللي عطاها لنا سي خضيري الجمعه اللي فاتت سي خضيري اليوم مش موجود معنا لالتزامات اخرى اما اعطيناكم الاجابه الجمعه اللي فاتت الكاف عملت جلسه ولايه الكاف عملت جلسه نظرت في كل شيء بقات تستنى في جندوبه باش تعمل جلسه ومن بعد يوقع جلسه مشتركه ويوقع الاتفاق على كل شيء هذه المعلومه هذه المعلومه اللي عندنا
12: ربي يسترك ويرعى
3: عمرك ثم حاجه جديده نعطوها لكم السبت الجاي ان شاء الله
12: ان شاء الله
3: شكرا لك على الاتصال
0: حاجه حبيت نقولها لاني مو بعض المرات احنا الناس تنقد والناس تشكر اما اليوم وقعت يعني قدام الناس كلها الحافله اللي تربط بين حي الانس وبن عنين اللي يسوق فيها مصدق الحشيشي انسانه معاقه ماهيش في المحطة وأكثر من ساعة تاكسيات كلها معبية الحقيقة. فهمتني؟ وماهيش في المحطة متاعها، يحبس لها مصدق ويهبطوا ويطلعوها من الباب
3: في الحافلة.
0: في الحافلة الحقيقة يعني
3: اللي المفروض يعملوها سواق التاكسي، المفروض
0: معبية التاكسيات
3: المفروض كلها معبية كلها.
0: لا لا والله لا كلها. أنا قاعد نشاهد تطبيق والله
3: التاكسيات
0: لا التاكسيات معبية، لازم يجي تاكسي.
3: سمح احترام للسواق التاكسي، التاكسي ساعات تشوف واحد هكاك
0: ما التاكسي راه باش يخرج المراكم هكاك، يلزم على الاقل بلاستين من تيلي فارغين. وهي التاكسيات في الوقت الذروه هذيك تبدا معبيه
3: البلاصه كل معبيه
0: الحافله. يعني حبس ماهوش المحطه نتاعو وحبس السيركلاسيون وهبط وطلعوها المراه هذيك معها بنتها الحقيقه.
3: يعطيها الصحه،
0: يعطيها الصحه، مصدق يعطيها الصحه.
3: هذه الانسانيه بالضبط في المعاني نتاعها.
0: وعلى ذكر اللي كان ثم مسؤول تركي فجاته برشا تشكيات، خرج في تنكر في كهل وتعرف قد اسمه مخالفه على اساس كونه شوفرة الحافله ما يحبسوش للمسنين اكثر من 65 سنه، ورفع قرابه ال 75
3: وعندهم محطه قار، عندهم محطه قار.
0: قال لك السيدي ثم جتنا تشكيات اللي كبار في العمر لانتريتي ياما السواق الحافلات يفوتوهم ويخلوه. طلع المسؤول ذاي بيدو
3: نكر وعمل المخالفه
0: وشدهم ووصل فصل سائق.
3: اي معناها نحن يلزمنا تو واحد يتنكر باش ينجم يعمل المخالفه.
0: هاو جتنا المثل، جتنا المثل من مصدق اللي يحبس. فهمتني؟ بالرغم اللي ما عنده ان يحبس كارتويله برشا وحبس وهز المراه هذه ويعطيه الصحه.
3: وتتم يعطيه الصحه السي مصدق، شكرا لي، وان شاء الله السواق الكل يكونوا على نفس المنوال. هاو تتم الموضوع نتاعك. المرصد الوطني لسلامة المرور يقول وأنه تقريبا وقع الاقتناء، وإلا معناه في الطريق ثم آلات جابوها جربوها دي كاميرا جديدة باش ترصد آليا تجاوز الضوء الأحمر، معناه اللي حرق ستوب آليا باش يوقع رصده، استعمل الهاتف الجوال كيف كيف، وعدم ربط حزام الأمان، يعني ما يعملش حزام الأمان ولا يتكلم في التليفون، ربش قوة باش توقع ضبطه بطريقة مباشرة. وإن شاء الله يا ربي الأجهزة ذي عقريب تطبق لنا في طرقاتنا. نرجع بعد الحداش تقريبا نكملوا 15 دقائق باش نجاوبوا على بعض الأسئلة الاخرين، ومن بعد نواصلوا معكم حتى نصف النهار.
13: كارهبتي
14: مع توفيق الشيري.

0: نرحب مرة أخرى سمير العبيدي خبيرنا، وخاصة هو مكلف بالتشخيص العربيات، معناها خبير في تشخيص محركات السيارات. حاتم الشادلي مرحبا بك. به اذا كان ثم التلفونات نجموا 78 227 700 نجموا تتصلوا بنا كالعاده، والا 70 281 725 والا 70 281 726. ثم خبير كما حكينا
1: عليه،
0: اي خبير
1: تفضل على مستوى وطني.
0: اي تفضل.
1: الحقيقه الشقيقه الجزائر بدت في الانتاج نتاع الهيدروجين الاخضر. والخبر المفرح اللي كونها تونس عملت اتفاقية شراكة مع النمسا النمسا وإيطاليا وتونس والجزائر. كان قبل عن الأنبوب تاع الغاز اللي تعدل لإيطاليا، تو باش يولي أنبوب آخر يعدي الهيدروجين الأخضر. فهمتني بالطبيعة، يعني ثم برشا
0: من الجزائر لتونس،
1: من الجزائر يتعدى على الأراضي التونسية ويتعدى
0: باش نستنفعوا بها احنا
1: بالطبيعة. والخبر الباهي اللي كونوا حتى احنا بطبيعتنا باش نولوا نستغلوا الخط هذا باش تعود تونس تنتج الهيدروجين الأخضر، لأنه هو طاقة بديلة. وحنحكوا على السيارات الكهربائية وتشرجي الكهرباء، جايين وقت اللي باش نستغنوا على البترول وباش نولوا نخدموا بال